بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت.

اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا.

اللهم يسر لي لليسرى وجنبني للعسرى واغفر لي في الآخرة والأولى. اللهم اجعلني من أئمة المتقين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون. رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصرني.

انصر علي وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك مخبتا، لك أواها منيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي.

اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبيل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك، مثنين بها، قابلين لها، وأتمها علينا.

اللهم ثبت رجاءك في قلبي واقطعه ممن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي وأهلي

اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى عبادك الصالحين.

تبقى في قلوبنا مهما بعدنا. قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن.

0: مؤسسة الإذاعة التونسية مصلحة الدراما تقدم.
1: لقد رن في فؤادي صدى الوصية التي أوصاني بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فما ينبغي أن أرفع سيفي في وجه مسلم، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ليس دوري اليوم أن أقتل، بل أن أعترض، ولن أعتمد السيف أداة للتغيير والتقويم، بل سأعتمد الكلمة الصادقة الأمينة المستبسلة، الكلمة العادلة التي لا تضل طريقها ولا ترهب عواقبها.
0: الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري، أبو ذر الغفاري، مسلسل من تأليف المنجي الطيب الوسلاتي، إخراج أنور العياشي.
2: على طريق مكة التجاري إلى الشام، ولد في قبيلة غفار في تاريخ غير معلوم. قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده، إنه أبو ذر الغفاري.
3: احتار المترفون في أمر أبي ذر، فحاولوا ثنيه عن عزمه، تارة بالترغيب بعرض الأموال عليه، وتارة بالترهيب برفع أمره إلى الخليفة، وحتى بتهديده بالقتل.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. ما لي أرى أمير المؤمنين منشغلا؟
0: لقد حيرني أمر أبي ذر، فمن ناحية أخشى عليه تجاهم الأغنياء، ومن ناحية أخرى أخاف أن تشعل آراؤه نار الفتنة
1: في الحملة التي يشنها على الذين استثروا بطرق غير شرعية. فهو يساعدك بإعلان مواقفه على إرساء العدالة بين المسلمين.
0: فما أصنع؟
1: تشتد على الأثرياء وتأمر بالتثبت من مصادر ثرواتهم.
0: أنت تعرفين أن التعامل باللين هو من طبعي ومتأصل فيه.
1: أنت تتصف باللين والتسامح والرأفة. حاول أن تعامل الجميع بنفس الطريقة والأسلوب، وحين يقتضي الأمر اعتماد الشدة كن كذلك.
0: وما العمل الآن؟
1: لقد قال لك أبو ذر، فأنت حين وسعت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن مالك الخاص أثنى الجميع عليك.
0: لقد قال لي أبو ذر: يا أمير المؤمنين، لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر، اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك.
1: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وماذا قال أيضا؟
0: وقال أيضا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا ذر، إياك والتسويف بأملك، فإنك بيومك ولست بما بعده، فإن يكن غد لك فكن في الغد كما كنت في اليوم، فإن لم يكن غد لك لم تندم على ما فرطت في اليوم.
1: إنه صدوق نصوح يذكر بأننا عابرون، وعلينا أن نعي ذلك في كل لحظة وفي كل موضع وفي كل ظرف.

0: قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا؟
1: قال له صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إن الله جل ثناؤه لا يدخل قوما الجنة فيعطيهم حتى تنتهي أماليهم، وفوقهم قوما في الدرجات العلى، فإذا نظروا إليهم عرفوهم فيقولون: ربنا، إخواننا كنا معهم في الدنيا، فبما فضلتهم علينا؟ فيقال: هيهات، إنهم كانوا يجوعون حين تشبعون ويظمؤون حين تروون. يا أبا ذر، سيكون ناس من أمتي يولدون في النعيم ويغذون به، في همتهم ألوان الطعام والشراب، ويمدحون بالقول: أولئك شرار أمتي. يا أبا ذر، من ترك لبس الجمال وهو يقدر عليه تواضعا لله فقد كساه الله حلة الكرامة. ثم أضاف: يا مبتغي العلم، لا يشغلك أهل ولا مال عن نفسك، أنت يوم تفارقهم كضيف بت فيهم ثم غدوت إلى غيرهم، الدنيا والآخرة كمنزل تحولت منه إلى غيره، وما بين البعث والموت إلا كنومة نمتها ثم استيقظت منها.
0: صدق والله رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: لقد انتشوت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم،
1: الذي شنف أبو ذر به مسامعي كأني شربت مداما، أنا الذي لم أشرب خمرا قط، لا قبل ولا بعد الإسلام.
0: أنت مرهف الحس شديد التأثر، ألم يقل فيك النبي صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم،
0: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟

0: ظل أبو ذر من قبل ظهور الإسلام يعيش التطور الجديد في حياته، مترقباً منقذاً يحتضن أفكاره ويستوعب التطور الذي طرأ على حياته. فكانت الفرصة عند بزوغ شمس الإسلام وانبعاث الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم. وقد روي عنه ما أن سمع بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى صار تواقاً للقائه، وبعد عناء تم ذلك اللقاء المرتقب، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه وأحبه وأعجب برسالته، ومن فوره أعلن إسلامه، ذلك الإسلام الذي تميز عن بقية من دخلوا الدين الإسلامي، إذ جاء إسلامه في وقت كانت الرسالة الإسلامية تعيش مرحلتها السرية مقابل مشركي قريش الذين يعيشون كامل قوتهم وجبروتهم، وفي وقت كان عدد المسلمين لا يتعدى أصابع اليد الواحدة. وعلى الرغم من الأذى الذي تلقاه على أيدي شبان قريش بسبب إعلان إسلامه، تحداهم وبقي مصرا على ما هو عليه. وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ظل أبو ذر ذلك النموذج المدافع عن مبادئ الدين الحنيف، وعلى الرغم مما تعرض له بسبب إصراره على تلك المبادئ التي أقسم ألا يحيد عنها.
1: السلام على أمير المؤمنين.
2: مرحبا يا أبا ذر، أهلا وسهلا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: يا أمير المؤمنين، لقد جئتك ناصحا.
2: قل يا أبا ذر، فأنا أحب مشورتك، فأنت قدوة للمسلمين.
1: يا أمير المؤمنين، إن بعض الولاة قد اشتدوا على الرعية في معلوم الجباية، ألا أمرتهم أن يرفقوا بها؟
2: أفعل يا أبا ذر، وماذا أيضا؟
1: إن بعض الولاة رقوا بعد خشونة وشيدوا القصور الفخمة وتعالوا على الناس، إن كثيرا منهم يرفعون أقدار الناس ليس على مبدأ التقوى كما أمر الدين الحنيف، ولهم في ذلك مآرب وفنون. ألا ذكرتهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم لآدم وآدم من تراب؟
2: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: يا أمير المؤمنين، لقد قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:

0: وأن تتسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء في الثروة وأيضا في المكانة.
1: هذا أمر عادي، فالحياة لا تستقيم إلا بوجود أغنياء وفقراء.
0: على ألا يكون هناك ثراء فاحش وفقر مدقع. ثم يا كعب، أمير المؤمنين ونحن الصحابة أدرى منك بمصلحة المسلمين.
2: كنتم مع مسلسل أبو ذر الغفاري.

ساعد في الإخراج حسون ناجي، توظيف الإنتاج إدريس الشريف، الهندسة الصوتية لسعد الدريدي، تقديم عبد المجيد دعبوب، أبو ذر الغفاري، تأليف المنجي الطيب الوسلاتي، إخراج أنور العياشي.

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. أيها الأحبة، برامجنا مستمرة معكم على مدى 24 ساعة. نعود ونلتقيكم بعد لحظات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق الأكارم لهذا اليوم السبت 25 من صفر 1448 للهجرة، الموافق 8 من آب 2026 ميلادية. خير بداية نستهل بها إرسالنا آيات عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا فضيلة القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع، يتلو علينا ما تيسر له من سورة التوبة.

0: من سورة التوبة. نبقى الآن مع الحديث الديني للدكتور مزاحم المصطفى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، لك الحمد حتى ترضى يا ربنا. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، العلم في اللغة يطلق على المعرفة والشعور والإتقان واليقين. يقال علمت الشيء أعلمه علما، أي عرفته. ويقال ما علمت بخبر قدومه، أي ما شعرت بخبر قدومه. ويقال أيضا علم الأمر وتعلمه، أي أتقنه. وقيل المعنى الحقيقي للفظ العلم هو الإدراك. والعلم هو أساس الأعمال وإمامها ومصححها، فكما أنه لا فائدة للعلم بلا عمل، كذلك لا ينفع عمل بلا علم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وقل ربي زدني علما، أي سل الله تعالى زيادة العلم النافع. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى: أمره بمسألته من فوائد العلم ما لا يعلم. وقال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي لا يستويان، كما لا يستوي العالم والجاهل. والعالم حقيقة هو الذي ينتفع بعلمه ويعمل به، فأما من لم ينتفع بعلمه ولم يعمل به فهو بمنزلة من لم يعلم. وقال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم بالطاعة في ذلك، والذين أوتوا العلم درجات، أي في الجنة. وقال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به. لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير أتم والعلم به أكمل، كانت الخشية لله أعظم وأكثر. فعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والمقصود بالعلم كل علم نافع، سواء كان في العلوم الشرعية أو في الطب أو الهندسات، الرياضيات، الآداب، إلى آخره من العلوم النافعة. عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، ليصلون على معلمي الناس الخير. يقول أحد

الحكماء لا تأخذ العلم إلا عمن قرأه وعمل به، لأن العلم أرواح تنفخ لا ألواح تنسخ. وقال آخر: كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا، ولا تكن الخامسة فتهلك. أخي المؤمن، جالس العلماء، وإياك أن تتعلم العلم لتباهي به العلماء، أو لتماري به السفهاء، أو لتحتاز به المجالس، فمن فعل ذلك فهو في النار. فليس العلم لوحده هو المقياس. ولا تعد كل من خالفك الرأي خصما، ولا كل من وافقك خلا، فقد يكون المخالف من أكثرهم ودا. وأيضا أخي المؤمن، لا تكن سطحيا في التقييم، ولا تقف مع المظهر فحسب، ولكن انظر إلى المخبر، وانظر هل هو على طريق ما أنا عليه وأصحابه، ثم تابع النظر في سائر شعب الإيمان تصل بر الأمان بإذن الله تعالى. أخي المؤمن، سل الله دائما علما نافعا، وتعوذ بالله من علم لا ينفع. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه مر بسوق المدينة فوقف عليها فقال: يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم، وأنتم هاهنا، ألا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه؟ قالوا: وأين هو؟ قال: في المسجد. فخرجوا سراعا، ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعوا، فقال لهم: ما لكم؟ فقالوا: يا أبا هريرة، قد أتينا المسجد فدخلنا فيه فلم نرى فيه شيئا يقسم. فقال لهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: وما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا: بلى، رأينا قوما يصلون، وقوما يقرؤون القرآن، وقوما يتذاكرون الحلال والحرام. فقال لهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ويحكم، فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا بالدين، واجعلنا يا مولانا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

صباح الخير. سيكون تأملنا اليوم في موضوع مهم، وهو العمل الصالح وتقوى الله، إنه زاد الآخرة. قبل كل سفر نتفقد حقائبنا، نخشى أن ننسى شيئا قد نحتاج إليه في الطريق، فنراجع ما معنا مرة بعد أخرى، لأننا نعلم أن العودة صعبة. هناك رحلة قليل من يتوقف ليسأل نفسه: ماذا أعددت لها؟ رحلة بدأت منذ أول يوم في أعمارنا وتمضي بنا كل صباح حتى نصل إلى المحطة التي لا يعود بعدها رجوع حتى ولو أردنا. العجيب أننا نقضي سنوات طويلة نجمع ما يعين أجسادنا على العيش، ونغفل عما يعين قلوبنا على الوصول. نجمع المال، نطلب المكانة، نسعى إلى النجاح، وكل ذلك من نعم الله إذا أخذت بحق. لكن المشكلة تبدأ حين ننسى لماذا خلقنا وسبب وجودنا، وهو عبادة الله. ومن هنا يلفت القرآن أنظارنا إلى حقيقة عظيمة. يقول الله سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وكأن الله سبحانه لا يسألنا كم جمعتم، بل يسأل: ماذا حملتم معكم؟ الزاد الحقيقي ليس ما يملأ اليد، بل ما يملأ القلب. الزاد هو صدق لا يتغير بتغير المصالح، ورحمة لا تنتظر مقابلا، وصبر يثبت عند الشدائد، وشكر يحفظ النعم، وإخلاص يجعل العمل كبيرا وإن كان صغيرا في أعين الناس.

يظن الإنسان أن الزاد يزداد بكثرة الأعمال، بينما يبدأ أحياناً من عمل خفي لا يعلمه إلا الله، كلمة طيبة أو دمعة توبة أو عفو عند المقدرة أو يد امتدت لتعين محتاجاً دون انتظار ثناء. ولعل أجمل ما في زاد القلب أنه لا يثقلك، بل يخفف عنك أعباء الطريق، فكلما امتلأ القلب بالإيمان خف فيه الحسد وقل فيه التعلق بالدنيا، وصار أقدر على احتمال البلاء وأوسع صدرا في التعامل مع الناس. أما إذا خلى القلب من زاد الفرائض فقد يملك الإنسان كل شيء ويشعر مع ذلك بأنه فقير إلى الطمأنينة، وربما لهذا لا تقاس قيمة الإنسان بما يملك بل بما يبقى عندما يفقد ما يملك. الإيمان يبقى، الخلق يبقى، الذكر الحسن يبقى، والعمل الصالح يبقى. أما المال والمنصب وكل ما يتنافس عليه الناس فسيبقى في الدنيا يوما بينما يمضي الإنسان وحده. في هذا الصباح اسأل نفسك سؤالا هادئا، لو كانت حياتي رحلة فما الذي أضيفه اليوم إلى زادي؟ هل أزيده صدقا أم حلما أم استغفارا أم رحمة أم عملا لا يطلع عليه إلا الله؟ فإن أعظم الخسارة ليست أن تصل متأخرا بل أن تصل بلا زاد. اللهم اجعل خير زادنا تقواك، ونور قلوبنا بطاعتك، وأعنا على أن نحمل من هذه الدنيا ما يقربنا إليك لا ما يشغلنا عنك. اللهم ارزقنا صدقا في السر والعلن، وإخلاصا في القول والعمل، وقلوبا إذا أنعمت شكرت، وإذا ابتليت صبرت، وإذا أذنبت استغفرت. كنتم مع تأملات، في التقديم الدكتور عمر جبهجي، وفي الإخراج محمد غزاوي.

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

خاطرة. تكتبها وتقدمها عائشة الخراط، يخرجها نورة سكريدي. مرحبا بكم أيها الأحبة. يفاجئنا الناس دائما، في الواقع لا يتوقفون عن مفاجأتنا. تعاملهم باحترام ورقي ولطف، فيعاملونك بلؤم وسوء. يخافون منك إن كنت جريئا وسليط اللسان ولا تخاف قول الحق ولا تجامل، مع أنك هنا تنتظر الاحترام منهم لا الخوف.

تعطي وتكون متفانيا فيعتادون على عطائك ويستغلون تفانيك معهم، وبعد كل ذلك لا يقدرون ما تفعل لهم. هي غلطة صغيرة منك أو تقصير أو هفوة، وانظر كيف ينقلبون عليك. في المواقف التي تنتظر فيها غضبهم أو غدرهم يفاجئونك بنبلهم ولطفهم وكرم أخلاقهم، وحين تقدم لهم ما تقدر عليه وأنت لا تنتظر شيئاً ولا تريد مقابل عطائك شيئاً تصدمك قلة التقدير. لا يمكنك أن تفهمهم ولا يمكنك أن تتوقع ما يصدر عنهم. تعتقد أنك تعرف الآخر وتدعي ذلك وتقنع نفسك به وتقول لا أحد يعرف فلاناً أكثر مني. والله يا أصدقائي لا أحد يعرف أحداً كما يظن. إذا كان الناس أنفسهم لا يفهمون أنفسهم وتفاجئهم أحياناً ردات فعلهم، فمن أنت حتى تدعي معرفتهم؟ حتى تستطيع أن تتعامل مع الآخر في كل الحالات والمواقف ولا تبتعد عن الناس كلما فاجأوك، وحتى تحمي نفسك من الصدمات اهدم سقف توقعاتك. لا تتوقع شيئاً من أحد ولا تنتظر شيئاً من أحد، وحاول ألا تتفاجأ مهما صدر عنهم. محبتي لكم، إلى اللقاء إن شاء الله تعالى.

سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارات.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق، وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، تقدم مع الفلاحين في حقولهم.

الإعداد والتقديم قصي حمود. التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند ديب.

أخي المزارع، تحتاج شجرة الزيتون إلى عدد من العناصر الغذائية للقيام بالعمليات الحيوية والنمو بشكل جيد والإنتاج الوفير. أهمها الأزوت، هو العنصر الأكثر أهمية في حياة الشجرة، حيث يعتبر عنصر النمو والبناء، ويساعد على زيادة النمو الخضري وتشكيل الطرود الجديدة التي سيتم عليها الحمل في العام القادم، كما أنه ضروري للإزهار والإثمار، ويوجد في التربة على شكلين، الشكل المعدني وهو الجزء الصالح للامتصاص، والشكل العضوي، ولا يستفيد منه النبات إلا بعد تحلله.

أما عن أعراض نقص الأزوت، فتبدأ الأعراض في الأوراق القاعدية ثم تنتقل للقمة وتتقوس الورقة، حيث يصغر حجم الأوراق ويصبح لونها باهتاً. وفي حالات النقص الشديد فإن الأوراق تتضاءل ثم تسقط، وتبقى الشجرة بحاجة ماسة لكميات كبيرة من الأزوت خلال نمو الثمار.

أخي المزارع، مع بداية شهر نيسان فإن مستويات الأزوت في شجرة الزيتون تنخفض، ولذلك يجب تسميد الشجرة لإعطائها الكميات التي تحتاجها من الأزوت قبل فترة الإزهار، كما أن زيادة التسميد الأزوتي تعمل على تأخير النضج وتجعل الشجرة أقل مقاومة للأمراض الفطرية.

أخي الفلاح، يمكن إضافة الأزوت لأشجار الزيتون في الزراعات المروية على دفعات حتى بداية شهر تموز. أما في الزراعات البعلية للزيتون وهي الأكثر انتشاراً، فإن العامل المحدد لإضافة الأسمدة هو المطر. وبما أننا لا نستطيع أن نسمد إلا عندما تكون التربة رطبة، فإننا ننصح أن تضاف نصف الأسمدة الأزوتية في الخريف والدفعة الثانية في بداية فصل الربيع.

0: أخي المزارع، كثيرة هي الآفات والحشرات التي تصيب بساتين الزيتون، ومنها حفار ساق الزيتون. ما هي أوصاف هذه الحشرة؟ ماذا تسبب من أضرار وخسائر؟ وكيف نقوم بعمليات المكافحة الفعالة؟ نتابع هذا الموضوع مع المهندس الزراعي يوسف الأحمد، مراسلنا في محافظة حماة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في وحدة إرشادية كفر قدح. معنا اليوم المهندسة الزراعية عبير سلامي لتحدثنا عن حشرة حفار الساق لشجرة الزيتون، وهو موضوع يعاني منه جميع المزارعين. وفي البداية نريد أن نعرف من الآنسة المهندسة ما هي هذه الحشرة وما هي مضارها.
2: أهلا وسهلا بجميع المستمعين. بداية، حشرة حفار الساق هي حشرة خطيرة كتير بيعاني منها أغلب المزارعين. بيكمن الطور الضار فيها باليرقات اللي هي أصعب طور وأكثر ضررا. بداية، الحشرة تضع البيوض في قلف الأشجار. هذه البيوض تفقس وتتحول إلى يرقات التي تدخل إلى الأفرع الصغيرة في البداية، ثم إلى الأفرع الكبيرة، ومع بداية الصيف تتحول إلى عذارة تخرج منها الحشرة الكاملة في بداية شهر أيار وحتى شهر تشرين الأول.
1: كيف يتم الكشف عن الإصابة بحشرة حفار الساق؟
2: أعراض الإصابة واضحة بمجرد النظر والتدقيق في الحقل. بداية، وجود نشارة الخشب حول جذع الأشجار نتيجة حفر الحشرات في الجذع. وجود عصارة نباتية على الأفرع المصابة. نلاحظ جفاف الأفرع وسهولة كسرها، وخاصة أثناء تعرضها للهواء، ضعف الأشجار وقلة المحصول. وأخيرا، الأشجار المصابة تكون عرضة للموت أكثر من غيرها.
1: نعم. الآن نريد أن نعرف من المهندس ما هي طريقة أو طرق مكافحة هذه الآفة الضارة إذا كان أكثر من طريقة.
2: طرق المكافحة عديدة ومتنوعة. بداية، نبدأ بتقليم الأفرع المصابة. ثانيا، قتل اليرقات داخل الأفرع بواسطة سلك معدني، وهي الأكثر شيوعا بين المزارعين. ثالثا، سكب البنزين في الثقوب ومن ثم إغلاقها بمادة صمغية محكمة. رابعا، استخدام المبيدات الحشرية مثل الدوسيس والدايمسوات.
1: في الختام، ماذا تحبين أن توجهي نصيحة للمزارعين بشكل عام لكي يستطيعوا أن يعالجوا أو يتجنبوا أضرار هذه الآفة؟
2: النصيحة الذهبية التي يمكن تقديمها للمزارعين هي الاهتمام بالري المتوازن للبساتين، مع ضرورة إعدام الأفرع المصابة بحرقها بعيدا عن البساتين لمنع انتقال العدوى إلى الأشجار السليمة.
1: نشكر المهندسة الزراعية عبير سلامي على هذه المعلومات القيمة، ونتمنى لجميع المزارعين محصولا جيدا ورزقا وفيرا إن شاء الله.
0: قدمت لكم إذاعة الجمهورية العربية السورية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الفلاحين في حقولهم. الإعداد والتقديم قصي حمود.

التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند ديب.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: السابعة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: نشرة الأخبار الموجزة من إذاعة

حياكم الله وأهلا بكم إلى نشرتنا الموجزة. أدانت سوريا الاعتداءات التي شنتها ميليشيات الحوثي على الأعيان المدينة في منطقة نجران بالمملكة العربية السعودية، والتي أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين. وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن تضامن سوريا الكامل مع المملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جانبها في الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها. وشددت الوزارة على أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها واستقرارها، مؤكدة أن الإجراءات المتخذة تنسجم مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. أكد حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان أن اعتماد البنك الدولي منحة بقيمة 100 مليون دولار لدعم تحديث القطاع المالي في سوريا يمثل محطة مهمة لتطوير البنية المالية والمصرفية، وخطوة نحو بناء قطاع مالي حديث يواكب المعايير الدولية. وأوضح رسلان أن المشروع سيسهم في تنظيم وتحديث أنظمة المدفوعات وتعزيز البنية التحتية الرقمية ورفع كفاءة القطاع المصرفي وتطوير الرقابة والنزاهة المالية، بما يدعم الاستقرار المالي ويحسن الخدمات المقدمة للمواطنين وقطاع الأعمال. بحث وزير الاقتصاد والصناعة نضال شعار مع وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي عبد الله بن طوق المري في دبي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سوريا والإمارات وتوسيع مجالات الشراكة بين البلدين. وتناول اللقاء فرص التعاون في قطاعات السياحة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والصناعات المتقدمة وريادة الأعمال، إضافة إلى أهمية دعم الاستثمارات والمشاريع التنموية بما يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين. أكد وزير الطاقة محمد البشير أن كمية مياه الشرب المنتجة خلال النصف الأول من عام 2026 بلغت 558 مليون متر مكعب، مشيرا إلى وصول الخدمات إلى أكثر من 15 مليون مستفيد. وأوضح البشير أنه تم خلال الفترة نفسها حفر 189 بئرا جديدا وإعادة تأهيل 398 بئرا قديمة، إضافة إلى تأهيل 100 محطة ضخ وتصفية وصيانة وإصلاح 3420 مضخة، وتركيب 167 منظومة طاقة شمسية وصيانة وتركيب 480 مجموعة توليد. وأشار إلى تنفيذ وإعادة تأهيل أكثر من 10,000 كيلومتر من شبكات المياه وإنشاء 16 محطة صرف صحي وتنفيذ أكثر من 2686 كيلومترا من خطوط الصرف الصحي، إضافة إلى إجراء أكثر من 50,000 إصلاح. ولفت البشير إلى إزالة أكثر من 14,000 تعد على شبكات المياه وتشغيل 27 خطا معفا من التقنين لضمان استمرارية الضخ في مختلف المحافظات، مؤكدا أن هذه الأعمال تأتي ضمن جهود تعزيز الأمن المائي وتطوير البنية التحتية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. دعا محافظ السويداء مصطفى البكور المشايخ والوجهاء والعقلاء في المحافظة إلى تعزيز السلم الأهلي ومنع محاولات إشعال التوتر والفتنة بين أبناء المجتمع. وأكد البكور أن دور العبادة والمقدسات خطوط حمراء لا يجوز المساس بها، مشيرا إلى ضرورة التصدي لكل من يحاول جر المحافظة إلى الفوضى

أو استغلال أبنائها لتحقيق أجندات خاصة. وشدد محافظ السويداء على أهمية تكاتف جهود العقلاء والوجهاء للحفاظ على الأمن والاستقرار ورفض خطاب التحريض ومنع الانزلاق إلى الانتقام والفوضى. أعلنت قوى الأمن الداخلي أن دورية تابعة لقيادة الأمن الداخلي في ريف دمشق اشتبهت بشخصين ملثمين على أحد الطرق المؤدية إلى السكنات والمراكز الحكومية في منطقة السيدة زينب. وأوضحت قوى الأمن أن المشتبه بهما أطلقا النار على عناصر الدورية أثناء محاولة التحقق من هويتهما، ما أدى إلى اشتباك انتهى بتحييدهما. وبينت قوى الأمن أن التحقيقات أظهرت ارتباط الشخصين بتنظيم داعش الإرهابي، وأنهما كانا يحضران لزرع عبوة ناسفة لاستهداف أحد المواقع الحكومية، حيث ضبطت بحوزتهما عبوات ناسفة وأسلحة. وفي خبرنا الأخير، ألقت قوى الأمن الداخلي في ريف دمشق القبض على عصابة منظمة مؤلفة من 8 أشخاص امتهنت خطف رجال الأعمال والتجار وأصحاب المنشآت وابتزاز ذويهم للحصول على فديات مالية، حيث ضبطت بحوزة أفراد العصابة أسلحة متنوعة وذخائر، إضافة إلى عدد من السيارات التي تبين شراؤها من الأموال الناتجة عن عمليات الخطف. نشرتنا الموجزة انتهت. هذه تحيات فريق العمل في الإعداد، محمد هزاع في الإخراج، باسم محمود ومحمد إسماعيل، وكان معكم في التقديم بشار رضوان. دمتم بألف خير. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حبر سوري، حيث نصحبكم في جولة على أبرز ما تناولته الصحف المحلية والمواقع العربية من أخبار وتقارير حول الشأن السوري. والبداية بعد الفاصل. نستهل جولتنا بخبر اقتصادي، إذ نقل موقع الجزيرة نت توقعات لصندوق النقد الدولي رجحت أن يتجاوز معدل نمو الاقتصاد السوري خلال عام 2026 حاجز 10%، ويعزى ذلك إلى تحسن أداء القطاع الزراعي وارتفاع إنتاج النفط والغاز وتعافي قطاع الكهرباء، إلى جانب استمرار نمو التجارة والخدمات. وأشار التقرير إلى أن هذه المؤشرات تتزامن مع عودة أعداد كبيرة من اللاجئين وتحسن الإيرادات العامة، مع توقعات بزيادة العائدات الضريبية والجمركية، إضافة إلى ارتفاع إيرادات قطاع الطاقة. وفي المقابل شدد الصندوق على أن استمرار هذا التعافي يتطلب تنفيذ إصلاحات مصرفية وهيكلية، إلى جانب توفير دعم دولي يسهم في إعادة تأهيل البنية التحتية وخلق فرص عمل جديدة. كما نقل موقع الجزيرة عن مسؤولين سوريين قولهم إن هذه المؤشرات تعكس تقدم في الإدارة المالية والانفتاح الاقتصادي بالتوازي مع مشاريع يمولها البنك الدولي لدعم الإدارة المالية وقطاعي الصحة والمياه، إضافة إلى خطوات تستهدف تطوير القطاع المصرفي.

فيه وتعزيز الاستقرار النقدي خلال المرحلة المقبلة. من الملف الاقتصادي إلى قطاع الطاقة، حيث أفادت وكالة الأنباء السورية سانا بتوقيع الشركة السورية للكهرباء 3 اتفاقيات مع شركة الحرف السعودية للمقاولات لتنفيذ مشاريع للطاقة الشمسية في منطقة وديان الربيع بريف دمشق. وتتضمن الاتفاقيات إنشاء محطات للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ نحو 760 ميجاوات، مدعومة بأن أنظمة لتخزين الطاقة عبر البطاريات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتحسين استقرار الشبكة الكهربائية. وأكد وزير الطاقة أن هذه المشاريع تأتي ضمن استراتيجية تطوير منظومة الكهرباء وتشجيع الاستثمارات النوعية في قطاع الطاقة، بما يعزز أمن الطاقة ويدعم جهود التنمية المستدامة في سوريا.

ونختم جولتنا من صحيفة الحرية التي سلطت الضوء على افتتاح معرض منتجات المرأة الريفية في مدينة بانياس بمشاركة 64 سيدة. قدمنا منتجات متنوعة من الصناعات الغذائية والحرف اليدوية والمشاريع المنزلية، ويهدف المعرض إلى دعم النساء العاملات في المشاريع الصغيرة وفتح منافذ مباشرة لتسويق منتجاتهن بعيدا عن الوسطاء، بما يسهم في زيادة هامش الربح للمنتجات ويخفف في الوقت نفسه من التكلفة على المستهلك. وأكدت وزارة الزراعة أن العمل مستمر على إطلاق مشاريع جديدة لتطوير إنتاج المرأة الريفية وتحسين آليات التسويق والتغليف، بما يساهم في تعزيز حضور المنتجات المحلية في الأسواق. وعبرت المشاركات في المعرض عن طموحهن لتحويل مشاريعهن المنزلية إلى مصادر دخل مستدامة، مطالبات بإقامة أسواق دائمة تتيح عرض المنتجات المحلية في مختلف المحافظات. هذه أبرز العناوين التي تناولتها الصحف المحلية والمواقع العربية حول الشأن السوري لهذا اليوم. لكم كل التحيات من هدي الأحمد بالإعداد، كوثر صالح بالتقديم، ويحيى قصيعة بالإخراج. إلى اللقاء.

عيدوا احلى عوايد عودوا يا ابو السواعد ساعدوا احلى عوايد عودوا وندحي عن عادتنا بو

0: يوميات من بلدنا.
1: محمد خاوندي
0: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا. لحظات بتغيرنا.
2: ايه معلم صابر، هات لنشوف، احكي لي شو جاي على بالك نتحدث اليوم؟ يعني بما انه اليوم عطلي والجو حلو بالقهوه ورايق،
3: اكيد في شيء نحكي فيه، بس خلينا بالاول نطلب شيء نشربه. شو رايك انت راضي؟
2: اكيد اكيد، بس ولا يهمك، هلا كامل بلف لعنا وبياخذ مننا طلبنا. يلا احكي لي لك صابر، احكي لي موضوعك انت، ما بتلاقي غير كامل صار عنا.
3: طيب ماشي، بتعرف راضي احيانا لحظة صغيرة ممكن تغير حياتنا كلها. لحظة ها ممكن تكون كلمة، نظرة، أو حتى موقف بسيط.
2: صح، وحتى مرات ما بننتبه لهاي اللحظات ها، بس لما منرجع منفكر فيها منكتشف إنها كانت لحظة بوقتها.
3: هذا يا سيدي، مرة كنت ماشي بالشارع وشفت شاب عم يساعد رجال مكفوف عم يقطعوا الشارع.
2: ايوه
3: يا الله وكيلك، حسيت بفخر انه لسه في خير بهي الدنيا.
2: اي والله شغله بتدعو للفخر يا رجل. احيانا الكلمه الطيبه من شخص غريب بتخلي يومك احلى بالف مره، حتى لو هي اول مره واخر مره رح تصطفه بحياتك.
3: اللحظات يا راضي هي اللي بتعلمنا انه الخير موجود، وانه الانسان قادر يغير حياه غيره بابسط الاشياء.
2: نعم.
3: هذا يا سيدي، مره كنت عم مر بازمه كبيره وضايع انه اخذ قراري، وفجاه واحد من الاصدقاء وقف معي. سمعني ووقف جنبي. هي اللحظه كانت نقطه تحول بحياتي.
2: الناس الطيبه يا صاحبي بتكون احيانا سبب بانقاذنا من محنتنا. الله وكيلك، بتحسها هيك مثل النور اللي بيضوي بحياتك على غفلة.
3: وأنا كمان تعلمت أنه ما نستصغر أي موقف، لأنه كل لحظة ممكن تكون بداية جديدة.
2: وحتى لما منغلط بدون قصدنا لازم نعتبر هالغلط درس، مو أنه خلاص يا لطيف نهاية العالم. أنه أنا كنت دائما متردد أني خوض تجربة جديدة، بس بيوم واحد قلت بحقلي لازم جرب، لازم أقوي قلبي وما خاف، والدنيا فرص. وفعلا هاي الطريقة بالتفكير خلتني غير كل أسلوبي.
3: الكلمة الطيبة يا راضي أحيانا بتفتح لنا أبواب ما كنا منشوفها.
2: لك وأحيانا موقف أبسط من البسيط بيغير لك مراقك وبيخليك تجوهر وتكمل طريقك وأنت مروق.
3: أكيد يا صاحبي أكيد، هذا الموقف هو علاج الروح.
2: إي والله، مرة مثلا ساعدت واحد وحملت الأغراض اللي معه، كذا كيس خطي وهو زلمة كبير. ومن ضمن هالأغراض اللي معه كان في سطل لبن بس من الكبير أبو 5 كيلو. وقام صاحبك تزحلق وهو حامل سطل اللبن اللي ما لقيله، واللبنات اللي بالسطل طرشوا بها الشارع وعبولي أواعي ومنظر. صاحب الأغراض شو عمل يا حزرة؟
3: شو عمل؟
2: لك فرض ضحك على المنظر اللي صرت فيه. ما أنه والله أخدها روحت لي اللبنات وكذا، يعني خلاص قدر الله وصار، شو بدنا نسوي.
3: وأنا مرة نسيت كلمة السر تبع جوالي وحد الساعات، وأنا عم حاول أتذكرها وما طلع معي شي، بس وقتها زعلت مرتي مني كتير وتركت البيت على أسرها.
2: يا لطيف، وليش زعلت منك وتركت البيت؟
3: لأنه كلمة سر تليفوني كان اسمها. لكن نسيته تماماً يا رجل، لك وراح عن بالي.
2: الله يصلحك على النسوة، هاي لا تغتفر. المهم يا صاحبي، كل واحد فينا ممكن يكون سبب بيوم أحلى وأحسن لغيره.
3: وهلأ من بعد ما خلصنا كلام

0: موضوعنا، خلينا نلعب دق طاولة ونشرب شيء، ما هيك راضي؟
1: هيك ونص. لك هذا كامل على أساس يلف على الطاولات ويجي لعنا، شو صار له؟ لك يا كامل، يا كامل تعال شوفنا كرمال الله يا ابن الحلال، والله زباينك نحنا.
2: يوميات من بلدنا.
0: التأليف جلال الدين بالجي، يوميات من بلدنا،
2: وتحية من المخرج أحمد فراج.
3: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: الثامنة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: حياكم الله وأهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأخبار. وزير التعليم العالي

0: والبحث العلمي مروان الحلبي يعلن تشكيل لجنة سورية تركية مشتركة لمعالجة ملفات الجامعات في الشمال السوري وإنهائه قبل انطلاق العام الدراسي القادم. وزير الطاقة محمد البشير يؤكد أن خدمات المياه شرب المنتجة خلال النصف الأول من عام 2026 وصلت إلى أكثر من 15 مليون مستفيد. محافظ السويداء مصطفى البكور يدعو مشايخ ووجهاء وعقلاء السويداء إلى التصدي لمحاولات إشعال التوتر والفتنة والعمل على تعزيز الهدوء والاستقرار في المحافظة. قوى الأمن الداخلي تحيد عنصرين من داعش كانا يحاولان زرع عبوة ناسفة في السيدة زينب بريف دمشق. مديرية الأمن الداخلي في اللاذقية تحبط محاولة سطو مسلح استهدفت أحد المنازل بعد رصد تحركات أفراد العصابة وتحديد موعد تنفيذ الجريمة. وفي خبرنا الأخير، لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور تعلن إيقاف حركة المرور على الجسر الترابي بعد تسجيل ارتفاع في منسوب مياه نهر الفرات. الموجز انتهى، إلى اللقاء.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: ثمانية وأربعة وثلاثين دقة على النبض الشامي.
2: ويصبحكم بالخير يا وجوه الخير.

0: الفرح والسعادة والهنا لقلوبكن وين ما كنتوا عم تسمعونا. صباح الخيرات والليرات، صباحكم سوري.
1: فقرات صباحكم سوري ليوم السبت دائما معكم في الإعداد والتقديم داخل الاستديو ريهام الزين
0: وشادي حداد.
2: بالساحة تلاقينا بالساحة عليها جوز عيون شو دباحة.
1: والتحيات الأجمل دائما من المخرجة
0: جنينة خضر.

28 26 نهار جديد إن شاء الله بيحملكم مستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا وكيف ما كانت الطريقة، المهم عم يصلكم صوتنا. إن شاء الله هالنهار بيكون كله خير وبشائر وأخبار حلوة بتسركم وبترضي بالكم وبتهدي أحوالكم.

0: أحد الأدباء والحكماء والعقلاء شادي قال إنه من أدب أنت إيه أنت بسم الله جامع كله
1: أحد الأدباء شادي أحد الشعراء
0: شادي أديب وحكيم وعاقل وأكيد بتوافقني وكتار بيوافقوا هاي المقولة إنه من أدب ولده صغيرا سر به كبيرا.
1: نعم
0: للأسف للأسف عم نترك أولادنا هيك بمهب الريح تاركينهم يعني شيء نوع من يمكن عدم الانتباه. أكيد ما حدا يعني من الأهل بيهون عليه بابنه أو ببنته أنه يتركه وما يدير باله عليه وما يعتني عليه، بس يبدو في عدم اهتمام أو عدم وعي. قديما كانت الأسرة الأب والأم تحديدا هنن المسؤولين عن، وتتشارك المدرسة طبعا، هنن المسؤولين عن تربية الأولاد تنشئتهم ونموهم. هلأ صار في كتير كتير عوامل وكتير اتجاهات، أبرزها يمكن وأسوأ السوشيال ميديا. الدراما بتتدخل، الأصدقاء بيتدخلوا، الأغاني بتتدخل، كتار اللي بيتدخلوا بتربية الأولاد. فهيك يعني بس لفت نظر أنه ديروا بالكم على أولادكم، لأنه فعلا يعني يلي بتزرعوا بابنكم أو ببنتكم بالصغر رح تلاقوا عند الكبير.
1: هلا للأمانة يعني بأكثر من موقف صار هالحديث بما يتعلق بالتربية، أحيانا يعني بتلاقي ظروف متشابهة للولدين وتقريبا بكونوا نفس الجيل، يعني فرق سنة سنتين بيناتهم، بتلاقي هذا باتجاه وهذا باتجاه، ففي عوامل خارجية قد تؤثر. ويعني مع العلم أنه يعني يكونوا من يعني من نفس التربية نفس البيئة نفس الظروف، ولكن هناك اتجاهات، بتلاقي هذا مثلا شاطر
0: بمدرسة. الله خلق أخين ما خلق طبعين
1: 100%.
0: فكل حدا له
1: أكيد ستطور. مثل ما يعني ذكرتي موضوع الانتباه والحذر واليقظة لكل ما يفعله أبناؤنا بطريقة ما، هو حتى ننسر بهم في المستقبل
0: حتى نرتاح. يعني فعلا منلاقي فيه أنه يمكن تعبنا شوي هنن وصغار، تعبنا في وقت سابق، لكن بيريحونا
1: له ثمرة
0: فيما بعد.

هلا بس ريهام على فكرة اللي حكيناها نحن منذ قليل، يعني موضوع يعني هناك دائما فلسفة في الحياة وفن في التعامل. هلا المطلوب انه يكونوا الاهل على سوية معينة حتى يربوا اولادهم بطريقة

0: قدوة، بدنا نكون قدوة حسنة.
1: والمشكلة في مجتمعاتنا يعني كما قيل إنه كل منا رضي بعقله ولكن لم أحد يرضى بقسمته ونصيبه ورزقه.
0: صح، ما في رضا
1: تماما،
0: ما في قناعة.
1: فهون الفكرة إنه بتيجي أنت بدك يكون الأساس هو صح
0: 100%.
1: حتى نحن نتابع هذا الصح من خلال الأجيال القادمة، من أولاد ومن أجيال القادمة.
0: هي تماما هيك دولاب يعني، خلينا نقول حلقة كاملة متكاملة.
1: نحن بالنهاية اللي علينا بدنا نعمله دائما محاولة لي يعني أي شيء بينمي وبيثقف وينمو ويطور من مجتمعاتنا نحن في سبيل هذا الطريق. هلا بكل أحوال بدنا نبارك أكيد، ويمكن لو حتى متأخر اليوم، بالنسبة لطلابنا وأبنائنا الذين حصلوا على الشهادة الثانوية.
0: صحة صحة
1: نعم.

0: مبارك طبعا لكل من حصل جنينة. طبعا على
1: جنينة من
0: مبارك أكيد.
1: ألف مبروك.
0: إن شاء الله دائما يعني هذا يكون بداية للطريق والنجاح لكل من حصل على ثمرة هذا الجهد الذي تعب خلال السنة الدراسية.

0: فهي الفكرة بس للتذكير أنه اليوم آخر مهلة لتقديم طلبات الاعتراض بالنسبة للعام الدراسي 2025-2026. فيعني اليوم حتى اللي ما عنده فكرة أكيد يعني هناك متابعة من الأهل حتى يكون أولادهم يعني في كان غبن كتير بموضوع إن كان النتائج والخربطات اللي صارت من خلال التطبيق. فديروا بالكم اليوم آخر مهلة لتقديم الطلبات.
1: إن شاء الله بتجيب نتيجة يلي يعني واثق أكيد إنه في عنده خربطة بالعلامات بالتصحيح وقدم اعتراض بيكون في نتيجة لاعتراضه. وكمان بنفس يعني المنحة قصة الامتحانات كتير تداولت إشاعات على السوشيال ميديا إنه في دورة تكميلية لطلاب الثانوي. لحد الآن ما في أي قرار رسمي، ما في أي شيء رسمي طبعا. ويعني كله تداول لكلمات أو تصريحات، حتى في شيء نسب لوزير التربية، لكن ما في شيء رسمي لحد الآن أنه في دورة تكميلية، مع أنه بنتمنى إن شاء الله يكون في فعلا هاي الدورة التكميلية لحتى يقدروا الطلاب يعني يرمموا الناقص ويعودوا الشيء اللي ما قدروا يحصلوا بالدورة النظامية.

0: اليوم كمان امبارح يمكن تفاجأ أغلب سكان مناطق دمشق، يعني حسب الجدول كانت يمكن أعلنت مؤسسة الشركة العامة لمياه الشرب أنه في جدول جديد يمكن ما الكل اطلعوا عليه، إلا يلي حس أنه كان امبارح مفروض تجي عنده المي أما أجت حسوا أنه في جدول جديد. للأسف للأسف طبعا بسبب يعني حرارة الصيف في استهلاك زايد للمي، فرجع يومين قطع
1: موضوع التقنين،
0: واليوم الثالث ضخ للمياه. فيعني لازم تديروا بالكم، ترجعوا تحطوا هالبيدونات، ويمكن في حدا بيحتاج يعبي صهاريج، يعني
1: حسب العائلة وكميتها وعددها وقديش بيستهلكوا.
0: حلوة هي كمية العائلة
1: كمية استهلاك.

0: مباشرة لأولى زوايانا في صباحكم سوري إلى مديرية الأرصاد الجوية حتى نتعرف نحن وياكم على أحوال الطقس مع المتنبي الجوي ماهر مرهج. يسعد صباحك سيد ماهر.
1: يسعد صباحك بكل خير.
2: صباح الفل يعطيك العافية.
1: صباح النور. أهلا وسهلا بكم. يا صباح الخيرات.
0: يعني هلا بلشنا نحن بموضوع تقنين المياه.
1: نعم.
0: يعني صار أكثر هلا معلش هيك استفسار ولو خارج نطاق هالمياه اللي بعد يعني ما يتم تخزينها.
1: نعم.
0: وين ممكن يعني يعني هذا الموضوع يعني لماذا تستخدم احيانا او تستخدم الحكومه موضوع التقنين ونحن كنا في سنه خير؟ نعم. يعني كان في فائض هالسنه من الامطار والمياه ويمكن على ما اعتقد اخذت بعين الاعتبار موضوع. نعم. التقنين. نعم. ويعني حساب لبعد هذا الصيف. فكيف يتم يعني حسابات هيك هذا الموضوع؟
1: هلا هي الفكره العامه بشكل عام انه اثناء الموسم المطري بيكون في عنا تساقط لهطولات مطريه، بيكون في تغذيه للمياه الجوفيه، المجاري المائيه السطحيه بتمشي بالاضافه لانه المياه الجوفيه بتتغذى. هلا مع بفصل الربيع الموسم المطري كان الماضي حتى يعني فصل الربيع كان موسم ماطر باغلبه حتى تقريبا نهايته.
0: تمام.
1: وكان في يعني تغذيه مستمره. هلا بدءا من بدايه الصيف حتى الان بدا صار في انقطاع للتغذيه. هلا لاحظنا مثلا نهر بردا مشي بشكل جيد لفترات منيحه. انتبهنا على المناطق الجبليه المحيطه بدمشق ايضا كان في جريان واضح للمجاري المائيه، ولكن لما بعد انقطاع التغذيه مع نهايه فصل الموسم المطري اصبحت بتقل هالمياه تدريجيا شوي شوي حتى وصلنا مثلا كان في مثلا وفره الى حد ما، فشفنا انه كان التقنين بحده الادنى خلينا نقول يعني انه كان موجود ولكن بحده الادنى. هلا مع قله التغذيه مع انقطاعها وصار في شح بالمخازين السطحيه الموجوده. أيوة. فلذلك هذا الشيء بيفرض حاله يعني انه
0: موضوع التقنين
1: ابدا تبع يعني هلا اذا بنشوف المخزون بعين الفيجه رح نشوف انه قل بشكل واضح لانه صار في مصروف.
2: استاذ ماهر، هل صحيح انه هو الثلج لما بيكون في تساقط للثلج وتراكم للثلوج هو الافضل من يعني حتى
1: طبعاً.
2: لو كان في موسم فعلا موسم مطر خير
1: طبعاً
2: لكن ما كان في ثلج
1: طبعا. هلا هو الثلج هو الافضل لسبب لانه الثلج بيطول ليذوب، فبالتالي بصير التغذية شوي شوي للأرض، وبالتالي الأرض بتمتص هالمياه بشكل بطيء وبالتالي بتاخذ كلياتها، زائد أنه بيطول يعني بيطول لفترات إذا كان في عنا استمرار لهذا الغطاء الثلجي على الجبال لفترات زمنية معينة، فبنلاحظ أنه ذوبانه البطيء بيخلي التغذية لفترات زمنية أطول. اللي كنا عم نحكي عنها، وبالتالي أيضا بيكون رافد هالمجاري السطحية اللي عم نحكي عنها.
2: صعبة من هلأ نعرف حيكون في ثلج أو لا؟
1: والله لا طبعا صعب شوي لأنه عم نحكي لا شهر موسم قادم
2: أكيد.
1: إن شاء الله
2: طبعا.
1: ولكن المعطيات الحالية
2: إن شاء الله بنقول
1: إنه في موسم يعني حتى إنه تفاؤل زائد معطيات إنه إن شاء الله إنه في عنا موسم مطري جيد على الأقل وإن كنا ما فينا نستطيع نحكي هلأ عن الهطولات الثلجية
0: إن شاء الله يا رب.
2: إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب.
0: طيب هلأ صار دور تخبرنا لو سمحت عن الأحوال الطقس يعني.
1: على عيني. هلأ شفنا نحن اليوم الماضي انخفض درجات الحرارة بشكل واضح. يعني كانت على معدلاتها بحوالي من 5 إلى 6-7 درجات مئوية ببعض المناطق. هلأ امبارح واليوم صارت درجات الحرارة بعد انخفاض امبارح صارت تقريبا ما زالت على معدلاتها بقليل حوالي 1-3 درجات مئوية بأغلب المناطق. وبالمناطق الجنوبية والجبلية تقريبا حول معدلاتها. هلأ اليوم مستمر معنا الطقس اليوم وبكرة تقريبا بنفس المستوى، درجات الحرارة قريبة من معدلاتها وأعلى بقليل، والجو بشكل عام بين الصحو والغائم جزئيا. هلأ خلال الليل مع وخصوصا مع

0: ارتفاع الرطوبة النسبية مع الرياح الغربية، فبيكون الجو لطيف ومنعش بأغلب المناطق، حتى بيكون مائل البرودة قليلا بالمرتفعات الجبلية العالية. الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، ولكن بساعات بعد الظهر في عنا بعض الهبات النشطة اللي ممكن تتجاوز 50 كيلومتر بالساعة، وخصوصا بالمناطق الداخلية، والرياح النشطة بتصير الغبار محليا بالمناطق الداخلية، والبحر خفيف ارتفاع.
1: في موجات حارة صحيح أستاذ ماهر، أو هي مجرد إشاعات أو تكهنات؟
0: الحقيقة كلمة موجة حارة معنا لحد الآن بالمدى المنظور، والحمد لله موجة حارة، ولكن بحب نوه لشغلة صغيرة أنه الأجواء بشكل عام هي أجواء حارة. يعني احنا لما بنقول
1: امبارح كانه كان في احساس عالي بالرطوبه استاذ ماهر،
0: تمام. هلا هي الرطوبه اللي عم نحكي عنها اللي بتكون واضحه ارتفاعها بشكل واضح، الارتفاع بالليل، بالنهار ايضا عم تعطينا شعور بارتفاع درجات الحراره. هلا نحن بنميز بين درجه الحراره كرقم كمقدار فيزيائي وبين الشعور فيها، فالرطوبه بتعطينا شعور زائد، وخصوصا اذا صار تعرض مباشر لاشعه الشمس.
1: تمام. يعني بس موجات حارة أو يعني هذا الخنقة
0: مثل ما يوجد التعريف الفني لموجة الحارة يلي إلى وضع معين ما عندنا الحمد لله، ولكن بشكل عام هلأ نحن بفصل الصيف بشهر آب بشهر أعلى معدلات خلال السنة شهرين تموز وآب، فالأجواء حارة ولكن لا يوجد موجة حارة.
1: إن شاء الله خير وصيف لطيف على الجميع يا رب.
2: هي من جماعة الصيف وعم تسأل عن الموجات الحارة.
0: هلا شوف سبحان الله.
1: مشان ما يسود وشي مع جماعة الشتاء.
0: مشان نصير نقول بدنا أجواء صح، وهلا بالصيف بنقول بدنا برود، فسبحان الله كل شيء بواته حلو. خلي الفواكه تستوي، خلينا هيك
2: هذا
1: ناكل تين وعنب.
2: هذا الكلام عليه يعني علامات.
0: صحيح.
2: الله يسعد صباحك سيد ماهر.
0: شكرا
2: جزيلا لك.
0: سلام.

مع هالحرارة العالية يمكن صارت كتير دارجة وكتير ترند شادي، هي موضوع المزارع. ناس بتستأجر مزارع ويعني بتقضي نهار فيها. بس في شيء خطأ شائع، هو لما بيروح حدا على مزرعة وبيشم رائحة كلور كتير قوية بينبسط، بيقول يا سلام شو هالتعقيم، ويعني بيطمئن باله نوعا ما. لكن المعلومة بتقول عكس هيك تماما. الكلور تعرف هو بيطير يعني ما بتنحفظ الريحة، لكن لما بيكون في ريحة كلور لازم تنتبهوا انه هي تفاعلات ما أنا صحيحة. تفاعل الكلور مع بقايا ممكن يكون أوساخ، ممكن يكون أي شيء تاني، فديروا بالكم لما بتشموا ريحة الكلور من المسبح لا تنبسطوا، دوروا على السبب وكونوا حذرين.

هيك الصيف مشاوير وروحات وجيات وفعاليات ومهرجان صيف سوريا يلي بدأ من فترة بدأ من محافظة إدلب انتقل على اللاذقية هلأ متزامن يمكن اللاذقية ودمشق وطرطوس. فيعني فعلا الصيف كيف وبساطه واسع بتلاقي أكيد. كل شيء تحديدا هذا المهرجان يعني بقلعة دمشق شادي فإله بتحس فيه تراث فيه كتير صورة يعني مختلطة فيها فعلا هذا الفسيفساء. بهذا المهرجان تحديدا يلي رح يضل 15 يوم 21 آب الفعاليات كتيرة وفعلا مثل ما سموه هو مهرجان صيفي للعائلة يعني حتى للأطفال في ألعاب أطفال في شيء بينمي مهاراتهم يمكن العلمية الألعاب في للمرأة في دور نشر في مسرح في كتب في معارض كتير فعاليات مهمة. فيعني نصيحة بزيارة هالمهرجان وما تفوتوا عليكم المعرض. بكل الأحوال رح نكون يعني من بعد الساعة 9:15 من بعد موجز 9:15 مع الأستاذ ويس مراد ليحكي لنا أكثر عن فعاليات هالمهرجان.

0: هلا فعلا بنفهم انه الصيف هيك صيف حريه والصيف انطلاق والصيف مشاوير وبصير فيه يعني اشكال والوان. فمهرجان صيف كان في امبارح كمان شيء جميل شادي، هو افتتاح اكبر صاله ديزني للقرطاسيه مع قدوم المدارس. كمان حلوه وكمان بنتفهمها، بس انه يتسكر شارع، تتسكر شوارع، يتسكر مول وهو من أكبر المولات بسوريا بسبب صانع محتوى، ما بعرف هاي شو القصة.
1: منيح لي ما رحنا لهنيك. هلا المشكلة بتعرفي شو ريهام، يعني ما بعرف، يا أنا بحس عايش بعالم الغيب، يا أما هذا الجيل يعني مختلف تماما عن تفكيرنا ومعتقداتنا وأفكارنا.
0: شادي لا لك لا، مو الجيل، مو بس هذا الجيل. هلا أنت إذا شفت الصور، شفنا الصور امبارح من شام سيتي سنتر،
1: ما أنا ما صدقتني هون.
0: ما غير بعدين ما مو بس هذا الجيل، يعني مو جيل، لا منقول أولاد ولا شباب ولا أطفال ولا مراهقين، في ناس كبار. انه انا بفهم مثلا هو ممكن يكون مهضوم ظريف يلي لقبه المايسترو واعلن عن جيته على سوريا من قبل يومين ثلاثه، وطول الطريق هو عم يقول لهم باقيان ساعه باقيان ساعتين، هي شغلته يعني. اوكي هذا الشيء من اساليب التسويق، بس انه شو يعني، انا ما قدرت افهم انه روح انا انطر لحتى أخذ هدية مثلا، أو اسمعه عم يرحب فينا أو عم يشكرنا،
1: ما بعرف. في يعني
0: ما بعرف في حدا يعني في أزواج، يعني بس إنه شو المشكلة يا عالم؟
1: يعني أشعر للحظة إنه أحيانا ثقافة العدوى عم بتصير يعني عكسية. يعني بالأول كان مثلا الصغير يتقيد بالكبير، كما ذكرتي إنه هناك مجموعة ويمكن العشرات أو المئات من الجمهرة صارت وأجيال كبيرة، فهل هم يعني يتأثرون بشكل بآخر بالصغار
0: رايحين مع أولادهم
1: أو بأولادهم تماما؟ فإنه
0: هنن يمكن الحجة بتكون أولادهم، بس هنن اللي بدهم يروحوا يشوفوا ويتابعوا شو عم يصير.
1: وهنا الطامة الأكبر.

0: التي هي جميلة
1: 100%،
0: ولكن إنه ما تكون فارغة، ما تكون بلا طعمة، ما تكون يعني مثل ما حكينا بكتير أحيانا بمواضيعنا الصباحية، إنه أحيانا تنسرق لحظة الفرح من خلال تكنولوجيا، من خلال استخدام

0: شيء مهضوم ما عم نلوم، بس نحن عم نلوم ناسنا انه شو بكون شو هذا اللي صار، ليش تماما. ليش هالتجمهر هذا الكبير
1: مقابل يعني
0: بفوضى مو بنظام،
1: مقابل انه عم بتصير أنشطة فيها من الفائدة الكثير لكل الأجيال وبكل الفئات العمرية وبكل يعني المتلقي، فما بتلاقي للأسف يعني مثلا معارض كتاب، مهرجانات جيدة
0: إن
1: كان للعائلة، كتاب الأطفال، فللأسف فهذا إن دل على شيء فيدل على انخفاض، ما بدنا نقول أكثر من هيك، بمستوى للأسف. ثقافة مجتمع كامل
0: للأسف.

0: في نقطة شادي إنه أغلب الفعاليات يلي عم تصير والمهرجانات والاحتفالات بالغالب عم تترافق مع موضوع الألعاب النارية. الألعاب النارية أكيد ما حدا مثل ما قلت نحن أكثر شعب يمكن بحب الفرح وبحب الحياة، لكن موضوع الألعاب النارية أحيانا عم تزيد عن حدها، صوتها عم يكون مزعج، شيء أحيانا فعلا بيرعب، يعني فجأة بيطلع هذا الصوت فبترتعب، وأحيانا ما عم نميز شو هذا اللي طالع. هلا ما بدنا نحكي عن شو اللي ممكن تسببها الألعاب النارية، حروق للشخص للبيئة، حرائق، بس انه خلينا نقول انه شيء على الاقل صوت مزعج او مرعب.
1: تماما. هلا للامانه يعني الالعاب الناريه تستخدم في كافه انحاء المعموره، يعني ولها يعني اكيد خلق،
0: ما في احلى منها لما بتنور
1: جميلة جدا، ولكن يعني دائما الانتباه والحذر لمن يستخدمها باي وقت. يعني اكيد ممكن تكون دارجه على مدار العام، هل من المعقول انه يتموا يعني بعد المناسبة بأيام وأشهر أنه تمنا عن فرقة بالألعاب النارية؟ فهون عم تصير في إشكالية، هي ثقافة يعني مجتمع كامل أنه يا أخي في مناسبة اليوم أمر الله،
0: ممكن يكون في إعلان قبل بوقت مثلا أنه اليوم في هاي الفعالية في هذا، أنه ما قلها
1: هلا حتى مطمئن. ممكن أحيانا الواحد ما بيكون سمعان الإعلان فبده يصير فيه الإشكالية. هلا بطريقة ما تكون محددة هذا الوقت ومدروسة ومضبوطة وبأيدي أمينة، مو يعني يتم تداولها بشكل عشوائي، موجودة بالشوارع وموجودة بين إيدين أطفالنا.
0: تمام، ما لنا ضد الفرح أكيد. بس نحن ضد أنه فرح يتحول لحزن أو يعني يصير فيه مأساة.

جديدي صباحكم بالخير يا وجوه الخير. طبعا ضمن زواياً وفقراتنا المعتادة اللي رح تكون أحيانا زاوية ما إلى وقت محدد ولكن من ضمن صباحكم سوري اللي هي أحيانا بما يتعلق بالحالة المرورية، بما يتعلق بقوانين السير، بأحيانا لقطات تشاهدها العين اللي نتحدث عنها ببعض الظروف. هلا اليوم بس اخترت موضوع

0: يعني مهم وهو أساسي لكل سائق هو طبعا البدايات، عندما يعني يكون في مقتبل العمر، موضوع استخراج شهادة أو القيادة السورية، رخصة القيادة اللي مسميها. طبعا هذه الوثيقة الرسمية التي تصدرها وزارة الداخلية عبر مديرياتها في أفرع مرور المحافظات جميعا. طبعا هناك أنواع من الفئات، أحيانا الواحد ما يعني لا يعلم يعني ما هي الفئة التي يحق له القيادة عليها.
1: إحنا نعرف خصوصي وعمومي.
0: تماما.
1: في غيرهم؟
0: ضمن الخصوصي هناك فئات، وأيضا ضمن العمومي هناك فئات، يعني فئة ألف، فئة ب، فئة جيم، فئة دال واحد، دال اثنين، شهادة سواقة خاصة بالدراجات النارية، أيضا حتى شهادة خاصة بذوي الإعاقة. هلأ الأوراق المطلوبة دائما مستمعين الكرام لشهادة أو لشهادات السواقة في سوريا، طبعا هناك أساسيات عن يعني من خلال كم سنة أو كم عام مضوا، هناك موضوع البداية هو التسجيل في مدرسة لتعليم القيادة. يفضل دائما أن تكون هذه المدرسة معتمدة لدى فرع المرور، هذا الأفضل طبعا، أنه تكون وكيل، أنه لا يعتمد على والله بس أنه مدرسة خاصة، وإنما تكون معتمدة من قبل فرع المرور. هلأ تقديم الطلب في مديرية المرور، إجراء الفحص الطبي اللازم إن كان نظر ولا سمع ولا حتى لياقة. طبعا بعد اجتياز الاختبارات ككل هناك علامة يجب أن تكون ولا تقل يعني علامة النجاح بالنسبة لإن كان النظري 70% والعملي على ما أعتقد 70%. إلى ما بعد هناك يعني يحدد موعد مثلا كم يوم حتى استلام رخصة القيادة. كتير مهم هذا، يعني يمكن أحيانا يمر مرور الكرام أنه شغلته بسيطة فيها كلفة نوعا ما، دائما يعني نحب الشيء اللي بدنا نعمله حتى نتمكن من معرفة كل قوانين السير بشكل احترافي، وهي أكيد مع الميران والتدريب المستمر يعني سيصنع قائد للمركبة يكون على دراية بما يحمل من هذه المسؤولية. فإن شاء الله
1: عندكم دائما هيك إشارات تعجب ما حول قيادة المرأة للسيارة؟
0: عدم التعليق.

0: على سبيل المزح اذا كونك سالتيني يعني لازم جاوب كونك سالتيني هلا يمكن احيانا يعني في منهم او منهن يعني يمكن ما بتعرف شهاده السواقه من شهادة
1: بس بتعرف تسوق
0: من شهادة الطبخ
1: طيب
0: أكيد في منهم أشطر من الرجال
1: حلو الشهادة
0: بس مو موجودين هون
1: ما بيقدر إلا يسكها وحش

0: قبل السؤال التفاعلي في عنا رسالة، الفقرة الختامية اللي بتكون بنهاية فترتنا. رسالتنا اليوم شادي، بنطلب من مستمعينا يوجهوها لمحبي القطط تحديدا، كونه اليوم هو اليوم العالمي للقطط. تخيل
1: المحبي ولا المربي؟
0: لمحبي القطط، هو اليوم العالمي أدرجه هذا اليوم بال2002 الصندوق الدولي للعناية بالحيوان، ويعني صار في احتفال. الاحتفال هو طبعا بطريقة العناية، يعني عدم اضطهاد القطط. في يوم تاني شادي بتعرف خصيصا للقطط السوداء، قطط السوداء، لأنه يمكن في خرافات، في أساطير هيك، في حدا مننا يمكن بتشائم

0: لك انا شي بيقول لك راكبه جن، شي بيقول لك راكبه الشيطان، شي بيقول لك ما بعرف شو. ففي خرافات يمكن في شي يعني بنتشائم منه او بنتفائل فيه. ففي فعلا هذا الشيء يوم عالمي للقطط، وحكينا يمكن نحن بفتره من الفترات عن تربيه الحيوانات الاليفه بشكل عام، قديش بتعطي سعاده، بتفرز هرمون السعاده. وكثير يعني ناس قالوا لك انه ما بنقدر بلا حيوان اليف بالبيت، ومع تربيه الحيوانات الاليفه بالبيت. فاليوم لمحبي القطط، لمربي القطط، تعرف انه في عنا فندق خاص بتربيه القطط
1: عنا هون
0: بدمشق تحديدا. يعني فكرته كانت من صبيه سوريه، يمكن كانت بدها تسافر وما ملاقي حدا تحط عنده قططها، فانشات او طلعت ببالها فكره الاوتيل، ويكون هو بيقدر يرعى يعني مقابل اجر مادي، بتحط انت قطتك وبتسافر، في حدا يهتم فيها.
1: الله يتم علينا إن شاء الله دائما.

0: يلا ومنذكركم طبعا بعد موجز الأخبار مستمرون معكم في صباحكم سوري وموضوعنا التفاعلي بما يتعلق بالتسويق الإلكتروني. كيف تحصل على سلعتك من خلال التسويق الإلكتروني وما هي تجربتك عزيزي المستمع من خلال التسويق الإلكتروني؟ هل هو يعني مؤتمن؟ هل هو موثوق؟ هل هو يعني معقولية الربح فيه أم هناك يعني بين قوسين
1: بصير يمكن
0: تشليف؟ فكونوا معنا مستمعينا بعد موجز الأخبار. ويعني نحن ناطرين ولا هن ناطرين؟ ناطرين بعض.
1: ناطرين بعض.
0: يسعدني
1: ناطرونا كثير.

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: 9:15 ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أسعد الله صباحكم. سوريا تدين بأشد العبارات الاعتداءات التي شنتها ميليشيات الحوثي على منطقة نجران في المملكة العربية السعودية. وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي يعلن تشكيل لجنة سورية تركية مشتركة لمعالجة ملف الجامعات في الشمال السوري وإنهائه قبل انطلاق العام الدراسي القادم. محافظ السويداء مصطفى البكور يدعو مشايخ ووجهاء وعقلاء السويداء إلى التصدي لمحاولات إشعال التوتر والفتنة والعمل على تعزيز الهدوء والاستقرار في المحافظة. قوى الأمن الداخلي تحيد عنصرين من داعش كانا يحاولان زرع عبوة ناسفة في السيدة زينب بريف دمشق. قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرج عن الشاب الذي اعتقلته خلال توغلها في بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة الشمالي بعد ساعات من التحقيق معه.

0: خبرنا الأخير، لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور تعلن إيقاف حركة المرور على الجسر الترابي بعد تسجيل ارتفاع في منسوب مياه نهر الفرات. ختام موجز، إلى اللقاء.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
1: من جديد يصبحكم بالخير، يا وجوه الخير.

مثل ما وعدناكم مستمعينا خلال ثواني سنجري الاتصال مع الأستاذ أويس مراد منسق عام بمهرجان صيف سوريا ليخبرنا أكثر عن فعاليات اليومين اللي مضوا وأيضا الأيام القادمة. فكونوا معنا يلي حابب يعرف تفاصيل إضافية ويعرف مواعيد الزيارة مواعيد الفعاليات والأنشطة رح نكون باتصال هاتفي مع الأستاذ أويس مراد.

0: طيب، كان في موعد مع الأستاذ أويس مراد، يبدو في عائق منعه من أنه يرد علينا. بكل الأحوال المهرجان، يعني فيكن مستمعين تكونوا بزيارة المهرجان بقلعة دمشق، عم يكون يوميا من تقريبا الساعة 5 مساء، يعني عم يتأخر ليلا لبعد 12، وفعاليات متعددة. إن شاء الله بنقدر نحظى باتصال مع الأستاذ ويس مراد ليعطينا تفاصيل أكثر. من هون ما يزبط الاتصال ونكون معه.
1: نحن بموضوعنا،
0: موضوعنا. أنا بتذكر شادي أنه لما كنت بنزل مع ماما على السوق، لنفترض شارع الحمراء، كانت تدور شارع الحمراء الجهتين روحة جاية، وبعدين تشتري الشيء اللي بدها إياه. يعني بتشوف، بتقلي منخطب، بتشوف شيء، أيوة، وبعدين بتقرر لحتى تاخذ قطعة.
1: حلوة الفكرة.
0: هيك كان، هيك بتذكر. هلأ بقى منشوف قطعة على النت ببساطة، منطلبها توصلنا مع شاب الدليفري، ممكن يضل واقف ناطر شوي على الباب، نقيس يا منرجعها يا أما مناخدها.
1: أي بما يتعلق بالملابس.
0: وأي شيء هلأ لك الطلب على النت صار بكل شيء، ممكن تطلب أي شيء. مواقع، يعني في مواقع مذهلة عن جد ومرعبة.
1: أنا قصدي بفكرة أنه ينطرنا وفي قياس، أكيد ما رح يقيس فرد ثقب.
0: بتجربوا شغال أو لا؟
1: ممكن.

0: نرجع نذكر بأرقام الهواتف لمن يود التواصل معنا. طبعا كثرة في الرسائل، رقم الواتس اللي هو 0987-10950، وأرقام الهواتف الأرضية 225-346 و225-347. أولى رسائلنا خليني أبدأ من أم يمان، عم بتقول صباحكم خير لكل كادر الإذاعة، أنا مستمعة قديمة وبحب كل برامجكم العلمية والثقافية، بتابعكم على مدار الساعة، ما بتابع تلفزيون، بتمنى تحطوا لي أغنية قديمة على ذوقكم، كتير بحب ذوقكم بالأغاني القديمة، أنا من حمص، بتمنى تقوية البث أكثر، وشكرا لكم. شكرا يا أم اليمان على هذه الملاحظة.
1: عفوا، أهلا وسهلا.

0: صباح الخير يا وجوه الخير، من معاذ خياط من امريكا. يسعد لي صباحك. عم بحاول هيك مره اهي كم رساله تصبيحات اللي يجونا يمكن من 8:30 الصبح ولغايه الان، ولكن اكثر يعني اكثر ضمن تجاربكم و بما يتعلق بالتسويق الالكتروني.
1: تمام،
0: شو بدك تقولي ريهام؟ تفضلي.
1: بدي اسال مستمعينا انه جربتوا هاي الفكره انه تطلبوا او تتسوقوا الكترونيا بدون ما تنزلوا على السوق وتفتلوا وتقيسوا يعني وتشوفوا وتفاصلوا؟ طبعا ما في مفاصله ابدا بالطلب على طريق النت. فاحكوا لنا تجربتكم، بتثقون بهي المواقع يلي بتبيعكم اي شيء اي منتج عن طريق النت؟ حبيتوا هي التجربه؟ في يمكن كثير منكم خاضوا هي التجربه وإلهم ملاحظات، سواء ممكن تكون ايجابيه او ممكن تكون لا سلبيه، ما عجبتهم وعندهم يعني نقاط هيك سوداء عليها. فخلونا نسمع رايكم عن تجربه التسوق الالكتروني والطلب عبر النت.
0: في اول اتصال. الو.
2: الو،
0: صباح الخير.
2: صباحو.
0: يا هلا حنان، كيفك؟
2: كيفك شادي؟
0: سأل صباحك.
2: شو أخبارك؟
0: تمام الحمد لله.
2: رهومي سيدي، صباحاتك الجميلة. رهومي احذري شو
1: هلا
2: انتي بتمثلينا، كيف بتسكتيلي ولا شادي هو عم يحكي عم بيقول ما بتميز شهادة سواقة من شهادة طبخ، كيف بتسكتيلي؟

0: معلش بتسامى بتسامى
1: يعني أنا واثق إنه حنان بتميز.
2: شادي شادي نصيحة، أنا بدي أنصحك تسحب أقوالك هاي.
1: طيب حاضر.
2: لأنه رح تخسر الجمهور النسائي.
0: ما بقى حدا يصوت لك.
1: ليكي هاي الخسارة مكسب أنا بعتبرها.
0: أخي هالدرجة. حنان كيفك شو أخبارك؟ مو من قلبه لكن مو من قلبه، هو مزحة هيك.
2: والله أنا بحس إنه بيمر حتى يعني بيمر، لا من قلبه أحيانا بطلع.
0: الضحك والمزاح تشتفي الأرواح عن شادي بسيطة.
2: هي احذري شو لهم هي خفايا النفس.
0: ما أضمرته القلوب
2: مننا يا إلهي
0: حنان، ولا بهمنا ولا بهمنا،
1: نحن
0: واثقين من نفسنا.
2: بس خلي يكون عندك موقف، معلش يراهومي ولو كلمه.
0: هلا تحت
1: هاي
0: هلا تحت
1: طلعتي باكثر من الموقف.
0: ايه حنان هاتنا نشوف.
2: بدي صبح على جنينه الجميله الحلوه، بدي صبح على الكل. هلا انا بالنسبه للسوق الالكتروني، والله يا راهومي ويا شادي، انا بصراحه ما في عندي ثقة، فأنا في محلات خاصة أنا بتسوق منها وباخذ منها أغراضي، فما بغيرها.
1: ليش ما في ثقة يعني؟ جربتي شيء معين وما كان في ثقة؟
2: لا أنا حسب ما بسمع، حسب ما شفت كمان وتجارب صديقاتي، فأحيانا بيطلبوا
1: شيء
2: نوع محدد فبيطلع يعني مو نفس النوع اللي طالبينه هن.
1: تمام.
2: عرفت شلون شادي؟ فهي هي القصة، إنه الفرق إنه أنا لا، أنا باخذ اللي أنا بدي إياه وبختار اللي أنا بدي إياه وبشوفه كمان حتى
0: بعين بعين بعيني وبإيدي غير شكل. ما
2: إيه والله.
0: ماشي. شكرا حنان. شكرا.
2: فهيك أنا أفضل هيك.
0: يسعد صباحك. شكرا.
1: شكرا يا حنان. سلامات.
0: كمان اتصال. ألو
1: ألو.
3: يسعد صباحكم برضا الخير.
1: يسعد لي الصباح.
0: صباح الفل. تفضل.
3: ريهام يا نجم الخيل، شادي يا فارس الخيل،
1: لك على راسي.
3: كاميرايتكم بتضل مرفوعة مثل النخيل.
1: تسلم وجودكم
3: وتبعدوا عن البخيل.
1: ربي يسعدك.
0: الله يخليك يا رب. وضل يعني رايتك
3: لموضوعكم. لموضوعكم. وفضل أن يكون فيس تو فيس.
1: فيس تو فيس.
0: نشوف كمان العين مغرفة الكلام.
3: نعم.
0: العين مغرفة الكلام يعني، او هلا هم الشري العين غير.
3: بعدين اذا بدي اخذ على الالكترونيات وعلى الموبايل وعلى ما بتعرف شو الخفايا فيها، ما حدا بيعرف.
0: بس هلا يلي طيب. شكرا يسعد صباح.
3: بالنسبه لموضوعكم يا وقت اللي حكيته مشان السائقين، بتمنى من السائقين دائما يكون عنده المعلومات الميكانيكية، ولو كان 25-50% للميكانيك عنده المعلومات يعني.
0: ضروري أكيد.
3: دائما يديروا بالهم على المكان.
1: للأمانة أنا
3: على الأبوية.
1: تماما.
3: أنا كوني سائق ثقيلة يعني، صلي هلا أنا 20 سنة بريد، عمري 80 سنة.
1: العمر الطويل لإلك يا رب.
3: الله يسعد صباحكم بالرضا والخير.
1: شكرا. ربي يسعد لي الصباح عمي. سلامات.
0: هلا ليك شادي، بالوقت يلي لهلا الاتصالات رافضة مثلا موضوع التسوق الإلكتروني، يمكن هو يكون حل يعني مشكلة لموظفة مثلا ما عندها وقت أبدا تنزل على السوق، فبتشوف فعلا وبتطلب عنه. ويمكن بأوروبا وحتى بأمريكا الأغلب بيكون
1: يستخدم هذه الوسيلة،
0: بيطلبوه بس عندهم ثقة. ما في يمكن أساليب كتير بالغش أو بالتسويف.
1: أنا من خلال أيضا رسائل رح مر التصبيحات اللي مرقت علينا من الصبح، ويعني نعتذر من الجميع. متابعنا محمد وصديقه عبد المجيد عم بيقول ابتسم لوجوه الجميع وافتح قلبك لمن تحب، صباحكم خير ومحبة وطاقة إيجابية أجمل ثنائي، وبحب الفضل شاكر. يسعد لي صباحك يا محمد.
0: صباحك مزوق.
1: صباحكم ورد وفل وشادي وريهام، تحياتي للجميع العاملين في برنامج الصباحي. يا ريت أي شيء نصيب زيتون أهدي إلى زوجتي فراس باسكا من اسطنبول. يسعد لي صباحك. أيضا صباح الخير يا وجه الخير، يا نبع التفاؤل والطاقة الإيجابية اللي بتمنحونا إياها، تحياتي لأفراد كادر إذاعة دمشق المميز. يسعد لي صباحكم جميعا. ما عرفت صاحب الرقم لآخره 135. منروح للاتصال. يلا.
0: ألو.

0: بونجور بونجور.
1: صباحك يا وائل.
0: ريهام شادي جنينة المسلمين كلياتهم.
2: هلا يسعدك.
0: انا معك وبشدة. توفير للوقت، توفير للمواصلات، توفير. الواحد يروح ويجي ويطلع ويفتل وكذا، ودايم على تاخذ القطعة اللي هون ما في تمييز بالعملاء، لأنه كل العملاء عندهم سواسية. غير لما تفوتي مثلا على محل بيقعد بقى بيطلع فينا من فوق لتحت
2: بيعطيك السعر حسب ما يتراءى له.
0: ايوه، وساعتها بيشلف الاسعار على مثل ما بده. اما هون لا، بتختاري الجوده، بتختاري المحل، بتختاري طبعا ما بده واحد يعرف يختار. وانا بحب الدفع عند التسليم.
2: اكيد اكيد.
1: عندك ثقه ب
0: طبعا عن طريق انا مجربها كثير شغلات والله، وكثير مرتاحين
1: في
0: عليها.
1: في معين مثلا لازم يعني تحذر مثلا مستخدمي هذا التطبيق معين يعني يديروا بالهم منه؟
0: هلا من خلال تجربتك. في ناس بتنزل على الفيس مثلا، بس ما بيكونوا كثير موثوقين. اما لا، في شركات خصوصي موثوقه. هي بتوصل وكذا، بالذات فتحت بعد التحرير زادت، وكانت كتير مفيدة، وفيها توفير وفيها شغلات مو موجودة هون بالبلد. يعني جميل. حتى لو نزلتي الواحد بيفتل السوق كلياته ما بيلاقي منها. وحتى هون يعني أكثر التجار بدوروا على الشغلات الرخيصة، باعتبار أنه نحن يعني وضعنا ممكن للأد بالبلد.
2: كان في ميزة بتلاقي في ميزة، وبالعكس يعني. حلو
1: جميل. حلو. يسعد صباحك عمي وائل.
0: يسعد صباح الجميع.
1: شكرا حبيب.
2: شوف رأي تاني واتصال جديد. ألو.
3: يسعد صباحك مدام ريهام زين.
2: يا صباحك عمي أبو علي.
3: يسعد صباحك يا أستاذ سعد الحداد.
1: هلا عمي أبو علي، يسعد لي الصباح.
3: كيفكم؟ كيف أيامكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير يا رب.
1: الحمد لله، نشكر
2: الجميع يا رب تكون
3: إن شاء الله
2: بخير.
3: بتضلوا على طول منورين الإذاعة السورية العريقة.
1: يطول عمرك.
3: أهلا وسهلا. تفضل أستاذ.
2: لك شيء بهالقصص أبو علي أنه تطلب يعني ما تحتاجه عن طريق النت، أو شفت شيء عجبك ممكن أنه تطلبه عن النت أو لا؟
3: هلو مدام، نحن جيلنا السبعينات ما بيعرف حتى كلمة
2: منيح. هلأ ايه شو عليه أنه هلأ نتغير يعني من نواكب دائما التطور والتحديث؟
3: والله وإذا بتروحي برجلك عند البياع بيكون أفضل.
2: خلاص وصلت.
1: بالنسبة لعمي أبو علي أفضل.
2: ايه أكيد. الجيل القديم يمكن ما بيقتنع كتير. ما أما نعم. الجيل ايه
1: تمام. الله يسعد صباحك عمي أبو علي.
2: شكرا
3: صباحكم بكل خير.
1: حبيبنا الله يطول عمرك.

0: تحية صباحية من محمد جمال الحاج أيضا من هيفا. عم بتقول صباحو هيام وشادي، هيام ريهام وشادي بحبكم كتير، يسعد صباحك يا هيفا.
1: صباحك شكرا.
0: أبو محمد عرطوز صباحكم بالخير يا وجوه الخير، أيضا بداية أسبوع حلو معكم. منى حرح من حلب صباح النور والسعادة والسرور، صباح الخير يا وجوه الخير. صباحكم ورد جوري تيماء بيطار، يسعد لي صباحك. صباحكم الحلو والثنائي الحلو والرائع، عاشقة القطط أم الهيثم، يسعد صباحك سيدة أم هيثم.
1: يلا خليكي معنا للفقرة الأخيرة وشي رسالة.
0: معروف خليفة صباح الجميع، صباحكم خير وسعادة. شكرا يا سيد معروف،
1: شاركونا بالسؤال. السؤال حتى لو ما عندكم تجربة،
0: ليك يا دول الأمانة قبل ما
1: نفتح
0: السؤال، دول التصبيحات اللي كنت عبرقها يعني اللي اجتنا من بعد الثمان ونص. في اتصال، يلا. ألو
2: ألو،
0: يا صباح الخير.
2: صباح الخير أيها الصباحيين والصباحيون.
0: الله يسعد صباحك.
1: أيوة، هربت من الغلط يعني هيك.
0: حبيب القلب كيفك؟
2: الحمد لله مشتاق.
1: يسعد صباحك، أهلا ميت سهلة.
2: يسعد صباحكم يا رب.
0: هات نشوف
2: اليوم برنامجكم غني من القطط لشهادات السواقة. أنا بدي أطرق بس لموضوع القطط. أنا بقول حرام هيدول تربايتهم بالبيوت، لأن الله خلقهم ليكونوا بالبرية، والله خلق لهم جلد وفرو ووبر يعني بيحميهم.
1: لو كنت وفرت هالرسالة لآخر فقرة يا محمد،
2: شو بدي
0: أسوي؟ سرعنا معنا ترجع تبعت واتس،
1: ممكن طيب. المسج ممكن
0: موضوع إيه موضوع إذا بدك تفصل الإلكتروني أكثر.
2: هلا بس مشان شهادات السواقة للصبايا، الصراحة سواقة الصبايا راكبي يعني لهلا ما سمعنا صبي مهورة بالسيارة
0: وعنها.
1: شفت
0: مية بالمية
1: حذرين، بيبقوا حذرين. ما
2: نعم
0: حبيت. شو رأيك بالتسوق الإلكتروني؟
2: لا والله هذا الموضوع أنا من جهتي والله ما أفضل، بفضل اشتري وشوف
0: بعد المعاينة
2: وإلمس بإيدي الصراحة.
0: تماما حلو،
2: يعني ما بنبسط إذا ما شفت بعيني.
1: ماشي يا محمد، يسعد صباحك.
0: سلام، الله يسعد صباحك.
2: صباحكم يا رب.
0: شكرا، سلام.
1: كمان اتصال. ألو
3: صباح الخير مدام ريان.
1: صباح الخيرات والليرات.
3: جاك كيفه؟
0: سعد لي الصباح.
3: اللي بياكل تحياتي لكم جميعا.
0: يا ابو طلال،
3: ابو ياسر.
0: ابو ياسر نتغربت بين ابو طلال وابو ياسر وابو موفق.
3: ابو تدري انت مره ما حزرت.
1: تفضل ابو ياسر. كسلن. ابو ياسر شرف.
3: انا اولادي اول شيء تبعوها هاي، بس ما انصح يقدروا كثير على الفيس.
0: ايوه
3: حتى طعم كنباتي ابو على الفيس.
1: اخ
0: ايوه، ما في شيء زبط معاهم بالاختيار؟
3: ما زبط، وفي غش بالموضوع ما زبط.
1: الله. الصور بتكون غير الواقع يعني؟
3: يا عم حظ، أما أنا بالنسبة لي شخصيا بحب الواقع.
0: حلو.
1: هو بده الشطارة كمان، الواحد يميز صورة عن
0: وين
1: حقيقة.
0: وين ما كان بده شطارة والله، إن كان من خلال الواقع وإن كان من خلال
1: تمام الأسوأ. تمام فعلا عن جد.
3: حتى التاجر في نقطة هون حساسة بالأمر. التجار أنا بنصحهم على طول بخبرتي أنا، بقول لهم المعلمية كلها بالمسواق عشان تعرفوا تبيعوا الزباين. يحطوا لي لأمشي ما بتشتري. حتى التاجر بيكون جاي بضاعة، بيقول أنا بضاعتي أغلى من ابن فلان.
1: طيب.
3: ليش جاي بضاعة؟ لأنه ما تبدأ معلمية كانت تنطح الناس وتراعي الناس.
0: تمام.
3: المعلمية كلها بالمسواق.
1: يسعد صباحك يا أبو ياسر.
0: شكرا عمي أبو ياسر. سعد يا الصباح. رضوان الشغور عم بقول شادي بيك وريهام خانم، على فكرة زوجتي بتسوق سيارة بشكل ممتاز وأفضل بكتير من بعض الرجال بالأخص حديثي النعمة. يسعد لي صباحك سيد رضوان، شكرا. هي ورد اسمها جاردينيا. مصطفى سنكي يسعد صباحك، ما عم بيشاركنا بالموضوع. بكل أحوال التسوق الإلكتروني ما عاد عرفنا ابدا الرسالة ادمانة طويلة،
1: صار جزء من اي مشروع صغير كان او كبير، لانه بيعتمد على الانترنت والتواصل للوصول الى الزبائن باسرع طريقة واقل كلفة. هلأ الرقم اللي اخرته
0: المعلق الصوتي محمد رحمون من اسطنبول.
1: اهلا وسهلا زاكر محاسن
0: التسوق الالكتروني ومساوئه. بالنتيجة التسويق الإلكتروني أداة قوية جدا، لكنه يحتاج تخطيطا ذكيا وأخلاقيا في التعامل مع الزبائن حتى نستفيد من مزاياه ونتجنب سلبياته قدر الإمكان. يسعد صباحك سيد محمد رحمون من اسطنبول.
1: شكرا للتفاصيل يلي ما قدرنا نذكرها مشان

0: يسعد صباحكم من أبو جورج من السويد. في تقطيع كثير بالبث المباشر بالتليجرام. إن شاء الله يا أبو جورج يكون هذا الموضوع يعني ملاحظتك، شكرا لها هذه الملاحظة، والمعنيين أكيد رح نوصل لهم هذه الرسالة. يعني نحن كثير مهتمين بشأن من يسمعونا في الخارج.
1: والله شهد يفتحها، هي عندي عتب عليكم.
0: طيب. وين عندي عتب عليكم ما عم تقرأوا الرسائل. أسعد الله صباحكم بكل خير ولكل المستمعين إذاعة دمشق. وليد أبو قصي من حما، صباح الخير يا أبو وليد.
1: أرينا
0: يعني
1: بس
0: ما أنك عم تشارك، بدنا المشاركة.
1: ايه خبرونا عن آرائكم، عن رأيكم، إذا خضتوا هالتجربة، جربتوا وما بقى تعيدوها، أو جربتوا وحبيتوها ويعني صارت عندكم عادة.
0: تمام. اتصال. ألو،
2: يسعد لي صباحكم.
0: يا صباح هلا النور.
1: أبو طلال، أهلا يا أبو طلال، كيفك؟
0: هلا أبو طلال.
1: جيلكم ممكن يتقبل موضوع التسوق الإلكتروني؟
2: هلا شوفي، بالنسبة لي أنا زلمة عصبي، بحب كل شيء نقي بإيدي.
1: أيوة.
2: ما بحب أي إنترنت. إنترنت هذا الناس المرتاحين ماديا وجسديا، يعني التنابل طبعا.
0: على سيرة هلا بنحكي شغلة،
1: بس أحيانا لك عن جد في شيء بيلفتك بتقول إنه خلص كتير مناسب بيبهرك.
0: ممكن يكون في توفير.
2: ما حبيت.
0: خلص تمام. ماذا رأيه للعم أبو طلال؟
1: شكرا.
0: الله يسعد صباحك عمي أبو طلال.
1: فكرة حلوة فعلا اللي قايلتها منى خميس.
0: أحب التسوق، أعتبره مشوار تغيير جو. صديق الإذاعة منى خميس
1: 100%. وبيقولوا أنه يمكن أكثر ما يسعد النساء هو التسوق. يعني بتكون متضايقة مكتئبة، بتنزل على السوق، ممكن يتغير مع جو، خاصة إذا مو بس لايك، إذا أيضا بدها تشتري يعني وفي مصاري.
0: تعليق من سوسن طبشة بتقول السلام عليكم يسعد صباحكم، أنا جربت التسويق بالفساتين، توقفت فيها لأنه فيك تقيسي وترجعي، أما المواد التجميلية كان غالي وما بيرجعوك. كمان تجربة سوسن طبشة، يسعد صباحك، صباحكم بكل خير. صاحب الرقم اللي آخره 235. صباحكم بكل خير، معكم إيجا. هلا التسويق الالكتروني ممتاز بحال كان في انترنت منيح، وبيكون الجي بي اس بيوصل الطلب على البيت، مو على سطح الجيران. نعم انه ما عم يتفعل منيح لانه
1: لقدام
0: رح نفقد حتى متعة التسوق.
1: هلا التوصيل متاح إجا وبيوصلوا فعلا، ما بيوصلوا وحتى بينطروك احيانا. يعني ممكن
0: مو قايل الاسم. صاحب الرقم لاخره 963. أيضا صباح الخير، والله بنتي أخذت على النت وكان كم مرتب، كم أموم البلوزة، كم قصده يعني النموم
1: مقلب يعني.
0: كل أحوالي سعد صباحكم. صاحب الرقم لأخره 976. معنا اتصال. ألو
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: أبو ماهر من حلب، عادي بتكون.
0: أهلا وسهلا عمي أبو ماهر.
3: يا أهلين، يا مرحبا،
0: يسعد لي الصباح.
3: متألق يا أستاذ فادي، أنت والأنسي ريهام ما شاء الله.
1: الله يخليك يا رب،
3: اللي منفتخر فيها ومنرفع راسنا فيها.
1: الله يبارك فيكم.
0: يسعدك عمي أبو ماهر.
3: يعني صدق. بالنسبة لموضوعكم يا أستاذ فادي،
0: شرف.
3: أنا بتعامل، أنا تاجر عندي محل شارع النيل بحلب. يعني من الصعب تلاقي سواق عاقل. العجب العجب.
0: قصدك يعني
3: مثل كوطرية شائي وعر بالمخاوف والمزعجات والمهالي. بينما الإناث والبنات بشو أسواء ما شاء الله 99% كلهم 100% صح.
0: حلو.
3: أنا إذا بشتري سيارة ما بشتري إلا تكون صاحبتها مرة،
0: لأن
3: تكون نظيفة وصحيحة وكويسة. أما كلهم عظم السواقين صراحة، تشدوا على المرور مشان إيه والله يشدوا عليهم.
0: تمام. طيب بالنسبة لموضوعنا عمي أبو ماهر، أنت كونك يعني بتشتغل بمجال التجارة، والله يرزقك ويبارك كل يعني من يعمل، وتحديدا بضمير، كيف بتشوف التسويق الإلكتروني؟
3: يا أستاذ فادي، أنا مدرس جغرافيا، كنت في مدار معني في إلدي، مخرج 10 جيران.
0: أها ما شاء الله.
3: سعودية 32 سنة، يمين بالله اشتريت الجوال غير ارسال واستقبال.
1: حاجه
0: والله
1: مريح راسك.
3: ما بعرف شلون ابدا نهائيا.
0: قديش قديش مرتاح راسك. الله يسعد صباحك عمي ابو ماهر.
3: بكالوريوس للصبح قاعد الزراعه.
1: يلا يسعد صباحك.
0: الله يخلي لك اياهم. شكرا عمي ابو ماهر، يسعد صباحك.
3: يا امين يا مرحبا.
0: سلامات.

0: التسوق الإلكتروني كوني مقيم بأمريكا والتسوق عندي إياه بنسبة 80% من حياتي. جميل. هذا الموضوع الأحيان يمكن بيضطر بالمناطق يعني أو بالبلاد.
1: أنا بتوقع هو التسوق الإلكتروني بأمريكا نفسها أكيد غير ببلادنا. يعني اعتماد الثقة والمصداقية بتوقع غير السرعة يعني، واعتمادهم هن صار على النت أكثر والتسوق الإلكتروني. المواقع بيقدروا يطلبوا سريعين وبيرجعوا، يمكن ما بتصير الإشكالات اللي ممكن تصير عنا هيك يعني يتراءى لي.
0: بعد التصبيحة من محمد أبو إبراهيم من بورس عبول، شكرا على السؤال، سؤال حلو. أنا مع هذا الموضوع وأتمنى أن يحصل عندنا كما هو حاصل عندنا هنا في تركيا. يوجد برنامج موثوق وهو مراقب للمحال، يعني مو مثل المتجر وأصحاب التجارات يعرضون فيه تجارتهم. يا ريت يصير عندنا بسوريا مثله. يسعد صباحكم مرة تانية، شكرا يا محمد أبو إبراهيم.
1: يسعد صباحك. بلكي يعني السوق الواقعيين التجار ممكن تخيل يخافوا مثلا أنه يتحول كل شيء، مثل ما هلأ كله عم يتحول بالذكاء الاصطناعي للنت والإلكتروني تمام. يتحول ويصير يبطل في هذا السوق تماماً. بطل في شارع الحمراء أو شعلان أو الصبية.
0: أبو أمير من حلب بقول كانت تجربة سيئة، تعاملت مرة واندمت على التسويق الإلكتروني. يسعد صباحك يا أبو أمير. في اتصال. ألو.
2: الله يصدقك من ورا النبي.
0: أهلا وسهلا يا عمي يحيى، كيفك؟
2: وتحياتي كل شيء بالاستديو.
0: ربي يسعدك. هات لنشوف عمي يحيى كيف طريقتك بالتعامل مع التسويق الإلكتروني.
2: أستاذ أنا بهوى كل شيء قديم بس هو بإيدي.
1: أيوة. كل شيء قديم معناتها هلأ الجديد مالنا فيه.
2: لا ما بوصي
1: أريح لك.
0: تمام. الله يسعد صباحك يا يحيى. شكرا لمشاركتك.
2: والسلام عليكم
0: ورحمة الله. السلام عليكم. السلام حبيبنا.

0: يلا بدنا نختم بهالكم رسالة يعني من الدكتور علي من دمرع بقول بعد تحية لأجمل إذاعة أنا مع التسوق الإلكتروني في مجال الطعام من مطاعم معروفة بنظافتها في حالات معينة عنده حضور ضيوف. يسعد صباحك يا دكتور علي.
1: صح
0: فاتتني حلقة الخميس ممكن أعرف شو كان الموضوع. استنانا لبعد الهوى بنحكي لك مين.
1: نعمت.
0: يسعد صباحك. إذا صباحكم بكل خير.
1: بس ما قلت رسالتك كأنه عنده
0: عنده جواب. أنا فكرت أنه بدي تعرف بس الموضوع. الحل التطور لكن حسب السلعة. أي في شيء معقول بيعجبني وأطلبه يصل على الجاهز. لكن في أشياء تانية الأفضل أفتل وأدور كم محل وأنقي براحتي. يسعد صباحك يا نعمة.
1: صباحك يا نعمة. صحيح.
0: صباح الخير ريهام وشادي. أنا ما بحب التسوق الإلكتروني أبدا. معكم جيهان. رأيي أيضا. يسعد صباحك. بدنا نختم بهذه الرسالة.
1: عم تصير قصة أنه دائما بيحطوا لك عروض في عروض يعني كذا قطعة أو يعني إلى ما هنالك بحر هو من العروض.
0: تمام.
1: لما بتعاين على الواقع ما بتلاقي فيه شيء منه يعني بس كأنه هو سحب زبون لما بتروح ولحتى تشوف تمام. هالعروض بتلاقيها
0: غير موجودة
1: خلابية. صحيح.
0: هلأ بدي أختم بهذه الرسالة اللي هي من الأخ وانيس بسام يعقوبيان. طيب نكمل لكان رسائل. عبول التسوق الإلكتروني مثل مصباح علاء الدين. صباح خير وسعادة لكل الكادر من وانيس. أفضل التسوق تحت سقف سوق الحميدية بدمشق وسوق المدينة في حلب على الهواء الطلق. أتجول بين دكاكين العتيقة فقد أجد من المنتجات ما يفوق ما رسمته في ذهني وأفضل مما كنت وأفضل مما كنت أرغب في شرائه. يسعد صباحك يا سيد واني. صباح أهلنا جميعا في حلب.
1: هون يعني مع الحفاظ على الزمن الجميل والذكريات تمام. هيك شيء اللي إله نكهة قديمة بيضل غير
0: يلا.

0: من أم أسامة بتقول بناتي دائما بشوفوا كل شيء عن الإنترنت يعني يمكن أحيانا طبيعة الجيل أو الأعمار
1: وبيتعلم الواحد بيتعلم تماماً. كيف يطلب ومن وين
0: قال هلأ أنا طلبت على النت لحمة عند الصبح لحمة
1: سجق لتكون سجق هاي من تركيا
0: كأنه العبوة اللبن هي المنكهة على ما أعتقد
1: صح
0: وهنا يا ما عرفنا مين
1: هلأ لا له. شك ليك الطلب من النت كتير وفر شادي
0: 100% هلا يلا هالكم يعني بقيان رسالتين بالضبط
1: عم يقول التسوق الالكتروني في بلادنا لم يصل للمصداقيه التي تتحلى بها الشركات الكبرى مثل امازون علي بابا يعني مواقع الاغرب من ذلك عند مخالفه المطلوب للمواصفات يتم تحميل الشاري اعاده شحن القطعه لمصدرها في حلب مثلا هيك عم يقول ابو حسن ايه تماما يعني انت بتتحمل على الاقل بس اجره الشحن طيب إن شاء الله مع كل إشراقة شمس صباح الخير بالنسبة للتسوق الإلكتروني يفقد المصداقية من الرقم اللي آخرته 033
0: تماما آخر رسالة
1: محمد ناصر عم يقول تاجر سجل درجة رابعة التسوق الإلكتروني والذكاء الصناعي حول العالم دوليا التسوق الإلكتروني والذكاء الصناعي درجة رابعة حول العالم فهمت كتير
0: لا
1: أنا ما فهمت
0: بكل أحوال
1: سجل أو سجل درجة رابعة ما واضح
0: ده تكون هي آخر رسالة بكل أحوال يسعد صباحك يا محمد لكن مثل ما حكيت يعني ما بعرف إذا أنت كان أكيد لك تجربة بموضوع التسوق
1: يعني أحيانا بتصيب وأحيانا بتخيب ما أنا فاشلة 100%
0: هلأ أهم شيء يعني أنا برأيي يكون على دراي يكون في مصدر مكان موجود في موقع. هذا الموقع أو يعني دليلك حتى أنه إذا بحالة وصلتك هالقطعة بحالة ما عجبتك يكون في هناك شرط للترجيع أو مثلا بطريقة ما أنه لأنه في ناس بالفعل بتقلك أخي إذا ما عجبك هذا الغرض واصل لباب بيتك فبإمكانك ترجعيه مع موصل الطلبات فما بعرف يعني أنا من فترة حاولت اشتري غرض ولكن مو هي موضوع فتت على هاي الناس أحيانا مثلا عندي هالألم بحطه هالألم بصوره مع مواصفاته الدقيقة المفروض وبحطه من خلال أحيانا صفحات تعرض ضمن هالمنتجات هاي فأنت بتتشرطي على اللي بدك يعني هو أحيانا التسوق الإلكتروني حلاوته أنه ممكن لأكبر شريحة ممكن يوصل بسهولة الشريحة. ولكن يعني دائما يعني موضوع الحذر الموضوع الانتباه انه اخي هذه الشروط انا بشتري هذا الغرض ولكن ضمن هذه الشروط فبيصير في اتفاق ودائما الاتفاق هو شريعة المتعاقدين فما بعرف انت شو رايك بتجربتك من خلال
1: يعني جربت اشتريت اكثر من شغله على النت ما كانت كتير فاشله وبكل يعني بأسوأ الاحوال خليني اقول الترجيع وارد بس مثل ما قالوا انه بتدفع اجره الشحن فقط اجره التوصيل يعني وما لك ملزم بشيء ما عجبك شيء يعني لقيته انه مخالف للصوره يلي شفتها على النت ببساطه بتقدر ترجع بس بتكون خسرت اجره التوصيل ويمكن يعني هي على الميران بتصير أنت بتقدر تميز هاي الصورة واقعية أو هي صورة نت أو هي صورة يعني مجملة وكمان المواقع بدك تعرف منين تطلب ويكون مصدر ثقة ويمكن إلى محاسن بتوفر وقت يلي ما عنده وقت كتير يقوم يفتل يلي مستعجل على شيء مضطر على شيء ووجده على موقع من مواقع النت بيقدر يعني يطلبه ويوفر
0: أحيانا بتخدم يعني أحيانا ظروف الطقس يعني يمكن بلادنا الحمد لله معتدلة يمكن إمتى ما رحتي حتى بفترة الظهيرة إلى يعني محاسن أنه طلعتك على السوق مباشرة ولكن هناك مناطق عربية مثل الخليج العراق ما فيك تطلعي أصلا تتسوقي بفترة من فترات الظهر وأنت قد تكون بحاجة إلى هذا الغرض بفترة الظهيرة
1: لكن لا ننكر أنه التسوق نفسه هو متعة يعني الله لا يحرمنا هاي المتعة فعلا ونروح

0: يسعد صباحكم من جديد وأهلا وسهلا فيكم بفقراتنا وبرامجنا. فقرتنا الآن مع زميلتنا رغد الخطيب والزاوية الصحية. صباحا يا رغد.
1: صباحا يا
0: كيفك ريحان. شو أخبارك؟
1: الحمد لله رواء. كيفك؟
0: نيحة.
1: صباح الخيرات.
0: صباح الخيرات والليرات. عن شو اليوم بدنا نحكي؟
1: اليوم بدنا نحكي عن موضوع كتير أشخاص بيعانوا منه وما بيعرفوا شو التفسير الصح تبعه، غير إنه شو منقول إذا حد عم يحكي عليك بطنق إذنك.
0: لا اليوم حد عم يذكرنا.
1: تماما. اليوم بدنا نعرف عن جد شو أسباب طنين الأذن وإمتى بيكون الموضوع بحاجة لأنه نحن نستشير طبيب أو نعمل فحوصات.
0: لكان هي ما لا أي أساس من الصحة،
1: يعني هلأ أنا اليوم زاوية صحية علميا
0: بس لازم يكون إلى رابطها،
1: ممكن يكون في أكيد في شيء قصة، في شيء خرافة، لازم نعرف أكثر عن هذا الموضوع
0: نبحث فيه.
1: تماما. أما بالنسبة لطنين الأذن فبدنا نعرف نحن أنه الصوت لما بنسمعه هو عبارة عن منظومة متكاملة، مو بس الأذن هي المسؤولة عنه. فعليا أنا لما بسمع صوت فهي عبارة عن موجات بتدخل على الأذن الخارجية، بتتجمع هنيك، بعدها بتنتقل مجموعة من خلينا نقول الأعضاء والأعصاب ووا لتوصل للدماغ. هنيك دماغنا بيفسرها على شكل صوت ومنسمع هذا الصوت. فأنا فعليا لما عم اسمع ريهام عم تحكي أنا مو مباشرة عم دماغي عم يعرف أنه هاي الموجات هي صوت، عبارة عن منظومة متكاملة وموجات عم توصل للدماغ ومن بعدها عم يتم تفسير هذا الشيء على شكل صوت. فمهم نعرف أنه طنين الأذن مو بس له علاقة فقط بالأذن، هي عبارة عن منظومة متكاملة، ممكن تكون مشكلة داخلية الدماغ إلها علاقة فيها، الأعصاب وكتير عوامل تانية. هلأ يلي بدنا نعرفه
0: بلكي الأغلب هو بيكون مشكلة مو بالإذن،
1: مو قصة مو بالإذن، أكيد الإذن إلها علاقة ولكن هي الأشخاص بيفكروا أنه السمع هو بس أنه أنا عم بسمع هذا الصوت وخلاص عم بفهمه فورا. هي عبارة عن جد سبحان الله عن منظومة كتير متكاملة، عن خلايا حسية، حتى هي الخلايا اسمها خلايا حسية شعرية، هي دقيقة كتير كتير. في عبارة عن عظيمات كتير صغيرة بتنقل الصوت في أذن داخلية خارجية، فهي منظومة كلياتها متكاملة مع بعض. فالصوت هو مو مرحلة كتير هيك بسيطة، بالعكس هي عبارة عن عمليات معقدة عم تصير جوا أذننا. طيب ليش ممكن الشخص يسمع طنين الأذن؟ طنين الأذن ممكن يظهر على شكل عدة أصوات، مو بس صوت هيك طنة أوانين، ممكن يكون على صوت شيء مثل احتكاك، ممكن يتخيل صوت مثلا هيك همسات عم تصير. فالطنين كل شخص
0: لكن
1: ممكن
0: أي صوت غير عادي، أي صوت مو طبيعي،
1: أي
0: هو
1: صوت
0: طنين
1: غير موجود، يعني أنت بس اللي بتكوني سمعانتي، بس كل الأشخاص اللي حواليك مو سمعانين هذا الصوت. تمام. فالطنين الأذن هو عبارة عن صوت غير موجود بيسمعه الشخص، ممكن يتظهر بعدة أشكال مثل ما قلنا طنين، ممكن صوت هيك ونة، ممكن يكون صوت كأنه همسات عم تصير بصوت منخفض.
0: إذن هو شيء مزعج، يعني
1: مزعج جدا، وممكن الشخص يقلق ما عاد يعرف ينام منه، ممكن يتخيل أنه هو عم يهلوس. هو فعليا مو هلوسات، طنين الأذن هو عبارة عن خلينا نقول استجابة للدماغ، موجات عم يتم يعني عم يسمع دماغنا بدون ما تكون موجودة.
0: لكن هو مو بس بالليل ممكن يتوارد.
1: تماما. بالليل بتزيد، نحن بنسمعها بزيادة. لا تماما برافو، لأنه بيكون في هدوء، البيئة اللي نحن فيها بتكون هادية تماما، فمصير أدرانين أكثر ننتبه لهذا الصوت، وهون الشخص بصير بيقلق لأنه بتكون الدنيا ليل مبلش بده ينام، فبيبلش عنده هاد القلق. شو أسباب هذا الطنين؟ أهم سبب هو التعرض للأصوات المرتفعة. بتلاقي كتير أشخاص بعد ما يحضروا حفلة معينة، عرس، مهرجان إلى آخره، التعرض للأصوات بطريقة كتير عالية ممكن يكون هو السبب. ممكن يكون السبب الثاني المؤذي جدا للأشخاص اللي بيحطوا سماعات ليسمعوا أغاني أو موسيقى أو أي شيء، حتى القرآن بصوت مرتفع جدا ممكن يسبب أذى مهما كان الشيء اللي عم نسمعه.

0: بصوت كتير مرتفع هو مؤذي، فسماعات الأذن خطيرة جدا وضارة جدا. فالأشخاص هيك اللي عم يتابعونا عن جد نحاول، إذا بدنا نحافظ على صحة أذاننا لبقية العمر بدنا نحاول عن جد نخفض الصوت اللي عم نسمعه
1: هو المشكلة
0: بالسماعات.
1: بتصير عنده الإنسان عادي، يعني ما بقى يقدر يسمع غير عن طريق السماعة
0: تماماً.
1: وبهذا الصوت
0: وبصوت
1: العالي
0: مرتفع. أنه أنا بدي ركز مشان ما أسمع المحيط وبعلي صوت، بس فعلا الأضرار اللي بتنتج عنا كتير كبيرة. فهذا تاني عامل أو تاني خلينا نقول مسبب. ممكن الأشخاص اللي بيشتغلوا بمكان فيه ضجيج مستمر أو اللي بيشتغلوا بمعامل فيه أصوات آلات كمان ممكن يتعرضوا للطنين. فجأة تعرض شخص لصوت كتير قوي فكمان ممكن يضل في طنين بالأذن. كل هاي الأشياء ليش هي مؤذية؟ لأنه في شيء اسمه الخلايا الشعرية اللي هلا حكيت لك عنه من شوي. هاي الخلايا حساسة جدا جدا، والخطورة أنه هي لا تعوض، يعني نوعا ما تعويضها كتير قليل أو قدرتها على التجدد محدودة جدا. فالأذية المتكررة الأشخاص اللي بيسمعوا الأغاني بصوت كتير مرتفع لفترة طويلة، أنا عم أعرض أذني أو الخلايا الحسية لا أذية متكررة فعليا، وبالتالي ممكن يعني لا سمح الله ممكن مع الوقت يؤدي لفقدان السمع أو طنين متكرر.
1: المشكلة مو فورا بيظهر أنه تأذت،
0: تماما
1: بدأ الوقت
0: فهو تلقائيا الإنسان مع التقدم بالعمر يعني بيصير في عنده بيضعف السمع. فالأشخاص اللي بيؤذوا صحة أذنه بهي الطريقة فهنا عم يسرعوا من عملية فقدان الأذن، فقدان الصوت عفوا. بالإضافة لنقطة التعرض الدائم للطنين، بيصير بيسمع طنين بشكل مستمر، بيشعر بأنه يعني بيصير هذا الصوت مزعج لإلهم، بتحسي دائما في صوت هيك شغال بالخلفية وهو عم يسمعه هذا الشخص.
1: هذا حيرافقه للإنسان بقى يعني من وقت بلش معه خلاص ما بقى يفعله؟
0: إذا هو كان متعرض له نتيجة تعرض لصوت كتير مرتفع أو مثل ما حكينا السماعات، فأي ممكن يصير مستمر ويصير مزعج جدا. فبدنا نعرف نحن إمتى أنا بعرف إنه الطنين اللي عم أتعرض له بحاجة لاستشارة الطبيب، وإمتى ممكن يكون عادي، لأنه ما في حدا فينا إلا وما تعرض لهي الحالة
1: أو كان بمكان صاخب.
0: تماما بالضبط. هلأ أول نقطة، إذا كان الصوت أو الطنين صار لفترة قصيرة بعد حفلة معينة حضرناها أو تعرضنا لصوت مرتفع فجأة وهذا الطنين طلع واختفى خلال فترة قصيرة، فهو استجابة تلقائية من الجسم، ما في شيء بخوف وما في داعي لاستشارة الطبيب. هاي الحالة اللي
1: الفترة
0: هي
1: القصيرة اللي هي قديه؟ أيام أو ساعات؟
0: لا أقل، أي ممكن تكون لساعات، حتى هي أقل من ساعات فعليا، بتحسيها هيك فترة قصيرة وبتختفي
1: يعني.
0: تماما. فهذا أول حالة، ظهر الطنين لفترة كتير قصيرة واختفى، فنحن هون إن شاء الله أمورنا روقة، خصوصي إذا أنا عرفت أنه المسبب والله كنت بحفلة فصار في عندي هذا الطنين، فما في شيء بخوف. النقطة الثانية، إذا صار متكرر ومستمر فالأفضل نحن نفحص السمع ونفحص الأذن عن طبيب أنف أذن حنجرة، خصوصي إذا استمر لأكثر من عدة أيام أو إذا بلش يأثر على النوم والتركيز. قد يكون الصوت أو الطنين مو ناتج عن التعرض لصوت مرتفع، ممكن يكون في خلينا نقول مشكلة قلبية عم يصير في، بيصير الشخص بيسمعه على شكل نبضات قلب، فهون بيكون في عندي مشكلة قلبية أو مشكلة وعائية وبتظهر على شكل طنين بالأذن، فهو نحن بحاجة لاستشارة الطبيب أكيد إذا استمر صار متكرر أو مستمر لعدة أيام. إذا كان الطنين بأذن واحدة وبشكل مستمر فكمان نحن هون بحاجة لتقييم. إذا صار في نقص أو فقدان هيك بالسمع شوي شوي، بلش يحس حاله الشخص أنه كأنه ما كتير عم اسمع هالفترة، فهون نحن بحاجة لكمان نراجع طبيب وتقييم عاجل. هون نحن ممكن يكون في يعني لا سمح الله موضوع خطر. مثل ما قلنا إذا كان الصوت على شكل نبضات ومتزامن مع دقات القلب فلازم نراجع الطبيب لحتى نحدد السبب. وأكيد إذا ترافق مع أعراض تانية مثل دوار، مثل أعراض عصبية، أو مثلا بعد ما تعرض الشخص لإصابة بالرأس، فهون نحن ما لازم نأجله. نحن دائما بالزاوية الصحية منقول أنه الجسم نعم يعطينا إشارات ولازم ما نهمله أبدا. فطنين الأذن هو ما له شيء خطير، هو عرض قد يكون هيك يعني شيء عرضي نتيجة صوت مرتفع، وقد يكون لا جسم نعم يعطينا انذار انه في شيء نحن لازم ننتبه له. فمن طنة الاذن الصغيرة لازم ندير بالنا على صحتنا وما نتجاهل هذا الموضوع فعلا.
1: قديش بسيطة القصة يعني
0: تماما.
1: فعلا هي طنة اذن لكن
0: ممكن تدل على شيء،
1: في حدا عم يحكي

0: علينا ولا شو القصة؟
1: لا ممكن جسمنا عم يخبرنا.
0: تمام. لكان دائما انه ما نهمل ننتبه ولو يعني شيء بسيط او شيء هيك صغير، بس معلش نكبره كده ما، لانه نحن عم نحافظ على صحتنا.
1: صحيح 100%.
0: شكرا لك رغد، نورتينا.
1: شكرا
0: يا صباحك. الزاوية الصحية دائما ان شاء الله بتكون مفيدة للمستمع.
1: صباح الخيرات.
0: شكرا، يسعد صباحك.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: العاشرة والربع، الساعة الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. سوريا تدين بأشد العبارات والاعتداء الاعتداءات التي شنتها ميليشيات الحوثي على منطقة نجران في المملكة العربية السعودية. قوى الأمن الداخلي تحيد عنصرين من داعش كانا يحاولان زرع عبوة ناسفة في السيدة زينب بريف دمشق. محافظ السويداء مصطفى البكور يدعو مشايخ ووجهاء وعقلاء السويداء إلى التصدي لمحاولات إشعال التوتر والفتنة والعمل على تعزيز الهدوء والاستقرار في المحافظة. رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري يؤكد أن انطلاق أولى رحلات طيران الجزيرة من الكويت إلى دير الزور تعيد المدينة إلى خارطة النقل الجوي الإقليمي وتعزز ربطها بمحيطها العربي. المديرية العامة للآثار والمتاحف تفتتح معرضا أثريا استثنائيا في متحف قلعة دمشق يضم 23 قطعة أثرية نادرة جرى استعادتها مؤخرا من جمهورية فرنسا. وفي خبرنا الأخير، افتتاح الجسر الترابي في دير الزور أمام حركة المشاة والآليات بعد إغلاقه أمس احترازيا جراء ارتفاع منسوب المياه في نهر الفرات. نهاية الموجز، دمتم بأمان الله.

وصلنا نحن وأنتوا للفقرة الأخيرة من فترتنا لليوم بصباحكم سوري، وهي رسالة إلى اليوم. طلبنا منكم مستمعينا بمناسبة اليوم العالمي للقطط وللرعاية بالقطط رسالة بتوجهوها لمحبي القطط يلي عندهم هذا الهوس بالقطط.

هي بلشتها الرسالة جنينة عندها قطة قط ولا قطة قط ميلو، بس عم تقول انه كتير دلوع، انتم دلعينه اكيد. لكن خلونا نشوف شو رسالتكم بتوجهوها لمحبي القطط ويلي بيديروا بالهم بربوا قطط. ستم أنس جنينة عم تبارك لك، عم تقول ألف مبروك وإن شاء الله منا للأعلى. عم تقول عندي قطة ضلت عندي 12 سنة وجابت قطط كتير بعدين اختفت، يمكن دعستها سيارة. أخ شو

0: طيب فيك يا ست أنس، هنا بيقولوا القطط بتروح يمكن ما
1: تماما، ما يعني بمعنى ما لهم أمان
0: شو كتير حلوة بس تحديدا.
1: هلا أنا من خلال تجربتي بالقطط، تربية القطط، البسة تحديدا بس لبدها تتزوج ممكن تترك أصحابها، فما عندها أي مشكلة عن جد.
0: عكس الكلاب، ما
1: الكلاب مستحيل تترك صاحبها. تمام،
0: الكلاب وفية
1: 100%.
0: بيقولوا عن القطط أكالة نكارة. هلا نتمنى أنه رسائلكم تكون بهذا الإطار، وحتى إذا بدكم تتصلوا
1: هاتلين نشوف في اتصال. ألو
2: ألو، يسعد لي الصباح.
1: يا صباح النور
2: ابو طلال،
1: اهلا وسهلا. كيفك؟ حي الله فيك.
2: خلي لي اياك. هلا بالنسبه لي عندي قطه اسمها مينوش.
1: مينوش؟
2: ايه
1: ايوه،
2: صار لها شي 4 سنين عندي يعني، بتصدق انه هي بتفيقني الصبح بعض المرات، وبعض المرات بتعرف موعدي امتى، بيجي تستناني قدام البيت تحط لنا الغداء وتتغدى. والله العظيم
1: اكيد بصدق.
0: ايه الله يخلي لك اياها.
1: فانت شو بتقول للي عم يربي ايضا مثلك قطط، شو ممكن تقول له رساله؟
2: بقول له يعني يكون رحيم بالقطط، يعني وين بيعم يشوف قطه مثلا موجوده كذا، يعني يحط لها اكل يطعميها يدير باله عليها يعني. وبالنسبه لاصحاب القطط يعني كمان بدي اياهم يكونوا رحيمين بالقطط اللي عندهم، يديروا بالهم عليهم.
0: بس هلا مو معقول حدا بيربي قطه ما يكون رحيم فيها، ما يعني اللي بيستهوي هذا الموضوع فهو اكيد رح يعطيه حقه.
1: تمام، يسعد صباحك.
0: هيك مفروض.
1: سلامات، يا هلا،
0: شكرا.

0: في ناس عندها رهاب من موضوع القطة، بتخاف تحديدا الجنس اللطيف، يمكن على ما أعتقد أكثر يعني في خوف.
1: أنا بينقزوني بصراحة إذا قاعدة وهيك مرقت قطة بنقص يعني.
0: هي يعني موضوع حتى اعتياد، يعني في ناس أنا كتير على معرفة فيهم أنه ما بيحبوا كانوا أي نوع من أنواع الحيوانات الأليفة أنه تربى بالبيت، ولكن بعد التجربة قديش تعلقوا فيهم. ف يعني رسالتي أكيد سبحان الله، هي محبة يعني، هناك من يعني يفضل هذا النوع من تربية الحيوانات وتحديدا يعني القطط بكافة أشكالها، ولكن يعني الأمر يعني ما يفكروا بسهولة، وإنما هناك يعني صعوبات التزامات، يعني هذه الروح التي تتعاملين معها إن كان من مأكل، من نظافة، من مكان، من
1: حتى
0: من
1: يمكن
0: كل
1: أول
0: التزامات.
1: فترة بدهم يعني الأكل خاص لبين ما تصير تعتاد.
0: هذا موضوع أنا يعني برأيي يعني حتى الحيوان شو بتعودي أنت بتعود. ففي حيوانات يعني من يعني بعض المؤاخذة مع من أكل البيت تأكل وأنت بتعوديها، أما من يعني يصير هذا الموضوع عنه والله شيء معين فأنا مو مع هالفكر. طيب.
1: نعمة من حلب عم تقول ما بحب القطط أبدا وبخاف منهم لكن ما بأذيهم أكيد. بالنسبة إلي بحب القطط الصغيرة وبحب أعتني فيهم وطعميهم، ولو قط بالشارع بس مستحيل أحملها إنه عناية. يعني إنه للبيت. الرقم اللي آخرته 716، أعطونا إذا بتريدوا أعطونا الأسماء. صباح القطط حلوين. طيب بس يلا هي بس كلهم جراثيم. أختي بطلت تخلف من القطط، فاتت جرثومة عدمها من القطة وصاروا يموتوا ولادها. يا لطيف خير. ناخذ هالاتصال.
0: يلا ألو. ألو صباح الخير.
2: صباح الخير حبايبي.
0: سعد صباحك. هلا.
2: رجعت أنا أتصل فيكم مرة ثانية.
0: أهلا
2: وسهلا
0: سيد محمد. مو
2: إيه محمد خير محمد
0: على راسي.
2: يسلم لي راسك يا أستاذ شاري.
0: تفضل.
2: الله يزيد فضلك. أنا بنصح كل حدا عنده قط مربي من أهل الإذاعة يطلق سراحه فورا ما لم يكن محكوما بأمر آخر.
1: ليش إذا عم يدير باله عليه ليش؟ شو المشكلة؟
2: لأنه يا أستاذ ريهام القصص لازم تعيش مع فصيلة الصراحة، يعني حرام نأسرها نحبتها للآخر يعني.
0: تماما.
1: حتى لو مدللة هيك ويعني
2: حتى لو كانت مدللة. طيب. بس بتكون من جوا عم تنسك حالة.
1: هيك فكرة.

0: وراك طاير.
1: وارد وارد كمان. شكرا. الله يسعد صباحك عن محمد.
0: شكرا.
1: سلام.
0: طيب نعمة عم تقول إنه دخلت على بيتي فجأة وما بقى أعرف كيف هي القطة، ما بقى أعرف كيف طالعة، انتظرت لأجت بنتي من دوامة وطالعتها من البيت وأنا بالبيت. هلا كتير أنا بخاف فعلا إذا انحبست القطة، بيقولوا بتخوف ما؟ أحيانا
1: يعني إنه ما تقربي عليها، ممكن يعني بتخرب.
0: أحيانا أيوة تأذي. ممكن ممكن تأذي.
1: تمام.
0: إذا انحبست إيه أحيانا هي بتحبس حالها، وفعلا أنا شفتها مرة يعني عم تقاتل لحتى تطلع من مكان هي دخلته، بس تسكر بعدين البواب. فصارت
1: تسكر.
0: فعلا مثل المجانين، خوفتني يعني، هي خايفة وخوفتني. طبعاً. طبعا أنا ما بقى استرجيت لحتى إجا حدا طالعة، فإيه بتخوف يعني القطة.

0: أنا رسالتي من الأساس
1: على الضحية
0: لا تتعلقوا بالقطط عن جد ولا تجيبوها، لأنه متى ما يعني بلشتوا بأول هاي الخطوة يمكن صار صعب، خاصة إذا تعودوا لسه الأولاد بيصير إذا أنتوا شوي قاومتوا وقدرتوا أنه تدفرون الأولاد بده يصير نقطة ضعف. فبلاهن عن جد يعني مثل ما قالوا أطلقوا سراحهم، خلوهم للبرية، خلوهم هيك يعيشوا حياتهم برا البيت، لأنه في مزرعة في بلكون في بيت عربي يعني شيء تاني، أما بالبيت يا ست إيمان بالبيت ما بعرف صعب كيف بتقدري تتحمليها. آخر شيء عم تقول أم أسامة أمر عندها ثلاث قطط تجي من حمص لدرعة وبتجيبهم معها. في ناس بتسافر وبتحجز لهم تيكت طيارة أو مقعد بالطيارة مشان تاخد حيوانات، يعني
1: صراحة اللي قادر يكون قد الالتزام فيلتزم.
0: هلأ الروح أكيد أكيد ما حدا يعني ما حدا بيسخي زيا وما حدا يعني هيك إلا بحن على هاي الروح وبحب يعتني فيها. الله يقدرنا، بس فيني في حدا ما بيقدر يقرب علي.
1: تمام، كل أحوال يسعد لي أوقاتكم مستمعينا الكرام في صباحكم سوري اليوم السبت. كنا معكم من داخل الاستوديو ريهام الزين
0: وشادي حداد.
2: هيبة وشموخ وعزة طيحين دنيا بغمزة.
1: جنينة خضر كانت معنا بالإخراج.
0: من هلأ للخميس موعد لقائنا القادم، تبقوا بألف ألف خير وإلى اللقاء.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صباح الخير لكل أم ولكل أب، لكل بيت عم يسمعنا اليوم، ولكل عائلة بتعرف إنه مستقبل أولادنا

0: ما بينبنى بيوم واحد ولا بقرار واحد، وإنما بيتشكل من تفاصيل كتير صغيرة، من فرصة حلوة، من تجربة جديدة، ومن كلمة تشجيع، ومن مساحة منعطي فيها أولادنا لحتى يكتشفوا حالهم وقدراتهم. وسهلا فيكم بحلقة جديدة من البرنامج الأسري، البرنامج اللي منلتقي فيه لحتى نحكي عن عائلتنا، عن أولادنا، عن تربايتهم، عن أحلامهم، وعن كل خطوة صغيرة ممكن تعمل فرق كتير كبير بحياتهم. اليوم حديثنا رح يكون قريب من كل بيت، وخصوصا بهاي الفترة من السنة، فترة الصيف، الإجازة، الوقت يلي بيصير فيه عند أولادنا ساعات طويلة ممكن تمر كتير بسرعة، وممكن بنفس الوقت تتحول لفرصة ذهبية. الصيف أكيد مو عطلة من المدرسة بس، الصيف ممكن يكون مدرسة بس من نوع تاني، مدرسة للتجربة، للاكتشاف، للصداقة، للمهارات، للرياضة، للفنون، للقراءة، للتكنولوجيا، أو حتى لتعلم أشياء يمكن الطفل ما عنده وقت يكتشفها خلال العام الدراسي. هلأ أنا ليش اليوم عم أحكي عنها مع أنه إحنا يمكن هلأ آخر شهر وقربت المدارس، ولكن سمعت بقرار أنه المدارس الحكومية أقامت نوادي صيفية خلال شهر آب بكل المدارس حقيقة الحكومية، مشكورة على هذا القرار الجميل. من هون أنا خطر على بالي موضوع حلقتنا لليوم، النوادي الصيفية بالمدارس الحكومية كيف ممكن تساهم ببناء شخصية أولادنا وتنمية مهاراتهم وتحضيرهم لمستقبل أقوى وأجمل. يمكن بعض الأهل يسألوا ليش ابني أو بنتي بحاجة لنادي صيفي مثلا، مو المفروض يرتاحوا؟ طبعا الراحة مهمة كتير، والطفل بحاجة لوقت يلعب فيه ويرتاح ويعيش طفولته بعيد عن ضغط الدراسة، ولكن بنفس الوقت لما بيكون في نوادي صيفية مصممة بطريقة متوازنة وجذابة فهي ما بتكون عبء إضافي على الطفل، بالعكس تماما ممكن تكون مساحة لحتى يكتشف فيها موهبة ما كان يعرف إنه هي موجودة، أو حتى يتعلم مهارة جديدة، أو يكون صداقة جميلة، أو يكتشف إنه مثلا بيحب البرمجة، الرياضة، الرسم، المسرح، العلوم، أو حتى العمل الجماعي، وأنه يكون هيك كائن اجتماعي قادر على التعامل مع الآخرين. هذا هو الهدف الأساسي من النوادي الصيفية. وأحياناً أجمل اكتشاف ممكن يعمله الطفل بالصيف هو أنه يقول أنا بقدر، يعني أنا بقدر أتعلم، بقدر جرب، بقدر أفشل وعيد المحاولة، بقدر أكون جزء من فريق، بقدر أحلم بشيء أكبر. وهون أكيد بيجي دور الأسرة يلي هو دور جدا جدا مهم، لأنه الأهل مو مطلوب منهم أنه يختاروا للطفل كل شيء، ولكن مطلوب منهم أنهم يساعدوه لحتى يكتشف شو بيحب، ويشجعوه كمان ويعطوه الثقة بأنه هو يجرب شيء جديد. اليوم رح نحاول نفهم أكثر شو قيمة النوادي الصيفية، كيف بتأثر على شخصية الطفل، كيف ممكن نستفيد من الصيف بطريقة، أو ما تبقى من الصيف طبعا، بطريقة تخلي الطفل يرجع على المدرسة وهو مرتاح وهو أقوى وهو واثق بنفسه وأكثر استعداد للمستقبل. إذا خلونا نبلش حلقتنا بسؤال كتير بسيط لكل أم وأب عم يسمعونا، أو لكل مستمع ومستمعة حتى لو ما كانوا أم وأب ولكن عندهم فكرة أو أي شيء، أي إضافة ممكن يضيفوه بحلقتنا لليوم. لو ابنك أو بنتك عندهم فرصة يختاروا نادي صيفي واحد، شو بتتمنى يختاروا؟ مثلا رياضة، فنون، برمجة، تكنولوجيا، لغة، مسرح، تمثيل، علوم، تجارب، ولا مهارة اجتماعية بتساعدهم ليكونوا أكثر ثقة بأنفسهم؟ هلا انا رح انتظر مشاركاتكم عبر رسائلكم القصيره الواتساب على رقم اكيد 0987810950، وايضا اصواتكم الجميله ومشاركاتكم على ارقام الارضي 2254446 2254447. ولكن يعني لبين ما هيك انتم تكونوا جاهزين لحتى تعطوني افكار حلوه وجديده، خلونا مباشره ننتقل للدكتور اسعد حوران، دبلوم تأهيل تربوي وباحث دكتوراه. بدنا نقول لك يسعد صباحك.
1: الله يعطيكم العافيه
0: اذاعه دمشق، واهلا
1: وسهلا بكم.
0: اهلا وسهلا فيك، وشكرا كثير لملاحظتك واهتمامك يعني من قبل الحلقه. يمكن صار في تعديل على موضوع انه نادي او دورات صيفيه، اكيد

0: الدورات الصيفية هي دورات ممكن اللي بيخضع لها طلاب المقبلين على تقديم شهادة مثل الإعدادية أو الثانوية، يعني بتكون هي دراسية بشكل مخصص، ولكن نحن هلأ حديثنا عن النوادي الصيفية. أنا سمعت امبارح خبر، يعني بصراحة والدتي موجهة تربوية فعم تقول قدامي أنه المدارس الحكومية صار فيها نوادي صيفية خلال شهر آب. هذا الموضوع كتير لفتني، حبيت نضوي على موضوع. أول شيء هي اللفتة الجميلة من وزارة التربية، مشكورة، وأيضا أهمية النوادي الصيفية بالنسبة للطفل بشكل عام. بداية أستاذ أسعد، حضرتك دكتور أم أستاذ؟
1: باحث دكتوراه حاليا.
0: باحث دكتوراه لسه يعني أستاذ؟
1: نعم.
0: أهلا وسهلا فيك، منورنا.
1: الله يعطيكم العافية. بداية بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نشكر إذاعة دمشق قاف على اهتمامها بمواضيع الأطفال. صراحة لأن الطفل هو طالة المستقبل، ومن هنا يعني وجب على الأسرة دائما أن تكثف جهودها في سبيل تنمية هؤلاء الأطفال إن شاء الله. لذلك يعني النوادي الصيفية أو الأنشطة الصيفية التي يقوم بها الأهل، حتى لو لم تكن هناك مدرسة أو جهة حكومية تهتم بالأطفال، لذلك وجب على الأهل أن يهتموا بهؤلاء الأطفال. صراحة الطفل خلال السنة يعاني من روتين شديد جدا،
0: صح،
1: دائما ضغط عليه من أجل التحصيل العلمي، محصور بين المدرسة والبيت، وهذا الروتين صراحة له تأثير على الطفل من الناحية الاجتماعية والناحية النفسية.
0: صحيح.
1: لذلك يعني لما تأتي العطلة الصيفية أنا أعتقد أنها هي لترميم الناحية الاجتماعية والنفسية للطالب. لذلك الأنشطة الصيفية والنوادي الصيفية حتى والدورات الصيفية هي مفيدة جدا بالنسبة للطفل من الناحية الاجتماعية والناحية النفسية والناحية الجسدية.
0: تماما.
1: يعني لأن الطفل في المدرسة ليس فقط عبارة عن متلقي معلومة ويحفظ معلومة، بل هي تصنع فرد سيكون في هذا المجتمع إن شاء الله نافع.
0: جميل.
1: النوادي الصيفية بأنشطة كالرحلات والأنشطة الحركية والسباحة، وأيضا كما يقال هذه تنمي شخصية الطالب وتجعله متوازن بعيد عن الانطواء، تجعله أيضا يعرف كيف يستثمر وقته.
0: تماما تماما. الفرق بين طفل يقضي الصيف كله بالبيت أمام الشاشات، يعني دائما الطفل ما عم يلاقي اللي قاعد بالبيت اللي ما عنده أي شيء غير أنه هو يمسك هالجوال أو أي وسيلة هيك موجودة وقاعد، يعني الدماغ عم يتجمد، العيون عم تنأذى، الظهر، الرقبة، عم يصير كائن غير اجتماعي كما ذكرت حضرتك. وبين إذا بدنا نعمل مقارنة بين هذا النوع من الطفل من الأطفال وطفل يشارك بنشاط صيفي منظم، عنده صار حتى بينظم له وقته النشاط الصيفي، يعني هو مضطر إنه يفيق بوقت معين بساعة، هذا كله يعطي دروس تربوية وسلوكية أيضا بالنسبة للطفل.
1: أنا أقول اليوم تعبر الذكاء الصناعي ووسائل السوشيال ميديا حقيقة تسرق الطفل مما تجعله يعني مرتبط ليل نهار بالهواتف والشاشات، وهذا حقيقة يستنزف ذكاء. لذلك الطفل إذا لم تشغله يشغلك، يعني هنا واجب على الأهل أن يبحثوا عن نشاطات في النادي الصيفي بحيث يستفيد ويفرغ فيها الطاقة الموجودة عنده، لأنه إذا فرغها في الهواتف والشاشات فيستنزف ذكاؤه ويؤدي إلى تأثيرات نفسية واجتماعية بل وصحية.
0: صحيح صحيح.
1: لذلك يعني الأهل اليوم بمجرد أن تنتهي المدرسة يضعوا برنامج للصيف، سواء كان مع المدارس أو كان بشكل يعني فردي من قبل الأهل لينظموا لهم هذه العطلة الصيفية.
0: تمام. أحيانا الأهل أستاذ أسعد بيختاروا الدورة بناء على رغبتهم، برأيك هل الأفضل أنه الطفل يكون له رأي أساسي باختيار النشاط؟ يعني ممكن الطفل يكون بيحب مثلا، رح أعطيك مثال، أنا كرة القدم، الوالدة مثلا أو الأب حابينه يكون هو كتير شاطر بالإنجليزي، فبروحوا بيحطوا دورة إنجليزي بيوم هو ما بيهتم فيها. أنا عم بعطيك مثال حي على فكرة مني. كيف نتعامل مع هذا الموضوع؟
1: صراحة في عنا احتياج وفي عنا رغبة. الاحتياج الطفل ماذا يحتاج؟ أنا الآن طفلي مثلا بنيته الجسدية ضعيفة، يحتاج إلى رياضة.
0: تمام.
1: الآن أنا أطرح هذا أمام الطالب، أخير طالب دائما يحب التخيل، قل هل تحب أن تمارس الفروسية؟ هل تحب أن تمارس الجودو؟ هل تحب أن تمارس كرة القدم؟ وأذهب به إلى نظيف.

0: ومدرب أسرة، إذا أجعله هو يختار، لكني يكون في ذهني أنا كأسرة الاحتياج الذي نريده. والي مثلا ضعيف في القراءة، أنا الآن أجعل أمامه عدة اختيارات، أقول له ما رأيك لو أسجل لك في دورة مسجدية لقراءة القرآن، أو دورة للشعر، أو دورة مثلا لتعلم الخطابة. حتى الأهل ممكن أن يقوم بهذه الأنشطة، يعني إذا طبعا كانت الأم متعلمة.
1: هلأ إحنا هون شو خطر على بالي؟ هلأ شو تفضل كمل.
0: يعني الأهل يضعون في بالهم الاحتياج الذي يحتاجه الطفل، وهم بذكائهم وبإدارتهم يجعلونه يرغب بالاحتمال الذي يحبه ويقبله إلى قلبه.
1: تمام، إذن بطريقة ذكية. هلأ أنا شو خطر على بالي وأنت عم تحكي أستاذ أسعد حقيقة، وخاصة لما ذكرت موضوع الفروسية؟ يعني نحن دائما هيك كمجتمع سوري بس ينذكر الفروسية فمنذكر التكاليف الباهظة أحيانا لبعض الأنشطة والنوادي. هلأ إذا كان الأسرة غير مقتدرة ماديا، بدنا نحكي على موضوع النوادي الصيفية هلأ المقامة بمدارسنا الحكومية، بالنسبة لكل عائلة يمكن ما عندها القدرة المادية أنه هي تسجل أبنائها بنوادي قد تكون مكلفة ماديا.
0: تمام، الآن بسأل صراحة المدارس الحكومية، خاصة هناك أيضا مدارس الأوقاف طيب سنة، وبعض مدارس التعليم التأسيسي التعليم الثانوي أجرت نوادي صيفية. صراحة النوادي الصيفية أولا هي مجانية، والشيء الجميل فيها أنها تنمي الناحية الاجتماعية والناحية النفسية بالنسبة للطالب. مثلا الفروسية ممكن أن يجدوا يعني الأهل بالنسبة لما تواجههم تكاليف مادية يستطيعوا أن يبحثوا من خلال يعني كثير اليوم من المنظمات ومن من رافع أن المجتمع السوري يحتاج من الناحية الاجتماعية إلى تكاتف. يعني كيف؟ صراحة لو أن في كل حي أو في كل كذا يجتمع أهل الحي ليقيموا بعض الأنشطة والتكاتف الاجتماعي حتى نستطيع أن نلبي هذه النشاطات، لأن الطفل صراحة اليوم بحاجة كبيرة إليها والوضع الاقتصادي صعب، لذلك دائما نلجأ للحد الأدنى، أقل شيء سباحة. إذا لم أسجله في نادي سباحة ممكن الأب أن يذهب مع أولاده إلى المسبح ويدير له النشاط كل فترة. المهم أن لا يميت يعني هاي البذرة التي يحبها هذا الطفل.
1: جميل. هلأ في رسائل عم توصلني حقيقة على الواتساب. رسالة عم تقولي سعد صباحكم من نبيل مصطفى، اللعب ضروري للطالب كالدراسة، فالنادي الصيفي فرصة للأبناء للابتعاد عن واجبات الدراسة، على الأهل أن يصطحبوا أولادهم إلى النادي الصيفي ويتركوا لهم حرية اختيار النشاط الذي يحبونه دون تدخل. أنت مع هذا ال
0: طبعا انا مع ان الطالب هو يختار هذه الرغبه، لكن على الاهل دائما الطفل تستطيع ان توجهه بطريقه غير مباشره بحيث لا تشعره بالالزام. تقول لديك كذا وكذا وكذا، انت ترى احتياجه. مثلا هذا الطالب يحب، ترى انه يحب الابتكار، تقول له مثلا هناك دوره روبوت، هناك دوره حساب ذهني، ايهما تفضل؟ فانا الاحتياج زائد الاختيار.
1: تمام. رسالة أيضا من أنس أسود من حلب، بدي وجه لك تحية، عم يقول صباحك كيفك نادي الصيفي كتير حلو، رياضة كرة القدم كتير حلوة والسباحة، صابرين برنامجك كتير حلو، شكرا لك يا أنس وشكرا لمشاركتك. أستاذ أسعد، بالنسبة لأيضا أحيانا مبالغة الأهل بتسجيل أولادهم بعدة أنشطة ممكن يتخربطوا، يعني لدرجة أنه من نادي لنادي لنادي من مهارة لمهارة، هذا الشيء أنت معه ولا لا؟
0: أنا صراحة مع التنظيم،
1: مع التنظيم جميل،
0: مع عدم إرهاق الطفل. يعني يكفي أحيانا نشاطين في اليوم، مثلا صباحا في دورة قرآن إذا حب ذلك، ومساء مثلا في دورة سباحة.
1: تمام.
0: يعني أهم شيء يجمع بين الحركة وبين العقل، يعني يفضل أقل شيء دوراتين.
1: جميل. شو الرسالة أستاذ أسعد يلي بتحب توجهها للأهل يلي بيظنوا بأنه الصيف هو للراحة فقط؟
0: صراحة الصيف ليس الراحة والكسل، يعني الطالب هذا نشط صراحة سيفرق نشاطه كما قلنا للأسف اليوم بالهواتف والشاشات.
1: جميل.
0: يعني هذا الغالب صراحة.
1: جميل.
0: لذلك على الأهل لديهم أربع أدوار، تخطيط من نهاية المدرسة، يخططوا ما هي الأنشطة التي سنعرضها على الأولاد ونتابعه

0: أحيانا يحددوا ماذا يلزمنا كمن تكلفة، لأن هذا الشيء ينبغي أن يدرك بعناية من قبل الأهل، التخطيط ثم التنظيم. أنا لدينا شاطئ صباحي مسائي، أو أغلب الأهل يقوموا بالتخطيط والتنظيم، لكن هناك مسألة المتابعة التي هي الأهم.
1: تمام.
0: أنا خططت لابني هذا النشاط ونظمته، لكن أتابعه، الآن هو في دورة سباحة، دائما أتواصل مع المدرس، كيف وضعه؟ كيف كذا؟ هل يداوم؟ هل لا يداوم؟ ذلك لأنك إذا اكتشفت من خلال المدرس أنه لديه موهبة ممكن أن تنمي هذه الموهبة، لذلك المتابعة بعد التخطيط والتنظيم ثم التوجيه. أنا بعد أن أتابعه في هذه الدورة وأسأل مدربه أو ممكن أن أقول أنا مشرف بنفسي، توجيه إذا كان متميز أحفزه.
1: جميل.
0: لذلك يعني هذا دور الأهل، تخطيط وتنظيم ومتابعة وتوجيه.
1: جميل. في أي نصيحة حابب تعطيها لأي أحد عم يحضرنا هلأ عبر هواء إذاعة دمشق أستاذ أسعد، أو كلمة حابب توجهها سواء كان للطلاب قبل الإقبال على العام الدراسي، يعني قربت هلأ، لحنا كأهالي شو صاير فينا صفاء؟ لحنا كأهالي
0: صراحة كأهل اليوم لا يكفي لصناعة شخصية الطالب الدراسة والتحصيل الدراسي.
1: تمام.
0: علينا أنه ننمي الجانب الاجتماعي وننمي الجانب النفسي من خلال الأنشطة، هذه التي تنميه. ترى الأهل ينبغي أن يهتموا بها، حتى لو كان عطلة طالب أسبوع عليه أن يستفيدوا من هذه العطلة في هذه التنمية.
1: تمام.
0: ترى اليوم لدينا خوف شديد، يعني خاصة من الناحية الاجتماعية، نتيجة يعني بعض الأولاد يرتبطوا بالجوالات والشاشات خاصة
1: بأسهم،
0: لدرجة يصير عندهم انفصام يعني عن الواقع.
1: أي والله.
0: فدائما الطفل إذا ما نشطه، أقول حتى لو لم تقم المدارس الحكومية على الأهل أن يقوموا، ولا يظنوا أن كل شيء يحل بالمال، أنه بسبب التكلفة الزائدة نستطيع أن نقوم بنفسهم أن يقوموا بأنشطة.
1: صح. إذا رحنا على حديقة مثلا،
0: حديقة ونظم، ما يعني الأهل لا يستطيعوا كما يقال، لا يعدموا أي وسيلة من أجل تفريغ هذا النشاط.
1: جميل.
0: بالعكس أنا أقول النشاط إذا كان الأهل والأم والإخوة مثلا الكبار كانوا مع القيام بالنشاط، بل هو أفضل
1: صراحة. صحيح. شكرا كثير لك أستاذ أسعد حوران، دبلوم تأهيل تربوي وباحث دكتوراه. بدي أقول لك يسعد صباحك، صباحك طاقة إيجابية، وشكرا لكل الإضافة الجميلة وأيضا المفيدة اللي قدمتها ببرنامجنا الأسري لليوم.
0: الله يعطيكم العافية.
1: شكرا لك.

0: هلا خلونا نتذكر شيء كتير مهم لكل أب ولكل أم. مو كل طفل لازم يكون رياضي أكيد، ومو كل طفل لازم يحب البرمجة، ومو كل طفلة لازم تحب الرسم، ومو كل طفل لازم يكون متفوق بنفس المجال. أولادنا دائما وشي طبيعي كتير يكونوا مختلفين عن بعض، وهي مانا مشكلة، هذا هو الجمال. واحد بيبرع بالرياضة، واحد بالعلوم، واحد بالكلام، واحد بالفن، واحد بحل المشكلات مثلا، واحد عنده قدرة رائعة على تكوين الصداقات، واحد عنده خيال واسع. مهمتنا مو نعمل نسخة واحدة من النجاح، مهمتنا انه نساعد كل طفل حتى يكتشف نسخته الخاصة من النجاح. هلأ في معنا اتصال. ألو صباح الخير.
1: صباحك برد الخير.
0: أهلا وسهلا، مين معي؟
1: أنا أبو ظافر من الذي حبيبي.
0: أهلا وسهلا يا أبو ظافر. أبو ظافر عندك أولاد؟
1: طبعا عندي 25 حفيد.
0: ما شاء الله ما شاء الله. أبو ظافر كيف بتتعامل مع موضوع الصيف كنت بالنسبة لأولادك؟ أختي
1: الكريمة تحية إليك وللأستاذ اللي معي. أنا بدي أحكي كلمتين بس، إنه الأب الطفل لازم يكون متربى قبل ما يخلق ب20 سنة. يعني بما معنى أنه الأب والأم يكونوا متربيين لحتى يطلع الابن متربي.
0: طبعا.
1: ثاني شيء، دائما وأبدا نعطي الاهتمام الكامل لميول الطفل لأي شيء كان.
0: صحيح.
1: لأنه إذا كان شجعتيه على ميوله يأبدع فيه.
0: صحيح، حلو كتير. هلا يمكن كانت قبل أبو ظافر، يمكن كانت قبل الإمكانيات أو حتى الوعي أو حتى النوادي الصيفية ما كانت كتير معروفة أو منتشرة مثل أيامنا هي، صحيح؟ يعني أبنائك غير أحفادك.
1: صحيح. بس في شغلة عفوا كمان رح أقول لك إياها، إنه نبعد تماما عن الموبايل.
0: طبعا بنحاول إنه نعمل توازن. إن شاء الله نقدر.
1: أبداً.
0: إن شاء الله نقدر
1: نبعد عن الموبايل لأنه
0: الله يكون
1: عم ياخذ كل تفكيره.
0: صحيح صحيح. شكرا لاتصالك أبو ظافر، وإن شاء الله الله بيطول بعمرك هيك وبيخليك فوق راس عيلتك. أهلا أهلا. يعني الموضوع كتير حساس وكتير مهم. أيضا في رسالة عم تقول: أتمنى كل طفل يلاقي نشاط يحبه، لأنه أجمل شيء ممكن نقدمه لأولادنا مو أنه نقرر عنهم مستقبلهم، وإنما نساعدهم يكتشفوا الطريق يلي بيناسبهم. هي الرسالة من أم عمار من حمص. تحياتنا لإلك يا أم عمار. رسالة من أبو محمد عم يقول: ابني سجلناه بدورة قراءة، وبعد أسبوع صار يطلب مني اشتري له كتاب. بصراحة الدورة كلفتني أكثر مما توقعت. يعني أنا بدي أقول له أنه هي من أجمل المصاريف يلي ممكن أنه يدفع الأب. ما فيني أقول لك إلا هيك.

رسالة من جيهان من اللاذقية بتقول: صباح الفل والياسمين صابرين، يعني يسعد صباحك يا جيهان. أنا بتمنى برسائلكم أنه تعطوني رأيكم بالموضوع، موضوع النوادي الصيفية وأهميتها بالنسبة لأبنائكم إذا كان عندكم أبناء، أو حتى أخواتكم أولاد أخواتكم. يعني الموضوع بشكل عام قديش بيخلق فرق بالنسبة لشخصية الطفل، وإذا كان طبعا طالب يعني لسه يعني داخل على موضوع المدرسة، قديش هذا الشيء رح يعطيه طاقة وإنرجي وتفاؤل وقدرة على استقبال العام الدراسي بطاقة جميلة. هلأ رسالة عم تقول: أحلى شيء بالدورة الصيفية مو النشاط نفسه، أحلى شيء إنه بنتي رجعت تحكي لي كل يوم شو صار معه، صار عنده حكايات جديدة، وهذا الشيء كتير مهم، لأنه الطفل لما بيكون عنده تجربة بيكون عنده شيء يحكي عنه وبيتذكره وبيبني عليه، وهذا شكلاته أكيد بيأثر إيجاباً على بناء شخصيته. هلا في رسالة من أبو معين عم يقول: كنت خايف إنه الدورات الصيفية ضيع وقت ابني، ولكن اكتشفت إنه علمته كيف يتعامل مع ناس جدد وكيف يطلب المساعدة وكيف يساعد غيره، وهذه بالضبط المهارات يلي أحياناً ما مننتبه لقيمتها إلا لما منشوف أثرها على شخصية الطفل. طبعاً هم بدي أرجع أكد على موضوع الفرق بين الدورات الصيفية والنوادي الصيفية. النوادي الصيفية عم نقصد فيها اللي فيها شغلات بدنية، ترفيهية، تنمية مواهب، هي الأمور، هي التفاصيل. أما الدورات الصيفية الدراسية فأكيد إلها فائدة، ولكن من ناحية أخرى. هلأ في رسالة عم تقول: ابني دخل دورة طبخ للأطفال، ومن يومها صار يدخل المطبخ ويقول اليوم أنا الشيف. الأجمل أنه صار يتعلم المسؤولية والنظافة وتنظيم الوقت، وحتى أنه عم يعرف قيمة الأكل والمجهود. أنا لفتني واللي كتير حبيته بالرسالة أنه ابني يعني صبي، بالعادة دائما الصبيان بيميلوا للأمور اللي بتشبه الصبيان، يعني ما بيفكروا بموضوع الطبخ بعمر لا متخريب صفاء طولي بالك كرة القدم، بس الطابة هيك يمين يسار. هلأ موضوع إنه إذا كان بيوتنا صغيرة غير مؤهلة لمثلا لعب كرة القدم، والطفل إجا على باله هيك يلعب، يعني إنه يتدرب بالمساحة المنزل، فشو ممكن نتعامل معه؟ والله ما بعرف، عطوني رأيكم شو بنعمل.

نتمنى تكون نالت إعجابكن. كنا معكن فريق عمل أخبار لايت لليوم بالإعداد ديما صبيح، وبالتقديم علاء فوزي، وفي الإخراج صفاء عساف. دمتم بخير وهناء، تحية محبة وإلى اللقاء. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. بين أصداء الزمن وصدى الذكريات، نعيد استحضار لحظات خالدة نقشها القلب في وجدان لا ينسى.

0: نعيد اليوم فتح صفحات من ذاكرة إذاعة دمشق، ونستحضر أصواتاً رافقت طفولتنا وبقيت حية في وجدان أجيال كاملة. وحين نتحدث عن برامج الطفولة لابد أن نتوقف عند واحد من أجمل البرامج التي عرفها أثير إذاعة دمشق، برنامج نادي الأطفال.
1: نادي الأطفال برنامج تربوي ثقافي ترفيهي تستمعون إليه صباح كل يوم جمعة من إذاعة دمشق، أهلا بكم.
0: كان هذا البرنامج مساحة ترفيهية للصغار ونافذة تربوية وثقافية تجمع بين المعرفة واللعب، وبين القصة والأغنية، وبين المسابقة والكلمة الهادفة، ليصبح موعداً أسبوعياً ينتظره الأطفال بشوق كما ينتظره الآباء والأمهات بثقة واطمئنان.
2: سؤال وجواب. ما هي الخفافيش؟
3: الخفافيش أو الوطاويط هي الحيوانات اللبونة الوحيدة التي لها أجنحة وعلى أجسامها فرو. الإناث من الخفافيش ترضع صغارها. تأكل الخفافيش الثمار، وبعضها يأكل الأزهار التي تتفتح في الليل.
2: شكرا لك يا آلاء.
3: عفوا يا لونا.
0: كان يذاع صباح كل جمعة في الساعة 9:29 بعد موجز الأخبار مباشرة، وقد ارتبط في ذاكرة المستمعين باسم الكاتبة والإعلامية الدكتورة أمل دكاك التي كانت أماً لكل الأطفال السوريين، وتولت إعداد البرنامج وتقديمه في إحدى أبرز مراحله، فاستطاعت بأسلوبها الدافئ ولغتها الرشيقة أن تقترب من عالم الطفل وأن تجعل من كل حلقة لقاءً ينتظره الصغار بشغف. أما الإخراج فكان للمخرج عدنان دياب الذي منح البرنامج إيقاعاً حيوياً، ووظف الموسيقى والمؤثرات الصوتية لتتحول الكلمات إلى صور يرسمها خيال المستمع الصغير.

0: إخراج عدنان دياب.
1: جاءت فكرة البرنامج من إيمان عميق بأن الطفل هو مشروع المستقبل، وأن الإذاعة تستطيع أن تكون شريكاً للأسرة في التربية، وأن تزرع في نفوس الصغار حب اللغة العربية والانتماء والصدق والتعاون واحترام الآخرين بأسلوب بسيط وممتع بعيداً عن الوعظ المباشر. وهذا ما اعتمد عليه البرنامج من خلال فقرات متنوعة، فكان يصحب الأطفال في رحلات من الخيال، يروي لهم القصص ويقدم لهم الأناشيد ويطرح المسابقات والأسئلة ويمنحهم فرصة المشاركة بأصواتهم ورسائلهم، حتى شعر كل طفل بأنه عضو حقيقي في هذا النادي الجميل.
2: أصدقائي الأطفال، بعد استماعنا لحكاية شجرة العلم سنستمع لآراء بعض الأصدقاء الأطفال. ما رأيك يا ياسمين؟
3: أنا أعجبت بالحكاية، وأذكر هنا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة.
2: نشوى، ما رأيك بالحكاية؟
4: أعجبني دور الأب عندما طلب من ابنه أن يمد شجرة العلم بشمس المعرفة. هذا يعني أن يتزود من العلوم حتى يستفيد الجميع منها. فالإنسان الذي لا يعمل بعلمه كالشجرة التي لا ثمر لها.
1: استمر البرنامج لسنوات طويلة، وكان مدرسة إذاعية متكاملة، فمن خلاله تعلم الأطفال الإلقاء السليم وحب القراءة، كما اكتشف كثير منهم مواهبهم الأولى أمام الميكروفون من خلال تواجدهم الدائم داخل الاستوديو إلى جانب الدكتورة أمل دكاك.
5: مرسال محبة

0: رسالة محبة نرسله من نادي الأطفال إلى الصديقة عائشة جزار مع كل محبة، وإلى الصديقة كندا علي وغصون النادر وربا علي،
1: ومرسال محبة إلى الصديقة سوزان سرميني ورشا أختريني وزينب كريم، وإلى ريم وريحاب دبلو، وإلى نسرين البني ورشا حسون وميس ضواحي مع كل محبة. زورونا في النادي، نحن بشوق إليكم، ونقدم لكم هذه الهدية.

0: الصديق.
1: لقد آمنت إذاعة دمشق منذ سنواتها الأولى بأن الطفل يستحق محتوى راقيا يحترم عقله ويغذي خياله، ولذلك بقي نادي الأطفال حاضرا في ذاكرة أجيال كثيرة إلى وقتنا الحالي.
2: إلى اللقاء مع الفراشات الجميلة والعصافير المغردة وأصدقائنا الأطفال. إلى اللقاء.
1: عالبال مع تحيات كناز محمد في الإعداد والتقديم، وحمدي شويكي في الإخراج.
3: وعز الشرق أوله دمشق.
4: الثانية عشرة والربع الساعة الآن في إذاعة دمشق.
3: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
4: أهلا بكم. سوريا تدين بأشد العبارات الاعتداءات التي قامت بها ميليشيات الحوثي على منطقة نجران في المملكة العربية السعودية. وزير المالية محمد يسر برنية يوجه شكره لإدارة البنك الدولي على منحه 100 مليون دولار لدعم إصلاحات القطاع المالي في سوريا، ويؤكد الالتزام بالإدارة الفعالة للمنحة وتعظيم أثرها التنموي. معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب يبحث مع وفد سعودي مجالات التعاون في قطاعي النفط والغاز وفرص الاستثمار والتطوير بين الجانبين. مدير المؤسسة السورية للبريد عماد الدين حمد يبحث مع مدير المصرف العقاري منال الخابور آليات تعزيز التعاون المشترك لتوسيع نطاق تقديم الخدمات المصرفية عبر مكاتب البريد. قوى الأمن الداخلي تحيد عنصرين من تنظيم داعش الإرهابي كانا يحاولان زرع عبوة ناسفة في السيدة زينب بريف دمشق. وفي خبرنا الأخير، المديرية العامة للآثار والمتاحف تفتتح معرضاً أثرياً استثنائياً في متحف قلعة دمشق يضم 23 قطعة أثرية نادرة جرى استعادتها مؤخراً من جمهورية فرنسا. نهاية الموجز، شكراً لطيب المتابعة.
5: استخدامنا الذكي للكهرباء يبدأ من البيت. شغل الأجهزة عند الحاجة فقط، واستخدم المصابيح الموفرة للطاقة، فهي توفر استهلاكاً أكبر على المدى الطويل.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: أحداث يومية متلاحقة تشهدها الساحة السورية، نحللها من خلال عدد من الآراء ونضعها في الميزان. تابعوا معنا البرنامج السياسي في الميزان السبت، الاثنين والأربعاء، الثاني عشر وعشرون دقيقة ظهرا بتوقيت دمشق.
1: أهلا بكم متابعينا الكرام على شاشة وأثير إذاعة دمشق في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. الإشراف العام مصطفى المقصوص، الإعداد ملك عبد السلام، تقديم وحوار محمد سطيلة، الإخراج صفاء عساف. بخطى ثابتة تواصل القيادة السورية مسيرها لإعادة ترتيب البيت السوري، إيمانا بضرورة وضع رؤى استراتيجية ورسم خطوط دقيقة لتنفيذ مسارتها بما يحقق تطلعات الشعب السوري في بناء وطن حر مستقل ومستقر، وكما يوافق متطلبات مرحلة إعادة الإعمار

0: وترسيخ قواعد الدولة الجديدة. ولأن إرادة الشعب السوري منطلق وهدف في عملية البناء، تم تشكيل المحكمة الدستورية العليا لتباشر في إعداد الأطر القانونية الناظمة لعملها والاطلاع بدورها في حماية الإعلان الدستوري والرقابة على دستورية القوانين والفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، بما يعزز استقلال القضاء ويكرس دولة القانون والمؤسسات. وقد تمثلت أولى مهام هذه المحكمة في دراسة مسودة مشروع القانون الناظم لآلية عملها واختصاصاتها، والتي أعدتها لجنة من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، إلى جانب إعداد مشروع النظام المالي للمحكمة بعد إعادة تشكيلها. في كفتي الميزان اليوم، سوريا بين أهمية التشريع وسلطة الرقابة. يسعدنا أن نرحب بضيفنا داخل الأستوديو للإجابة عن بعض التساؤلات عضو اللجنة الدستورية العليا الأستاذ عارف الشعال. أهلا بك أستاذ عارف.
1: يا مرحبا فيك،
0: حياك. أهلا بكم أستاذ عارف. بداية فاصل قصير ونبدأ.

0: إذن نرحب من جديد بعضو المحكمة الدستورية العليا الأستاذ عارف شعال. بداية نود التعريف بالمحكمة الدستورية العليا أستاذ عارف.
1: حياك الله أستاذ محمد وشكرا للاستضافة.
0: أهلا وسهلا.
1: المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية لها وظيفة محددة. لها وظيفة بالرقابة على مدى دستورية القوانين واللوائح والأنظمة التي تصدرها السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
0: نعم.
1: بعد ما تصدر السلطة التشريعية القوانين في ظل هو مجلس الشعب، والسلطة التنفيذية تصدر لوائح وأنظمة للمحكمة، هي سلطة الرقابة عليها لمدى توافقها مع الإعلان الدستوري.
0: نعم.
1: هذا باختصار شديد، إضافة إلى مهام أخرى ممكن نعرض عليها أثناء الحلقة.
0: طيب، صدر مرسوم رقم 149 قاضي بتشكيل المحكمة الدستورية، ما أهمية تشكيلها في هذه المرحلة؟
1: له أهمية بالغة هذا المرسوم، كما تفضلت حضرتك، في مرحلة بناء المؤسسات.
0: نعم.
1: هذه المؤسسة الدستورية التي نص عليها الإعلان الدستوري لها مهمة شديدة الحساسية، تسمى المحكمة حارس الدستور. هي المحكمة بمعنى أنه لا يجوز أن يصدر أي صك تشريعي أو حتى عن السلطة التنفيذية يتجاوز الدستور أو يخالف المبادئ التي قررها الإعلان الدستوري. ففي مرحلة بناء المؤسسات يأتي تشكيل المحكمة بموجب المادة المرسومية 149 لاستكمال بناء المنظومة التشريعية والحقوقية في الدولة، إضافة لتشكيل مجلس الشعب اللي صار من فترة.
0: نعم. طيب، كيف يسهم التعريف باختصاصات المحكمة في تعزيز الوعي لدى المواطن السوري، بناء الثقة بينه وبين مؤسسات الدولة، تحقيق التكامل بين السلطات بما يخدم المواطن والمصلحة العامة؟
1: في الواقع هذا تحدي كبير أمام المحكمة وأمام كافة السلطات الدولة كمان في التوعية بمهام وصلاحيات هذه المحكمة.
0: لا.
1: كونها كانت محكمة مغيبة بأيام النظام السابق، كانت أقرب إلى دور شكلي، يعني ليس لها صلاحيات، فلم تكن يعني فعالة كما ينبغي كما في غير دول على سبيل المثال، وهذا تحدي أمام المحكمة نفسها.
0: نعم.
1: فلأني نحن بهمة الإعلام إن شاء الله وهمة أعضاء المحكمة والسيد رئيس المحكمة نسعى إلى التواصل مع كافة الجهات للتوعية بدور هذه المحكمة وكيفية الوصول إلى المحكمة، يعني ليس كما يعتقد الناس أن هذه المحكمة لها سلطة رقابة مباشرة، أي تشريع ممكن أن تتدخل فيه. المسألة يعني تحتاج إلى توضيح وتوعية.

0: طيب هلا تحدثنا عن اختصاصات المحكمة وآليات العمل.
1: الاختصاصات كما وردت بالمرسوم 149 الذي يمكن أن تمارس به المحكمة حاليا دورها اختصاصات مؤقتة طبعا بطبيعة الحال، لأنه ريثما يصدر قانون المحكمة من مجلس الشعب هي الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة. هذه الرقابة تمارس إما من رئيس الجمهورية يطعن أمام المحكمة بدستورية قانون، أو يطعن عدد من أعضاء مجلس الشعب بمدى توافق القانون نفسه الذي أقره مع الإعلان الدستوري. لها سلطة تفسير المواد الإعلان الدستوري بناء على طلب، مو أي شخص بيطلب.
0: من الذي يستطيع طلب؟
1: رئيس الجمهورية حصرا، رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب
0: فقط.
1: تماما، هي السلطة الصلاحية الثانية. ولها سلطة أو ولاية إبداء الرأي بأي مشروع قانون أو مقترح قانون بناء على طلب من رئيس الجمهورية أيضا أو مجلس الشعب. في تفريق بين المشروع والمقترح القانون، بس المفروض نذكره. مشروع القانون تتقدم به السلطة التنفيذية للمجلس الشعب لإقراره، أو مقترح قانون يتقدم به عدد محدد وفق النظام الداخلي من أعضاء مجلس الشعب إلى المجلس لإقراره. كمان هذا المقترح أو المشروع يحق بسلطة تقديرية لرئيس الجمهورية أو لرئيس مجلس الشعب طلب رأي المحكمة الدستورية العليا بمدى توافقه أو توافق بنوده مع الإعلان الدستوري.
0: نعم. هل هناك تنفيذ للرقابة أو تفنيد عفوا للرقابة بسابقة ولاحقة؟
1: طبعا،
0: مثل ما كانت مثلا نقول النظام السابق والدولة الجديدة. هل تراقب المحكمة التشريعات المقررة من مجلس الشعب قبل إصدارها؟
1: الحقيقة ليس للمحكمة صلاحية الرقابة المباشرة سواء قبل إصدار أو بعد إصدار، إلى هذا ينتهك مبدأ فصل السلطة. المحكمة سلطة قضائية، مجلس الشعب سلطة تشريعية. إذا بدي المحكمة تراقب بشكل مباشر سيكون انتهاك لمبدأ فصل السلطات اللي أقره أصلا الإعلان الدستوري. ولكن رقابة المحكمة السابقة تأتي من خلال إبداء الرأي الاستشاري من رئيس مجلس الشعب إذا طلبه أو رئيس الجمهورية. هنا يكون دورها كرقابة مسبقة. الرقابة اللاحقة تأتي كمان بناء على اعتراض أو طلب من رئيس الجمهورية، من رئيس الجمهورية أو عدد محدد من أعضاء مجلس الشعب. يعني هذا باختصار شديد هي الرقابة اللي ممكن تمارسها المحكمة.
0: طيب إذن المراقبة الدستورية تكون قبل إصدار من مجلس الشعب أم مشاريع، أم هذه المشاريع تعرض على المحكمة؟
1: لا تعرض على المحكمة إلا بناء على طلب من رئيس مجلس الشعب أو رئيس الجمهورية فقط. إذا لم يطلب ليس للمحكمة صلاحية مباشرة أن تراقب كل مشروع أو كل مقترح قانون، وإلا هذا ننتهك بمبدأ فصل السلطة. تماما.
0: طيب كمحكمة لها دور بمرجعية مستقلة للفصل بين السلطات مثلما
1: تماما.
0: كيف يمكن أن يحقق ضمان الاستقلالية والتوازن وفق الدستور؟
1: هذا واجب المحكمة الحقيقة، وهذه الصلاحية جديدة استحدثت بموجب مشروع القانون. أنا أود هنا التأكيد على مسألة. حاليا نتكلم على مشروع قانون هو درسته المحكمة الحقيقة، في لجنة شكلت بالأمانة العامة لرئاسة الجمهورية أعدت هذا المشروع وعرض على المحكمة، ونحن درسنا باجتماعاتنا التي عقدناها كهيئة عامة للمحكمة ووضعنا بعض اللمسات عليه. منها لاحظنا موضوع طلب الفصل بالصلاحيات التي تتداخل بين السلطات. ممكن أن السلطة التشريعية أو القضائية أو التنفيذية تتخذ إجراءات معينة ليست من صلاحياتها. هنا يحق وفق المشروع يحق لرئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب أو رئيس مجلس القضاء الأعلى الطلب من المحكمة الدستورية الفصل في هذا الإجراء. هل هو متفق مع مبدأ فصل السلطات منصوص عليه بالإعلان الدستوري أم لا يتفق؟ هناك صلاحية تانية الحقيقة أضفناها، وهذه المسألة غير مسبوقة في العهد السابق، مسألة مستحدثة حتى تزيد من فاعلية المحكمة كمان بالحياة التشريعية.

0: والقانونية وتأخذ دورها الفعال لتكون يعني فعلا إحدى ركائز سيادة القانون وسمو الدستور بالدولة. الصلاحية الثانية التي لوحظت بالمشروع ونأمل من مجلس الشعب إقرارها قريبا هي البت بالخلافات التي تحدث بين السلطات
1: على إقرار دستور معين
0: قوانين تماما بيصير خلافات بين السلطات الثلاث تنفيذية تشريعية قضائية. فلاحظنا أن المحكمة لها صار ولاية البت في هذه الخلافات وفقا كمان مدد محددة وقصيرة.
1: طيب متى يمكن للفرد أو المواطن الطعن أو جهة معينة الطعن بدستورية قانون ما؟
0: لا يمكن للفرد ولا في أي دولة بالعالم أن يتقدم مباشرة إلى المحكمة الدستورية يطعن بالقرار لأنها خشية إغراق المحكمة. يعني في فلسفة لها المسألة هي خشية إغراق المحكمة ببيئات وربما آلاف الدعاوي هي محكمة واحدة ومعظمها حيكون كيدي أو طلب رأي. وهذه التجربة حدثت بدول عديدة كمان فقيدوها. الإعلان المشروع اللي تقدمنا اللي هلأ معد للتقديم لمجلس الشعب لاحظ هالمسألة هي الطعن وأسوة بكثير من دول العالم. ممكن الطعن بطريق الدفع إذا في خلاف قضائي قائم أمام القضاء
1: فقط
0: قائم القضاء العادي أو مجلس القضاء الإداري مجلس الدولة بمعرض قانون أحد أطراف الدعوة ممكن بحق له يقول هذا القانون مخالف للإعلان الدستوري أو هذا النص ممكن يطعن فيه. يقوم المحكمة تقوم هي بإحالتها للمحكمة الدستورية إذا قدرت جدية الدفع ومدى أهميته في البت بالنزاع. هذه الصلاحية لاحظناها وبشكل مرن خلافا لما كان في عليه الوضع في السابق تماما. شرطين وشرط المصلحة ممكن هنا أن تنظر المحكمة السورية بهذا الدفع. أريد أن أنوه هذه من أهم الصلاحيات التي أخذتها المحكمة ونأمل نحتاج عندما يصدر القانون إن شاء الله قريبا إلى توعية على حتى على مستوى نقابة المحامين على مستوى السلطة القضائية بأهمية هذه المسألة أن تمارس دورها بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا لمعرفة رأيها أو قرارها بالنسبة للتشريعات السابقة التي ما زال معمول بها حتى الآن.
1: طيب مراجعة المنظومة التشريعية كيف يمكن أن تتوزع هذه المهمة بين إقرار مجلس الشعب وسلطة المحكمة الدستورية؟
0: يجب أن نفرق بين مسألتين. يقدم مشروع أو مقترح القانون إلى المجلس فيقوم بمناقشته ثم إقراره. تسمى المسألة تسمى هذه المرحلة إقرار القانون يصبح هنا قانون قانونا متى أقر المشروع. عندما يقر يحق لرئيس الجمهورية أن يصدره يرسل لرئيس الجمهورية لإصداره. في عنا إقرار القانون وإصداره من قبل رئيس الجمهورية. في هذه الفترة يحق لخمس أعضاء مجلس الشعب أو لرئيس الجمهورية أن يطعن بالقانون أو بنص هذا القانون فيحال إلى المحكمة الدستورية. هذه الآلية التي يمكن أن تنظر فيها بمدى دستورية القوانين التي يقرها المجلس التشريعي.
1: طيب كيف أيضا يتبلور دور تشريعية القوانين الأساسية اللاحقة في تطبيق التكامل بين السلطات؟
0: هذا الحقيقة بالنسبة في عنا موضوع القوانين الأساسية هي القوانين السياسية النظيمة الحياة السياسية قانون الأحزاب الانتخابات القانون الإعلام وحتى النظام الداخلي لمجلس الشعب. في مجموعة من القوانين هذه تعتبر قوانين أساسية. هنا نأمل أن يلحظ

0: هناك الحقيقة عملية تكامل يجب أن تتحقق بين المؤسسة التشريعية، السلطة التشريعية والسلطة القضائية الممثلة بمحكمة السورية العليا، بالإضافة إلى السلطات الهيئات القضائية الثانية كالقضاء العادي اللي بيقوده بالمجلس القضاء الأعلى أو مجلس الدولي بالقضاء الإداري. هذا التكامل يمكن أن تضبطه المحكمة الدستورية هنا، بحيث أن تكون القوانين أو التشريعات التي يصدرها المجلس هي متوافقة مع الإعلان الدستوري، ولا تنتك والسلطات أن يكون لها كل يمارس دوره المناط به بالإعلان الدستوري. أنا أريد أن أتحدث هنا عن مسألة موضوع فصل السلطات الذي نص عليه الإعلان الدستوري. نعم. حتى نعطيه حقه، هذا المبدأ الحقيقة لأول مرة في سوريا يكون يطبق هذا المبدأ. حتى من قبل 1963 لم يرد هذا النص في أي دستور، بالدستور 50 ولا بالدساتير السابقة. مبدأ فصل السلطات وفق الإعلان الدستوري يعني حصر آلية التشريع بمجلس الشعب. لا يحق للسلطة التنفيذية، رئيس الجمهورية، أن يصدر مراسيم تشريعية. وهذه الناحية رغم في عليها كثير كانت تحفظات أثناء فترة الفراغ التشريعي، من أهم المبادئ التي تكفل أن لا يتغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية. ولا تتغول السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية. هذه مهمة المحكمة الدستورية بضبط هذه المسألة. لدينا من المسائل التي الإيجابية التي نص عليها الإعلان الدستوري: لا يحق لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب ولا إقالة أي من أعضائه. هي حصرة بالسلطة التشريعية. هذه المسألة لها في الحياة الدستورية والمنظومة التشريعية أهمية بالغة. في هناك بعض أكيد الثغرات والعيوب، ولكن أهميتها البالغة أنه أننا ودعنا إلى تغول السلطة التشريعية بواسطة المراسيم التشريعية التي ممكن يصدرها رئيس الجمهورية. نعم. على السلطة التشريعية، والتي كانت تشكو منها الحياة الدستورية في النظام السابق.
1: نعم. طيب حتى لو عدنا قليلا، لو تحدثنا بتفصيل أوسع عن آلية الدفوع بعدم أو بدعم الدستور بعدم الدستورية من المحاكم، نقض واستئناف وإدارة الإدارية العليا إلى المحكمة الدستورية العليا.
0: كما ذكرنا هذه من أهم الصلاحيات.
1: إذن نكمل أستاذ عارف، لكن حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة دمشق وما حولها. يرفع صوته بالأذان القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب كريدي. الله.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: أهلا بكم متابعينا الكرام على شاشة وأثير إذاعة دمشق في برنامج في الميزان، وأيضا أجدد ترحيبي في لعضو المحكمة الدستورية العليا الأستاذ عارف شعال. أهلا بك من جديد أستاذ عارف.
2: حياك.
1: كنا نتحدث قبل قليل عن الدفوع وآلية الدفوع بعدم الدستورية من المحاكم النقض والاستئناف والإدارة العليا إلى المحكمة الدستورية العليا.
2: تماما. الحقيقة أنا انسلط الضوء أكثر على هذه الناحية، لأنها هذه هي النافذة الوحيدة التي يمكن للمواطن أو للأفراد الولوج منها إلى المحكمة الدستورية. لدينا نزاع بين الأفراد مثلا، أو نزاع هذا ينظر القضاء العادي، أو لدينا نزاع قضائي بين أحد الأشخاص والإدارة مثلا إحدى وزارات الدولة أو مؤسساتها أمام القضاء الإداري. هذا النزاع يتعلق بقانون معين مثلا، ما بدي سمي أنا قوانين، لا يعني الوضع حساس شوي، أي قانون معين يحكم هذا النزاع، يمكن لأي من الطرفين أن يطعن بدستورية هذا القانون، يقول أن هذا القانون أو هذا المرسوم التشريعي أو هذا النظام أو اللائحة مخالف للإعلان الدستوري. نعم. مخالف بموجب مثلا هذا النص، مخالف للنص كذا الإعلان الدستوري، في تمييز، بينتهك مثلا الحريات، في عدم مساواة على سبيل المثال. إذا رأت المحكمة جدية هذا الدفع، هون لها سلطة تقديرية القاضي، إذا رأى هذا الدفع جدي تماما ولازم البت به، يلزم للفصل في هذا النزاع والذي أبدأ الدفع له المصلحة به، يمكن له أن يحيل القضية برمتها إلى المحكمة الدستورية للبت بهذا الدفع، هي التي تقول أنه فعلا هذا النص التشريعي مخالف للإعلان الدستوري. إذا قالت ذلك فالنص لا يعد، لا يطبق بعد هذا العين. ولكن حصرت المسألة بالإحالة بالمحاكم الدرجة الثانية مثل ما بيقولوا أو العليا، هي محاكم الاستئناف أو محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا، حتى تكون الدعوة خرجت من محكمة الدرجة الأولى وبحثت فيها النواحي الشكلية وقبلت شكلا على سبيل المثال، وقبلت موضوعا أو حتى رفضت. ولكن يعني الفكرة أنه لاحظنا بالمشروع إعطاء هذه الصلاحية

0: على غرار على فكرة المشروع القانون السابق، ولكن وضحنا من هي هذه المحاكم.
1: طيب أستاذ عارف، ذكرت منذ قليل أنه لا يمكن الطعن بدستورية قانون ما إلا من قبل رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب. طيب أنا كمواطن، أنا كصاحب حق، أنا كشخص لم أجد الاستجابة بمحاكم النقض والاستئناف والمحاكم، كيف يمكن أن أصل إلى المحكمة الدستورية العليا؟
0: يعني الفكرة موضوع الطعن أمام المحكمة مباشرة بدعوة مباشرة، لاحظ هذا بتجارب دول سابقة، مثلا على سبيل المثال بمصر كان بإمكانه أنه يتقدم للمحكمة العليا، كانت في المحكمة العليا قبل المحكمة السورية المصرية بطعن مباشر. بألمانيا لاحظ هذا الأمر كما لاحظ الدستور الألماني أنه يتقدم بدعوة مباشرة أي فرد. بإسبانيا نفس الشيء، وكثير من الدول فغرقت المحكمة الدستورية بمئات وآلاف الدعاوى، ومعظمها كيدي، أو معظمها هذا الحزب يريد أن يأخذ رأي المحكمة، أو يعني أو هذه المنظمة للمسائل النظرية بحتة. هذا أربك المحكمة وعطل مهمتها الأساسية، لأن عدد أعضائها محدود، وهي محكمة واحدة لا يجوز أن يكون أكثر من محكمة ولا حتى أكثر من غرفة، حتى ما يتضارب باجتهاد، فتتعطلت تماما. في هذه الدول جميعا التي ذكرتها لك قيدوا هالمسألة. بإسبانيا في نص صريح بالدستور الإسباني أنه يسمح للمواطن أنه يجي للمحكمة، ولكن صدر قانون يعتبر قانون أساسي قيد كثيرا من هذه الصلاحيات، وألزم أنه لا ترفع دعوى أمام المحكمة القاضية.
1: هل يوجد طرق أخرى أصل فيها للمحكمة الدستورية العليا؟
0: المواطن
1: طبعا أقصد كمواطن أو كأريد
0: عن طريق القضاء. عن طريق القضاء وفي معرض نزاع الحقيقة، يعني هذا الطريق
1: يتم تقديره من قبل المحكمة القائمة على
0: الناظرة بالنزاع. نعم. بتقدر جدية الدفع فتقوم غير هذا الطريق الحقيقة لا يوجد، يعني حتى لا تغرق المحكمة الدستورية بقضايا كثيرة. يجب أن نلحظ مسألة، يعني المحكمة الدستورية عندما يأتيها هذا النوع من الدعاوى هناك مدة محددة يجب أن تبت فيها، لحظة المشروع بمدة 60 يوم. يعني إذا أغرقت بالقضايا المحكمة سيتعطل واجبها الرئيسي بنظر بدستورية أو صلاح ولايتها بمسائل أخرى هي الأساسية. من أجل ذلك يعني هذا هو الطريق المتاح أمام الأفراد.
1: طيب برأيك أستاذ عارف، هل استعاد السوريون ثقتهم بالمنظومة القضائية بعد أكثر من 5 عقود في حكم النظام البائد؟
0: يعني الوضع المنظومة القضائية حاليا أحسن بكثير مما هو كان عليه الوضع أيام النظام السابق. هناك تتحسن نظرة الناس إلى المؤسسة القضائية، السلطة القضائية الحقيقة، ولكن بحاجة نحن لفترة نرجو أن لا تطول.
1: كيف يمكن اعتمادية اختصار الزمن من قبل القضاء في
0: يعني موضوع إعداد
1: في تسريع الثقة؟
0: موضوع إعداد القاضي، أنا يعني وهي معلومة، يعني أنا أعلم أن وزارة العدل تعمل بشكل جدي على هذه المسألة. موضوع الموضوع بحاجة لكثير من المسائل اللوجستية، أنت تحتاج أمكنة، تحتاج زيادة عدد القضاة. يعني على سبيل المثال محكمة البداية المدنية بمدينة دمشق تنظر ب20-30 ألف دعوة قائمة، لديك أنت 18 قاضي يعني، وأماكن ضيقة جدا، ولا يعني في قلة قضاة، قلة أماكن، قلة موظفين دوائر قضائية. ما بيصير أنت تعين قاضي بمحكمة الاستئناف إلا ما يكون عنده قدم، ونفس الشيء بمحكمة النقض، نفس الشيء بالقضاء الإداري، يعني المحكمة الإدارية العليا، فأنت بحاجة لكادر لديه الخبرة الكبيرة. إذا بدي هلأ أجيب قضاة ودربهم يحتاجون سنوات طويلة ليشغلوا المناصب العليا بالمحاكم العليا. هناك اتجاه على ما أعتقد أنه يستدركوا هذا النقص من نقابة المحامين، بيسمح للقانون يجيبوا محامين عندهم قدم معين.
1: القدم أستاذ مرهون بالخبرة
0: القدم المرهون من تاريخ تسجيله، يعني بالنقابة، يعني احنا حلف اليمين.

0: سواء بالنسبة للقاضي أو للمحامي أو حتى غيره، هو تاريخ سريان القدم.
1: طيب، تحدثنا في بداية اللقاء عن التعريف بالمحكمة الدستورية، وقبل أن نختم معكم نريد أن نسأل، هل المحكمة الدستورية العليا هيئة مستقلة أم تبع لجهة معينة؟
0: بالتأكيد هيئة قضائية مستقلة، لا تتبع لأي جهة تنفيذية أو لا حتى تشريعية، أو حتى على مستوى السلطة القضائية هذه المحكمة لا تتبع على سبيل المثال لوزير العدل أو لمجلس القضاء الأعلى ولا للمجلس الدولي كمان قضاء الإداري. هذه محكمة مستقلة تمام الاستقلال، لها ميزانيتها الخاصة ولها ملاكها الخاص، وهذا اللي بحثناه بجلساتنا السابقة. نحن بحثنا بإعداد مشروع القانون، كمان درسنا وكمان موازنة المحكمة عددناها، وعددنا كمان ملاك المحكمة الموظفين المساعدين القضائيين وملاك العددي.
1: طيب، مبدأ اعتماد هذه الاستقلالية والحرص على استقلالية هذه
0: مستمد من الإعلان الدستوري ومستمد من القانون. مشروع القانون ما في شك هيئة قضائية مستقلة. نعم. ما في شك هي مستقلة تماما.
1: إذن مستمعينا الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامج في الميزان، ولا يسعني إلا أن أشكر ضيفنا الذي رافقنا في الحوار في الاستوديو، الأستاذ عارف الشعال، عضو المحكمة الدستورية العليا. شكرا جزيلا لك أستاذ عارف، ولنا لقاءات في القريب العاجل
0: إن شاء الله. كل الشكر لحضرتك ولفريق البرنامج كمان، تحياتي.
1: أهلا بكم. الشكر موصول لكم مستمعين الكرام على طيب المتابعة، حتى نلقاكم في حلقة جديدة، لكم مني ومن فريق العمل أطيب الأمنيات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: أجمل أرض وأطيب شعب بالدنيا بلادي وأهلها، وأجمل أرض وأطيب شعب بالدنيا بلادي وأهلها.
1: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: 1:15 ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع تؤكد استشهاد أحد جنود الجيش العربي السوري وإصابة 2 آخرين إثر تعرضهم لاستهداف غادر من قبل مجهولين في بلدة جديد بكارة شرقي دير الزور. وزير المالية محمد يسر برنية يوجه شكره لإدارة البنك الدولي على منحه 100 مليون دولار لدعم إصلاحات القطاع المالي في سوريا، ويؤكد الالتزام بالإدارة الفعالة للمنحة وتعظيم أثرها التنموية. معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب يبحث مع وفد سعودي مجالات التعاون في قطاعي النفط والغاز وفرص الاستثمار والتطوير بين الجانبين. مدير المؤسسة السورية للبريد عماد الدين حمد يبحث مع مدير المصرف العقاري منال الخابور آليات تعزيز التعاون المشترك لتوسيع نطاق تقديم الخدمات المصرفية عبر مكاتب البريد. المديرية العامة للآثار والمتاحف تفتتح معارضا أثريا استثنائيا في متحف قلعة دمشق يضم 23 قطعة أثرية نادرة جرى استعادتها مؤخرا من جمهورية فرنسا. خبرنا الأخير، إذانا ببدء الرحلات الجوية المباشرة والمنتظمة بين المدينتين. مطار دير الزور الدولي يستقبل أولى رحلات طيران الجزيرة القادمة من الكويت. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: قطرة اليوم تصنع فرق الغد. أصلح أي تسرب مائي فور ملاحظته، فالتسرب البسيط قد يهدر كميات كبيرة مع الوقت.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. شباب أون، نهاركم سعيد وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من شباب أون، برنامجكم الأسبوعي يلي بيسلط الضوء على المسائل والقضايا الاجتماعية والنفسية والمعيشية الخاصة بمجتمع الشباب وكل التحديات المحتملة يلي عم تواجهه وكيف يتعامل معها. منرحب فيكم بحلقة اليوم من شباب أون، من وين ما كنتوا عم تسمعونا من كل أنحاء العالم عبر البث التلفزيوني والإذاعي لإذاعة دمشق، وموضوع جديد بمس أبعاد جوهرية بحياة الأفراد والمجتمع. موضوعنا اليوم عن فجوة التواصل بين الأجيال، مشكلة قديمة يمكن من بداية البشرية، بس اليوم صارت أكثر حدة وتعقيد من أي وقت مضى. الأهل عم يحسوا أن أولادهم صاروا بعاد عنهم، والشباب عم يحسوا أنه أهاليهم ما عم يفهمون. وين المشكلة؟ شو يلي صاير؟ هل هي التكنولوجيا ولا الظروف يلي مرينا فيها، أو في أسباب أعمق من هيك؟ قبل ما ندخل بالموضوع اسمحوا لي أعرفكم بفريق العمل لحلقة اليوم. رح كون معكم بالتقديم من وراء المايك أنا علاء فوزي. وبالإعداد دعاء قنطار. وفي الإخراج جنين الخضر.

متابعينا، مثل ما عودناكم من بعد منتصف الوقت أو بعد حوالي نص ساعة من هلأ تقريبا، بعد ما نكون استعرضنا محاور موضوعنا لليوم، أكيد رح نكون ناطرين اتصالاتكم لتشاركونا تجاربكم على أرقام الأرضي الظاهرة على الشاشة 225-3446 و225-3447، وكمان على رقم الجوال يلي صار متاح للاتصال الخليوي ورسائل الواتساب سوا كمان 0987-810-950. والمفاجأة الحلوة أنه رح يكون معنا ضيف متخصص اليوم لحتى يجاوب على أسئلتكم يلي رح تبعتوها على الواتساب أو على أسئلتكم أثناء الاتصال مباشرة على الهواء. لهيك لا تفوتوا الفرصة وبلشوا من هلأ تشاركونا بآرائكم وتجاربكم بالموضوع أو بالأفكار اللي رح تسمعوها خلال الحلقة برسالة على واتساب على نفس الرقم تبع الاتصال. رح نرجع نعيده 0987-810-950 لحتى نوجه أسئلتكم للضيف مباشرة ويجاوبكم عليها. وكمان لا تنسوا تتابعوا بثنا المباشر بالصوت والصورة على قناتنا على تيليجرام، قناة إذاعة دمشق، المعرف تبعها دماس راديو اف ام. فجوة التواصل بين الأجيال، الفجوة ما أنا مجرد اختلاف بالعمر، وإنما هي فجوة بالتفكير وبالقيم، بلغة الحوار وبطريقة التواصل وفهم الحياة. هي شعور واحد يعني من الطرفين أنه الثاني ما عم يفهمه، أو أنه كل واحد عم يحكي بلغة مختلفة عن الثاني. فتخيلوا أب عم يحاول يصنع يعني فكرة ويصنع من ابنه شخصية جيدة، وعم يحاول ينصح ابنه، والابن عم يحس انه الاب عايش بزمن تاني، او انه ام مثلا عم تحكي عن العيب والحرام والبنت عم تشوف هاي الاشياء طبيعية او حتى حق شخصي. فهي الفجوة اللي عم تتوسع وتكبر كل يوم المشكلة يعني كبيرة. والمشكلة الأكبر أنه هاي الفجوة مو بس كمان بالبيت، يعني كمان هي فجوة صايرة بالمجتمع، بالشارع، عم نشوفها بالمدرسة، بالجامعة، وحتى بكل مكان، حتى بمكان العمل. وكل ما كبرت هاي الفجوة كل ما ضعفت الروابط وكل ما صار التواصل أصعب. بسوريا بشكل خاص أخذت هي الفجوة أبعاد جديدة، لأنه نحن يعني باعتبارنا مرقنا ب 14 سنة حرب من غير شر، فغيرت فينا كتير أمور. اليوم في جيل كبر على الحرب، وجيل تاني كبر على الشتات واللجوء، وفي جيل تالت عاش مراحل مختلفة ما بين الجيلين. كل جيل له تجربته الخاصة، وكل جيل عم يشوف الدنيا من زاوية مختلفة. ضروري نحكي بمسألة الأسباب، يعني شو يلي عم يوسع هاي الفجوة بين الأهل وولادهم. أولاً التكنولوجيا والثورة الرقمية، هذا العامل يعني لا يخفى أبداً ويعتبر من أهم أسباب الفجوة بين الأجيال. هذا أكثر سبب واضح. الأهل نشأوا بعالم محدود المصادر، كتب وصحف وراديو وتلفزيون وكم قناة، وهي هي القصة. أما الشباب اليوم فعم يعيشوا بزمن الفرط المعلوماتي، يعني صار عندهم مليون مصدر للمعرفة، والإنترنت اليوم صار هو المرجع الأساسي لجيل الشباب. في دراسة ببايو ريسيرش سنتر بتقول أنه 85 من الشباب بيعتبروا اليوم الإنترنت هو مصدرهم الأساسي للمعلومات، مقابل 55% بس للي تجاوزوا 65 سنة. يعني الأهل اليوم ما عادوا بالضرورة هن المرجع الأول. هذا الشيء عم بيأثر على سلطتهم المعرفية.

ومن أسباب أيضا المؤدية لفجوة التواصل هو اختلاف القيم والأنماط الحياتية اللي كنت عم بتناقش فيها أنا وجنينة هلأ تحت الهواء، وأكيد مع حق رح نمر وناخد أكيد أمثلة عن هاي التفاصيل. اليوم جيل الأهل نشأ ضمن منظومة حدودة واضحة، يعني كانت قائمة على الانضباط، احترام السلطة وهي التفاصيل. أما الشباب اليوم فيعني عم ينمو ببيئة بتشجع الفردية والتعبير عن الذات وحرية أكبر، يعني في مساحة حرية أكبر. لهيك التصرفات اللي بيشوفوها الأهل خروج عن القيم اليوم الشباب بيشوفوها جزء طبيعي يعني من حريتهم. جيل الشباب بميل للاستقلالية ولتقديس الحرية الفردية اليوم، بينما الكبار بعدهم يعني هيك متمسكين بالعادات والتقاليد الراسخة القديمة من على زمانهم. طيب يعني نحن بهاي الحالة شلون ممكن نتواصل؟ هون بقى نجي لموضوع غياب الحوار الفعال. في دراسات ميدانية بتقول أنه ضعف التواصل العائلي وعدم التفاهم بين الأهل والأولاد بيؤدي لشعور متبادل بعدم التقدير والفهم، وهذا بيزيد العزلة بين أفراد الأسرة. صانع الفجوة الأخير هو طبعا يعني الحرب والظروف الاستثنائية اللي مرينا فيها. هون بدنا نجرب نركز شوي على السياق السوري تحديدا، لأنه الحرب وكل شيء خلفته من تهجير ونزوح وفقدان أثرت على الأسرة السورية بشكل جذري. وفي استطلاع أظهر أنه الصراع السوري عمل شرخ حاد وعمل قطيعة بين أفراد الأسرة بنسبة تقريبا 43%. مظاهر الفجوة بحياتنا اليومية وين عم نشوفها؟ المشهد الأشهر طبعا لمظاهر الفجوة عم نشوفه بالبيت، يعني الأهل اليوم بيقولوا عن أولادهم ما بيسمعوا الكلام، مو هيك يا جنينة؟ والولاد كمان شو بيقولوا بالمقابل؟ بيقولوا أهالينا ما عم يفهموا علينا. طيب الأهل بيفرضوا قوانين وتقاليد، والشباب بالمقابل بيشوفوها تزمت ونوع من الجمود. في مشهد حكت عنه مراسلة الثورة السورية عن رجل 80 بدي استشهد فيه، قال لابنه يعني تركت ابني لصحبة السوق بدون رقابة ولا توجيه. الولد سمع الكلام وسكت ولا عبر ولا بأي كلمة، يعني كأنه الكلمات أتقل من أنه تنرد. فهذا المشهد بيلخص حال فجوة التواصل بكتير من البيوت السورية اليوم. مظهر تاني للفجوة منشوفه كمان باللغة والتواصل، ولا تتفاجأ عزيزي إذا بقلك أنه حتى بطريقة الكتابة بالواتساب في فجوة. مثلا النقطة اللي بتنهي الجملة الشباب بيفهموها دلالة على الجدية المفرطة أو نوع من البرود. الإيموجي الواحد مثلا ممكن يحمل دلالات مختلفة حسب عمر المستخدم، يعني تخيل نفس الرمز ممكن يعني شيء لأب وشيء تاني لأبنه. يعني في كتير اختلاف في بهذا المجال. بمكان العمل أيضا كمان بتلاقي فجوة بين الموظفين القدامى والجدد، يعني الكبار بيقولوا عن الشباب والله متحمسين بس متسرعين وبيهملوا التفاصيل، والشباب بيشوفوا الكبار متحفظين كتير وبيعتبروا أي فكرة جديدة مغامرة غير محسوبة. بالعموم يعني مظاهر الفجوة عم نشوفها نحن بالقيم الاجتماعية بحياتنا، يلي كان عيب مبارح اليوم صار عادي. وهذا الموضوع أكيد عم يطرح سؤال، هل تغير الزمن فعلا لدرجة أنه ما عادت معايير الأمس صالحة، ولا نحن عم نشهد تراجع بمنظومة القيم؟

0: متابعينا، مثل ما وعدناكم وعودناكم رح نكون دائما مع صوتكم ونجواكم وآراءكم، ورح نتابعها ونضوي عليها من خلال استطلاع رأي الناس، ولحتى نقارب ما بين الفكرة المطروحة والواقع أنزلنا على الشارع وسألنا الناس عن تجاربهم مع فجوة التواصل بين الأجيال، كيف بيشوفوها وشو الحلول الممكنة يلي برأيهم. وهلأ خلونا نسمع آراء الناس من خلال استطلاع رأي يلي شاركتنا فيه الزميلة عبير فارس، مشكورة.
1: مرحبا.
2: يا أهلا وسهلا.
1: هل أصبح اليوم التواصل ضمن العائلة يعني الحوار أقل؟
2: بالطبع وجود السوشيال ميديا والموبايلات عم يكون أقل بكتير، وعم نفقد التواصل بين الطفل والأب والأم، فعم يأثر أكيد تأثير وللأسف عم يكون سلبي.
3: هلا أنا بلاقي كتير عم بيكون مهم وسائل التواصل الاجتماعي في العائلات اللي هي كتار عنا، اللي ولادهم برا مسافرين، فبسبب وجود التواصل الاجتماعي عم تكون التواصل مع أولادهم سهل، حتى صوت وصورة، وهي شغلة كتير كتير بلاقيها مهمة. أما ضمن العائلة لما يكون مثلا اجتماعات عائلية كل واحد ماسك الموبايل، هي شغلة في عيال في رب الأسرة عم بيبقى عنده شخصية قوية، يفرض إنه أنتوا بوجودنا نحن بتحترم قعدة العائلة، فنحن ما بنستعمل الموبايل. على الأقل نكون مجتمعين مع بعضنا هالساعة هي ما في موبايل. في ناس بيطبقوا على فكرة وبينجحوا، في ناس ما عم بيقدروا.
4: يوم التكنولوجيا فينا نقول قربت أفراد العائلة من بعض أم سرقت الوقت الحلو؟
5: هلأ لا شك أنه مواقع التواصل الاجتماعي هي جيدة بالمضمون العام، بس إذا بدك تعكسيها على الحالة الأسرية أو العائلية أكيد كان إلى سلبيات أكثر من إيجابيات. بالتالي هي المشكلة بالأهل مو بس بالأطفال. الأهل إذا كانوا أحسنوا توعية أولادهم على هاي الشغلات اللي عم يتواصلوا فيها أو يشتغلوا فيها وعطوا مساوئ ومحاسن عنها، ممكن الولد هون يوظف أي عمل بده إياه بهاي المواقع التواصل الاجتماعي بحسب الأعمار. مفروض أنا أكون أنا إن كان الأب ولا الأم يكونوا أقرب لأولادهم بموضوع التواصل بشكل عام، وبالنهاية بتمنى أنا من الأهل نفسهم انه ساعات بدي انا احرمك من كل شيء بالدنيا، وساعات شوفك حامل الموبايل او عم تتواصل اجتماعيا اجي بدي انهيك كاني عم بدي الخناق عليك واسجنك بسجن صغير اللي هو البيت.
4: برايك اليوم اتسعت الفجوه بين الاباء والابناء؟
6: بصراحه ايه، نتيجه انه اغلب الاوقات الاطفال على الموبايلات وعلى التابات، فهذا الشيء خلاهم ينشغلوا لحالهم، بينما الأهل بيكونوا مشغولين مثلا ربة المنزل بالشغل البيت بالروتين اليومي داخل المنزل، والأب بحكم وجوده خارج المنزل، فالأطفال دائما ملتهيين يا بالتاب يا أما بالموبايلات.
0: متابعينا، وهيك كان استطلاع رأي الناس بالشارع، وأكيد رح نتناقش بهي التفاصيل مع ضيفنا ومنتابع حاليا بتأثير تأثيرات الخارجية على فجوة الأجيال بسوريا وتأثير الحرب تحديدا. بدنا نركز شوي على السياق السوري. الحرب والظروف الاستثنائية اللي مرينا فيها كتير أثرت على العلاقة بين الأجيال بدون شك. فخلينا نحكي عن الجيل يلي كبر ضمن الحرب. في جيل كامل اليوم الشباب السوري نشأ خلال 15 أو 14 سنة. هذا الجيل شاف أمور ما كان المفروض يشوفها صراحة. في أبحاث بتقول أنه الأجيال يلي نشأت ببيئات ما بعد التحولات العنيفة بتحمل سمات وصفات مشتركة: ذاكرة منقوصة، شعور طويل الأمد بعدم الاستقرار، وهالشي عم يأثر على نظرتهم للحياة وعلاقتهم بالأهل. من جهة تانية بتجي كمان الصدمة النفسية بين الأجيال. كمان في دراسات علمية بتقول أنه الصدمة النفسية اللي عاشها الأهل بسبب الحرب ممكن تنتقل لأولادهم. تخيلوا، دراسات فحصت وجود الصدمة بين الأجيال بالعائلات السورية، ولقت أنه صدمة الوالدين من الحرب بتأثر بشكل غير مباشر على الصعوبات النفسية والاجتماعية للأولاد. وحتى في أدلة يعني علمية بتقول أنه التعرض للعنف الحربي بيترك بصمات على الجينات، ويمكن يعني تأثير يمكن تأثر على سلوك الأجيال القادمة نفسها. الشتات واللجوء كمان يعتبروا من أهم تأثيرات الحرب على فجوة الأجيال. في ملايين السوريين نزحوا وهاجروا اليوم، العائلة السورية تمزقت، والأب والأم بمكان والولاد بمكان تاني، أو حتى العائلة كلها ببلد جديد، والولاد يعني صاروا يكتسبوا عادات وقيم جديدة مختلفة عن عادات أهلهم، وهذا الشيء عم يوسع الفجوة أكثر بين الأجيال. نقطة أخيرة مهمة بسياق تأثيرات الحرب على صنع الفجوة بين الأجيال هي التعليم المفقود. بشمال سوريا في حوالي 930 مخيم للنازحين ما فيهم مراكز تعليمية، وفي أكثر من 190 ألف طالب ما عم يتلقوا تعليم، فعنا اليوم جيل كامل عم يكبر بدون تعليم. هذا الأمر بديهي أنه يخلق فجوة معرفية كبيرة بينه وبين الأجيال السابقة. كل هاي العوامل عم تعمل فجوة أوسع وأعمق بين الأجيال بسوريا، وهي الفجوة بتتطلب تدخل وحلول خاصة.

0: من انعكاسات الفجوة على المجتمع، لأنه باعتبار هاي الفجوة بين الأجيال مو بس مشكلة عائلية، أكيد إلا انعكاسات على كل المجتمع. فوين ممكن نشوفها؟ منشوفها أول شيء بضعف التماسك الاجتماعي، لما العلاقة بين الأهل وولادهم تضعف، النسيج الاجتماعي كله بيضعف، شيء طبيعي. نحن بنعرف أنه العائلة هي الخلية الأساسية بالمجتمع، وهي الخلية إذا ضعفت المجتمع كله بيتأثر. فتخيلوا قديش الدهور رأس المال الاجتماعي بسوريا بسبب الظروف السياسية والاجتماعية. وغير هيك بقى، يعني عندنا مسألة فقدان الثقة عند الشباب. الشباب بلشوا يفقدوا الثقة بمؤسسات المجتمع التقليدية مثل العائلة والمدرسة والأصدقاء المقربين، وصاروا يتجهوا لمصادر تانية للمعرفة والتوجيه مثل المجتمع الافتراضي ما بين مؤثرين وغرباء، وغالبا هاي المصادر ما بتكون مفيدة. بعدين في عنا كمان هجرة العقول، وهذا انعكاس واضح لأثر فجوة التواصل على المجتمع. لما الشباب بيحسوا أنه ما حدا عم يفهم عليهم ومستقبلهم مانو واضح، طبيعي رح يفكروا بالهجرة، وفقدان الشباب أكيد هو خسارة للبلد. بالمجمل يعني الانعكاس العام لفجوة التواصل على المجتمع عم يتجسد بما يسمى، أو خلينا نسميه، الصراع القيمي. هذا عم نشوفه بشكل واضح اليوم. صار في صراع بين القيم التقليدية والقيم الجديدة، وهذا الصراع عم يظهر بكل تفاصيل الحياة، من الزواج للتعليم للعمل للعلاقات الاجتماعية وإلى آخره. في دراسة عن رأس المال الاجتماعي استنتجت اليوم أنه التماسك الاجتماعي بسوريا تآكل بشكل مستمر، وهالفجوة بين الأجيال هي جزء من هذا التآكل. بس الخبر الإيجابي بنفس الوقت أنه في محاولات لإعادة بناء هذا التماسك من خلال مبادرات مجتمعية شبابية رح نحكي عنها. نفوت بفقرة الحلول سريعا قبل ما ناخد ضيفنا لليوم. من بعد التحديات، شو ممكن نعمل لحتى نصغر هي الفجوة؟ أولا وبشكل بديهي، الحوار المنتظم. الحوار الصريح والمنتظم بين الأجيال هو أهم أداة من أدوات تقليص هاي الفجوة. لازم تكون في ضروري، يعني يكون في لقاءات عائلية مفتوحة للنقاش الحر بدون أي أحكام مسبقة، الكل يحكي والكل يسمع. فنصيحة لكل عائلة سورية، خصصوا وقت للحوار بدون تليفونات بدون مشتتات. هيك جلسة عائلية أسبوعية ممكن يعني تاخدوا تعطوا فيها، فبتعمل فرق كتير كبير. من جهة تانية كمان عنا فهم الاختلاف، كتير ضروري اليوم. كل جيل اليوم له خصوصيته، فجيل الأهل عاش بظروف مختلفة، وجيل الشباب بنفس الوقت عم يعيش بزمن تاني مختلف عن زمن الأهل. فبدنا نفهم هذا الاختلاف ونحاول نتقبله ونحتويه، مو نحاربه. لازم يكون في مرونة من الطرفين، الأهل يتقبلوا أنه الزمن تغير، والشباب يتقبلوا أنه في قيم لازم يحترموها. توظيف التكنولوجيا يلي نحكى عنها باستطلاع الرأي أيضا، بدل ما تكون التكنولوجيا مصدر فجوة، خلينا نوظفها صح لحتى تكون جسر للتواصل. يعني ما في مانع، لازم نشارك أهالينا بهالعالم الرقمي ونعلمهم شوي على التكنولوجيا. معلش مو غلط يعني إذا طولنا بالنا عليهم شوي بهي العملية. اعتبر حالك أنه عم تعلم رفيقك أو رفيقتك على شي تطبيق جديد أو لعبة جديدة ما عنده فكرة عنها، فبتطول بالك عليه. أساسا الأهل اليوم لحالهم صار عندهم دافع أنه يتعلموا على التكنولوجيا لحتى يعرفوا يتواصلوا مع أولادهم اللي مغتربين برا، أو يلي عم يغيبوا عن البيت حتى لفترة طويلة بالشغل ليطمنوا عليهم. كمان يعني في ضرورة لوجود برامج توعوية مجتمعية. ضروري اليوم يكون في برامج تربوية مجتمعية بتدعم ثقافة الحوار بين الأجيال، وهون بيجي دور المدارس والجامعات والمراكز المجتمعية لتقدم هاي البرامج وتطورها وتقوي ثقافة الحوار والتفاهم بين الطلاب وأهاليهم. من جهة تانية كمان ضروري نفهم أنه أي مشكلة بتحتاج لصبر وتفهم لحتى تنحل. التواصل يا جماعة ما نو قصة بتنحل بين يعني يوم وليلة وبين ليلة وضحاها. القصة أكيد بدها صبر من الأهل وجهد ومتابعة وتفهم من الشباب. لما نقول تفهم يعني اعتراف بالخطأ. الطرفين لازم يعترفوا أنه عندهم أخطاء. الأهل لازم يعترفوا أنه أسلوب التربية تبعهم تغير، أسلوب التربية اليوم تغير، والشباب بدهم يعترفوا أنه في قيم ومبادئ لازم كمان نحافظ عليها. وأخيراً دور الدولة والمجتمع. فجوة التواصل بين الأجيال ممكن تنحل أكيد بالطرق اللي ذكرناها على المستوى الفردي والعائلي، وما في شك أنه كمان في حلول تانية من إطار أشمل على مستوى الدولة والمجتمع. الدولة بتقدر تعمل اليوم برامج توعوية عن أهمية التواصل بين الأجيال، وفيها تدعم المبادرات المجتمعية اللي بتخدم هذا الحوار العائلي، وبتدخل مهارات التواصل بالمناهج التعليمية. والمجتمع المدني كمان بالمقابل بيقدر ينظم ورش عمل ولقاءات بتفتح مساحة للحوار بين الأجيال عن طريق المنظمات المجتمعية طبعا. وفي مبادرات شبابية كتير عم تقدم حلول بهذا الخصوص ولازم تندعم. يلي حابب يعرف أو يتعرف على هاي المبادرات يبحث بجوجل عن مبادرات شبابية سورية لدعم الحوار بين الأجيال ويشوف النتيجة. وأخيرا ما ننسى دور الإعلام بأنه يسلط الضوء على هاي المشكلة ويطرح حلول لها، وهذا يلي عم نعمله اليوم بشباب أون. متابعينا، حكينا عن فجوة التواصل بين الأجيال، عن أسبابها ومظاهرها وتأثيراتها، وهلأ دوركم تشاركونا وتحكولنا عن تجاربكم وتطرحوا أسئلتكم ليجاوبكم عليها ضيفنا لليوم. ناطرين اتصالاتكم على الأرقام الأرضية 225-3446 و225-3447 أو على الجوال على الرقم 0987-810-950 أو رسائل واتساب على نفس الرقم. وهلأ بيسعدني استضيف عبر الهاتف الأستاذ حسام سريول، مدرب ومختص تطوير مؤسسي، لنجاوب على رسائلكم واتصالاتكم مباشرة. ألو الله يسعد مساك وأوقاتك أستاذنا أستاذ حسام.
1: يسعد مساك أستاذ،
0: يعطيك العافية. كيف الحال؟ تمام
1: الله يعافي قلبك. الحمد لله بألف خير.
0: الله يبارك فيك يا رب. أستاذ حسام، موضوعنا اليوم عم نحكي عن الفجوة بين الشباب وبين الأجيال. برأيك يعني شو الأسباب الجوهرية لهي الفجوة اللي عم بتصير؟ مين المسؤول عنها؟ يعني شو أسبابه ومين المسؤول عنها؟ هل هن الأهل أم الأولاد؟
1: تمام، شكرا
0: لك. الله يبارك فيك.
1: هلا بداية الاتصال يعني يلزم تعريف لحتى نحن نعرف كيف نشخص، بعدين نطرح الحلول او المشاكل اللي عم نواجهها.
0: نعم.
1: الاتصال هو عباره عن عمليه تبادل افكار ومشاعر بين طرفين باستخدام وسيله من الوسائل بهدف نوصل لفهم مشترك بين المرسل والمستقبل. وهذا الاتصال له عناصر، هي مرسل، مستقبل، ورساله، والوسط اللي بتنتشر فيه هي الرساله، ومن ثم بيجي التغذية الراجعة من هذا الشخص يلي وصلت الرسالة.
0: نعم.
1: هون نحن نكون أكملنا عناصر هذا الاتصال.
0: كيف ترسل الرسالة وكيف تستقبل الرسالة أو بالعكس. نعم.
1: نعم.

0: عندي مرسل وعندي مستقبل وعندي
1: صحيح.
0: وسط لهي الرسالة بعدين التغذية الراجعة.
1: نعم.
0: إذا بدنا ننتقل من الاتصال لنعرف الفجوة بين الجيلين، فجوة هذا الاتصال بين الجيلين هي اختلاف بطريقة التفكير بين هذول الجيلين. إحنا كلياتنا عنا آراء وعنا أجداد ومنشوف الفرق أحياناً بطريقة التفكير
1: طبعاً،
0: بطريقة القيم اللي موجودة عندهم والأساليب في حياتهم
1: نعم
0: أو التواصل بينهم. هاي الفجوة هي سوء فهم أو ضعف تفاهم بين هدول الجيلين. في اتصال مفقود هون أو وسط إرسال الرسالة ممكن يكون ضعيف فما بنقدر نفهم بعض أو ما بنقدر نوصل الرسالة، سواء كانت الرسالة مني أنا باتجاه الأعلى للجيل الأعلى مني أو الجيل الأعلى إلى الجيل اللي أدنى مني. هون هذا سوء الفهم أو ضعف التفاهم هو اختلاف برؤية الحياة، كيف جدي مثلاً أو والدي أنا بشوف الحياة، شو هي الأولويات بالنسبة له، وشو هي أدوات الاتصال اللي ممكن هو يستخدمها.
1: نعم.
0: فهذا هو تعريف الفجوة بين جيلين.
1: طيب جميل. طيب أستاذ حسام، يعني اليوم فعلياً نحن عم نواجه هاي الإشكالية، فعم نفكر إنه كيف شو ممكن يكون الحل. يعني اليوم الأهل عندهم ربيوا على ثقافة معينة، على عادات وتقاليد معينة، ومن وجهة نظرهم أنه هي صحيحة وسليمة، يعني هو عم يحاولوا يفرضوها على الأبناء بدون ما نفوت بوسائل وطرائق التربية، يعني أنه ما عاد في شيء اسمه فرض. اليوم نحن عم نحكي توجيه إرشاد فقط. والأولاد بالمقابل كمان عم بيكون عندهم وجهات نظر أحيانا عم تكون محقة يعني. فاليوم في هذا الاصطدام اليوم كيف ممكن نحله؟ يعني أنا بدي يكون واعي كطفل، أنا طفل ما مفروض أن يكون عندي هذا الوعي الكافي لحتى أو الأسلوب الصحيح لأنقل الفكرة لأهلي، والأهل بالمقابل ما عندهم فكرة عن الولد شو تربية شو تفكيره. فشلون بدي لاقي هاي صلة الوصل أنا بين الأهل والأولاد؟
0: كحلول عملية ممكن نلخصها ببعض النقاط. ممكن الجيل الكبير حاول يستمع قدر الإمكان ليعزز الحوار بينه وبين هذا الجيل الجديد
1: تمام.
0: هو جيل تكنولوجي ورقمي بحت.
1: حلو الحكي.
0: الاستماع تعزيز الحوار، الاستماع بدون حكم. يعني أنا لما بقعد مع، خليني أفرض مع ابني، أنا بكبره مثلا بعشرين 25 سنة، ابني جيل رقمي، أنا مثلا جيل لست برقمي، لا أعتمد على التكنولوجيا بعملي. فلما بيحكي ابني عن التكنولوجيا أو توظيف هذه التكنولوجيا بخبرة أنا عم بكون عم بقدمها مثلا، لازم استمع إله ما أحكم عليه. هون يتعزز دور الحوار بيني وبين هذا الجيل. أنا عم مد هذا الجسر التواصل بيني وبينه حتى تتلاقح هذه الأفكار بيناتنا. أنا عندي خبرة، أنا عندي خليني أقول زخم من الماضي، ابني عنده تكنولوجيا، أو الشخص اللي عم بيشتغل معه خليني أقول أنا على صعيد مؤسسة معينة، دي شخص خريج جديد شعلة من الذكاء خليني أقول وشعلة من النشاط وعنده تطور تكنولوجي أعلى مني خليني نفرض. فأنا لازم أعمل تلاقح بين التكنولوجيا اللي موجودة بين إيديه وبين الخبرة اللي موجودة عندي أنا.
1: تمام.
0: هون هذا تعزيز الحوار من وصل ل خليني أقول منتج عالي الجودة سواء على كافة الأصعدة
1: الاقتصادي نعم.
0: اجتماعي ثقافي تعليمي.
1: نعم.
0: إذا من باب التفاهم.
1: نعم.
0: حضرتك ذكرت شغلة إنه ما في عندنا فرض، التفاهم بلا فرض، يعني إنه نشرح وليس أوامر.
1: إيه طبيعي. طبيعي أكيد. أكيد. طيب إذا مثل ما تفضلت الوعي الكبيرة بتساعد الوعي الصغيرة، والأهل هن الأوعى المفروض يعني يمارسوا ثقافة الإصغاء والاستماع بالدرجة الأولى لحتى شوي يجربوا يفهموا هذا الجيل، وأكيد المسؤولية مشتركة وموزعة على الجميع حتى على الأولاد ذات نفسهم، مطلوب منهم أكيد أنه كمان هن يعطوا إذنهم للأهل ويحاولوا أنه يعني يعطوا الأهل، يحطوا الأهل بالصورة اللي هن بعاد عنا. رح نجرب نقرأ شوية رسائل لنشوف شو ممكن نوجه لك من الأسئلة أستاذ حسام. في معنا رسالة من المدرس المتقاعد عبد الناصر الحسن، عم بيقول من حما سوران مقيم بهولندا. شباب أون، أسعد الله أوقاتكم وتحياتي. بغض النظر عن الأسباب والوضع الحالي، يجب أن نجد الحل المناسب لتضييق الفجوة بين الكبار والصغار، وذلك بفتح باب الصراحة وإشغال جميع الأفراد بأي عمل مناسب أو دراسة، ولكن بشكل تدريجي وليس

0: بشكل مفاجئ. نعم ممكن، يعطيك العافية صديقنا. في معنا رسالة من شاب عم بيقول نهاية الرقم 573، أنا عمري 24 سنة، بحس أهلي ما عم يفهموني، أي قرار بدي أخده بيعترضوا عليه، وبدي أتزوج وحدي بحبها بس إني رافضين لأنه مو من العيلة، شو أعمل؟ فمثل هيك نموذج أستاذ حسام مثلا، كيف ممكن يتصرف هذا الشاب؟
1: الأهم مثل ما حكينا أنه يكون في استماع بدون حكم لهذا الشخص. عم يقول عمره 24 سنة، هو أكيد شاب واعي، وأنا ممكن كشخص يعني كحالته الاجتماعية أنه بده يتزوج صبية ومعجب فيها، يعني حابب يبني أسرة، فبيتوجه للأب يحكي له أنا اخترت هاي الإنسانة تكون شريكة حياتي. ما بيفوت كتير بالتفاصيل، هي فقط يعني تعزيز الحوار قدر الإمكان. أنا بنصح هذا الشاب أنه تقعد مع أبوه جلسة صراحة، أعطيه كل شيء، فرغ كل شيء عند أبوه. كمان بنصح والد هذا الشاب الكريم أنه أنت اسمع ابنك للأخير، اسمعه للأخير وأعطيه خبرة حياتك بعدين. هون هو ممكن بعدين يأخذ بنصيحتك، على الأقل يحس أنه أبوه سمع الكلام منه وأعطيه نصيحتك بدون فرض.
0: نعم.
1: لا تفرض عليه.
0: نعم. في معنى رسالة كمان شايفة أنا كتير مهمة، عم بتقول من رغد، عم بتقول المشكلة مو بس بالبيت، كمان بالمدرسة، المدرسين ما عم يفهموا جيل اليوم، فعم يخسروا أولادنا بطريقة تفكيرهم القديمة. يعني الفكرة من الموضوع أستاذ حسام أنه اليوم في دور على الأهل بالإصغاء والاستماع، ودور أكيد على الأطفال بأنه يفتحوا كمان باب هذا الحوار ويحطوا أهلهم بالصورة. ولكن في مثل بيقول اليوم مزمار الحي لا يطرب، يعني بتعرف بسلامة عرفك، الصوت الداخلي اليوم البيت بيبقى مألوف وقريب كتير، فغالبا الأولاد شوي بيتجاهلوا، فالولد اليوم أو الطفل بميل للإصغاء للعالم الخارجي، وخاصة يعني السوشيال ميديا وإلى آخره. ونأمل أنه يكون المدرسة كمان صوتها مسموع يعني إلى حد ما. فالمدرسة اليوم عامل كتير مهم بتفعيل إعادة تفعيل التواصل بين الأهل. شو ممكن نوجه رسالة للكادر التدريسي أو ل يعني أسرة التعليم بشكل عام؟
1: والله استاذي انا يعني بتوجه خليني اقول للقائمين على عمل المدارس اللي هن وزاره التربيه ومديرياتها بالمحافظات، اللي هي زياده او العمل على تدريب المعلمين والمدرسين على مهارات التواصل من خلال ورشات عمل على مهارات التواصل الفعال، وخصوصا مع الاطفال. يعني نحن لما نتخاطب مع اطفال بيكون لغه التواصل اصعب اكثر. ليش؟ لانه هذا الطفل ما عنده مهاره التواصل مثل الكبير.
0: تمام.
1: فأنا كوزارة التربية أو مديريات التربية بالمحافظات توجه للعطل الصيفية أو للعطل الانتصافية، يكون في للموجهين التربويين توجيه لمعلمين هاي المدارس أنه تعالوا نحضر ورشات التواصل الفعال.
0: نعم.
1: ينتعب عليها أكثر وينصرف عليها، يتخدم هذا الموضوع بشكل جد. يعني هون نوصل لأنه هذا الجيل الكبير اللي هو معلمين، مثل ما تفضلت انت انه يعني صوت العائله قريب علينا، ما كثير بنسمعه.
0: تمام تمام.
1: المعلم بيأثر بالطفل اكثر ما يأثر الاب.
0: ايه طبعا.
1: لما بيكون المعلم عنده مهارات تواصل عاليه، هذا الطفل رح ينجذب لهذا المعلم ويسمع نصيحته.
0: تماما. يعني كادر التدريسي
1: العمل بالمدارس والمؤسسات يعني المنظمات ترعى، يعني اذا حدا من المنظمات ان شاء الله يكون عم يسمعنا مهتمة بالتعليم، تتوجه لهذا النهج انه تروح تعمل دورات تواصل للمعلمين. للأسف احيانا انت عم تدخل على مدرسة بتلاقي الاستاذ ما عنده مهارات تواصل.
0: تمام.
1: ما عنده مهارات تواصل مع الاهل ولا مع الطالب. احنا بحاجة تكون يعني في عندنا مستوى عالي من التواصل، لانه انت صاحب رسالة وبدك توصله لهذول الاطفال.
0: كتير مهم. إذا مثل ما صار لما بلشوا بحملة دمج التكنولوجيا مع التعليم، وبلشوا يعملوا دورات تأهيل وتدريب للكادر التدريسي على مسألة دمج التكنولوجيا مع التعليم وكيفية إيصال المعلومات بما يتماهى مع التكنولوجيا ووسائل العالم الرقمي الحديث، لأنه هذا بيجذب الطلاب باعتبارهم أبناء هذا الجيل. يعني بالمقابل

قابل كمان لازم مثل ما عم تتفضل حضرتك، يعني في ضرورة كتير كبيرة لكمان تأهيل الكادر التدريسي على مهارات التواصل بين وبين الطلاب، ويعني بحيث يوجهوا هن

0: خدموها وصار في يعني اشتراك بيناتنا. فأشوف يعني مثل هذا المثال مثلا، هذا الأخ الأب المناضل يعطيه العافية، يعني أوجد مخرج لهذا هي الفجوة وعرف يتواصل مع أولاده من خلال داوها بالتي كانت هي الداء، ما هيك؟
1: نعم صح. يعني هو الأب عم يحاول يضيق هي الفجوة
0: تماما،
1: هي هو اللي بين الجيلين عم يحاول يضيق. يعني وتطور تكنولوجي سريع، غالبا أي تطور بيسبق الأجيال. إحنا لما انتشرت الهواتف النقالة على زماننا إحنا لقيناها شغلة جديدة علينا. الجيل اللي أكبر منا طول لحتى حمل الموبايلات، يعني في أشخاص ظلت بعد 5-6 سنين لحتى حمل الموبايل. إحنا كنا وقتها شباب حملنا الموبايل مباشرة. هذا التطور التكنولوجي، الانتقال التكنولوجي كان هو أسرع من هاي الأجيال. التطور التكنولوجي السريع اللي صار بعد 2011، صار في شاشات، صار في أجهزة الأندرويد الذكية
0: صحيح،
1: انتقل يعني وكأنه كانت خطوة كتير يعني عالية جدا على الجيل اللي قبلنا فما واكبه. في أشخاص لحد هلأ ما بيحملوا موبايل إله شاشة، بيحمل الموبايل القديم.
0: نعم.
1: ما وصل لهذا الموبايل.
0: نعم.
1: فهذا الأب يعني أنا بحييه ما شاء الله عليه، يعني هو فهم أنه نحن لازم نكون مع أطفالنا بهذا الجيل التكنولوجي الجديد، الجيل الرقمي الجديد، حتى أعرف أولادي بأي وسط هني عم يسبحوا.
0: تماما.
1: يسبح معهم.
0: تماما.
1: على الأقل أنا كبير معهم بوعيهم يعني بنصحهم بعد الخطر عنهم قدر الإمكان.
0: تماما.
1: بحييه والله.
0: تماما. اليوم وسائل التواصل والجيل الرقمي يعني ووسيط المعلومات الجديد ومصادر المعلومات المفترض أنه تكون عم تنقل يعني خبرة ووعي أكبر لجيل الشباب، وهذا المفروض كمان عم نحكي بالمفروض أنه يوعي الشباب شوي مو مثل قبل يعني. فاليوم الأهل شو يعني أحب مع قلبهم اليوم الأهل يشوفوا ابنه الناضج وواعي وفهمان وقادر يعتمد على نفسه ويصنع قرار لحتى يعني مثل ما بيقولوا يتركوا له هيك الطريق ويمشي، بس يمكن الأهل ما عم يشوفوا هذا الوعي الكافي لهيك عم يكون تدخلهم يعني تعسفي. بدي من حضرتك بدقيقة أستاذ حسام توجه لنا رسالة للشباب ورسالة لأهاليهم اليوم، شو ممكن تنصحهم؟
1: والله رسالتي هي الأسرة هي الأساس.
0: نعم.
1: نحن فينا نوصل للأسر عن طريق الإعلام ونشر الوعي. يعني أنا بخاطب الفرق التطوعية تعمل جلسات حوار بين الأهالي، يعني
0: مهم جدا،
1: الأهالي
0: مهم،
1: مع الشباب تعمل جلسات نقاش مركز، حوارات لتعزيز موضوع التواصل عند الأهالي. كمان في عنا خطباء المساجد لهم دور كتير كبير بإيصال هي الرسائل للأهالي، إنه أطفالكم أنتوا الأساس لأطفالكم، أنتوا الأساس لهذا الجيل الجديد اللي طالع، حاولوا تقعدوا معهم.
0: تماما.
1: يعني إحنا نحاول نغير النمط بخطب الجمعة. يعني أنا أهيب بخطباء المساجد إذا حدا عم يسمعنا منهم، أنه يا أخي عملوا دورة تواصل على نهج النبوة على منبر رسول الله عليه الصلاة والسلام.
0: نعم. نعم عليه الصلاة والسلام.
1: عطوا مهارات تواصل كيف الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتواصل، وفي كتير يعني سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام مليئة بموضوع مهارات التواصل وكيف نتواصل مع الأجيال الثانية.
0: نعم.
1: أخيرا في نقول أنه فجوة الأجيال هي ليست مشكلة بحد ذاتها، لأنه دائما في فجوة بين جيل وجيل. لكن هذا التطور التكنولوجي والحرب اللي أثرت على سوريا والنزوح والتهجير اللي صار يوسع وعمق هاي الفجوة.
0: طبعا أكيد طبعا.
1: فصار في عنا غياب بالحوار، صار في عنا حدا جاي من أوروبا بيرجع بيلاقي أهله بفكر جديد.
0: نعم.
1: هو تغير، هم تغيروا وصير في فجوة.
0: نعم.
1: لما نحن ما عندما نتكلم يعني نكتشف أننا لسنا مختلفين، لما بصير في حوار نعرف أنه نحن ما لنا مختلفين عن بعض، لكن نحن
0: منكمل
1: بعض.
0: تماما، نحن منكمل بعضنا أكيد مثل ما تفضلت. الأستاذ حسام سريول مدرب مختص وتطوير مؤسسي، بدي أتشكرك على وجودك معنا ببرنامج شباب أون لليوم، يعطيك ألف عافية.
1: العافية أستاذي، شكرا لك.
0: شكرا لك. متابعينا، نصيحتنا للشباب مثل ما قال الأستاذ، حاولوا تفهموا أهلكم وتفهموا ظروفكم، حاولوا تفهموا حرصهم عليكم أنه هن دايرين على مصلحتكم قبل كل شيء. ونصيحتنا للأهل كمان، حاولوا تفهموا أولادكم وتفهموا أنه الزمن تغير وأساليب التربية لازم تتغير مع الزمن. كل الشكر لكل شاب وشابة ولكل أب وأم عم يحاولوا يبنوا جسور التواصل بين الأجيال، وتمنياتنا لكم بالتوفيق والتفاهم والمحبة. كل الحب منا من كامل فريق عمل برنامج شباب أون. كنت معكم لليوم بالتقديم من وراء المايك على فوزي.

وبالإعداد دعاء قنطار، وفي الإخراج جنينة الخضر. دمتم بخير وهناء، تحية محبة وإلى اللقاء. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: الثانية وربع الساعة الآن في إذاعة دمشق.
2: نشرة الأخبار الرئيسية من إذاعة دمشق.

0: نحييكم أيها السادة مع بداية نشرتنا الإخبارية الرئيسية لهذا اليوم والتي نبدأها بأهم العناوين بعد الفاصل.
1: سوريا تدين اعتداءات ميليشيا الحوثي على نجران وتؤكد تضامنها مع السعودية.
0: والأمن الداخلي تحيد عنصرين من داعش كانا يزرعين عبوة ناسفة في السيدة زينب.
1: البنك الدولي يمنح سوريا 100 مليون دولار لتحديث القطاع المالي.
0: وفي نشرتنا أيضا، مطار دير الزور الدولي يستقبل أولى رحلات شركة طيران الجزيرة الكويتية القادمة من مدينة الكويت. أيها السادة، معكم في هذه الفترة في التقديم فرح الشوفي ووليد يونس، وفي الإخراج مروان خربطلي.
1: أهلا بكم من جديد. أدانت الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات الاعتداءات التي شنتها ميليشيات الحوثي على الأعيان المدنية في منطقة نجران بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين في انتهاك صارخ لسيادة المملكة وتهديد لأمنها واستقرارها. وفي بيان لها، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين تضامن سوريا الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
0: في إطار مواصلة وزارة الداخلية لجهودها الأمنية في مكافحة الإرهاب وحماية المواطنين وترسيخ الأمن والاستقرار، أعلنت قوى الأمن الداخلي تحييد عنصرين من تنظيم داعش الإرهابي وكانا يزرعان عبوة ناسفة في منطقة السيدة زينب بريف دمشق، وذلك أثناء تنفيذ إحدى دوريات الليلية مهامها على الطريق المؤدية إلى الثكنات والمراكز الحكومية في المنطقة. أكدت قوى الأمن الداخلي في بيان لها أن عناصر الدورية اشتبهوا بشخصين ملثمين يتمركزان على جانب الطريق، ولدى محاولة إيقافهما للتحقق من هويتهما بادرا بإطلاق النار باتجاه العناصر، ما أدى إلى اندلاع اشتباك انتهى بتحييدهما، مبينة أنه بالتحقيق من الموقع تبين أن المشتبهين كانا يعملان على زرع عبوة ناسفة تمهيدا لتنفيذ عمل إرهابي يستهدف إحدى الجهات الحكومية، كما عثر بحوزتهما على عبوات ناسفة وأسلحة، وتبين ارتباطهما بتنظيم داعش الإرهابي.
1: دعا محافظ السويداء مصطفى البكور المشايخ والوجهاء والعقلاء في المحافظة إلى رفع صوتهم بوجه كل من يحاول جر المنطقة إلى الفوضى، مؤكدا أن مسؤوليتهم مضاعفة في حماية السلم الأهلي. وحذر البكور من تسجيلات ومقاطع فيديو تعيد إشعال التوتر والفتنة بين أبناء المجتمع الواحد.
0: أعلن البنك الدولي أن مجلس المديرين التنفيذيين في البنك وافق على منحة بقيمة 100 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية لدعم سوريا في بناء أسس قطاع مالي حديث وآمن ومعتمد رقميا. التفاصيل في سياق هذا التقرير.
2: الجهود الكبيرة التي بذلتها الدبلوماسية السورية الناجحة لتوضيح نهج الدولة في الإصلاح على مختلف مستوياته وعلى رأسها الإصلاح المالي تثمر تدريجياً بعودة الثقة الدولية لهذا النهج، بما يؤشر إلى انتقال سوريا من مرحلة العزلة التي فرضت عليها بفعل سياسات النظام البائد إلى مرحلة الانفتاح والتعاون. تمثل خطوة اعتماد البنك الدولي منحة بقيمة 100 مليون دولار لدعم تحديث القطاع المالي في سوريا محطة مهمة في مسار تطوير البنية المالية والمصرفية، كما تعتبر من الخطوات الاقتصادية المهمة في مسار التطوير المالي، وهو ما أكده حاكم مصر في سوريا المركزي محمد صفوت رسلان في تغريدة له على منصة إكس أمس، قائلاً إن المشروع سيساعد في تحديث أنظمة المدفوعات وتعزيز البنية التحتية الرقمية ورفع كفاءة القطاع المصرفي وتطوير الرقابة والنزاهة المالية، بما يدعم الاستقرار المالي ويعزز بيئة الاستثمار ويوفر خدمات مالية أكثر كفاءة وأماناً للمواطنين وقطاع الأعمال. هذه الخطوة التي يمد فيها البنك الدولي يد التعاون مع سوريا الجديدة توازت مع خطوة أخرى سبقتها عبر موافقة مجلس المديرين التنفيذيين في البنك على منحة بقيمة 100 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية IDA لدعم سوريا في بناء أسس قطاع مالي حديث وآمن ومعتمد رقمياً. مسار الشراكة السورية مع المؤسسات المالية العالمية بدأ يترسخ تعاوناً جديداً على الأرض ويعكس في أبعاده ثقة ورغبة دولية جادة في دعم النمو الاقتصادي في سوريا بما يسهم في إعادة اندماجها فعلياً في النظام المالي العالمي وجذب الاستثمارات العربية والعالمية.
0: وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا المحلل الاقتصادي الأستاذ طلال أسعيد الباحث بالشؤون الاقتصادية. أستاذ طلال يسعد مساك.
3: يسعد أوقاتكم جميعا مستمعي إذاعة دمشق.
0: أهلا بك. إذن ما الذي يعني اعتماد البنك الدولي لمنحة بقيمة 100 مليون دولار وهي المنحة الخامسة التي تقدم لسوريا؟
3: يعني بكل تأكيد هو تعزيز لعودة الثقة الدولية بالمؤسسات الحكومية السورية وعلى رأسها المؤسسات المالية ممثلة بالبنك المركزي ووزارة المالية السورية، وعلى يعني تأييدهم أو على كفاءة مسار الإصلاحات الحكومية في مواضيع يعني تتعلق بموضوع إدارة الدين والشفافية المالية. هو أيضا يعني هيشكل هذا أساس لربط الجهاز المصرفي السوري يعني بالقنوات المالية العالمية. ويعني أنا يعني بلاقي إنه هاي المنحة هي مو يعني كونها هي ليست ضخ نقدي، هي نوع من الاستثمار، هي استثمار تقني ومؤسسي، هي منحة في تقديم خبراء في دعم المؤسسات المالية وإعادة حوكمتها. يعني تدخل في إطار تحديث البنية التحتية المالية ومساعدة الحكومة على تقييمات لأداء السياسات المالية، اللي بتفتح الباب كمان بالنهاية ل يعني لفرص لمنح مستقبلية وأيضا تخلق نوع من البيئة الآمنة الجاذبة لرؤوس الأموال.
0: طيب يعني جاء في الخبر إن المنحة سوف توجه لدعم سوريا في بناء أسس قطاع مالي حديث وآمن ومعتمد رقميا، يعني بشكل عام ما هو مشروع تحديث القطاع المالي في سوريا؟
3: كما ذكرت يعني لكي يكون هذا القطاع فيه نوع من الحوكمة، فيه نوع من الشفافية، أغلب دول العالم تتجه نحو التكنولوجيا الرقمية، فمن هنا ينطلق هذا المشروع في تطوير البنية التحتية المالية والنقدية من خلال دعم أنظمة المدفوعات والأسواق المالية، تعزيز الشمول المالي. يعني هذا يعني موضوع الحوكمة وموضوع التكنولوجيا الرقمية بتفتح المجال لرفع الكفاءة بموضوع رقابة، يعني نحن بحاجة لهذا الموضوع وخاصة فيما يتعلق بموضوع النزاهة المالية، وكمان وهذا بهم حتى على الصعيد الدولي تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال، مواضيع تتعلق بتمويل الإرهاب، وهذا هيفتح المجال لإزالة وسوريا على طريق إزالتها من الدول الراعية للإرهاب والدول المصنفة كما كانت مصنفة ضمن مجموعة العمل المالي، إنها كانت ضمن الدول الرمادية. هذا بيخلق مثل ما يقول مجال لفتح الاستثمار في عند المستثمرين في الخارج، يقين أكبر بقدرة الأنظمة والأجهزة الحكومية الحالية وخاصة في وزارة المالية أنها بتمتلك فعلا أدوات تحليلية وبتساعد هذا بالنهاية تطوير يعني التكنولوجيا الرقابية وتخلق مثل ما بيقولوا بيئة مالية فيها نوع من الشفافية والموثوقية.
0: هذه البيئة المالية كيف يمكن أن تنعكس على الاقتصاد السوري ككل؟
3: هلا كيف تنعكس؟ هلا تحديث اول شيء البيئه الماليه هو بيدعم مخصص من خلال دعم انظمه الدفع الالكتروني، هيساعد في فتح فرص امام المواطنين في سهولات في عمليات الدفع في الشراء، هيفتح المجال اكثر لحركه التجاره. ايضا هذا الدعم هيدخل يساهم في تمويل مستقبلا قطاعات اخرى كقطاعات المياه و الطاقة والكهرباء، يعني بينعكس في النهاية بتحسين جودة حياة المواطن والنقطة الأهم هي أنه ربط الاقتصاد السوري بشبكة

0: القنوات المالية يتيح للشركات الأفراد يعني تهيئة الظروف لحتى ربط قنوات التمويل ويدفع نحو تحسين تدفقات الأموال للأنشطة الاستثمارية بسوريا وهي بحاجة ماسة لها.
1: نعم، المحلل الاقتصادي الأستاذ طلال السيد والباحث بالشؤون الاقتصادية، شكرا جزيلا لك.
2: استقبل مطار دير الزور الدولي أولى رحلات شركة طيران الجزيرة الكويتية القادمة من مدينة الكويت إذانا ببدء الرحلات الجوية المباشرة والمنتظمة بين المدينتين. رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري بيّن أن انطلاق أولى رحلات طيران الجزيرة المباشرة بين دولة الكويت ومدينة دير الزور اليوم السبت يشكل خطوة جديدة تعيد دير الزور إلى خارطة النقل الجوي الإقليمي وتعزز ربط المحافظة بمحيطها العربي. وأوضح الحصري عبر منصة إكس أن تعزيز الربط الجوي مع دير الزور ليس هدفا تشغيليا فحسب، بل ركيزة لدعم التنمية وتسهيل حركة المواطنين وتحفيز النشاط الاقتصادي والاستثماري نظرا لما تتمتع به المحافظة من أهمية استراتيجية. ورحب الحصري بطيران الجزيرة معربا عن تطلع الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي إلى توسع شركات الطيران الإقليمية والدولية في تشغيل رحلاتها إلى دير الزور بما يعزز مكانة المطار كبوابة رئيسية للمنطقة الشرقية.
1: وفي خبرنا الأخير، وفي اختتام زيارته الرسمية إلى الجمهورية التركية، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي تشكيل لجنة سورية تركية مشتركة لمعالجة ملف الجامعات في الشمال السوري وإنهاء هذا الملف قبل انطلاق العام الدراسي القادم. وفي تدوينة له عبر منصة إكس أشار الوزير الحلبي إلى أن ملف جامعات الشمال السوري من أبرز القضايا التي نوقشت خلال اجتماعه مع مجلس التعليم العالي التركي الذي رحب بإجراءات الوزارة لتنظيم واقع هذه الجامعات ومعالجة أوضاعها بما يضمن حقوق الطلبة وتنظيم العملية التعليمية وفق الأطر القانونية والأكاديمية المعتمدة، مبديا استعداده للتعاون الكامل مع الوزارة لإنهاء هذا الملف بشكل نهائي عبر لجنة مشتركة تدرس الواقع الحالي للجامعات وتضع الحلول التنفيذية المناسبة بما يحقق المصلحة الأكاديمية ويحفظ حقوق جميع الطلبة.
2: إلى هنا أيها السادة تنتهي نشرتنا الإخبارية، قدمناها لكم عبر أثير وتلفزيون إذاعة دمشق، وإليكم أبرز ما جاء فيها. سوريا تدين اعتداءات ميليشيا الحوثي على نجران وتؤكد تضامنها مع السعودية. قوى الأمن الداخلي تحيد عنصرين من داعش كانا يزرعان عبوة ناسفة في السيدة زينب. البنك الدولي يمنح سوريا 100 مليون دولار لتحديث القطاع المالي. وكان في نشرتنا أيضا، مطار دير الزور الدولي يستقبل أولى رحلات شركة طيران الجزيرة الكويتية القادمة من مدينة الكويت.
1: إلى هنا يا أستاذ نأتي إلى ختام هذه النشرة، وفي الختام لكم تحيات معديها من منظومة أخبار إذاعة دمشق. كان معكم في التقديم من وراء الميكروفون فرح شوفي ووليد يونس. وتحية الإخراج من مروان خربطلي. هذه دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: صوتها بيوصل لكل العالم. إذاعة دمشق.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام.

لأننا أقرب إليكم، تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا، تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نم

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: إذاعة دمشق تقدم خط تماس، الإعداد فاروق حسون، التقديم قصي حمود، الإخراج حليمة إبراهيم. أحبتي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا لهذا الأسبوع من برنامج خط تماس. أيها الأحبة، لطالما عرف نادي الفيحاء الرياضي بالاجتماعي، حيث يقع مقره في منطقة مشروع دمر بدمشق، ويمثل صرحا اجتماعيا ورياضيا محليا مميزا. نادي الفيحاء عرف باهتمامه البالغ بالفئات العمرية وتخريج المواهب الشابة في العديد من الرياضات. استلمت إدارة النادي مهامها رسميا في مطلع عام 2026، حيث وضعت الإدارة الخطط الاستراتيجية لتطوير النادي في الرياضة والاستثمار الأمثل لمنشأة النادي. للحديث عن نادي الفيحاء وواقع الأنشطة الرياضية والخطط والبرامج الموضوعة، اسمحوا لي مستمعين الأعزاء أن أرحب بضيفي داخل الاستوديو، الكابتن حازم المصري، رئيس نادي الفيحاء الرياضي الاجتماعي. كابتن حازم، أهلا وسهلا فيك، ضيف عزيز في استوديوهات إذاعة دمشق.
2: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بكم.
1: أهلا بك
2: وبمستمعي إذاعة دمشق.
1: أهلا وسهلا كابتن. كابتن، قبل أن نبدأ بالحديث عن النادي وأنشطة النادي والخطط والبرامج، عرفنا بنادي الفيحاء الرياضي الاجتماعي.
2: نادي الفيحاء تأسس عام 1993 تقريبا. اللعبتين الأساسيات كانوا كرة السلة وكرة القدم. بالفترة الأولانية استمروا شوي بكرة القدم بالفئات العمرية، بعدين تركوا كرة القدم واستمروا بكرة السلة الذكور والإناث. لغاية اليوم مستمرين بلعبة كرة السلة بكل فئاتها للذكور والإناث.
1: إذن تركيز النادي على كرة السلة فقط بكل الفئات العمرية؟
2: كل الفئات العمرية للذكور والإناث سوا.
1: طيب كابتن حازم، يعني حطنا بصورة عملكم منذ استلام مهامكم لحتى اليوم.
2: نحن استلمنا كإدارة جديدة بآخر الشهر الثاني مطلع هذا العام. اجتمعنا بإدارة بأشخاص لاعبين هن بنادي الفيحاء للذكور، وفي لعبة كمان من عضوة مجلس إدارة كمان.
1: مين بيختار الإدارة؟ مين بيختار الإدارة؟
2: بصراحة تم اختيار الإدارة بالمناقشة مع مديرية الرياضة بدمشق، معي يعني شخصيا، أنه الأشخاص اللي ممكن يقودوا وينجحوا العمل بنادي الفيحاء. فنحن اخترنا أشخاص في سوينا مثل سلم أولويات، يعني شو المواصفات لأنه يكون عضو مجلس إدارة، لأنه يطور العمل الرياضي والعمل الاستثماري طبعا والمنشآت. فنحن انتقينا أشخاص هن قادرين على أنه يساهموا بأفكار لهي تطور العمل الرياضي والمنشآت. وبصراحة كان الانتقاء كتير جيد من خلال التعامل بهالفترة هاي، لأن هو بتعرف أستاذ، هو عمل الإدارات ما هو عمل فردي، يعني ما هو رئيس نادي بس بياخد قرارات وبيمشي، لا،
1: مجلس إدارة.
2: مجلس في شيء اسمه مجلس إدارة، في شيء اسمه اجتماع دوري. فهنن الأشخاص الموجودين أول شيء أشخاص
1: هنن من أبناء النادي،
2: من أبناء النادي كلهم لاعبين بالنادي. الثلاث شباب هنن اللاعبين فريق رجال بنادي الفيحاء، هنن المهندس بلال مفتاح، المهندس طارق الحكيم، ونديم البطل. ثلاثة كانوا لاعبين بنادي الفيحاء وهنن أبناء مشروع دمار. وفي لحتى عضوة مجلس إدارة اللي معنا كانت لاعبة كمان سيدات بنادي الفيحاء، نادي الشعار، كمان معاون مدير عام بنك الشرق. يعني كلهم أشخاص مثقفين ورياضيين بنفس الوقت،
1: والأهم بيحبوا النادي والأهم وعم يحاولوا يعملوا شيء،
2: وهن سكان النادي سكان المشروع يعني غير أنه لاعبين بالنادي، هن من سكان المشروع. فهي الفكرة

0: الفكرة مو هي رياضية بس، يعني نادي الفيحاء بدنا نركز على الموضوع الاجتماعي،
1: هو هذا
0: لأنه
1: هذا يسألك عنه.
0: هذا الموضوع كتير مهم جدا لأنه المنطقة بصراحة أخذ هالصبغة هي. يعني هلأ بتلاقي مثلا نحن بلشنا ببداية العمل الرياضي بالنادي بشيء اسمه أكاديمية النادي، أكاديمية الصيفية، نحن بدنا نخليها مستمرة بالصيف وبالشتاء إن شاء الله. فمن خلال الأكاديمية هاي بلشنا نستقطب هالصغار الموجودين بالمنطقة كلها. هلأ هو نادي الفيحاء ما عم يستقطب بس مشروع دمار، مشان تكون بالصورة أستاذ، عم ياخد مشروع دمار، عم ياخد ضاحية السيا، عم ياخد السيا،
1: مناطق
0: عم
1: ياخد قريبة
0: دمار، مناطق كلها اللي حوالين مشروع دمار. فنحن بالبداية بلشنا بهي الأكاديمية لن نحسس شوي الأهالي والمنطقة كلها أنه بلشت الرياضة ترجع.
1: هو رح نفصل أكثر بموضوع الأكاديمية. إذا كان في مجلس اختيار لمجلس إدارة، أكيد كان عندكم عنوان عريض أنتو أو هدف بعيد أو قريب أنتو حابين توصلوا له، شو كان هو هذا الشعار أو هذا الهدف؟
0: نحن بصراحة كنا أول شهرين ثلاثة حطينا مثل خطة أنه ندرس الواقع تبع النادي، حدود النادي، أراضي النادي، الإمكانيات النادي الموجودة، في صالة بالنادي، صالة كرة سلة بس على الهيكل لسه ما لها مكسية. حطينا هيك صورة بس مبدئية وشلون نحن بدنا نبلش، وين في استثمارات خارج نحن نسويها بشكل سريع هلأ لحتى نغطي المصروفات والنشاطات الموجودة، كونه نحن طلعنا بفريق السيدات على فكرة للدرجة الأولى للدوري المحترفين، وفريق الذكور كمان تبع 16-18 كمان صرنا كمان دوري درجة الأولى. فهذا الحكي بيتطلب شوية إمكانيات مادية، لأنه بتعرف فرق بدها بكرة بدها تسافر وفي عقود بنات وبدها يعني الموضوع بده شوية إمكانيات. فنحن عم نحاول نوازن بين الموضوع المادي والموضوع الرياضي بحيث أنه نكون مغطين حالنا بالنادي، ما يصير عنا أي عائق أو أي مشكلة ممكن تحدث بالمستقبل بالنسبة لهذا الموضوع.
1: يعني كابتن حازم، أنا بسمع في بعض الأندية بتعتمد على موارد تابعة له، ولكن أيضا بيكون في داعمين، رعاة، تجار إلى آخره من أبناء المنطقة بيدعموا. أنت بتفهمني أنه يعني النادي يعتمد على نفسه فقط وفي منشآت ممكن يستثمرها؟
0: تمام. بالإضافة لممكن يكون في رعاية، يعني رعاية إعلانية مثلا، هي شركة أو كذا أو شيء ممكن يقدم شيء للنادي، أما بس بالشكل العام بده يكون هو صندوق النادي هو اللي عم يمشي الرياضة، هو اللي عم يعطي رواتب مدربين، إداريين، لاعبين، لاعبات، موظفين. هذا الشيء بده يكون مدروس طبعا لحتى أنت توصل للهدف اللي أنت بدك إياه بالنهاية. يعني أنت ما بيهمك بس تشتغل الرياضة وتيجي آخر السنة العالم نازلة شكاوي على الاتحادات أنه نحن ما أخذنا عقدنا، نحن قلنا مصاري، نحن فالأمور شوي نحن حريصين أنه تكون الأمور متوازنة كمان شوي.
1: طيب من خلال دراساتكم وخططكم، التصور أنه لإكمال أعمال البناء للصالات اللي هي على الهيكل مثل ما تفضلت قبل شوي تستغرق لسه وقت؟
0: والله هي بدها لسه بدها شوي. نحن كان في كتاب وقعدنا مع سيد الوزير الرياضة فطرحنا عليه أنه حتى ما نسوي الصالة، نحن في عنا الصالة اللي على الهيكل طابعين، هي أبو وأول، الصالة الرئيسية بالطابع الأول، الأبو في صالة تدريبية. فنحن اقترحنا عليه أنه مشاركة بين النادي والوزارة أنه نقدر نبني هالصالة التدريبية اللي تحت هي اللي حتوفر على النادي عبء مادي كتير كبير، لأنه بتعرف أنت نحن وتكون تمريننا نحن بصالة الفيحاء بدمشق ففي عندك مواصلات أنت لهالفرق، وفرق الصغيرة ما فيك تبعتهم طبعا إلا بباص ياخدهم يجيبهم، فهي كمان في تكاليف مادية. هلأ نوعدنا نحن أنه إن شاء الله بالسنة القادمة أنه تكون الأمور يعني تكون أمور جيدة ونساوي صالة تدريبية. حتى ولو ما ساعدتنا الوزارة نحن في عنا خطط أنه نشتغل باستثمارات بنفس المكان ونساوي الصالة التدريبية من خلال الاستثمارات اللي ممكن نساويها تحت بصالة بالأبو.
1: نعم، نرجع لموضوع الأكاديمية أو النادي الصيفي. كابتن حازم، النادي الصيفي كان مع نهاية العام الدراسي،
0: نعم،
1: وكيف كان الإقبال، كيف التنظيم، يعني جو العام؟ أنتوا عم تقول نحن بدنا نحاول نفعل موضوع

0: الاجتماعي أيضا.
1: تمام تفضل. ببداية النادي الصيفي اجتمعنا مع المدربين، جبنا مدربين طبعا أكفاء أخصائيين بالأكاديميات، يعني هن شغلتهم الأكاديميات والأندية الصيفية، لأنه بتعرف أستاذ الكريم هالفئات هاي الصغيرة بدها ناس مختصة بهالقصة.
0: صح. صح.
1: ما أي مدرب كرة سلة ممكن يدرب أكاديمية.
0: صح.
1: وبالعكس ما أي مدرب أكاديمية ممكن يدرب فرق كبيرة.
0: صحيح.
1: فكل فئة لها ترتيبها فنحن استقطبنا مدربين اثنين شغلتهم كانوا هالشغلة هي اللي هي الأكاديمية، عامر خباز وجميل باشا، هن شغلتهم برا وقت كانوا بدبي وبالسعودية شغلتهم هي الأكاديميات، هدول حطيناهم مشرفين. جبنا طبعا إداريين على مستوى عالي جدا معهم، جبنا مدربين من أبناء النادي، بكل ملعب في اثنين مدربين، جبنا النقطة الطبية سوينا كمان، هاي شغلة جديدة بالأكاديميات.
0: حلو.
1: نحن سوينا مثل اتفاقية مع الهلال الأحمر، صاروا يجوا عن من شباب من الهلال الأحمر مع سيارة إسعاف طبعا موجودة ترافق الأكاديمية من أول ما بتبلش.
0: حلو.
1: لآخرها، فصار الموضوع منظم. ركزنا على موضوع أنه نسوي مكان للأهالي اللي يجوا مع الأولاد، كمان حاولنا وزبطنا الأمور أنه تجي الوالدة أو أخته للصغير أو كذا تلاقي قرنة تقعد، تلاقي قرنة تشتري منها مثلا مي باردة كذا أمور. ففضل من رب العالمين كانت الأمور جيدة جدا. يعني من خلال تماسنا نحن مع الأهالي أو الأشخاص اللي عم يشتغلوا بالأكاديمية لقينا بموضوع كتير كتير مبسوطين الأهالي، المنطقة كلها بشكل عام. ونحن حاولنا أنه نساوي الرسم الاشتراك، يمكن أقل رسم اشتراك بيصير بسوريا.
0: معقول يعني؟
1: معقول كتير أنه كل العالم تقدر تجي، كل العالم تجيب أولادها على نادي الفيحاء، يعرفوا أنه نادي الفيحاء رجع لألقه لترتيبه لرياضة تبعه. وبنفس الوقت نحن كمان استفدنا أنه الأهالي تبع هالأولاد كلهم صاروا بالنادي وصاروا يحكوا بنادي الفيحاء، ولحتى على تماس نحن مباشر معهم، شو في ملاحظات، شو في كذا.
0: حلو.
1: شو في يعني بفضل من رب العالمين صار عنا تقريبا شيء من 280 ل 300 ولد طفل وطفلة. يعني صار الأمور نحن ما عاد قدرنا نستوعب بصراحة بالنادي، فنحن فتحنا فترات إضافية. بس هلا وقت بلشنا بالشهر الثالث في فرق النادي بدها تتمرن.
0: صحيح.
1: طبعا الفئات العمرية، فوقفنا الاشتراك يعني ما عاد نقدر، ونحن بدنا نخليها الأكاديمية بليفل معين، يعني عم نشتغل شغل احترافي فنخليها بنفس المستوى، ما بدنا ننزع المستوى اللي نحن عم نشتغل فيه، يعني ندخل لاعبين جداد يكونوا أكثر من العدد المناسب.
0: يعني الهدف ليس هو ربحي مادي فقط.
1: أبداً. كان أنه نحن نغطي حالنا من الأكاديمية للمشرفين والمدربين والإداريين، نغطي نحن هاي المرحلة هاي بحيث أنه تكون هاي انطلاقة جديدة لنادي الفيحاء. هاي أول شغلة. الشغلة الثانية والأهم أنه نحن هالولاد هدول بدنا نرفض النادي.
0: صحيح.
1: للفئات الصغيرة من من الأولاد هدول.
0: هو
1: طبعاً.
0: ده كنت أسألك عنه.
1: وهذا الشيء كتير مهم أنه نحن تقريباً هلأ صرنا
0: يعني معناتها في كشافين أو في مراقبين أو المدرب عم يشوف أنه هذا اللاعب أو هذا الطفل عنده موهبة ممكن نحن نتبناها، ممكن يرفض منتخبات.
1: هن هدول المشرفين الفنيين شغلتهم هاي الشغلة بالأكاديمية، إنه بيشوفوا الأطفال من أعمار من 8 إلى 14.
0: أنا الأكاديمية في مواصفات 8 إلى 14.
1: 14 سنة. مين الصغير اللي عنده مواصفات أو المقاييس إنه هذا بالمستقبل يصير لاعب كرة سلة؟ طبعا دغري رح نسجله ونسوي له ذاتية باسم النادي. هلا تقريبا صرنا منسبين شيء 60 ولد
0: ما شاء الله
1: من خلال الأكاديمية. يعني هاي الفرق للصغار وصغيرات الأشبال وشبلات. نحن مع المستقبل أستاذي الكريم، يعني السنة القادمة إن شاء الله بيكون بكل تولد، مو بكل فئة، بكل تولد. يعني هلأ مثلا عندك أنت تولد 10 و12 مع بعض الأعمار، ال 13 و14 سنة تحت ال 14. نحن لا بدنا نساوي بإذن الله السنة القادمة الصيفية القادمة لازم بكل تولد يكون عندنا فريق أو فريقين حد أدنى. لازم نشتغل على الفئات العمرية. هلأ بشكل دائم بالرياضة عندنا بسوريا كل ما بتجيب رئيس نادي أو أي إدارة أو أي حوار بصير بالرياضة بيقول لك بدنا نهتم بالقواعد وبنا

0: نهتم بالفئات العمرية وبتروح بتلاقيه عم يهتم بفريق الرجال والسيدات وتارك الفئات العمرية كلياتها. نحن بالعكس بدنا نشتغل بالفئات العمرية
1: وهذا صح. يعني هلأ نحن
0: لحتى نقدر نتطور.
1: من فترة قصيرة انتهى كأس العالم وشفنا كيف توج المنتخب الإسباني، معظم اللاعبين كانوا بأكاديميات تبنون أطفال صغار
0: 100%.
1: وحملوا كأس العالم بالنهاية. رعوهم صغار كان عندهم موهبة وهذا هو الصح.
0: ونحن ما لنا مستعجلين استاذي الكريم، انه يعني ما لنا مستعجلين على الظهور هي بالدرجه الاولى. شغله ثانيه، ما لنا مستعجلين كثير على الدوري المحترفين وانه ننافس بسرعه، لانه الشغل اذا ما كان منظم
1: صحيح
0: بالبدايه ومخطط له مزبوط وعرفان انت وين رايح وقديش الكتله الماليه الموجوده بالنادي وشو الميزانيه التقديريه اللي انت تمشي فيه الموسم بحيث انه تغطي الموسم كامل ما يصير عندك اي مشكله، هذا الموضوع بده ترتيب.
1: هو هذا مثل عم تتفضل كابتن حازم، هو موضوع بناء، انتم عم تبنوا قواعد لحتى يكتمل البناء. يعني ممكن تشوف حالات بس بتضل طفرة، يعني انه منتخب حقق انجاز ولكن رجع انطفى هذا المنتخب لانه ما في شيء يرفده من المواهب.
0: 100% 100%. ونحن ليش راكدين بدنا نسوي الصالة التدريبية؟ لانه سازي الكريم اذا ما في صالة بصراحة ما في رياضة.
1: صحيح.
0: اذا ما في اساس للرياضة اللي انت عم تشتغل فيها اللي هي كرة السلة، هو اساس هو الملعب. الملعب والكرة والطابات والأدوات المساعدة والمدرب. إذا ما عندك الملعب موضوع صعب، ما هو موضوع سهل. فنحن بالكتير حريصين أنه نسوي هاي الصالة التدريبية لحتى نبلش شغل بالطريقة الصحيحة اللي لازم نشتغل فيها بالصيف وبالشتاء.
1: هلا كابتن أنت عم تقول هاي الأكاديمية أو النادي هو صيفي، هلا بعد فترة قريبة رح تفتح المدارس،
0: تمام،
1: شو رح يصير؟
0: هذا هو اللي عم قلك عليه، أنه نحن بدنا نسعى
1: نخسر هدول الطلاب اللي تأمن عليهم كذا شهر.
0: نحن هلأ مبدئيا لحن الطلاب هدول 50 أو 60 ولد أكيد هدول رح يفوتوا على فرق النادي. الأشبال، شبلات، صغار، صغيرات، هدول دغري رح نبلش. وبلشنا هلأ من جديد، بلشنا بال12 وال14 بلشوا تدريبات. هلأ بعد الأكاديمية هاي بنهاية هذا الشهر مثل ما قلت حضرتك رح يفوتوا هنا على المدارس. رح نخليهم هدول بأيام العطل فقط لا غير، يعني أيام جمعة وسبت يجوا على النادي يتمرنوا، يتموا بشكل دائم مرتبطين،
1: متواصلين
0: بشكل دائم. منه نحن منكون بلشنا انه نمشي من تحت بالفئات، وسنه عن سنه بتتطور الامور شوي. يعني تبع الثمانيه بصير 9 سنين، تبع 9 سنين بصير 10، وبتجي الاكاديميه السنه القادمه كمان بتغذي الاعمار هاي وبتمشي الامور لقدام. بس الهدف الاساسي برجع برد بقول لك هو الصاله التدريبيه بالنادي. لانه الصاله التدريبيه بالنادي هي اللي بتخلي لك الاستمراريه. مثل ما قلت حضرتك خلصت الصيف بلشت الشتاء، هلا نحن بالشتاء ما فينا نتمرن بالنادي
1: صحيح.
0: لانه هن ملاعب الاصل مكشوفه. كمان هلا عاملين نحن خطه اسعافيه ان شاء الله اذا مشوا هدول الاستثمارين يلي عم نحكي فيهم، نحاول نغطي الملعبين يلي بالنادي المكشوفين بالنادي، نحاول نغطيهم نمشي فيهم اول فتره لبين ما تصير الصاله التدريبيه
1: ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن مثل ما تفضلت، ان كان السيدات ولا تحت
0: فئات عمرية،
1: فئات العمرية
0: تحت 16-18،
1: تحت 16 وتحت 18 والسيدات، وكيف وصلوا للدرجة الأولى وكيف المستوى؟
0: هلأ نحن بالدرجة الثانية كانوا الفريق الشباب والسيدات، كان في شوية إشكالات مادية كانوا بالنادي. مع العلم كان في مصاري بالنادي، بس بتعرف أنت موضوع سحب المصاري من البنوك كذا موضوع كان صعب شوي. فنحن بطريقة معينة بمساعدة كمان الأنسة نادية شعار معنا بالإدارة والشباب ومديرة الرياضة بدمشق مشكورين والدكتور سعيد المصري، غطرنا نسحب هدول المصاري وسكرنا للعالم كلياتها. كان في فريق الرجال، فريق السيدات، مدربين، موظفين لهم مصاري، سكرناهم كلهم. نحن بنهاية هذا الموسم قبل ما يخلص موسم شهر كنا مسكرين الأمور المادية بالنادي كله. يعني هلأ نادي الفيحاء ما عليه ولا أي دين نهائيا، لا مدرب، لا إداري، لا لاعب، لا لعبة. سكرنا للعالم كله وبلشنا هلأ بمرحلة تانية. فنحن الفريق 16-18 تأهلنا للدرجة الأولى، طلعنا بطل درجة تانية. أخذوا بياخذوا فريقين الأول والتاني، نحن طلعنا الأول والسيدات كمان طلعنا الأول، كمان طلعنا لدوري المحترفين. هلأ الشغلة اللي بنشتغل عليها بصراحة سريعة هي فريق السيدات، لأنه بتعرف أنت الدوري درجة تانية يختلف عن دوري الدرجة الأولى للمحترفين. صحيح. فنحن بدنا نستقطب بعض اللعبات، في لعبات كانوا بالنادي راحوا لغير نادي، عم نحاول كمان هلا نرجعهم للنادي، ونجيب مدربين يكونوا أكفاء لأنه نشتغل بال

0: لعبات على حلو. المنتخب. فعنا لعبات بصراحة تحت 18 تبع البنات وهلأ تحت 18 تبع الذكور لاعبين ولاعبات وعيدات جدا للمستقبل. فنحن الهدف الأساسي أنه نركز على هدول ونطور شوي بموضوع الاستثمار والمنشآت حتى نطور الرياضة ونوصل للمراكز المتقدمة.
1: هلأ ممكن بعض مستمعينا لما سمعوا أنه نادي الفيحاء الرياضي الاجتماعي هو فقط كرة سلة ممكن يستهجنوا أنه ليش هذا يعني، بس نحن لما نشوف أنه في شيء عملي، في شيء علمي عم يصير، في بناء للقواعد، في رعاية للمواهب، في نتيجة أنه وصلوا للدرجة الأولى الفئات العمرية، معناته هذا الشيء صح. وبعدين ممكن نحن نفكر نوسع الأنشطة الرياضية إلى أنشطة أخرى. في هيك شيء حاطين ببالكم أنتوا؟ يعني الله يعطيكم العافية، شغل واضح أنه النتيجة هي بتدل على العمل اللي أنتوا عم تقوموا فيه، ولكن بالمستقبل إذا كان في إمكانيات مالية، إن كان الاستثمارات مشي حالة، حاطين بالكم توسعوا ألعاب أخرى تدخل للنادي؟
0: هلا
1: مو كل العالم بتحب كرة السلة يعني.
0: سؤالك كتير جيد. هلا أنا بهي النقطة بالذات بدي أتشكر الإدارات المتعاقبة على نادي الفيحاء، لأنه هذا الإنجاز اللي هلا صار عمليا ما بيتسمى للإدارة تبعنا، لأنه نحن ما صرنا كان شهرين أو ثلاثة موجودين، بس هذا الموضوع نحن ساهمنا بشكل أو بآخر.
1: أنا بشكرك عليها هذا الشكر، لأنه تعودنا كل إدارة تنسف ما سبقه، تقول إنه هذا غلط مع إنه ممكن يكونوا عم يبنوا صح، تنسف وتبني من أول.
0: لا هذا الواقع.
1: التواضع جميل منك.
0: تسلم. لا هذا الواقع أستاذي كريم، لأنه أنت ما فيك بشهرين ثلاثة أصلا تأمن فريق وتجيب مدربين وتطلع يعني هذا أنا برأيي هذا عمل متراكم لإدارات الأندية المتعاقبة. لو وصلت لها المرحلة هي جينا نحن كملنا المرحلة، ممكن طورناها شوي، ممكن سوينا شوية انضباط شوية نظام، بس أما هو هذا التعب طبعا بدك تنسبه للأشخاص اللي اشتغلت، كمان ما في كمان أنت تنكر الأشخاص صحيح. اللي اشتغلت بالنادي. هلأ بالنسبة لسؤالك، سؤالك مهم جدا، لأنه هي المنطقة عنا اللي هي مشروع دمار هي موضوع مرتبط بالنادي، الموضوع الأهلي بشكل غريب. يعني التصاق الأهالي بالنادي أكثر من اللاعبين واللاعبات لحتى. يعني بتلاقيهم بشكل دائم، يعني بتحسوا ناديهم هذا النادي. فنحن انطرحت هالقصص هاي من قبل الأهالي، فنحن وقت نطور نسوي الصالة الرياضية التدريبية تحت، في عنا أماكن كتير أستاذي كريم بتطير العقل تحت بالصالة. فنحن ممكن نبلش شلون سوينا الأكاديمية هاي تبع كرة السلة، ممكن نبلش بالألعاب الفردية الثانية، ممكن مثلا نسوي صالة جيدو كاراتيه، ممكن نسوي صالة طاولة بين بوم مثلا، ممكن تايكوندو، يعني هالألعاب هاي الفردية نستقطب فيها هالولاد يلي حابين يلعبوا ألعاب غير كرة السلة، منهم نستقطبهم للنادي، وترجع الحالة الاجتماعية كمان أقوى من أنه يكون في عندك لعبة واحدة بالنادي، تستقطب هالولاد وممكن يكونوا هالألعاب هاي يحققوا لك ربح لا تمشي فيه بكرة السلة. يعني حتى بهالألعاب هاي صحيح. الصغار ممكن تسوي أنت مدخول للنادي يعني.
1: نعم كابتن حازم، ضمن الخطط والبرامج المستقبلية، يعني خلينا نقول الطموح المأمول في المرحلة القادمة، ما الهدف الذي ترسمون إليه؟ إلى أين يتطلع نادي الفيحاء؟
0: هلأ في خططين، واحدة سريعة عم نشتغل عليها هلأ، واحدة مؤجلة شوي، مؤجلة كمان لهدف، يعني مو مؤجلة إنه ما بدنا نشتغل فيها لا، بس نحن أجلناها لهدف معين. الخطة السريعة هلأ نحن عنا استثمارين موجودين بالنادي، هو ملعب معشب أو مدينة ألعاب، في ملعبين بطل كمان باستثمار تاني اللي حيصيروا. هالقصة هاي بدنا نحاول نوازن، برجع برد بقلك هي رياضة موازنة بين المدخول، شو عم تجيب مصاري للنادي وشو بدك تصرف. فكل ما كنت انت منظم أمورك على الأساس، كل ما بتمشي الأمور بسلاسة وبطريقة جيدة وبطريقة انضباطية وبطريقة كتير مرتبة. أنا بس بدي أرجع لك ساز أنه هذا الشغل نحن عم نشتغله مو شغل فردي، هذا كله شغل جماعي صحيح. الإدارة منسجمة مع بعض، إدارة عنا اجتماعات دورية منتظمة بشكل دائم. أوقات نحن في شغلة معينة مثلا بدنا نساوي دفاتر شروط، كنا نجتمع كل يوم، يعني كل يوم نقعد ساعتين ثلاثة

0: فانت وقت بدك توصل لشغله لازم تكون شغله جماعيه مشارك اداره كلها فيها لتاخذ قرار جماعي يكون الكل مسؤول عن القصه هي،
1: وكل الموجودين في انتماء وفي محبه للنادي وحابين يعملوا شيء
0: بشكل فظيع. النقطتين الاساسيات استاذي الكريم، اول شيء النظافه بالشغل، ثاني شغله انه يكون هم مثقفين وعندهم افكار، لانه انت تطور الاستثمار والمنشآت ومن خلالها تطور الرياضه بالنادي.
1: جهدكم مشكور والله يعطيكم العافيه، ونتمنى لكم كل التوفيق والنجاح، وان شاء الله يعني الرياضه في هذا النادي تكون دائما في تطور. كل الشكر لضيفي الكريم داخل الاستوديو الكابتن حازم المصري رئيس نادي الفيحاء الرياضي الاجتماعي. كابتن حازم أهلا وسهلا فيك في استوديوهات إذاعة دمشق، وأتمنى لك التوفيق دائما.
0: شكرا لكم وشكرا لإذاعة دمشق.
1: أهلا وسهلا فيك. من إذاعة دمشق يستمر الصوت واحدا مع الإصلاح، مع العدالة، ومع رياضة تليق بسوريا الجديدة. خط تماس الإعداد فاروق حسون. التقديم قصي حمود. الإخراج حليمة إبراهيم.

وعز الشرق أوله دمشق. الاستخدام الرشيد للمياه سلوك حضاري، استخدم حاجتك فقط عند التنظيف وري النباتات، فالحفاظ على الماء مسؤولية الجميع.

0: حافظ على كفاءة أجهزتك الكهربائية، نظف المكيف والمراوح بشكل دوري، واضبط درجة الحرارة باعتدال لتستهلك طاقة أقل.
1: حليب الأم هو أول مصدر طبيعي للمناعة لطفلك، صمم ليلبي احتياجاته منذ ولادته. امنحيه هذه البداية التي لا يعوضها أي بديل.

0: من أرض الحضارات دمشق.
1: الثالثة وربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. استشهاد جندي من الجيش العربي السوري وإصابة اثنين إثر استهدافهم شرق دير الزور. وزير المالية يؤكد أن منح البنك الدولي مجانية بالكامل وتعكس تنامي الثقة بالاقتصاد السوري. بمشاركة 33 مفتشا، الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تكشف شبكة فساد واسعة في فرعي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بحلب. مطار دير الزور الدولي يستقبل أولى رحلات طيران الجزيرة القادمة من الكويت. إعادة افتتاح الجسر الترابي.

في دير الزور بعد إغلاقها احترازيا. خبرنا الأخير، وكالة أنباء الإمارات تؤكد تعرض سفينة تابعة لشركة أدنوك للاستهداف بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز. ختام الموجز، إلى اللقاء.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

الإعداد مصطفى المقصوص. التقديم والحوار علاء الدين فطراوي.

0: مستمعينا ومشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج أكواد السياسة. في الحلقة السابقة تحدثنا عن المجتمع المدني ودوره في تعزيز المشاركة المجتمعية والحياة العامة. أما اليوم فنناقش مفهوما أكثر ارتباطا بالفرد وعلاقته بوطنه ودولته، وهو مفهوم المواطنة والهوية الوطنية. كثيرا ما نسمع عن حقوق المواطن وواجباته وعن أهمية الانتماء الوطني وتعزيز الهوية الجامعة، لكن ما المقصود بالمواطنة؟ وما الفرق بينها وبين الجنسية؟ وكيف تتشكل الهوية الوطنية التي تجمع أبناء المجتمع الواحد رغم اختلافاتهم وتنوعاتهم؟ للحديث عن هذه القضايا وغيرها يسعدنا أن نستضيف معنا الأستاذ محمد مصطفى شعيب، الخبير في العلوم السياسية. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد عبر أثير وشاشة إذاعة دمشق.
1: أهلا وسهلا بكم أستاذ المستمعين.

0: أكواد السياسة. أجدد الترحيب بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، كما أجدد الترحيب بضيفي الأستاذ محمد مصطفى شعيب الخبير في العلوم السياسية. وأبدأ معك أستاذ محمد، المواطنة، ما المقصود بمفهوم المواطنة في الفكر السياسي الحديث؟ تفضل.
1: بداية، المواطنة بالمعنى العام المبسط هي العلاقة التي تنشأ ما بين المواطن ووطنه. أما تعريفها في الفكر السياسي فنقول بأنها العلاقة السياسية والعلاقة القانونية التي تنشأ على مبدأ التفاعل المشترك ما بين المواطن ووطنه، وتقوم هذه المواطنة على عدة أسس، بعيدة طبعا عن المسائل الطائفية أو الحزبية أو المجتمعية أو الدينية. فتقوم على عدة أسس أو شكلت على عدة أسس. من أهم هذه الأسس هي نظرية العقد الاجتماعي، والتي كانت على بالزمن القديم على زمن مثلا هوبز وجان لوك وروسو، حيث بنيت نظرية العقد الاجتماعي على علاقة قائمة ما بين المواطن والسلطة في ذاك الوقت، حيث تنازل المواطن عن شيء من حريته إلى السلطة مقابل أن تقوم هذه السلطة بحماية هذا الفرد وتأمين له مستلزماته على أرض وطنه.
0: نعم.
1: فأنا أتنازل عن شيء من حريتي مقابل أن تؤدي الدولة ما عليها من أهم واجبات الدولة في هذه المسألة، هي حفظ الأمن والأمان على أرض الوطن أو كما يقال في ذلك.
0: نعم.
1: المسألة الثانية مسألة العدل والمساواة. فنقول أن العدل هو الناظم لأساس الملك، وهو أساس الملك. فعندما تكون عندما يكون المواطنون جميعا أمام قضاء وأمام حكم وأمام سلطة عادلة، فهذا يعزز روح الانتماء لهذا الوطن بما يسمى بالمواطنة. فأنا تحت سقف هذا الوطن أعيش كأي مواطن موجود في هذا الوطن، لي نفس الحقوق ولي نفس الواجبات، وأخذ هذه الحقوق وأؤدي هذه الواجبات على أساس منطقي العدل والمساواة بشكل عام. ثم بعد ذلك تطورت حتى ظهر ما يسمى بسيادة الأمة أو السيادة العامة، حيث ألزم المواطنون باحترام قوانين هذا الوطن ومعتقدات هذا الوطن وثقافة هذا الوطن وأخلاق هذا الوطن، كذلك مقابل أن يقوم الوطن باحتضان هؤلاء المواطنين على أنهم أبناء لهذا الوطن، فتكون المعطيات متكافئة ما بين أفراد هذا الوطن بشكل عام.
0: نعم.
1: أما إذا تكلمنا في مسألة التطور عبر التاريخ فنقول
0: قبل أستاذ محمد أدخل إلى موضوع التطور عبر التاريخ، إذن المواطنة ليست هي مجرد صفة قانونية، هي منظومة من الحقوق والمسؤوليات.
1: نعم، المواطنة هي تستطيع أن تقول هي علاقة قانونية سياسية اجتماعية.
0: نعم.
1: وما يميزها عن باقي العلاقات بأنها علاقة اجتماعية تنشأ كما قلنا نتيجة تبادلات، علاقة تبادلية، أقدم أخذ حقوق واجبات، بعكس باقي الصفات التي تنطلق على جهة واحدة أو تنطبق على جهة واحدة.
0: نعم.
1: أن أكون أنا متلقيا لا أكون باذلا أو معطيا، وهذا ما يفرق المواطنة عن غيرها.
0: نعم، تفضل. نكمل بموضوع التطور التاريخي.
1: التطور التاريخي نقول بأن المواطنة هي قديمة من ظهور الإنسان كذلك، فالإنسان كما قيل اجتماعي بذاته كما قال الفلاسفة، ومنهم ابن خلدون والفارابي.
0: نعم.
1: وعلماء الفلاسفة الحديثة فقالوا بأن الإنسان هو مواطن اجتماعي، لا يستطيع أن ينأى بنفسه وأن يعيش بعيدا عن المجتمع، وهذا المجتمع لابد أن تكون له أرض حاضنة يستطيع أن يعيش عليها ويمارس عليها معتقداته، تنشأ من ذلك الألفة الاجتماعية، المحبة الاجتماعية، المعتقدات الاجتماعية على هذا الوطن، يميز بحدود، وهذه الأمر موجودة منذ العصور القديمة، لها حدود، لها مقومات لهذه الحياة، ثم تطورت حتى بدأت ما بين الشعوب والقبائل، وكذلك أصبحت هذه القبائل تستوطن في مناطق كذا ومناطق كذا، وأصبح هذا ما يسمى بالوطن، حتى وصلنا إلى تاريخنا الحديث وأصبحت دولا وأوطانا وبلدانا كمان.
0: نعم. إذا أردنا أن نجد العلاقة بين المواطنة والحقوق السياسية التي يتمتع بها الأفراد داخل الدولة، كيف ذلك؟
1: السلطة السياسية هنا أو القرارات السياسية المشاركة في العملية السياسية أو الحقوق السياسية بشكل عام هي رأس الهرم في مسألة المواطنة أو في علاقة المواطنة كما فسرناها سابقا، وهذا أو ينجلي تحت ذلك الحقوق الباقية مثل الحقوق الاجتماعية، الحقوق الثقافية، الحقوق الاقتصادية وما إلى ذلك. لكن ليكون المواطن فعالا ضمن إطار المواطنة لابد أن يشارك في عدة مسائل سياسية. نبدأ بأولها فنقول المشاركة في صنع القرار، حيث ينشأ المواطن أو ينشط المواطن عفوا في ممارسة القرار وصنع القرار من خلال مثلا تشكيل الأحزاب، من خلال الانتخابات، من خلال اختيار من يمثله في مجالس الشعب، في البرلمانات، في السلطة بشكل عام. ثم ننتقل إلى ممارسة الحقوق المدنية، وهي بشكل عام مثلا استصدار مثلا الهويات، بطاقات السفر، الجوازات، الحصول على ما تقره الحقوق المدنية بشكل عام سواء كانت من المحاكمات وإلى آخره. ثم تقلد الوظائف سواء كانت وظائف مركزية أو وظائف عادية، حيث المواطن يجب أن يتقلد هذه الوظائف الموجودة على وطنه هو في دولته حتى يكون مواطنا حقيقة فعالا ذو علاقة تبادلية تفاعلية بينه وبين الوطن بشكل عام. ثم نقول بعد ذلك العلاقات الاجتماعية، وهي كما يقال نقطة النهاية في المواطنة، حيث تنشأ هذه العلاقات الاجتماعية والروابط الاجتماعية ما بين الطوائف المختلفة وبين أصحاب الأفكار والثقافات المختلفة، إذ يجمعهم هذا الوطن في ركيزة أو في بوتقة واحدة تتفاعل فيها هذه العلاقات حتى تصبح العدل والمساواة هو أساس هذه العلاقة بشكل عام.
0: نعم، كثيرا ما يتم الخلط بين مفهومين، المواطنة والجنسية. ما الفرق بينهما؟ وهل يكفي حمل الجنسية الدولة ليكون الإنسان مواطنا فاعلا فيها؟
1: الجنسية نستطيع أن نقول بأنها علاقة سياسية قانونية بحتة، تكتسب بالولادة مثلا أو بالزواج أو بالنسب أو بالتجنيس كما يقول أخذ جنسية الدولة إلى الدولة الفلانية، فهي علاقة قانونية تضمن لحاملها أو لصاحبها الحقوق الدبلوماسية فقط. يمكن أن نسميها نقول أنها متلقي غير معطي كما تكلمنا سابقا، فهي لا تتعدى كما قلنا الحقوق الدبلوماسية بخلاف علاقة المواطنة، أو كما يقال هي العلاقات الورقية، هي التي تكتب على الورق فقط. يعني أنا أخذ مثلا هوية، أخذ الجنسية، أخذ النسب، تكتب مثلا في الولادة،
0: هي وثائق.
1: نعم بالضبط.
0: نعم.
1: أما المواطنة فهي العلاقة التفاعلية، المواطنة هي الجزء المتمم للجنسية. أنا أخذ جنسية هذا البلد، أو أنا مثلا الآن في من الجنسية العربية السورية، كيف أصبح مواطنا؟ عندما أتفاعل مع قضايا البلد، أتفاعل بأفراحي، أتفاعل بأطراحي، أسعى في صنع العملية السياسية،
0: أكون عنصر فاعل.
1: نعم بالضبط، فهي علاقة، لست عنصرا خاملا كما يقول أو غمولا حتى. أنا أخذ الحقوق ثم أجلس أنتظر، هذا ما يسمى بالجنسية، أني ولدت في هذه الأرض مثلا، أعيش على هذه الأرض لكن لا أبدي أي تفاعل مع السلطة القائمة، مع الطوائف الأخرى، مع المسميات الأخرى، مع العشائر والأخير. فالمواطنة هي هذه العلاقة، هي كما قلنا هي صلب العملية الاجتماعية التي تبنى على الأخذ والعطاء، فهي تبادلية تكاملية.
0: نعم، يعني ليس كل من يحمل الجنسية يمارس المواطنة بالمعنى الكامل.
1: لا، كما قلنا من يحمل الجنسية هي الحقوق الدبلوماسية، الحقوق الورقية، لا تكون ورقيات. أما لك تكون مواطنا فيجب أن كما قلنا أن تكون هناك العلاقة التبادلية، أن تكون عنصرا فعالا، أن تكون عنصرا نشطا في المجتمع، أن يكون لك علاقة محبة، علاقة انتماء، الشعور بالانتماء، الشعور بالاعتزاز لهذا الوطن، أن تسعى لتبني هذا الوطن.
0: نعم.
1: فالجنسية لا يمكن، لا تعني بالضرورة أن يبني هذا الوطن.
0: نعم، كثيرا هناك أناس يحملون الجنسية لكنهم بعيدين كل البعد عن المشاركة في الشأن العام.
1: بالضبط، يعني مثلا أنا على سبيل المثال أحمل الجنسية الألمانية.
0: نعم.
1: لكني مواطن سوري. أنا مواطن سوري أحمل الجنسية الألمانية، إذا تكلمنا بمبدأ المواطنة فأنا مواطن سوري تهمني قضايا بلدي.
0: نعم.
1: إذا الحروب، الأفراح، الأتراح، المشاركات في العملية السياسية مثلا أو ليكون توصيف دقيقا أكثر، أنا أحمل الجنسية الألمانية وأسكن في ألمانيا، لا أتابع التلفاز الألماني، لا أتابع قضايا ألمانيا، لا أتابع ما يحدث في ألمانيا، إنما أتابع سنة التلفاز السوري. ماذا حدث في سوريا؟ الصغائر قبل
0: هناك رابط، هناك رابط.
1: فهذا الرابط هو المواطنة. عندما أعيش على الأرض، حتى لو كنت أنا أعيش على خارج هذه الأرض أو على أرض أخرى، لكن تربطني بأرضي الحقيقية التي نشأت عليها والتي أشعر بالانتماء إليها، صفة المواطنة، بخلاف الجنسية التي أحملها. قد أحمل جنسية الألمانية مثلا ولا أذهب إلى ألمانيا ولا يهمني الشأن الألماني، ولا أتحدث لغتها ولا أكن لا أو ولا أعرف تاريخها ولا إلى كل هذه المقومات أجهلها أنا. فهي لا تعد كما قلنا عن أن تكون مسألة ورقية، جنسية بجواز سفر بطاقة إلى آخره.
0: إذا أردنا أن نشرح مفهوم المواطنة للشباب أو الجمهور بصفة عامة يعني بلغة بسيطة، فما الرسالة الأساسية التي يجب أن تصل إليهم؟
1: بلغة بسيطة يعني ممكن أن أشبه لك التشبيه لعلني أوافق الصواب فيه، فأقول كصاحب بستان يملك هذا البستان على الورق لكنه لا يزور هذا البستان أبدا. لكن على الورق هو مالك لهذا البستان. وشخص آخر يملك بستان لكنه يذهب صباحا ومساء لهذا البستان، يحرث أرضه، يقلم أشجاره، يتفيأ بظلها، يأكل من خيراته له. هذا تربطه بهذا البستان علاقة انتماء، علاقة محبة كما يقال، فتراه لا يستطيع أن يغادر بستانه حتى لبيته. فتربطه بهذا البستان علاقة مواطنة، علاقة انتماء. تراه يقول بالعامية، بيقول لك أنا أقعد تحت شجرة في البستان تسوى البدينة كلها. بينما شخص آخر تراه يقول لك عندي بستان فلاني لكنه قد لا يزوره أبدا، لكن هو ملك له. فهذا فرق ما بين الجنسية وما بين المواطنة.
0: هذا ما نلاحظه بشكل كبير عند الكبار وعند الآباء والأجداد المتعلقون بالأرض بشكل لا يوصف.
1: الأمانة المواطنة مع تقدم الزمن يعني لم تعد تأخذ الطابع عاطفي. يعني قديما الجيل الذي قبلنا وقبلنا كان لديه حب الانتماء للأرض أكثر مننا صراحة.
0: تماما.
1: ممكن تطور الزمن، ممكن تطور وسائل الإعلام، ممكن الانفتاح السياسي الثقافي إلى آخره. صحيح. أنك أصبحت تعلم أو العالم كله أصبح أمامك على شاشة الهاتف. بينما قديما يقال لك الأرض والعرض.
0: صحيح.
1: لا نبيع الأرض، يبيع ممكن يبيع كليته كما يقال، ولا يبيعه يبيع أرضه لشدة تمسكه بأرضه ووطنه. فكان الانتماء أو مفهوم الانتماء أكثر وأعمق صراحة من وقتنا الحالي، وخصوصا الآن أصبح مسألة السفر والتطور وسائل النقل والسفر كذا أصبحت أمر أسهل، لذلك كل ذلك أثر على مسألة الانتماء والارتباط بأرض الوطن.
0: نعم. أدخل إلى المحور الآخر هو الهوية الوطنية والانتماء. على لان شعب في هذا المحور إلا بوقته. مقصود بالهوية الوطنية ما العناصر الأساسية التي تسهم في تشكيلها داخل أي مجتمع؟
1: نعم، الهوية الوطنية هي الشعور بالانتماء العميق كما يقال. هذه المسألة لا كما يقال لا تناقش فيها. أنا أنتمي لهذا الوطن، لدي أو أحمل هوية هذا الوطن، فأنا منتمي لهذا الوطن بعقيدة الولاء المطلق لهذا الوطن. صراحة هي تقوم على عدة أسس أو لها عدة أسباب، منها مثلا أو مذكور

0: من أهمها التاريخ المشترك.
1: نعم.
0: فنقول التاريخ دائما ما يوحد الشعوب، الذكرى التاريخية، الموروث التاريخي بشكل عام يوحد الشعوب مهما تفاقمت الخلافات. فترى مثلا ذكر الانتصارات، انتصار في حرب كذا، الانتصار لازلنا نتغنى إلى الآن مثلا بالتاريخ الإسلامي، معركة كذا ومعركة كذا والقائد الفلاني وكرس مثل القائد الفلاني وما إلى ذلك. فالتاريخ كما يقول يلملم الجراح أو يشفي الجراح، فمهما كانت الخلافات واسعة متشظية متفرقة، مجرد أن تستذكر التاريخ وتستذكر العلاقات الاجتماعية سابقا كما ذكرناها الآن، تشعر بشيء من الإلفة، بشيء من المحبة، بشيء من الانتماء لذاتك ثم لغيرك ثم لوطنك. فيجتمع كما يقال بالعامية كذلك بالغربة، يعني أهل الوطن فيستذكرون التاريخ عام كذا وعام كذا وعام كذا. هذا بالنسبة للتاريخ. بالنسبة للجغرافيا، صراحة هنا قد أخالف أنا بعض أو كثير من الأخوة من تكلم في هذا الكلام. الحدود، الحدود سايكس بيكو كما تسمى، ليست سيئة بالمطلق، وهذا قد يخالفني كما قلت لك فيها كثير.
1: نعم.
0: فيمكن أن نراها كما يقال من نصف الكأس المليء. هذه الحدود صحيح أنها جزأت شيء، لكنها صراحة حقق شيء من الوطنية، من الانتماء. أن تكون أنت مثلا تنتمي إلى سوريا، فلان ينتمي إلى لبنان، فلان ينتمي إلى العراق، إلى هنا. هو انتماء داخل انتماء، هو انتماء لأرض، كالانتماء مثلا لعشيرة داخل الأراضي السورية مثلا، أو لعائلة أو لبلدة، لبلدة ما.
1: No.
0: إذا استخدم هذا الأمر بالشكل الصحيح، فيبقى في مسائل الحب، الاحترام المتبادل أكثر صراحة مع أن تكون مزالة هذه الحدود بالمطلق.
1: نعم. لو خالفتك قليلا في هذه النقطة، وأنت ذكرت أن كثير سيخالفني. الانتماء كما ذكرت إلى سوريا ولبنان، لكن نحن فقدنا الانتماء إلى بلاد الشام.
0: ليس بالمطلق، آخر شيء أو بالأخير هي الأمة. إذا إذا تكلمنا على الانتماء، على مراحل الانتماء، أنا بداية أنتمي لعائلتي، لأسرتي.
1: نعم.
0: ثم لعائلتي، ثم لطائفتي، ثم لعشيرتي، ثم لبلدتي، ثم لمدينتي، ثم لمحافظتي، ثم لدولتي، ثم للأمة العربية أو الوطن العربي. هذا الانتماء المقصد، هذا الانتماء إذا استخدم بشكل صحيح فقد يكون في صالح الأمة بشكل عام، أو في صالح الوطنية بشكل عام. فمثلا أنا بلدة كذا وبلدة كذا، هذا ينتمي مثلا إلى بلدتي كذا، وهذا ينتمي إلى بلدة كذا، يبقى شيء من الحافز الاحترامي، من حافز الاحترام المتبادل، العلاقة التي تبنى على الاحترام المتبادل كما يقول.
1: لكن لو غصنا قليلا بهذا الموضوع بالتحديد، ألا يقود هذا إلى التعصب بكل قرية، بكل قرية أو كل بلدة أو كل مدينة، وأنت تعلم ماذا أتكلم؟
0: نعم، التعصب موجود، سواء كان التعصب لبلده، سواء كان لدولته، سواء كان لطائفته، سواء كان لأسرته، حتى لذاته. فالتعصب للذات على فكرة مستشري بشكل كبير جدا جدا، يعني أنا الصح والباقي كله خطأ، وهذا ما وصلنا إليه الآن. فالتعصب في أي مجال أو في أي ميدان موجود، لكن استخدام هذه المسائل، عندما أقول فرضا ما كان، عندما كان يقال قديما انتسب يا فلان، فيقال لك أنا من عشيرة كذا، من فخد كذا، من إلى آخره، حتى أنا ابن كذا. هذه التجزئة أعطت علاقة تكاملية قائمة على الاحترام المتبادل. الآن مثلا على سبيل المثال العشائر، يقول لك من عشيرة كذا وعشيرة كذا، يوجد حيز من الفراغ الذي يؤدي صراحة إلى الاحترام، إلى حدود كما نقول. هذه حدود لا تفضي إلى الصهر في بوتقة واحدة ثم تصاعد الخلافات والمشاكل. فترى أحيانا الخلافات ما بين مثلا مدينة ومدينة قد تحل أسهل ما أن تكون في مدينة واحدة.
1: صحيح.
0: فأنا أقول لك لي الحقية وتقول لك الأحقية، بينما أن أكون أنا مدينة ومدينة، أنا لي حدودي وأنت لك حدودك كما يقال.
1: نعم. هذا يأخذنا أستاذ محمد إلى التاريخ والثقافة واللغة، هي ليست مجرد عناصر تراثية، هي ركائز
0: بالضبط
1: للهوية الوطنية.
0: نعم. نحن تكلمنا عن التاريخ ثم انتقلنا إلى الجغرافيا.
1: نعم.
0: إذا أكملنا إلى اللغة، فنقول بأن اللغة هي الرابط الروحي، الرابط الخطاب كما يقال، أسعد ما يكون للشخص عندما يجد شخص أو يأترى شخص يتكلم لغته. أذكر قصة، أن تكلم أحد الإخوة سافر إلى بلدة أوروبية، فقال كنت أو أحد الناس من أبناء بلدتي أنا لا أكلمه أبدا، فذهبت إلى بلدة أوروبية وأنا لا أجد لغة الإنجليزية،
1: وجدته.
0: فأذهب إلى المطعم لا أستطيع أن أطلب الطعام، أذهب إلى السوبر ماركت، حتى وجدته مرة في الطريق فيقول لي يعني بالعامية كأنني وجدت الماء في صحراء ظمأ. كان الدافع أنه يتكلم لغتي، أنه يفهم ما أقول،
1: شيء يجمعنا،
0: أبث له هموم، نعم. أسمع لهم. فقال رغم أنني في الغربة والناس كذا، لكنني كأنني في قاع البحر، لا أعرف شيء عما يتكلمون، ماذا يدلها. فاللغة هي رابط عميق جدا جدا، لذلك تجذرت اللغات. يعني أقول لك اللغة العربية الآن يتكلم اللغة العربية أو يتكلم مثلا اللغة الأجنبية، الإنجليزية، الفرنسية، رابط اللغة هو رابط قوي جدا جدا. مجرد أن تستطيع أن تتكلم لغتي فتنقل الأحاسيس، تنقل الثقافة، تنقل الرؤية، تخاطب الروح كما يقال. فإذا انتزعت اللغة انتزعت الروح كذلك كما يقال.
1: نعم.
0: هذا بالنسبة للغة. كذلك سنقول القيم والمبادئ، القيم التي تربت عليها هذه الشعوب. فالقيم خط أحمر عند معظم الشعوب، خصوصا الشعوب العربية. فعندما تجمعنا قيم واحدة، أنا هذه المسألة عندي من القيم المعتبرة وأنت عندك من القيم المعتبرة، فترى شيء من التجاذب الروحي. حتى بدون أن أعرفك أو تعرفني أو أكلمك أو تكلمني، مجرد أن ترى ما أراه أنا من هذه القيم التي أعتبرها أنا قيما نبيلة، أعتبرها من الماضي التي ورثته عن الأجداد، أعتبره من أفضل ما ورثه من الأجداد هذه القيم والمبادئ. لذلك عندما تشاطرني هذه القيم، فأنت تشاطرني تاريخي، تشاطرني رؤيتي، تشاطرني تربية الآباء والأجداد بشكل عام.
1: لكن أستاذ محمد، يعني هذا في المجتمعات التي تتسم عفوا بالتنوع الثقافي أو الاجتماعي، كيف يمكن أن نوفق بين هذا التنوع وبين بناء هوية وطنية جامعة تشمل الجميع؟
0: بناء الهوية الوطنية الجامعة إنما وضعت للمجتمع المتنوع، أو أساس المواطنة هي في المجتمع المتنوع. عندما تتعدد الثقافات وتتعدد الرؤى وتتعدد السبل، لا بد أن تكون المواطنة هي البوتقة التي تحتوي كل هذه الاختلافات، وإلا فإن المجتمع كما يقال ذو اللون الواحد لا تبرز فيه المواطنة بشكل كامل، فتحل المسائل أو تحل المشاكل وكذا بعيدا حتى عن مثلا العدل والمساواة، تحل بمسائل السيطرة والضعف والقوة كما تحدثنا سابقا من مثلا في حلقة الأحزاب، قلنا الحزب الواحد أو اللون الواحد، فقد يكون الحل لصالح القوي على حساب الضعيف. أما عندما تتعدد الرؤى، تتعدد الثقافات، تتعدد الأديان، تتعدد أو بشكل عام هذه التعدديات، نحتاج إلى المواطنة حتى نستطيع أن نوازن هذه العلاقة، وحتى نستطيع أن نؤدي الحقوق كما رسمت في الدستور والقانون، ونأخذ كذلك الواجبات كما هي متاحة لنا أو كما هي منصوص عليها.
1: نعم. إذن الهوية الوطنية الجامعة تلغي الخصوصيات الثقافية وتحتضنها ضمن إطار واحد.
0: نعم. طبعا بحدود معينة.
1: نعم.
0: يعني هذه أنا أنتمي إلى تاريخ معين، أنتمي إلى ثقافة معينة، أنتمي إلى موروث ثقافي معين. أنت تخالفني هذا الموروث، تخالفني المعتقد، تخالفني الدين، تخالفني كذا. لكن تحت سقف المواطنة أنا وأنت سواسية.
1: نعم.
0: رغم هذا الاختلاف فنحن نتجه في المواطنة إلى مسائل تكون مشتركة فيما بيننا. قد يكون التاريخ مشتركة، قد تكون لغة مشتركة، قد تكون عادات مشتركة، قد تكون كلها مشتركة، وقد لا يكون فيها شيء من الاشتراكية. لذلك وضعت المواطنة لكي يستطيع هؤلاء الناس أن يتعايشوا تحت سقف السلم، لا تحت سقف الحرب والنزاعات
1: نعم. قبل أن ننتقل إلى المحور الثالث ألا وهو المواطنة في الحياة اليومية، سنتوقف لفاصل قصير ونكمل الحوار.

0: مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا مرة أخرى، ومرحبا بضيفي الأستاذ محمد مصطفى شعيب الخبير في العلوم السياسية. وأنتقل إلى المحور الثالث من حلقة اليوم، المواطنة في الحياة اليومية. ما دور التعليم في ترسيخ قيم المواطنة والانتماء الوطني لدى الأجيال الجديدة؟
1: يبدأ مفهوم المواطنة، أو يجب أن يبدأ مفهوم المواطنة منذ الصغر، من الأسرة، ينطلق من الأسرة ثم إلى المدرسة ثم إلى الجامعة ثم إلى المستويات العليا. فحينما تربي أبنائك على أن يحترم الآخر

0: على أن يدع مساحة من كما يقال من التشاور، من تبادل الحوار، من الثقة المتبادلة، من أن أكون أنا وتكون أنت، لا مبدأ أن أكون أنا أو أنت. هذا الأمر يبدأ صراحة من الصغر، ثم ينمو مع المجتمع أو مع هؤلاء الأبناء حتى مرحلة الشباب. فتدخل مرحلة الشباب كما نعرف هي مرحلة كما يقال بالعامية فورة الشباب.
1: نعم.
0: عندما تكون مؤسس، عندما تكون أسس المواطنة موجودة بالأساس منذ نعومة أظافر هؤلاء، فإنه يستطيع أن يتعايش في هذا المجتمع بحالة صحية سليمة، بخلاف ما إذا ربي على الكراهية، بخلاف ما إذا ربي على النزاع كما قلنا، وحدة الذات، أنا والباقي، أنا الصح وكما يقال والباقي
1: صحيح.
0: والباقي كله خطأ. وينتقل ثم إلى المدرسة، فالمدرسة يجب أن تعزز هذه المسائل، أن أعيش أنا على هذه الأرض ويعيش فلان على هذه الأرض ويعيش فلان. كما أقول أنا عندي في يوجد بستان يكفيني لي ويكفي ويكفيك، لماذا أتصارع أنا وأنت على هذا البستان وقد أقتل أنا أو تقتل
1: نعم.
0: ثم نحرم، فالنسبة النجاح هي 50% مثلا، بينما هذا الخير يكفيني لي ويكفي لك، أستطيع أن أعيش أنا وأنت في سلم في ربوعي، في ربوع هذا البستان. فمسألة التعليم هي مسألة مهمة، يجب أن ترى نربي أبناءنا على تعاليم المواطنة الصحيحة لكي يستطيع هؤلاء الشباب في المستقبل ورجال الدولة في المستقبل البعيد أن يصنعوا دولة مواطنة يستطيع أن يحتوي هذا التنوع الديمغرافي
1: نعم.
0: بكل أنواعه.
1: كذلك أستاذ محمد، الإعلام، أن الإعلام هو شريك أساسي في بناء الوعي، فكيف يمكن أن يعزز روح الانتماء والمسؤولية؟
0: والله يا أستاذنا، والإعلام الرقم الصعب في كل شيء، يعني الرقم الأول. فالإعلام عندما يصدر الثقافة المجتمعية القائمة على المواطنة، يعرف الناس بحقوقهم وواجباتهم، يتصدى للمشاريع مثلا الهدامة، المشاريع الخبيثة، يتصدى مثلا للنبذ أو ينبذ الطائفية، ينبذ خطابات الكراهية، ينبذ، فإنه ينمي مفهوم المواطنة وينمي ثقافة الشعب بالنسبة للمواطنة. وهنا سبحان الله، لو ما لا أعلم إذا يتسع الوقت أو نذكر مثلا
1: طبعا.
0: حتى الناحية الإسلامية أو الناحية الشرعية، كثير من الناس، لو سمحت لي أوضح هذه الفكرة لأهميتها صراحة، كثير من الناس يرى بأن المواطنة هي لفظ غير إسلامي، وكثير للأسف كثير من الناس ربي على هذا الأساس، أن المواطنة هي لفظ غير إسلامي، هي قبول الآخر بشكل تعسفي، هي هي هي إلى آخره. لكن إذا رجعنا إلى التاريخ، رجعنا إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عندما دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى حلف الفضول، كان في الجاهلية، قال لو دعيت إليه الآن في الإسلام لا أجبت، وكان هذا الحلف قائم على الفضيلة، قائم على نصرة المظلوم. فأنا عندما أدعى مثلا لمسائل فيها فضيلة بخلاف الطوائف والمعتقدات والأديان، فألبي هذه المسألة. كذلك عندما النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الرائد لا يكذب أهله، وكان في وطنه في مكة، وقال إن الرائد لا يكذب، فسمى هؤلاء حتى لو كانوا مشركين هم أهل، قال إن الرائد لا يكذب أهله، فهم أهله وعشيرته وخاصته كما قلنا. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم. فمعنى الآية حسب ما قال المفسرين، لا ينهاكم الله سبحانه وتعالى عن تقديم الود، عن تقديم المحبة، عن تقديم المعروف لهؤلاء الناس الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من دياركم،
1: من دياركم،
0: يعني لم ينزعوا الوطن منكم. فهنا وهنا معنى الوطنية، لم يخرجك من وطنك، فأنت لا مانع أن تقدم له المعروف، لا مانع أن تعيش معه، لا مانع أن يرى منك الجانب الجيد، الجانب الذي يؤدي إلى التوافق الوطني بشكل عام. فأصل المواطنة هي هو كلمة وردت سواء كانت في العصور القديمة حتى العصور الإسلامية، فأنا كما لي لكم دينكم ولي دين، أنا في هذه تحت قبة الوطن أعيش أنا وأنت تحت مبدأ العدل، لا يعني بالضرورة أن أعيش أنا وأنت تحت مبدأ النزاع أو كما
1: صحيح.
0: نعم.
1: يعني أخيرا في محورنا الأخير أستاذ محمد، المواطنة والتنمية والاستقرار، كيف تساهم المواطنة الفاعلة في تعزيز التنمية وتحقيق التماسك الاجتماعي وتقوية العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة؟ نحن ذكرنا أن هناك حقوق، لكن بالإضافة لذلك هناك واجبات.
0: نعم. بداية نبدأ بالتنمية، ونقولنا التنمية الاقتصادية، فإن المواطنة تؤدي إلى تحويل التنمية إلى تنمية مستدامة. فمثلا عندما يكون هذا الوطن آمنا، نضرب مثال مثلا لتتضح الفكرة، سوريا الآن في وقت الحرب لا توجد عجلة اقتصاد بالأساس،

0: فكانت المسائل الاقتصادية، الشركات الاقتصادية، المستثمرون يحجمون عن الدخول إلى هذا البلد أو أي بلد مثلا فيه حروب. فأنا لا أستطيع أن أبني شركة، أن أضع رأس مال في بلد لا أستطيع أن أأمن فيه على رأس المال أو لا أأمن فيه على العمل والعمال بشكل عام. عندما يكون هذا الوطن فيه الكم المطلوب من الأمان، فيه الكم المطلوب من الرخاء، من الواقع الذي يشجع لأن أستثمر المال فيه وأدير عجلة الاقتصاد كما يقال، فإنها تطور المسألة من التنمية الاقتصادية العادية إلى التنمية الاقتصادية المستدامة. وكلما زاد الأمن كلما زاد الاقتصاد، لأن أساس الاقتصاد هو الأمن، أو الحارس للاقتصاد بشكل عام هو الأمن. أما بالنسبة للعلاقات الاجتماعية أو التبادل الاجتماعي، فإن كذلك تقوم حينما أقدم أنا وأخذ، حينما تكون هذه العلاقة كما قلنا هي علاقة قائمة على تبدأ بالاحترام ثم التفاعل. أبدأ أنا باحترامك وأنت تحترمني، أنا على معتقد أنت على معتقد، أنا لي ثقافتي أنت لك ثقافتك، ممكن أن أناقشك، ممكن أن أحاورك، ممكن أن أصل
1: احترام متبادل
0: إلى نقطة الخلاف، لكن الخلاف لا يفسد القضية كما يقال. فهذا الأمر ينمي العلاقات الاجتماعية، فتكون هذه العلاقات قائمة على أسر المحبة، على أسر التفاهم، على أسر المسافة، دعني أقول لك المسافة الآمنة كما يقال. أنت لك معتقد وأنا لي معتقد، أنا أقف عند معتقدي وأنت تقف عند معتقدي. عندما يكون النقاش البناء، عندما يكون النقاش علميا، عندما يكون النقاش المبني كما قلنا على احترام الطرف الآخر، فتكون هذه علاقة مواطنة صحيحة، سواء اقتنعت معك أو لم اقتنع معك، سواء اقتنعت معي أو لم تقتنع معي، سواء أدى إلى تفكيك هذه المنظومة العقلية أو أدى إلى تماسكها وتحجرها أكثر بأكثر، لكن يبقى أن لك حق ولي حق، أنا كما أنت في المسألة. أما المسألة الأخيرة فهي مسألة
1: تقويض العلاقة بين المواطن ومؤسسة
0: بين المواطن ومؤسسة الدولة. تبدأ من المواطن حينما يحترم مؤسسات الدولة كما قلنا في بداية الحلقة، أنه يتنازل عن بعض حقوقه للحاكم أو للدولة مقابل أن تحمي هذه الدولة وتقدم بعض الواجبات. فأنا عندما أحترم دستور هذه الدولة، أحترم قواعد هذه الدولة، أسعى لترسيخ مبادئ قيام الدولة في هذه الدولة، فأكون كما قلنا عنصرا فعالا. كذلك الدولة عندما ينشط المجتمع وينشط الفرد تحت ظل المواطنة وتحت ظل الثقافة الوطنية، فيكون كما قلنا عنصرا بناء، أن يأخذ ويعطي، علاقة تبادلية، فإنه يصحح مسار الدولة بكل مقوماتها، من كما قلنا من السلطة حتى التقييم حتى الإشراف حتى النقد إلى آخره، فتكون العلاقة علاقة متكاملة. الدولة تعطي ما عليها وتأخذ ما لها، وكذلك المواطن يعطي ما عليه ويأخذ ما له، حتى يستطيع الفرد أن يعيش في وطنه آمن المستقبل ومتمتعا بحقوقه.
1: أخيرا أستاذ محمد، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجه المجتمعات اليوم، ما أهمية تعزيز ثقافة المواطنة لدى الشباب بشكل خاص؟
0: نعم، كما قلنا الشباب

0: بعيدا عن الصراعات، بعيدا عن النزاعات. لذلك هؤلاء الشباب تحت ظل هذا المسمى يستطيعون أن يبنون وطنا.
1: نعم
0: هذا الوطن أكون أنا فيه وأنت وفلان وفلان، كلنا شركاء لبناء هذا الوطن. نضع الخلافات الجانبية، ثم تكون المصلحة العليا هي المصلحة العامة لكي نبني وطننا الجديد. أما عندما يحقن الشباب أو يحقن الفكر الشبابي بهذه الجراثيم، دعنا نسميها، أو الملوثات بشكل عام، فإنه يلفظها في فترة الشباب وتكون في أوج، كما يقول، في أوج قوتها وفي أوج حرارتها. لذلك تنشأ الصراعات ما بين الشباب الغير مثقف والشباب الذي لا ينتمي إلى وطنه صراحة بشكل صحيح، فيبدأ من باب الوطنية الضيقة إلى هدم المصلحة العامة وهدم الوطنية العامة. على سبيل المثال أقول لك أنا أنتمي إلى الطائفة الفلانية أو العشيرات الفلانية وكذا، فيظن بأنه ينتمي تحت هذا البند، على تحت هذه العلاقة، على بند الوطنية. لكن إذا أتيت إلى، هو ينتمي إلى الطائفية ولا ينتمي إلى الوطنية،
1: صحيح.
0: فيسعى إلى إلباس الطائفية ثوب الوطنية، ثم يظنها وطنية ويحاول أن يهدم باقي الطوائف، فيهدم الطائفية ويهدم الوطنية بشكل عام. إنما عندما يكون مفهوم واضح وصريح أن أنا بعيدا عن الطائفية، بعيدا عن هذه الاختلافات، أبني هذا الوطن أنا وأنت، فتكون الأمور تتجه إلى المصلحة العامة وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. وهذا ما يتوجب صراحة علينا في هذه الفترة، وأخص في كل حلقة على الواقع السوري، لأنه واقع خرجنا من آلام وصراعات كبيرة قد تجسد حلقة اليوم، حلقة المواطن. في السنوات السابقة انتقلت من أو ما قبل الحرب كانت المواطنة بمعقولة بنسبة جيدة، فكان يعيش مثلا، أذكر على سبيل المثال الشخصي، أنا من مواليد مدينة الرقة الحبيبة، فقبل أن أنتقل إلى موطني الأساسي كان أذكر في حينا أتراك، أكراد، آشوريين، مسيحيين، مسلمين، يعني لا يكاد يجتمع بيتين من طائفة واحدة. وكانت وصل المحبة والإخاء والعيش المشترك في أوجه، حتى أنني أفضل الآن رق على بلد الأصل، يعني ما رأيته من تبادل الاحترام. فهذا الأمر سقط وتلاشى في فترة المعارك والحرب، حيث نميت الطائفية على سبيل
1: وهذا ما نجح به النظام البائد في تفعيل عنصر الطائفية بشكل كبير.
0: صحيح. فبرزت الطائفية باسم الوطنية، حيث أصبحت كل طائفة تنازع الوطنية أو تجتزئ الوطنية على أنها هي أخذت الوطنية الكلية، حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه من تشرد ومن متشظي، وما حدث أخيرا لا يخفى على أحد. الآن نحن ملزمون ومطالبون بأن نعيد معنى الوطنية صراحة وحقيقة لمسماها الحقيقي ومسماها الجميل، أن يعيش كل هؤلاء الناس تحت سقف هذا الوطن، يأخذون الحقوق بالعدل والمساواة كما يتوجب أو كما يليق بالمجتمع السوري بشكل عام، ونحن قادرون على ذلك
1: إن شاء الله تعالى. وما صراحة وما أحوج هذا الوطن إلى تكاتف الجميع لبناء
0: لم ينجح الوطن ما لم يتكاتف، خصوصي بعد الجراح الآن،
1: بعد جراحات طويلة،
0: بعد هذه الآلام. يعني اليوم أنت، أختم بهذه الجزئية،
1: تفضل.
0: أنت تعاني من عدة أمراض، مثلا على سبيل المثال، أو أنا أعاني من عدة أمراض عينية وقلبية وجلدية وكذا. عندما يأتي طبيب العينية فقط لا يستطيع علاج كل هذه الأمراض،
1: صحيح.
0: يجب أن يكون كادر طبي حتى تستطيع أن تقوم معافا من هذه الأمراض. وهذا فرق تقريبا ما استحضر الآن ما بين الوطنية والطائفية. فعندما تأتي بطبيب عين يعالج العين، لكن قد يموت الشخص بعد أن تصح عينيه، قد يموت بمرض جلدي، مرض القلب كذا. أما عندما يجتمع هذا الكادر وكل يعالج ما أوكل لهم، فإنه يستطيع أن يعيش هذا الشخص، وهنا يعيش الوطن. عندما يقدم كل شخص ما يتوجب عليه تحت مسمى الوطنية بعيد عن نزاعات طائفية، يستطيع أن يعيش هذا الوطن، وما أحوجنا كما تفضلت إلى ذلك الآن.
1: نعم، يعني صراحة هذه الحلقة ممتعة جدا معك أستاذ محمد مصطفى شعيب، شكرا جزيلا لك على هذه الإضاءات المهمة والإحاطة حول مفهوم المواطنة والهوية الوطنية والعلاقة بين الحقوق والواجبات والانتماء الوطني. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد مصطفى شعيب، الخبير في العلوم السياسية.
0: شكرا لك والسادة المشاهدين، أسأل الله أن نكون وفقنا بذلك
1: إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا. لكل بداية نهاية، لكن نهاية المعرفة ليست إلا بداية لوعي جديد. على امتداد حلقات أكواد السياسة حاولنا أن نفكك المفاهيم ونبسط الأفكار ونقترب

من السياسة بوصفها شأنا عاما يخص كل مواطن لا نخبة دون غيرها. واليوم نختم هذه الرحلة عند المواطنة، لأنها البداية الحقيقية لكل دولة قوية ولكل مجتمع متماسك ولكل مستقبل يستحق أن نصنعه معا. شكرا لكم لأنكم كنتم جزءا من هذه الرحلة، ولأن الوعي الذي يبنى بالحوار يبقى الأثر الأجمل. إلى لقاء يتجدد في برامج جديدة وأفكار جديدة وأكواد جديدة. دمتم بأمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أكواد السياسة.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: الرابعة والربع ساعتنا في إذاعة دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم، وهذا موجز الأخبار. استشهاد جندي من الجيش العربي السوري وإصابة اثنين إثر استهدافهم شرق دير الزور. إدارة مكافحة المخدرات تحبط تهريب شحنة من المواد المخدرة في ريف القنيطرة الجنوبي. الرقابة تكشف فسادا بفرعي التأمين والمعاش والتأمينات بحلب، وفوات إيرادات تتجاوز 90 مليار ليرة. مياه اللاذقية تنفي شائعة تلوث المياه في أحياء المدينة وتؤكد سلامة الشبكة العامة. وزير التعليم العالي يعلن تشكيل لجنة سورية تركية لإنهاء ملف جامعات الشمال قبل بدء العام الدراسي. وفي الخبر الأخير، طقس صيفي حار نسبيا حتى مطلع الأسبوع المقبل، ورياح نشطة تثير الغبار في بعض المناطق. الموجز انتهى، شكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم.
3: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق

90.3 حمص 95.1 أو 95.3 طرطوس 95.9 أو 95.5 إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

الاستخدام الرشيد للمياه سلوك حضاري. استخدم حاجتك فقط عند التنظيف وري النباتات، فالحفاظ على الماء مسؤولية الجميع.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

مساء الخير. مرحبا لكل الناس اللي انضمت معي بالصوت والصورة عبر هواء أثير إذاعة دمشق.

مشوار جديد ببرنامج نص الألف. يا مساء الخير لكل الناس اللي انضمت معي بالاستماع والمشاهدة، حياكم الله.

يقول الفيلسوف كارل ماركس أن التاريخ يعيد نفسه، بالمرة الأولى يكون مأساة وفي المرة الثانية يكون مهزلة.

حياكم الله مستمعي إذاعة دمشق. بدي أقول كل حدا بيربح معنا اليوم من نص الألف يربح أو يستلم جائزته ابتداء من الخميس اللي جاي من الساعة 10 للتنتين أو للثلاثة من بعد الظهر من مكتب الشؤون الإدارية بإذاعة دمشق.

0: إذا معنا أول اتصال على الهواء مباشرة من أول. ألو،
1: يعطيك العافية سيد أحمد.
0: يعافيك ربي، يا هلا. مين معي؟
1: أنا سمير خلطون أبو ظافر من لادية.
0: سليم، أنت ربحان معي يا سليم، وربحت الجائزة ليمنى
1: في واحد الشهر.
0: نعم مزبوط، تذكرت
1: باسم يمنى. أوكي. وبعد يمنى من تبتية على الإذاعة قالوا لي ما محطوط اسمك على الباب، ما كان يدخل.
0: ولا يهمك، أول شيء تحيات لك أخي صغير، وتحياتنا ليمنى، ونعتذر يمكن صار فيه سوء تفاهم بهذا الموضوع. الأسماء بتصير على الباب مباشرة إن شاء الله يوم الخميس، فتقبل مني فأقد تحية والاعتذار، وإن شاء الله الخميس بين العشرة والساعة ثلاثة.
1: أنا زلمة ضرير يعني، بعدتها وراحت لأوني تحرمي تارف يعني.
0: يلا بسيط، حقك على راسي، أنت ويمنى معلي يا سمير.
1: ما بعرف
0: جد، لا خلاص أمور تمام، وإن شاء الله يوم الخميس تستلم جائزتها، وتحياتي لألك وكل الحب والتحية لألك. يلا. نجوى كرم سيد رجال، هنهديها لكل السميعة على هواء إذاعة دمشق.

قديش بيشبه الأمس اليوم وقدي في أحداث مستمعين عبر التاريخ كانت كوبي بيست بتشبه بعض. شاركونا اليوم 0025-2346-225-247-228-243 على هواء أثير إذاعة دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: حليمة، خلينا مسي على رقم نهايته 925. مساء الخير، في معي مشاركة أيضا عبر الواتساب. يسعد مساكم أحمد حليم والمبدعين، وسلام لألفت بغيابه، وتحية لكل كادر إذاعة دمشق العريقة من انتصار. مساء الخير انتصار. أيضا بدي مسي على محمد خلف من السلمية، مساء الخير لأهلنا بالسلمية، يسعد أوقاتك بكل خير. أحمد مساء النور، بدي أقول مستمعينا نحن في الدورة البرامجية الجديدة إن شاء الله على هواء أثير إذاعة دمشق، سنكون معكم ببرنامج مسابقة واحد وبرنامج ألو إذاعة، فتحياتي للجميع. مكملين ببرنامج نص الألف ريثما تنطلق الدورة البرامجية الجديدة لإذاعة دمشق. معي اتصال. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: الله يسعد لي أوقاتكم.
0: أوقاتك أسعد والله بخير.
1: أنا صار لي شهرين ما اتصلت.
0: وليه مستعجل؟
1: كم؟
0: ليه مستعجل؟ شو وراك؟
1: لا أقول لك ليش، لأنه كل ما أتصل ما أربح، أنت حالي ريح شوي. لا كمان مشان كأس العالم.
0: أيوة،
1: كان كأس العالم، كان كنتوا ما تشتغلوا.
0: مين معي؟ مين معي؟
1: أحمد الحموي.
0: ليه شوي؟ محمد
1: أحمد الحموي
0: ربحان معي. أحمد
1: ما ربحت قصة، ما قلت له
0: ولا اليوم رح تربحوا، هيك عندي إحساس.
1: ما عارف شو يستاهل هاي المرة الرابعة يا خمسة.
0: لا إن شاء الله إحساسي يخوني اليوم يا محمد.
1: شلون؟
0: عم أقول إن شاء الله إحساسي اليوم بيكون خاين لإلي يعني.
1: إن شاء الله بس ما يخونك هي كم.
0: يا رب، إذا أنا عندي إحساس إنك حتخسر، لا إن شاء الله يخوني اليوم، ما عندي مشكلة.
1: هو إن شاء الله
0: يا أبو أحمد.
1: تفضل.
0: عم تحكيني من وين؟
1: من دمشق.
0: من دمشق، اهلا وسهلا فيك. طبعا اليوم جوائزنا مقدمه من الصولجان الملكي للمنتجات الغذائيه بريف دمشق عربين، وتستلموا الجوائز ان شاء الله يوم الخميس بين الساعه 10 و 3. محمد، انا قلت ببدايه الحلقه انه التاريخ بيعيد نفسه، مزبوط؟
1: والله ما تبعتك هلا دغري، هلا باللحظه.
0: طيب تبعتك. طيب بسيطه،
1: اتفضل.
0: في مقوله مهمه بتقول التاريخ يعيد نفسه مرتين، مرة كمأساة والمرة الثانية كمهزلة. مين صاحب هاي المقولة؟ أنا قلت ذكرت اسمه من شوي.
1: هلا هي شو اسمه التاريخ يعيد نفسه؟
0: يعيد نفسه مرتين، مرة كمأساة ومرة أو مرات ومرة والمرة الثانية كمهزلة. من صاحب هذه المقولة؟
1: نعم. بس أفكر دقيقة شوي.
0: تفكر. أنت تفكر ولا حدا غيرك يفكر؟
1: لا أنا عم فكر بس شوي. بس أيوة. يعني عم شوف انه شو اسمه في معي انا هذا تبع كتاب عربي في هدول تبع شو اسمه الشعر، كان هيك طيب. حالي اشوف الشعر شو.
0: طيب راح اعزبك كثير، هو كارل ماركس. اوكي طبعا. كارل ماركس هو اللي قال هي المقوله، ما بهمني هذا الموضوع كلياته حتى ما تعذب حالك. اذا جبت لي اسمه ما راح اربحك، ما هذا منه سؤالي اساسا يعني.
1: مو هو السؤال؟
0: لا ابدا.
1: انت حالي اشوف شو اسمه.
0: لا بدنا الروق
1: يعني. معقول احمد شوقي؟
0: مين
1: احمد شوقي؟ معقوله
0: احمد شوقي؟ أمير الشعراء أحمد شوقي.
1: نعم.
0: محمد،
1: تفضل.
0: فيك تذكر لي أحداث تتكرر عبر التاريخ؟
1: لا، هو طلع معي كارل ماركس. يمكن
0: طلع معه كارل ماركس، حتى اسمه غلط. طيب يلا. أبو حميد،
1: تفضل.
0: فيك تذكر لي أحداث ممكن تتكرر عبر التاريخ؟ يعني التاريخ بيعيد نفسه فيها، يعني إن توفرت هذه الأسباب فستحدث هذه الأمور.
1: هلأ هو يعني إن شاء الله الله لا يقدر، حروب مثلا.
0: برافو، الله لا يقدر. برافو، الحروب أحداث تتكرر. نعم برافو. غيره
1: مثلا تغيير شو اسمه الله، مثلا هلأ مو عم تتغير الحياة تبع البني آدم، عم يتقدم أكثر، احتمال يرجع على العصر الحجري أو هيك شغلات يعني كمان.
0: يعني هلأ في أنه إذا صارت لا سمح الله الحرب العالمية الثالثة، الله لا يقدر، الحرب العالمية الرابعة ستكون بالسيوف، هكذا قال البعض. كونه يعني فأنت تقول إذن من الأحداث اللي ممكن تتكرر مرتين أو تتكرر عبر التاريخ فهي الحروب.
1: نعم.
0: الأسباب، لأن الحروب الصورة هي.
1: نعم.
0: طيب في شيء غير الحروب؟
1: أو في هلأ مثلا كان أيام زمان مفكرين وعباقرة، احتمال كمان يرجع يطلع شباب هالايام، هيك الجيل هذا يطلع منه مفكرين وعباقره نفس الايام.
0: موجود موجود موجود هلا في مفكرين وعباقره موجودين.
1: تمام. وهلا كمان احتمال هلا في عالم بتحب القديم اكثر من الجديد. مثلا في حلاقين هيك، في مثلا صيادله بيحبوا الدواء العربي يعني انه، وفي في دكاتره بهيك شغلات يعني كمان رجعت هيك القصه.
0: إذا بتقول إنه التكرار التاريخي للأحداث مرتبط بالأسباب، وبتقول من أبرز الأمور اللي ممكن تتكرر عبر التاريخ هي الحروب. طيب كيف ممكن نتجنب الحروب برأيك؟
1: هلا هو بالتفاوض مثلا بين الكل، مثلا إذا في حال إنه دولة مع دولة إذا صار بيناتهم حرب بيجوا بيدخلوا دولة ثالثة للصلح. هيك يعني.
0: أنا برأيي لو إذا ما قرينا التاريخ صح وتعلمنا من أغلاط التاريخ،
1: صح أي والله،
0: عرفت كيف؟ من يقرأ التاريخ ويتعلم من التاريخ يحمي نفسه بالحاضر ويقدر كتير منيح يبني مستقبله. محمد أحمد الحموي، لأنك قلت الحروب ممكن من الأحداث اللي ممكن يعيد الزمن ويعيد التاريخ، رح ربحك معي اليوم.
1: الله يجزيك خير.
0: أوكي، وقال لك مبروك يا محمد.
1: الله يبارك فيك. أي أول مرة، هي سادس مرة.
0: يا سيدي أنا مبسوط بهي المشاركة. تعرف ليش؟ لأنه ما شاء الله عنك، يعني أنه أخذت معي بالحديث وأعطيتني أفكار.
1: أنا عاشرت هالقصص لأني أنا درست فيها. أنا أخذ شهادة بكالوريا فيها القصة، يعني بعد البكالوريا أخذها. يعني هيك درست أدب عربي وتاريخ
0: طيب. أوكي، أنت قلت لي الحروب، إذا خلينا نقول الحروب واحدة من الأحداث اللي ممكن يعيد الزمن. بدي أشكرك كتير.
1: الجائزة هي الساعة 2 على
0: بين 10 و3 تستلمها من مقر الهيئة العامة لإذاعة والتلفزيون بساحة الأبويين، من الأستاذ عبد الباقي من الشؤون الإدارية، بين الساعة 10 والساعة 3 إن شاء الله.

0: حي الله حي الله بكل مستمعي إذاعة دمشق مباشرة اللايف على الهواء بحلقة اليوم من برنامج نص الألف. طبعا من أبرز الأحداث اللي بيكررها التاريخ وعيد الزمن هي الحروب، أبعدها الله عنا وعنكم، ونتمنى أنه دائما بلادنا تعيش بأمن وسلام إن شاء الله. خلينا نروح على الاتصال حتى ما يعيل علينا أبدا المتصل. ألو
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليك السلام.
1: شلونك أستاذ أحمد؟
0: الله يبارك فيك. يا مرحبا، مين معي؟
1: سمير الأديب، ذكرتني أسبوعين أنا ربحت معكم.
0: أهلا وسهلا أخي سمير.
1: وقال يوميتك الضعفة ووصلوا جماعة بده يكون هو موجود وما بعرف، راحت علي هدية.
0: سمير الأديب،
1: تميم الأديب.
0: تميم الأديب
1: الضريرة بنات.
0: أهلا وسهلا فيك أخي تميم.
1: جيت مرة أنا زوجتي
0: أهلا وسهلا، أنت ربحان معي سابقا. أي وين المشكلة بالموضوع؟
1: الجائزة ربحتها من أسبوعين ما أخذتها.
0: طيب تميم، شو كان جائزتك يا تميم؟
1: شو اسمها؟ سلة غذائية.
0: طيب ربحان معي سلة غذائية. تميم الاسم كامل؟
1: تميم خالد الأديب.
0: خالد شو؟
1: الأديب.
0: الأديب
1: الضريرة ذكرني.
0: اهلا وسهلا فيك اخي تميم. يلا بسيطه بسيطه ان شاء الله، يلا من الخميس ان شاء الله. انت ربحان معي من اسبوعين ما هيك؟
1: ايه من اسبوعين.
0: طيب يلا بسيطه.
1: بعد عندك انت حلب
0: صح؟ مين خبرك انك انت بحلب؟
1: ايه انا تواصلت معه والله هو بحلب. يجيك السلامه.
0: الله يسعدك يا رب.
1: اعطيني رقم الجوال. اعطيني رقم جواله. ما
0: يلا بسيطه، اسمك صار عندي تميم. شكرا كثير للاتصال، تكرم عينك.

0: مستمعين، التاريخ بيعيد نفسه. بنقول الكساد الكبير حصل بين عام 1929 وعام 1939، بدأ بانهيار سوق الأسهم في وول ستريت بأمريكا وتسبب بإفلاس آلاف البنوك وارتفاع البطالة العالمية في مستويات غير معتادة. عم بحكي عن عام 1929. برأيكم هذا التاريخ بشو يذكركم اليوم؟ اتصال على الهواء إذاعة دمشق. نص الألف نص المعلومة مني ونص عليك. ألو.
1: ألو.
0: مرحبا.
1: ألو.
0: يا هلا.
1: أستاذي حليمة.
0: أستاذي حليمة معك. حليمة الشامي معك.
1: ألو ألو.
0: كيفك؟ لا بدنا نوطي صوت.
1: أحمد الشامي كيفك؟
0: أنا بخير. وطي صوت الراديو حتى نقدر. أنا مشتاق لها الصوت الحلو بس أسمعك بشكل مباشر. الله يسلمك.
1: بدي أسألك سؤال قبل ما.
0: إيه تفضل.
1: طعموك طفيحة بجرابلس؟
0: بدي وجه تحية لأهل جرابلس. حضرت الحلقة ولا لا؟ حضرت الحلقة ولا لا؟
1: حضرت الحلقة بس عم أقول لك إنه جرابلس مشهورة بالطفيحة.
0: بدي أقول لك شغلة للأخير وبدون مجاملة.
1: إيه؟
0: بغض النظر عن الصفيحة اللي أكلناها بأحد أهم مطاعم جرابلس.
1: إيه؟
0: وبغض النظر عن الكرم اللي شفناه بس الطيبة أهل جرابلس
1: بعرفون
0: والله يعني خلانا ننسى كل شيء، نعمل دلت على كل هالأمور.
1: مستبت نعم منك ومن الشعب يعني كتير طيب.
0: تتوقع الحلقة القادمة وين ببرنامج رئيس البلدية؟
1: عرطوز.
0: لا نحن بريف حلب حنكون.
1: بريف حلب.
0: من جرابلس وين حنكون برأيك؟
1: والله يعني ما متوقع. صوب الباب صوب حارم
0: قربت. حبيت البرنامج رئيس البلدية؟
1: لك يا استاذ انا عطول متابعك.
0: الله يسعدك.
1: عم تابعك ما عم حاكيك عم اسالك عن كل تصريح.
0: اي خلي لي. طيب اتعرف عليك بس.
1: فيني صديق.
0: ايه؟
1: انا محمد العطول.
0: اهلا محمد كيفك؟
1: فيني صديق انا من جرابلس. من هيك بدا عطول بيعزني جرابلس عندنا بالصوره والتصريحه. هلا ذكرتك يا عزيزي يعني
0: والله
1: امبارح وقت سمعتك.
0: ايه؟
1: بدي اقول له حاكي انه مشان التصريحه.
0: تحياتي لجرابلس، كان زياره رائعه جدا لهنا بجرابلس.
1: كثير كثير حلوه على حسب ما وصف لي اياها
0: يعني. حلوه وانا اكدت على موضوع السياحه الداخليه طبعا لانه تستحق. على كل حال خلينا نرجع لنص الالف. بدي اخذ الاسم الكامل حتى نلعب سوا. يلا
1: هلا خلص اخذت حقي يعني. يعطيك العافيه.
0: شكرا كثير ابو محمد.
1: راسي حبيبي.
0: يسعد وقتك. تحياتي لاهلنا بعرطوز الحلوه. يسعد وقتك.
1: سلمني على اختي حليمه لانه كمان اختي حليمه الكبيره.
0: انه جلت تحيه. شكرا
1: اختي حليمه الكبيره واختي حليمه الاخت الكبيره.
0: الله يسعد وقتك. شكرا كثير لاتصالك ابو محمد. مستمعينا التاريخ بعيد نفسه. بنقول ازمه النفط العالميه عام 1973 يا حليمه بنذكر حرب تشرين نتجت عن حظر النفط العربي وادت لارتفاع الاسعار بشكل جنوني ودخول الغرب في حاله ركود تضخمي. أزمة النفط العالمية سنة 1973 بشو بتذكركم اليوم؟ أيضا أنا عم بعطيكم أحداث صارت عبر التاريخ. خبروني أكثر. حي الله.

نص الألف ما بيكمل إلا مع حليمة وأحمد الشامي على هواء إذاعة دمشق. وهدايانا مقدمة اليوم من الصلجان الملكي للمنتجات الغذائية ريف دمشق عربين. وطبعا حلقتنا اليوم هي التاريخ بعيد نفسه. خلونا نفكر شوي أنه قديش الأحداث عم تتشابه حتى نتجنبها. نقرأ التاريخ منيح لتعلم من أخطاء الماضي حتى نبني الحاضر ونفكر بالمستقبل صح.

بسنة 1918 صارت قصة وحكاية. بمكان ما مستمعينا في ناس بتقول اوعى تحكي، اوعى تجيب سيرة وتكتم على الموضوع. بالمقابل في مين كان عنده خلينا نقول حرية صحافة، فالموضوع انتشر. عن شو عم بحكي؟ وبهذا التاريخ تحديدا تكرر بفترة قريبة كتير، والله لا يعيدها. عن شو عم بحكي كمان؟ شاركوني، عم بعطي أكثر من فكرة ضمن نص الألف.

0: بدي امسي على الكل ومعنا اتصال
1: استاذ احمد قبل السقوط وبعد السقوط.
0: اللي هو ابو محمد معي.
1: قبل السقوط وبعد السقوط.
0: عن شو عم تحكي بالضبط ابو محمد؟
1: انه قبل السقوط مستبدي حدا يحكي احكي اصحى الله في يدير بالك.
0: نعم.
1: ما لا بتحكي شو بدك؟
0: معناها نقول قبل التحرير وبعد التحرير لأنه تحرر. آه صح ولا لا؟
1: السقوط وبعد السقوط. قبل التحرير وبعد التحرير.
0: البلد لن يسقط.
1: نعم.
0: أما أقول البلد لا يسقط، تسقط الأشخاص ولكن البلد إن شاء الله الأعمار. أبو محمد أنا ما عم بحكي عن تحرير سوريا أبدا، أنا عم بحكي على موضوع صار بعام 1918. الاسم انظلم، الدولة اللي تسمت باسمه انظلمت فيه، تمام؟ بدي أسألك هون، نعاد هذا الحدث أو هاي القصة نعادت بعد 100 سنة والله لا يعيدها هلأ، برأيك عن شو عم بحكي؟ التاريخ بيعيد نفسه.
1: 1918 بالحرب العالمية الثانية.
0: لا لا لا لا لا، الثانية بالثلاثينات، أنا وهي كانت بحرب العالمية الأولى، بس أنا عم بحكي على شغلة صارت بال 1918-1919 وشغلة صارت تسمت على اسم دولة بعد 100 سنة، يعني من فترة كتير قريبة عشناها نحن، تمام، واستذكرنا هاي هذا الحدث.
1: صارت أزمة البترول.
0: لا لا، من البترول، من بعد 100 سنة عن عادت بال 2000، فكر بقى انت حسب من 1920 تقريبا وحط 100 سنة وتذكر شو صار بهذا العام.
1: ما
0: خطر لك شيء. تنعاد تنذكر وما بتنعاد مثل ما بيقولوا. طيب ابو محمد، قبولاتي الحارة، تحياتي لك، اعتذر لكن للاسف منه فكر بالجواب منيح على هواء أثير إذا عادي ماجق نص الألف. المستمع محمد بشير محمود الخليفة أبو عز الدين من محافظة دير الزور مدينة المحسن، مرحبا، عم بيحيي كل كادر إذا عادي دمشق دون تسمية. يقول محمد بشير محمود الخليف من أبو عز الدين أنه احتمال ترجع البشرية إلى العربات التي تجرها الخيول، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار النفط بسبب الحروب، أنه التاريخ بيعيد نفسه. في نهاية معي مشاركة من أبو حسن، مساء الخير، بيربط موضوع الحروب وطبعا حرب 48 وال 67 و 82 وال 2000 وال 2006 وال 2023 وحاطط كذا نقاط أنه التاريخ بيعيد نفسه. حكينا مع محمد أحمد حموي قال التاريخ بيعيد نفسه، إذا حكينا فمنقول الحروب هي واحدة من نماذج التي يكررها التاريخ. بدي أمسي أيضا عبر الواتساب على مساء الخير سيد أحمد، تحياتي إليك ولكل كادر إذا عادي دمشق، أنا معك على السماع، بعد إذنك أنا شاركت يوم الثلاثاء ببرنامج ألو يا إذاعة وربحت معكم اسمي سامر طبلي، وبنهاية البرنامج

0: مش ذكرت اسماء الرابحين، وقلت سامر صبريه ممكن تعيد تسجيل اسمي مشان احسن استلم الهديه ولك جزيل الشكر. خليني اعيد الاسم. شكرا سامر طبليه، انا سامر طبليه. اوكي بديل سامر صبريه، كيف هيك؟ طيب ماشي، شكرا. باستمرار تحياتي لك وعموجه تحيه للزميله هبه طراف، تحياتي لهبه. عم بتقول انتصار انه الهجوم النووي على هيروشيما وناغازاكي من انتصار. لا لا ابدا، انا عم بحكي هلا اذا ان التاريخ بيعيد نفسه هون هجوم نووي، لكن اذا حكينا على التداعيات المفاعلات النوويه فالتاريخ عاد نفسه بحادثه تشيرنوبل مثلا. فلا لا لا، انا عم بحكي على حدث صار بعشرينيات القرن الماضي تقريبا بال 1918 1919 1920 تسمى على اسم دوله. بعد 100 سنه رجعنا عشنا نفس اللي انعاش من 100 سنه قبلها. عن شو عم بحكي؟ بتنذكر ما بتنعاد. معنا اتصال حليمه. طيب لو وقت ما توصلنا الاتصالات كمان على الواتساب بدي اخذ مشاركه من رقم نهايته 992. مساء الخير، كيفك روى؟ الحمد لله. مساء الخير لنهايه الرقم 284. حنان بتقول الزلزال اوكي، يعني هو حدث طبيعي، يعني احنا نقول الاحداث اللي اوكي زلزال حدث بعيد نفسه واكثر مكان، ممكن ليش لا. الفيضانات والزلازل والبراكين اوكي كمان نعتبرها، بس احنا نحكي على قصص مرتبطه بالبشر يا جماعه، نرتبط هي الطبيعه. معنا الاتصال وبعدين نكمل مع المشاركات والدردشه معكم. الو
1: مرحبا. كيف استاذ احمد؟
0: منيح
1: دائما الحمد لله.
0: دائما وابدا. مين معي؟
1: احمد.
0: احمد اسمك الكامل يا ابو احمد؟
1: احمد حسان شما.
0: والنعم منك.
1: منك يا استاذ.
0: حسام ولا حسان؟
1: حسان.
0: حسان شما.
1: ايوه
0: يا مرحبا.
1: اهلا فيك.
0: شو رايك بموضوع اليوم بنص الالف؟
1: ظريف حلو. هلا في عده شغلات. في مثلا الازمات الماليه.
0: الازمات الماليه صحيح.
1: هي الجوائح الكورونا والانفلونزا.
0: خليني هون، عرفت الجواب اللي عم بحكي عنه من شوي؟
1: ايوه.
0: بسنة ال 1918
1: جائحة يعني الكورونا والانفلونزا السابقة.
0: بال 1918 شو كان اسمها؟
1: هلا اسمه بدوس والله ما بعرف.
0: كان اسمها الانفلونزا الاسبانية.
1: ايوه انفلونزا، بس شو الاسم الثاني؟
0: اوكي. بعد 100 سنة شو صار؟
1: كوفيد 19.
0: كوفيد 19. ليش سمت كورونا عفوا بالانفلونزا الاسبانيه؟ عندك معلومه؟
1: بدون انه كان منشاه اسبانيا.
0: كيف؟
1: انه كان منشاه الانفلونزا.
0: شوف احمد، لا الفكره وقت ظهرت هاي الانفلونزا في دول كتمت على الموضوع، كان في تعتيم على نشر الخبر، اوكي؟
1: ايوه.
0: الدوله الوحيده اللي سمحت بنشر الخبر هي الصحافه كانت باسبانيا، لانه كان في حريه صحافه وما كان في تعتيم، فكان كل شيء يحدث في البلد يتم نشره. وقت بلشت الصحافه الاسبانيه تحكي عن انتشار وباء انفلونزا فتسمت باسم الانفلونزا الاسبانيه، يعني هي ليش يعني ما المصادر التاريخيه ما بتاكد انه صارت باسبانيا، في ناس قالت انه اجوا من امريكا الحرب العالميه، عرفت كيف؟ في كثير كانت تاويلات، لكن الاسم اسبانيا لانه اسبانيا هي اول دوله اعلنت عن الاصابات.
1: بالضبط.
0: كورونا، تذكر كورونا يا احمد؟
1: ايه.
0: شو اكثر اجراء كنت متبعه؟
1: التباعد.
0: تباعد.
1: العزل.
0: ايوه.
1: يعني قدر
0: المكان
1: التعقيم.
0: هل في امور يعني بعد كورونا صارت هلا صارت معك بشكل دائم عم تساويها؟
1: يعني تقريبا انه التباعد اثناء القريب او رشا حتى لو ما كان
0: بيقول التباعد بيريح الراس.
1: بالضبط.
0: ابو حميد عم تحكيني من وين؟
1: من دارية.
0: اهلا وسهلا بداريا. خلصتوا تمديدات الصرف الصحي؟
1: عم يشتغلوا.
0: صورنا نحن بداريا برئيس البلديه.
1: بتذكر يا الحلقه يعني.
0: احمد ربحت معي من الصولجان الملكي للمنتجات الغذائيه ايضا.
1: شكرا لك.
0: متكرم عينك يا احمد، تستلم الجائزه ابتداء من يوم الخميس بين 10 و3
1: ان شاء الله.
0: شكرا ابو حميد.
1: شكرا.
0: حيا الله.

الإنفلونزا الإسبانية جائحة عالمية قاتلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. طبعا السبب كان سلالة مدمرة من فيروس الإنفلونزا نوع H1N1 انتشرت بين عامي 1918-1919 في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وأصابت نحو 500 مليون شخص. وهذا الرقم عن نحكي 500 مليون شخص هو ثلث سكان العالم أنذاك. أما عن القتلى هذه الإنفلونزا فتجاوز 100 مليون.

أجوانا المسائية المباشرة على هواء أثير إذاعة دمشق مكملة بكل حب. بتمنى نسمع بخيال الوردة من بعد منك يا حليمة بهدية لفرح. فرح مساء الخير، شو الأجوبة الحلوة؟ أجوبتك حلوة ومنطقية. سمير عبد الرحمن الغني اللي جاي بهديك إياها بيقول الحملة الفرنسية على سوريا. سمير عبد الرحمن بدنا نربط الأحداث ببعضها يا أبو السمرة. أيضا بدي أمسي على أبو طلال، مساء الخير يا أبو طلال. يقول سقوط الدولة العثمانية يا جماعة بدنا ربط عام، يعني شو هي الأحداث اللي عم يكررها الزمن؟ أنتوا عم تعطوني حالات تاريخية معينة، أنا بيهمني الصورة العامة بعد تفكير معمق بالتاريخ وقراءة التاريخ. منقول أنه التاريخ نعم بعيد نفسه في كذا كذا لأنه الأسباب واحدة. بدي أروح لمشاركة من رقم نهايته 431، نهاية الحرب العالمية الثانية، تفشي وباء الإنفلونزا، سقوط الإمبراطورية العثمانية بعد كوفيد 19 وطبعا الإنفلونزا الإسبانية. مثلا نهاية الرقم 431 بيقول لو تربط الإنفلونزا الإسبانية بكورونا بقول لك حلو هذا الربط التاريخي مع بعضهم. أنت عم تعطيني فلاشات تاريخية، نحن بنص الألف عام نقول التاريخ بيعيد نفسه ببعض الأحداث. شو هي الأحداث؟ حنذكرها بعد شوي. أول حدث كان هو الحرب أو الحروب مثل ما ذكر محمد أحمد الحموي. أيضا معي مشاركة من أبو عدنان، الكورونا أوكي. معي حنان، الكوفيد. أحمد عمو حلقة بمضايا اشتقنا. حليمة تحياتي، تحياتي إليك يا حنان، إن شاء الله نزورها لمضايا ونصور فيها أيضا. تحياتي للجميع.

قريبا توب جديد على أثير إذاعة دمشق. سنكون معكم بالشكل، خلينا نقول هناك باقة برامجية جديدة على أثير إذاعة دمشق. برنامج ألو يا إذاعة سيكون معكم بموعده الثابت كل ثلاثاء إن شاء الله، لكن برنامج نص الألف سيتوقف بمجرد الانطلاق بالشكل الجديد للدورة البرامجية.

حقيقة في معي رقم نهايته 992 عم يعطيني الأجوبة اللي أنا بدي إياها فعلا. عم يحكي عن التاريخ بيعيد نفسه، ذكر لي بعض الأحداث التاريخية يلي التاريخ بعيدها إذا توفرت نفس الأسباب. خلونا نعرف هاي الأحداث. نعم، الانقلابات العسكرية. تغيير أنظمة الحكم في العالم، أيضا التاريخ بيعيد نفسه.

نهاية الرقم 992، أعطيني اسمك الثلاثي. انتوا على هواء أثير إذاعة دمشق مصر الألف.

بدي امسي على وفاء عيسى عيسى عبر الواتساب. وفاء بدي ربحك لانه عن جد برافو، متابعه كل الاسئله وعم تجاوبنا بطريقه خليني اقول يعني بروفيشنال بالاجابات، فبدي اقول لك مبروك وفاء عيسى عيسى، تربحي معي سله غذائيه مقدمه من الصولجان الملكي للمنتجات الغذائيه. حنان عم تقول لك يا حليمة وين وائل؟ وائل كفوري ليكو عم يتمشى. فرح بتقول الثورات الأمراض الانهيارات المالية انهيار البنوك وتبديل العمل، صح. أبو طلال لسه عم يعطيني فلاشات تاريخية، دخول القوات الفرنسية لإسطنبول. يا أبو طلال أعطيني تواريخ يعني أحداث تتشابه فيما بينها عبر الزمن. على كل نقول مبروك لمحمد أحمد الحموي، ربح معنا سلة غذائية مقدمة من الصولجان الملكي للمنتجات الغذائية ريف دمشق عربين. وأيضا في معنا وفاء عيسى عيسى، ربحت معنا سلة غذائية. وأحمد حسان شمه، مبروك يا أحمد لكل الرابحين بحلقة اليوم.

بقرأ تاريخك، تاريخ غيرك، حتى تقدر تتلافى الأخطاء وتوصل للي بدك إياه. الطريق اللي وصل غيرك بيوصلك صدقني. اليوم حلقتنا كانت عن التاريخ، وحديثنا كان عن الأحداث المتشابهة عبر الزمن. ما كانت الفكرة أبدا أن نطرحها سير ونربح، كانت الفكرة وقفة مع الذات ونقول دائما لا تنجح، لا تعرف حالك صح، لا تبني المستقبل، اقرأ التاريخ. وتذكر دائما أنه التاريخ بيعيد نفسه، وكون مهيأ لأنك إذا قريته صح تكون جاهز لأي إعادة.

من داخل الاستوديو أنا أحمد الشعبي. نص الألف إخراج حليم إبراهيم. نلقاكم على خير.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الخامسة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله، هذا موجز الأخبار. استشهاد جندي وإصابة اثنين آخرين باستهداف غادر من قبل مجهولين شرق دير الزور. إدارة مكافحة المخدرات تحبط تهريب شحنة من المواد المخدرة في ريف القنيطرة. مياه اللاذقية تنفي شائعة تلوث المياه في أحياء المدينة وتؤكد سلامة الشبكة العامة. المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق تعقد اجتماعا تنسيقيا لإطلاق مشروع العدادات الذكية والبدء بتركيب الدفعة التجريبية في عدد من المواقع المحددة. حلب تبدأ خدمة الحجز الإلكتروني بمعاملات الأحوال المدنية تجريبيا. وفي الخبر الأخير، طقس صيفي حار نسبيا حتى مطلع الأسبوع المقبل ورياح نشطة تثير الغبار في بعض المناطق. ختام الموجز، هذه تحية وإلى اللقاء.

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: كل مدينة تشبه كتابا مفتوحا، صفحاته من حجر وسطوره من بشر. كل حجر يحكي قصة، وكل شارع يبوح بأسراره. تعالوا نفتح معا دفاتر المدن ونمشي بين شوارعها لنسمع ما تقوله الذاكرة حين تنطق. دفاتر المدن. أنا الجبل الذي وقف حالي.

مدرسا بين سهلين، فعلم الريح كيف تعبر دون أن تسأل عن اسم الأرض التي تهب فوقها. أنا الطريق الذي حمل القوافل من حلب إلى أنطاكيا قبل أن يعرف للأرض اسمان. على صخري مر الرومان يحملون حجارة معابدهم، ومر التجار يحملون الحرير، ومر الحجاج يحملون الدعاء، فصار اسمي في كل لغة يعني شيئاً واحداً: باب الهوى.

يقولون حدود شمالية، وأقول بوابة لم تغلق يوما في وجه الريح وإن أغلقت أحيانا في وجه الإنسان. كنت يوما ممرا للأباطرة والحكماء، وما زلت رغم كل الخرائط التي رسمت فوقي أحتفظ بعبق الزيتون الذي لا يميز بين ضفة وضفة.

نغادر دمشق باكراً ونأخذ الطريق الدولي شمالاً نحو حمص التي تبعد عن العاصمة نحو 162 كيلومتراً، وهي ملتقى الطرق الذي طالما وصل الشام بالساحل وبالشمال في آن واحد. من حمص تمتد الطريق نحو 47 كيلومتراً حتى حماة، حيث تدور النواعير على نهر العاصي بأنينها الخشبي المعروف، كأنها تودع كل مسافر يتجه شمالاً. نواصل السير نحو 46 كيلومتراً أخرى، فتتبدل معالم الأرض رويداً رويدة، وتتسع سهول إدلب الخضراء بين حقول القمح وبساتين الزيتون، وصولاً إلى مدينة إدلب نفسها. ومن إدلب تقصر المسافة إلى نحو 35 كيلومتراً عبر بلدة سرمدة بين رواب خضراء تعرف بجبال حارم، حتى نصل إلى معبر باب الهوى في مجموع رحلة يقارب 300 كيلومتر منذ مغادرتنا لدمشق. هناك عند آخر نقطة سورية تصطف الشاحنات في طوابير طويلة على طريق كان يوماً جزءاً من درب الحرير الروماني الواصل بين حلب وأنطاكيا، ولا يبعد خط الحدود التركي سوى أمتار قليلة. وفي الجهة المقابلة ينتظر معبر جيلباغوزو، بوابة ولاية هاتاي التركية.

عرف هذا المعبر قديماً بباب الهوى لأنه يقع عند فتحة جبلية تعبر خلالها الرياح بقوة لافتة بين رواب حارم، فصار اسمه وصفاً لطبيعته قبل أن يصير اسماً لسياسته. سلكت هذه النقطة منذ العهد الروماني طريقاً تجارياً وحجياً يصل حلب بأنطاكيا، وظل لقرون ممراً واحداً لأرض واحدة، إلى أن رسمت الحرب العالمية الأولى خطوطاً جديدة على هذه الجغرافيا. فبعد سقوط الحكم العثماني وضعت هذه الأرض تحت الانتداب الفرنسي، ثم ألحقت بتركيا بعد استفتاء جرى عام 1939، وحملت المنطقة منذ ذلك الحين اسماً جديداً هاتاي.

الريحانية، أول عناق بعد الحدود. ما إن نعبر بوابة جيلفاغوزو حتى تستقبلنا سهول خضراء ممتدة تعرف بسهل العمق، وعلى بعد 5 كيلومترات فقط من الحدود تقف أول محطاتنا التركية، بلدة الريحانية. تحمل البلدة اسماً عربي الجذر مشتقاً من الريحان، تلك النبتة العطيرة التي طالما زرعت في سهول هذه البقاع. وفي اللغة العربية الريحان ليس مجرد نبتة، بل هو اسم يتردد في الأدب والشعر رمزاً للجمال والطيب. فكيف إن كان هذا الاسم قد أعطي لأرض كاملة؟ إنه لقب يحمل في طياته رائحة البساتين والحقول التي لا تنضب. وفي التركية ينطق الاسم ريحانل، لكن الجذر يبقى عربياً صريحاً، كأن اللغة نفسها أبت أن تترك هذه الأرض بلا عطر. الجغرافيا والطبيعة. تقع الريحانية في سهل العمق، ذلك السهل الخصيب الذي كان منذ القدم ممراً للطريق الواصل بين حلب وأنطاكيا. السهل هنا لا ينتهي عند الأفق، بل يمتد كبساط أخضر يزهو بحقول القمح والشعير التي تصبغ أرضه بلوني الذهب والأخضر في كل موسم. وبين هذه الحقول تنتصب بساتين الزيتون المتعاقبة كحراس صامتين. الهواء في الريحانية لا يشبه هواء المدن، فهو مشبوب برائحة التراب الرطب والزهر البري.

كانت الريحانية شأن كل هذه المنطقة، جزءاً من نسيج جغرافي واحد يجمع بين حلب وأنطاكيا، وغالبية أهلها من العرب الذين حافظوا على لسانهم وعاداتهم رغم تبدل الخرائط فوق أرضهم. فبقيت العربية لغة السوق والبيت في هذه البلدة الصغيرة حتى اليوم. الريحانية اليوم ليست مجرد بلدة حدودية صغيرة، بل ذاكرة حية لعبور لم يختره أهلها، وعتبة أولى لرحلتنا في هذه الأرض التي تشاركت التراب قبل أن تتشارك السماء.

لاطاكيا، مدينة الأباطرة والقديسين. نواصل الطريق نحو 30 كيلومتراً تقريباً، فينفتح أمامنا وادي نهر العاصي، وتظهر أنطاكيا عاصمة ولاية هاتاي، محاطة بجبال خضراء تعزلها عن الشرق وتفتحها على ضوء البحر الأبيض المتوسط في الغرب. اسم أنطاكيا يعود إلى القائد المقدوني أنطوخيوس الذي أسسها نحو عام 300 قبل الميلاد،

حملت المدينة اسمه لتصبح إحدى مدن الرباعية السورية اليونانية الأربع، إلى جانب سلوقيا وأفاميا واللاذقية. وفي العربية طالما حرف الاسم ليصير أنطاكيا أو أنطاكية، ولكن معناه بقي واحداً، مدينة الملك. تقع أنطاكيا في واد سحيق يشقه نهر العاصي من شمالها إلى جنوبها، وهي محاطة بجبال سلعة وكرمان ومازي من الشرق والشمال، فتكون كالحوض الأخضر الذي يفتح على البحر الأبيض المتوسط من الغرب. هذا الوضع الجغرافي الفريد يجعل من أنطاكيا مدينة ذات مناخ معتدل طيلة العام، فالبحر يلطف حرارة الصيف والجبال تحميها من برودة الشتاء.

في أنطاكيا يلتقي الماء بالحجر فيتدفق نهر العاصي في قلب المدينة كشريان حيوي. منذ عام 64 قبل الميلاد صارت أنطاكيا عاصمة للولاية الرومانية، وبلغت من الازدهار ما جعلها تذكر في مصافي روما والإسكندرية بين أعظم مدن العالم القديم. وفي هذه المدينة تحدث الحجر بلغة الفسيفساء، فضم متحفها ثاني أكبر مجموعة من الفسيفساء الرومانية في العالم، تصور آلهة الأساطير ومشاهد الحياة اليومية على حد سواء. وعلى هذه الأرض أيضاً يروى أن أتباع المسيح عليه السلام عرفوا لأول مرة باسمهم المعروف. ولا تزال مغارة القديس بطرس المنحوتة في الصخر شاهداً على تلك الحقبة، إلى جانب مسجد حبيب النجار الذي يحمل داخله ذكرى أحد الرسل الذين عبروا هذه البقاع. وتقيم في أنطاكيا منذ قرون طويلة جاليات متعددة الأديان والطوائف، عاشت جنباً إلى جنب حتى صارت المدينة في وجدان أهلها نموذجاً للتعايش الذي لا تنازعها فيه كثير من مدن المنطقة.

هزت الزلازل هذه المدينة مراراً عبر تاريخها الطويل، آخرها في عام 2023، لكنها في كل مرة نهضت من ركامها لتثبت أن الحجر قد يتصدع، لكن ذاكرة المكان لا تتصدع. وكما حدث مع جارتها الريحانية، كانت أنطاكيا قلب نبض في هذه الأرض التي رأت تبدل الخرائط وتغير الأحلاف، فحملت الولاية اسمها الجديد هاتاي، بينما بقي اسم أنطاكيا على شفاه أهلها كما كان منذ 2000 عام ونيف. أنطاكيا اليوم ليست مجرد عاصمة إدارية، بل هي مدينة حية تتنفس من تاريخها العميق وتعيد كتابة ذاتها في كل صباح جديد. غازي عنتاب، القلعة التي لم تسقط مرتين. نتجه شرقاً مسافة نحو 180 كيلومتراً من أنطاكيا، فتتبدل السهول الساحلية بهضاب مرتفعة حتى تظهر في الأفق مدينة تتوسطها قلعة على تلة عالية. غازي عنتاب التي لا تبعد سوى نحو 96 كيلومتراً شمال حلب. اسم عنتاب يعود إلى الأصل الآرامي أناتاب أو إنتاب، الذي يعني تلة الرب، فكانت المدينة منذ القدم مرتبطة بالوضع المقدس. أما لقب غازي فقد أضيف إلى اسمها في عام 1921.

20 حين قاوم أهل المدينة الاحتلال الفرنسي بعد سقوط الدولة العثمانية، فصارت غازي عنتاب أي عنتاب المحاربة، تكريماً لصمودها وبطولة أهلها. تقع غازي عنتاب على هضبة مرتفعة يبلغ ارتفاعها نحو 350 متراً فوق سطح البحر، وتشرف على سهول شاسعة من الشرق والجنوب. المدينة محاطة بجبال نورداغ من الشمال، وتنبسط أمامها سهول الفرات من الجنوب، فتكون كالعين التي ترى كل شيء من فوق. الهواء هنا أرق وأنقى منه في الساحل، والليالي أبرد وأكثر صفاء. في الشتاء تتساقط الثلوج على الجبال المحيطة، وفي الصيف تعتدل حرارتها بفضل ارتفاعها، فتكون ملجأً للذين يفرون من حر السهول. ومن قمة القلعة تنفتح رؤية بانورامية تصل إلى أفق حلب في الجنوب وإلى سهول الأناضول في الشمال. البساتين المحيطة بالمدينة تزهو بأشجار الفستق والزيتون والعنب، وتعتبر هذه المنطقة من أغنى مناطق تركيا بالبساتين. يعود تاريخ هذه المدينة إلى عهد الحثيين الذين أقاموا نقطة مراقبة صغيرة فوق تلتها المشرفة على الأرض المحيطة قبل نحو 1600 عام قبل الميلاد. وسعت الإمبراطورية الرومانية في القرنين الثاني والثالث للميلاد في توسيع تلك النقطة حتى صارت قلعة كاملة، ثم أعاد الإمبراطور جوستينيان تحصينها في القرن السادس للميلاد، فصارت على الشكل المدور الذي لا يزال قائماً حتى اليوم، بإثني عشر برجاً تحيط بمحيط يقترب من 1200 متر. تعاقبت على هذه المدينة إمبراطوريات ودول لا يكاد يحصيها عد، الكلدانيون والبابليون والآشوريون فالفرس والمقدونيون والرومان والبيزنطيون، حتى فتحها الأمويون عام 61 للهجرة، فالعباسيون عام 750 للميلاد. فتتابعت عليها سلطات متعددة حتى استعادها السلاجقة المسلمون عام 1067 للميلاد، ثم عبر بها الصليبيون والأيوبيون والمماليك، إلى أن بسط العثمانيون سيطرتهم عليها عام 1516.

كانت رحلتنا اليوم من دمشق إلى ثلاث مدن تركية عبر باب الهوى، حيث يبقى الجوار أقدم من كل حدود وأعمق من كل خريطة. وفي الريحانية يعبر المسافرون الحدود فيصيرون جزءاً من قصة أكبر منهم، قصة أرض لا تميز بين من يمشي على ترابها. وهكذا تبقى الأرض أكبر من كل أسمائها. هنا تنتهي صفحات اليوم من دفاتر المدن، كتبتها لكم بصوت ورؤيتي أنا مارلين شكيب، وفتح كاميرتها الصوتية المخرج أمير دياب الذي يلتقط من التفاصيل روحاً أخرى. دفاتر المدن. إلى لقاء جديد نفتح فيه صفحة جديدة ونترك للمدينة أن تكتب سطورها معنا.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: تداول أهل الحارة في موضوع الساكن الجديد الذي كانوا يرونه بصحبة فتاة في ذهابه وإيابه، واحتدم النقاش بينهم، وأخيراً ارتأوا أن يتصلوا بالشرطة للإخبار عنه رغم معارضة الأستاذ عبد الستار الذي كان يحاول إثناءهم عن فعل ذلك، وأخيراً يدفعونه دفعاً باعتبارهم في بيته إلى القيام بهذه المهمة بلسانهم جميعاً، أي أن يكون كما اعتاد صوت الحارة حتى في هذه القضية.
1: هلو، هلو الشرطة؟
2: نعم، شو بتريد يا أخ؟
1: في عنا شكوى.
2: أولاً مين حضرتك؟
1: أنا يعني بتريد اسمي؟
2: طبعاً، شكوى من مجهول ما تنقبل. اسمك وعنوانك لو سمحت.
1: حاضر، دقيقة إذا مرت. يا جماعة بده اسمي وعنواني.
3: شو عليه؟ عطيهم اسمك وعنوانك. خايف؟
1: لتكون كذبة ونوقع بشر أعمالنا.
4: منين كذبة؟ شايفينه هو طالع فايت مع البنت.
3: هلا شفته بعد المغرب تماما، يعني قبل ما نجي لعندك داخل على بيته ومعه بنت. بتصدقوا؟ مثل فلت القمر.
1: متأكد يا حسني؟
2: ألو ألو ألو
1: ألو ألو،
2: وين غبت يا أخي؟
1: لا لا أنا معك.
2: الاسم والعنوان والعمل والشكوى من فضلك.
1: طيب أيد عندك.
2: أنا معك، تفضل.
1: أنا عبد الستار كاف.
2: نعم.
1: العنوان حارة مستو.
2: نعم.
1: رقم 3.
2: شو هي الشكوى؟
1: شاب عزابي طالع فايت عم بيدخل بنت لعنده على البيت، وأهل الحارة أهل حارة مستو مزعوجين كتير كتير، كلفوني أحكي باسمهم.
2: شو اسمه هالشاب؟

0: اسمه سمير.
1: والاسم الثاني؟
0: صدقني ما بعرف.
1: طيب شو عنوانه؟
0: مواجه بيتي تماما، الباب بالباب، حارة نستو رقم 4.
1: طيب طيب، الإخبارية وصلت ونحن بنتصرف. اسمع يا سيد عبد الستار، نسيت تقول لي شو شغلك؟
0: أنا؟
1: نعم.
0: أنا معلم مدرسة بمدرسة الغافق الابتدائية سيدي.

0: عجبك أبو مهدي؟ هي صارت المسألة بإيد الشرطة
1: يا سيدي. الخير فيما اختاره الله يا أبو رميز. الليلة الحارة كلها راح تنام مرتاحة إلا أنا.
0: ليش أبو مهدي؟
1: ما بتعرف وجعي؟
0: قضية زوجتك.
1: إيه نعم يا سيدي، إيه نعم. أنا انتظرت لحتى راحوا الجماعة حتى أحكي معك عن قضيتي على رواق.
0: عملت منيح. أنا رحت لبيت أهل زوجتك وقابلت أبوها.
1: إيه وشو قال؟
0: ظالمها، مجوحها، مدوقها الأمرين.
1: هاي هي الأكوانة اللي بدوروها. كل ما راح وصيت من عندي بيقولوا له مجوحها. إيه معقول يا أبو رامز أنا جوع مرتي وولادي؟
0: أنا مني واحد الناس ما بصدق، بس أبوها عم بيحكي كذبوا. بعدين قال إنك مالك عامل لها قدر.
1: أنا بخيل ومالي عامل لها قدر؟ إيه شو بتأمر؟ تطلع مشنقلة إيدها بإيدي مثل البنت اللي مع سمير؟
0: ولو شبنا الليلة أبو مهدي. سمير سمير سمير.
1: إيه بدك الصحيح؟ كل مقاسي الدنيا من النسوان. هاي هذا سمير، منين اجى المشكل غير من النسوان؟

0: شو ابن عمي؟ شبه ابو مهدي؟
1: خناته مع زوجته يا ستي، شو بدي قلي؟ مثل غنية الشيطان.
0: والله معه حق، مرته ما عم تتحبك لا هي ولا أهلها.
1: ولك بخيل منتن، أبوها حكالي كل شيء، ولولا العيب والحياة لطلعت قدامي وحكت لي هي كمان. اتصوري بده يزوج بنته وما يدفع فرنك واحد.
0: يا سيدي عالقليلة بنته موافقة على الزواج، ما بتقدر ترفض، مو مثل اللي عنا.
1: هلأ لا تفتحينا قصص يا هنية.
0: سيدي سيرة وانفتحيت، معقول بنتها ترفض؟ يو بنات الحارة ما تعودوا يقولوا لا بوش أهاليه.
1: أنا عندي معقول.
0: أنا عندي معقول، أنت كل شيء عندك معقول. غلط غلط يا عبد الستار غلط.
1: وبتعرفي الغلط من الصح يا هنية.
0: عبد الستار أنت كبرت براس بنتك سميرة، خليتها ترفض العريس اللقطة.
1: والله أنا هيك أفكاري، لا يمكن أبدا أني أقبل زواج ينفرض فرض على بنت حتى لو كانت أمها موافقة.
0: والله أنا هيك أفكاري. دخيل الله منك ومن أفكارك. لك شو بدي أقول؟ يا حصرتي على هالولاد اللي بتعلمن القراية والكتيبة. آخ قديش حظن أسوأ.

0: الصبي يعرف
1: نعيما ان شاء الله.
2: الله ينعم عليك. لك الصابون على وشي وين رايح؟
3: الشرطة بالحارة. لحظة رايح شوف شو القصة.
2: لك ليكون جايين يحققوا معك.
3: يحققوا معي؟ أنا حسني أنظف من عليها.
2: يا سيدي بدهم يحققوا معك من شان الست اللي كانت بدها تشتري من عندك زرار وكلفة روف وقمت غازلتها.
3: ما حصل.
2: كيف ما حصل يا حسني؟ قدامي صارت القصة وكان الصابون على وشي مثل هلأ تمام.
3: ايه صحيح، يعني هديك المرأة ايه عرفت تذكرت إيه بدها تشتري بقلب من الرسمان. قلت لها تكرمي ومن شاريك بلا مصاري إيه بكون عم غازلها يا أبو شاكي.
2: على كل حال أنا ما رح أفتح تمي، تعال احلق لي وخلصني من قصصك ولتلاتاتك.
3: دقيقة أبو شاكر، قلت لك شرطة بالحارة.
2: أوف، ليش شوفي؟
3: جايين يكبسوا بيت.
2: أوف، بيت مين؟
3: بيت هذا الشاب اللي اسمه سمير، يلي دوم مشنقل لي البنت وماشي.

0: مين يا ترى؟
1: هلا منعرف. أهلا وسهلا أمر.
2: حضرتك السيد سمير؟
1: نعم أنا سمير.
2: بتسمح لنا نفتش البيت؟
1: خير. بعدين في معك أمر تفتيش؟
2: طبعا أنا إخباري أنه عندك وحدة ست بالبيت.
1: مزبوط.
2: وبتعترف قدامنا كمان؟
1: ما في شي خليني ما أعترف.
2: الإخبارية بتقول أنك شاب عزابي ودوم طالع فايت عم بتدخل لعندك بنات على البيت.
1: ومين مخبر عني؟
2: أهل الحارة.
1: أهل الحارة كلهم؟
2: لا واحد عم يحكي باسمهم.
1: مين هو؟
2: بعدين بتعرف. اسمح لنا ندخل ونفتش البيت ونتحقق من هوية الست اللي عندك.
1: ايه ما في مانع تفضل. البسي يا هيفا.
2: ليش لا تلبس؟ بدنا نضبط كل شي على حاله.
1: معلوم لازم تلبس. مو معقول زوجة تستقبل غربة بروب النوم.
2: زوجة؟ قلت زوجة؟
1: زوجتي. ايه
2: عندك ما يثبت انها زوجتك؟
1: موجودة هويتها وهويتي وعقد الزواج كمان. طبعا كل شي واضح.
2: ممكن نشوفهم؟
1: معلوم تفضلوا. ومنشربكن قهوة كمان. اعملي قهوة يا هيفا.
3: حاضر. لكم شخص؟
1: لأربعة. لحظة من فضلكم لجيب لكم الهويات وعقد الزواج.
2: تفضل.
4: إذا كانت زوجته صحيح بتكون إخبارية كاذبة وبيقدر يقيم دعوة افتراء على صاحب الإخبارية.
2: على كل هلا نتحقق من كل شيء.
5: استمعتم إلى دفاتر
6: عتيقة.

0: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: قطرة اليوم تصنع فرق الغد. أصلح أي تسرب مائي فور ملاحظته، فالتسرب البسيط قد يهدر كميات كبيرة مع الوقت.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: السادسة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: نشرة الأخبار المحلية.

0: نحييكم أيها السادة ونقدم لكم النشرة المحلية لهذا اليوم. البداية مع الزميل محمد بأبرز العناوين.
1: استشهاد جندي من الجيش العربي السوري وإصابة اثنين إثر استهدافهم شرق دير الزور.
0: وزير المالية محمد يسر برنية يؤكد أن منحة البنك الدولي تعكس تنامي ثقة بالاقتصاد السوري.
1: وفي نشرتنا أيضا، الرقابة تكشف فسادا بفرعي التأمين والمعاش والتأمينات بحلب، وهدر بإيرادات تتجاوز 90 مليار ليرة سورية. أيها السادة، هذه النشرة يقرأها عليكم لينا الهندي ومحمد الدرباس، وفي الإخراج مروان خربطلي وحليمة إبراهيم. وإلى تفاصيل هذه العناوين وأكثر تتابعونها بعد الفاصل.
0: أهلا بكم. نبدأ نشرتنا من الملف الأمني، حيث أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع استشهاد أحد جنود الجيش العربي السوري وإصابة اثنين آخرين إثر تعرضهم لاستهداف غادر من قبل مجهولين في بلدة جديد بكارة شرقية دير الزور.
1: وفي سياق آخر، أحبطت إدارة مكافحة المخدرات عملية تهريب شحنة من المواد المخدرة في ريف القنيطرة الجنوبي، وذلك بعد رصد ومتابعة دقيقة لشبكة إجرامية كانت تخطط لتهريبها خارج البلاد. وأسفرت العملية بحسب الإدارة عن توقيف 4 أشخاص وضبط 17 كيلوغراما ونصف من المواد المخدرة ونحو 100,000 حبة مخدرة، إضافة إلى سلاح حربي مع جعبة وذخيرة ومصادرة المضبوطات بالكامل. كما تمت إحالة الموقوفين إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
0: وفي إدلب، ألقى الأمن الداخلي القبض على شخص مطلوب بتهمة إطلاق النار العشوائي في بلدة آفس بعد إطلاقه النار على الدورية المكلفة بتوقيفه والفرار باتجاه مدينة سراقب. هذا وأوضح الأمن الداخلي أن المطلوب تحصن داخل أحد المنازل هناك محتجزا نحو 20 شخصا بينهم نساء وأطفال، مستدعى انسحاب القوة من محيط المكان حرصا على حياتهم. كما أشار الأمن الداخلي إلى أن عملية القبض على المطلوب أتت خلال كمين نصب بعد رصد المطلوب محاولة الفرار بواسطة سيارة.
1: في أخبارنا الاقتصادية، أكد

0: أدى وزير المالية محمد يسر برنية أن جميع منح البنك الدولي التي قدمها حتى الآن لسوريا مجانية بالكامل ولا يترتب على الخزينة العامة أي أعباء مالية، مشيرا إلى أن ذلك كسب ثقة المؤسسات المالية الدولية جاء نتيجة منهجية صلبة اعتمدت الشفافية والحوكمة في إدارة التمويلات التنموية السابقة المقدمة من البنك الدولي. وتعليقا على قرار البنك الدولي، أكد وزير المالية محمد يسر برنية في تصريح له اليوم أن الاستثمار في البنية التحتية المالية يمثل حجر الزاوية لتطوير القطاع المالي وتعزيز الاستقرار والشمول، مشيرا إلى أن الرهان الأساسي يرتكز على حسن التنفيذ والإدارة المالية الرشيدة بما يضمن تعظيم الأثر التنموي للأنشطة الاقتصادية وفتح الآفاق أمام استقطاب المزيد من حزم التمويل مستقبلا. ولفت الوزير برنية إلى أن التمويلات التنموية السابقة غطت قطاعات حيوية منها الكهرباء بقيمة 146 مليون دولار والصحة بقيمة 75 مليون دولار والمياه بقيمة 150 مليون دولار وإدارة المالية العامة بقيمة 20 مليون دولار.
1: أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش اليوم الكشف عن شبكة فساد واسعة في فرعي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بحلب بمشاركة 33 مفتشا. هذا وأوضحت الهيئة أنه بعد أعمال تدقيق شملت عقودا تجاوزت قيمتها 3 تريليونات ليرة سورية تم ضبط الشبكة ومباشرة إجراءات المساءلة القانونية بحق المتورطين. كما أشارت الهيئة إلى أن النتائج أسفرت عن كشف تزوير بطاقات معاشية واستعمالها لصرف معاشات لغير مستحقيها، كما تم الكشف عن إدخال قيم عدد كبير من العقود تجاوزت قيمتها الإجمالية 3 تريليونات ليرة سورية قديمة بقصد تخفيض الاشتراكات التأمينية المستحقة، مما هدر مبدئيا أهدر أكثر من 90 مليار ليرة سورية قديمة من إيرادات الخزينة العامة. وبينت الجولة استمرار صرف معاشات تقاعدية استنادا إلى وثائق مزورة أو لغير مستحقيها، إضافة إلى كشف مخالفات في عدم تسجيل المئات من العاملين في المنشآت الصناعية لدى التأمينات الاجتماعية.
0: وفي خبرنا الأخير، نفت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة اللاذقية اليوم صحة الأنباء المتداولة بشأن وجود تلوث في المياه ببعض مناطق المدينة، وأكدت سلامة المياه الموزعة عبر شبكاتها العامة.
1: وصلنا معكم إلى ختام هذه الأخبار، وهذا تذكير بأبرز ما كان فيها من عناوين. استشهاد جندي من الجيش العربي السوري وإصابة 2 إثر استهدافهم شرق دير الزور. وزير المالية محمد يسر برنية يؤكد أن منحة البنك الدولي تعكس تنامي ثقة بالاقتصاد السوري. وكان فيها أيضا الرقابة تكشف فسادا بفرعي التأمين والمعاش والتأمينات بحلب وهدر بإيرادات تتجاوز 90 مليار ليرة.
0: متابعينا، وقبل أن تطوى أوراق نشرتنا المحلية، تقبلوا تحيات فريق العمل. في الإعداد الزملاء في منظومة الأخبار. في التقديم لينا الهندي ومحمد الدرباس. وفي الإخراج مروان خربطلي وحليمة إبراهيم.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.2.

95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: قد لا يتذكر طفلك لحظات الرضاعة، لكن جسده سيحمل أثرها صحة وقوة لسنوات. فالرضاعة الطبيعية استثمار في بداية صحية وحياة أفضل.

حكاية.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: السابعة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. إدارة مكافحة المخدرات تحبط محاولة تهريب شحنة من المواد المخدرة في ريف القنيطرة الجنوبي، وتوقف 4 أشخاص وتضبط كمية من المخدرات كانت بحوزتهم. مكتب مجلس الشعب يجتمع لمناقشة خطوات تشكيل اللجان المتخصصة في المجلس تمهيدا لانطلاقها في ممارسة مهامها التشريعية. وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار يبحث مع نظيره الإماراتي عبد الله بن طوق المري سبل تنمية وتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين. وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي يعلن تشكيل لجنة سورية تركية مشتركة لمعالجة ملف الجامعات في الشمال السوري وإنهاء هذا الملف قبل انطلاق العام الدراسي القادم. قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على مطلوب بعد إطلاقه النار على دورية في بلدة آفس في ريف أدلب. محافظ السويداء مصطفى البكور يدعو مشايخ ووجهاء وعقلاء السويداء إلى التصدي لمحاولة إشعال التوتر والفتنة والعمل على تعزيز الهدوء والاستقرار في المحافظة. هذا هو ختام الموجز، إلى اللقاء.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. قطرة اليوم تصنع فرق الغد. أصلح أي تسرب مائي فور ملاحظته، فالتسرب البسيط قد يهدر كميات كبيرة مع الوقت.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع سخطك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: حضنك وطنه الأول وحليبك غذاؤه الأول، فامنحيه بداية آمنة مليئة بالحب والصحة.

لا مستحيلة. لا مستحيلة. الإعداد والتقديم. الإعداد والتقديم. محمد مستو. محمد مستو. تشارك في الإعداد. تشارك في الإعداد. سعاد خليل. سعاد خليل. الإخراج. الإخراج. مهند ديب.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائنا المتابعين في حلقة جديدة من برنامج لا مستحيل على إذاعة دمشق، كل يوم سبت الساعة 7:30. في حلقة اليوم نستضيف شخصية إعلامية عايشت أحداثا مفصلية في تاريخ سوريا وكانت شاهدا عليها وموثقا لها بالصورة والكلمة. ضيفنا اليوم شارك في توثيق المظاهرات والأحداث ووصل عمله الإعلامي رغم الإصابة التي تعرض لها والتي أدت إلى بتر يده اليمنى وإصابة يده اليسرى. سنتعرف معه على مسيرته وتجربته الإنسانية وكيف استطاع أن يواصل حياته وعمله بعد الإصابة. رحبوا معي بالأستاذ أمين الشامي.
1: حياك الله.
0: أهلا وسهلا فيك أستاذ أمين وشرفتنا اليوم.
1: الله يسعدك ليك مكرا
0: حبيب قلبي. نحن هيك دائما ببرنامج لا مستحيلة عم نتعرف على أشخاص مميزين، وأنت عن جد يعني من الأشخاص المميزين. يعني رغم الإصابة تحت الهواء قلت لي أنه استمريت بعملك الإعلامي. خلينا نبلش من البداية. بلشت الثورة، بلشت المظاهرات، كنت أنت من الأشخاص اللي شاركوا بالمظاهرات بالبداية؟
1: أكيد.
0: تمام، شاركنا، طلعت كم مظاهرة تقريبا؟ خلينا يعني هيك

0: البداية كانت مشاركتك بالمظاهرات مجرد شخص عادي ولا كأعلام دغري بلشت؟
1: والله هلأ بالبدايات وقت اللي بلشت الثورة، هلأ صراحة ما شاركت بكل المظاهرات، يعني بالنهاية كمان في عندك دفاع عن النفس أمني خلينا نسمي، فأنت بنفس الوقت ما لازم تظهر بأي وقت مثلا، أو تصير ترند معروف مثلا بكل مظاهرة تطلع إن شاء الله فيها 10 إن شاء الله فيها 500. إيه فصراحة كنت أطلع بمظاهرات مثلا المسائية، يعني أطلع لي مثلا مظاهرة أطش تنتين، أطلع لي واحدة أطش واحدة.
0: قديش كان عمرك بوقتها؟
1: منيح والله كان عمري شي 22 23.
0: شاب ما شاء الله كنت، يعني ما يعني أنا توقعت تكون أصغر.
1: الله يكرمك، أنا مواليد 88.
0: تمام.
1: سبحان الله عاد وقت اللي بلشنا صار في موضوع التصوير التوثيق الكذا، فنصور صور أبعت لشباب التنسيقية الله يرحمهم، 3/4 قتلوا، صفيان منهم 2 أو 3. أي سبحان الله صور مثلا مظاهرة أبعت لهم إياها، كان حديثنا كان غالبا على سكايب كان أو بشكل يعني شخصي مثلا.
0: طيب ما كنت تخاف أنه لا سمح الله يعني يدهموا البيت، يلقطوا عندك فيديوهات، لأنه كانوا على الحواجز ينزلوا الشباب يتفقدوا على الموبايلات شو معهم فيديوهات أو أغاني ثورية؟
1: هلأ والله صراحة ما كنت أطلع، يعني أنا حاول ما أطلع بسرفيس، حاول ما أطلع منطقة فيها حاجز مثلا أو كذا، بدي هي مثلا عندي محل كان بالظاهرة فأطلع على الظاهرة أقضي شغلي وأرجع.
0: طيب أنت أساساً شو كنت تشتغل؟
1: كان عندي محل اكسسوارات مكياجات وهيك.
0: تمام، يعني مو شغلتك التصوير؟
1: لا ما شغلتي ولا شغلتي الحرب ولا شغلتي الثورة يعني، بس
0: لا أحياناً كتير من الشباب شاركوا بتصوير المظاهرات، هني أساساً مثلاً كانوا مصورين بيعرفوا بالتصوير. تمام، أما وقت بلشت الثورة لاحظنا أنه كتير من الشباب مو شغلتهم التصوير، عن طريق الموبايل قدروا ينقلوا حقائق كتيرة عن المظاهرات.
1: أي بالضبط، هلأ كنا نصور يعني وعندي هيك خبرة شوي بال شو بدي أخبي مقاطع الفيديو شلون كذا، نرتب الأمور.
0: تمام، شو دراستك؟ شو كنت تدرس؟
1: والله دراسي ما كملت دراسي أنا صراحة، يعني التهيت بمجال العمل يعني التجارة والشغل كذا،
0: ما كفيت دراسة. تمام، بلشت تصور شوي شوي، انتقلت للعمل العسكري، سكرت المحل وقتها يعني؟
1: اي اكيد
0: سكر. وين المنطقة بالضبط كانت؟
1: كانت بالظاهرة بحي الزهور، وفي محل تاني كمان كان بسبينة.
0: انتقلت للعمل المسلح؟
1: اي بالضبط.
0: تقلت شيء مرة؟
1: لا الحمد لله.
0: طيب ليش انتقلت للعمل المسلح كونه أنت قادر أنك تستمر كإعلامي؟
1: والله هو بالشقين يعني صراحة بالشقين، هلا فترة من الفترات ما صفى أنه موضوع يعني صار بدك تدافع عن نفسك أنت وتدافع عن أهلك، وبنفس الوقت أنت بدك تنقل الصورة، فنوعا ما دمجت بين المجالين.
0: تمام، أول مظاهرة صورتها تقريبا يعني كان فيها عدد كبير من المتظاهرين؟
1: ايه كان فيها عدد كثير كبير من المتظاهرين.
0: شو عملت ضجة هاي الصور اللي صورتها مثلا من نزلتوها على اليوتيوب؟
1: هلا نحن صراحة همنا الأكبر كانت تطلع على الجزيرة مثلا، تطلع على العربية، تطلع على أورينت، فكانت تطلع مظاهرات صراحة، يعني كانت تطلع بحي القدم، فكانت تطلع تاخذ ترند كثير كبير إن كان على الجزيرة إن كان على العربية، فكان هذا همنا صراحة.
0: تقلت بعدين للعمل المسلح بعد قديش تقريبا من المظاهرات؟
1: هلأ تقريبا العمل المسلح بال2012 تقريبا بشهر الثاني، يعني هيك تقريبا هون خلص ما صفى انه مظاهرات او كذا، هون انتقلنا للعمل شبه المسلح يعني. بعدين حتى تحررت مناطق وصار في مثل حدود للمناطق المحررة ومناطق النظام، يعني هيك تقريبا بالألفين بداية 2012
0: صار حصار بالظاهرة؟
1: لا مو بالظاهرة، بالأدم. يعني كان مجال عملي بالظاهرة لكن كسكني
0: بالأدم بس كان في حصار يمكن للأدم وهيك.
1: اي لكان
0: كان في حصار. طيب بلشت بالعمل المسلح وبنفس الوقت ما زلت أو ضليت أنك عم تصور.
1: هلا بال2012 تقريبا انتقلت للعمل فينا نقول المسلح. تمام، هو ما مسلح يعني صراحة.

0: هو كان دفع صائل، احنا عم نقاتل نظام كان مجرم، عم يجرم باهلنا، كان في مجزرة دارية، يعني عدة مجازر سواها.
1: لا هو كنتوا انتوا عم تدافعوا عن المدنيين.
0: بالضبط، نحن عم ندافع عن نفسنا وعن اهالينا المدنيين. صحيح. هنا اهلنا.
1: نعم.
0: بعد فترة تقريبا استمرت المعارك الكذا، وهم ما كان في حصار مطبق على الأحياء والمدن لحد 2013 تقريبا الشهر العاشر، هون سقطت السبينة بغزال كذا، فهون تحاصرت الجنوبية يلدى ببيلة بيت سحم القدم تضامن الحجر الأسود مخيم اليرموك، يعني هدول البلدات، فهون أطبق الحصار عليهم تقريبا بالشهر العاشر 2013. بهي الفترة أنا تصاوبت، إصابتي كانت يعني قاسية شوي مقارنة بالإصابات الثانية، الحمد لله من علينا بالشفاء.
1: الإصابة كانت ضمن معركة يعني؟
0: أي ضمن معركة،
1: في أخذ ورد.
0: أي لكان ضمن معركة، ضمن سقوط السبينة.
1: طيب أنت كنت مدرب على السلاح سابقا؟
0: أي لكان
1: كنت. تمام. إصابتك كانت بإيدك اليمين؟
0: هي هون كانت طالعة، يعني أول ما عم يبلش الدعم للنظام البائد، ففي قناصات شتر هي بتجي ضربة 12 ونص. بهي الفترة تقريبا دخلت الميليشيات الشيعية، ميليشيات فضل العباس، حزب الله، دخول حزب الله، فكانت معاركنا معهم صراحة. بهي الأثناء صوبت أنا، فأجتني رصاصة يعني خرقت الحياة وفجرت بإيدي اليمين وكملت على إيدي اليسار، فهيك.
1: طيب الإيد اليمين أدى لبترة، ما كان في بالإمكان أنه ينعمل عمل جراحي؟
0: هلا صراحة نحن بالجنوبية بجنوب دمشق ما كان في عندنا هالأطباء، يعني نحن صراحة في الدكاترة الله يجزيهم الخير ومجهلهم كتير شكر وتحية، بيناتهم الدكتور عمار، هو صراحة كان طالب طب أسنان،
1: أغلبية كانت النقاط الطبية المتواجدة مع
0: تمام.
1: الثوار أنهم غير مؤهلين كغرف عمليات كاملة.
0: أي بالضبط. لا نحن ما عم نحكي عن المعدات، نحن هلأ عم نحكي بالدكتور اللي بيعمل عملية.
1: أي
0: هلأ كمعدات كان في مشافي مثلا، كان في كذا، نوعا ما متجاوزين هاي المرحلة. لكن نحن مشكلتنا بالطبيب اللي يجري العمل الجراحي،
1: أغلبيتهم متطوعين بس منهم أطباء مخضرمين.
0: أي بالضبط. فهني طلاب، يعني هلأ طالب دكتور أسنان، فهو تدرب شوي بموضوع الجراحة العظمية وخلاص صار دكتور عظمية. كان اسمه أبو عساف.
1: حتى أطباء الأسنان شاركوا بالعمل الجراحي.
0: إيه لكان في دكتور أبو سين كمان ما شاء الله، يعني يفتح بطن، يعني حتى في عندنا ممرض الله ييسر له أبو علي، هو أبو علي الحلاق أساسا، حلاق هو، لكن بفترة الثورة فهو صار ممرض، صار يفتح بطن يطالع يفتح وريد مفجر يحط مفجر.
1: رجعنا لذكريات أيام باب الحارة، الحلاق هو نفسه الطبيب.
0: ايه سبحان الله سبحان الله.
1: طيب شو الموقف هيك اللي خلال هالمرحلة كلها اللي شاركت فيها أنت كشخص من الثوار وكشخص إعلامي، شو هيك في موقف علق بذهنك خلال هالمرحلة هيك أثر فيك كشخص
0: حربي ولا مدني ولا إنساني
1: بشكل عام؟
0: هلا والله أصعب يعني فترة مريت فينا هي مرحلة الحصار. فكان الحصار جانا بالشتاء، وسبحان الله كتير الأكل كان شحيح، يعني موضوع سبحان الله هي أكتر فترة أثرت فينا.
1: تمام.
0: يعني في إلى ذكريات، في إلى كذا، سبحان الله الشباب اللي ما سقطوا، اللي ضلوا معنا بعد الحصار، لأنه بفترة الحصار في كتير شباب سقطت، يعني قطعت عند النظام صارت قاتل معه ضدنا. فالشباب اللي ضلوا معنا سبحان الله هدلون في هيك في أكثر من أخوة بيناتنا. يعني
1: كيف كنت توازن ما بين العمل الإعلامي والقتال قبل الإصابة وبعد الإصابة؟ يعني قبل الإصابة أنت تلي أنك تسلحت وبنفس الوقت استمريت بالعمل الإعلامي وتصور، يعني فعلا في تعب بهالموضوع، وفي يعني مثل ما بيقولوا أنك أنت عم تقود أو عم تشتغل شغلتين.
0: هلا الفكرة مثلا احنا في عندنا نفترض نوبة حرس، فنوبة الحرس بديهيا يعني كان في شيء طارئ صورته، ما في شيء طارئ يعني موضوع سلاح، هلا اكيد بقى تكون واحد اشترك معركة او كذا، فما حيدور انه على التصوير.
1: تمام. بعد الإصابة استمريت بالتصوير؟
0: هلا بعد الإصابة استمريت بالتصوير بس على الخفيف صراحة، صرت يعني قدت التفتت لموضوع الكتابة أكثر، يعني التحرير كذا. ايه نقل الاخبار، نقل الحدث.
1: هلا انت ما كنتوا مشكلين فريق كامل على الارض كاعلام؟
0: هلا مشكلين يعني صراحه، نحن شلون بدي اقول لك، كان في نوعا ما في مو مناطق كثير مقطعه، وعلاقتي مثلا كانت مع شباب الغوطه كانت كثير قويه. ضمن دمشق او ضمن جنوب دمشق كان في فرق بيننا وبين مثلا يلدى بابيلا بيت سهم، يعني كان في داعش بالنص، فتواصل يعني تواصلنا معهم كثير كان قليل، لانه فتره وقت اللي رجعت على موضوع الاعلام هي كانت تقريبا بال 2015. فبال 2015 كان داعش هي مسيطر على مخيم على التضامن عفوا والحجر الاسود، فطريقنا من الأدم مثلا على الحجر على يلدى في داعش، فما كنا كثير نطلع. ممكن على تواصلات مثلا على الهاتف على كذا مع الشباب، لكن نوعا ما في استقلالية كان، يعني هو هذا ضعف صراحة فترة من الفترات. نفس الوقت المكتب الإعلامي اللي عندنا أو الشباب التنسيقية معظمهم استشهد الله يرحمه، في شباب بعدت حدث جلال يعني، فبعدت عن المشهد الإعلامي.
1: طيب أنت تعلت على الشمال شيء؟ رحت
0: أي لك؟
1: رحت وين سكنت بالشمال؟
0: والله أول ما طلعت سكنت بأريحة.
1: وشو اشتغلت هونيك؟
0: اشتغلت موضوع إنساني، والله كان في شيء اسمه هيئة مهاجرين دمشق وريفة، فرحنا استقبلونا سبحان الله بعد بشي 15 يوم اجوا جماعة الغوطة فاستقبلناهم. سبحان الله هيك
1: الدم بحن بيقولوا.
0: اي دخيل الله. فاشتغلت بالمجال الإغاثي فترة من الفترات، اشتغلت بالمجال الإغاثي تقريبا هيك هي الوقت تبلورت الأمور بعد بشي سنة بال 2019. فهون اهتميت أكتر بموضوع الأيتام، فصرت اشتغل موضوع كفالة الأيتام وكذا.
1: ما اشتغلت على قضايا الإعاقة مثلا؟
0: بلا اشتغلنا، والله اشتغلنا عدة مشاريع بيناتهم هي جايينا يعني هي
1: تمام
0: لبعض. سبحان الله، فموضوع الأيتام أخذ شغلي الشاغل يعني صراحة بعد شيء عن الإغاثة. تقريبا 2020 هون ثبت بموضوع الأيتام، اشتغلنا مشروع كمان لمصابين الحرب، موضوع كفالات مالية أو كذا، يعني الله يجزيهم الخير الشباب بأيادي الغوطة، مجموعة هيك مجموعة شباب كان في عندنا هم سبحان الله، واستمرينا يعني. في شباب كتير الله يجزيهم الخير ساهموا معنا، من أبو البشر، من أبو علي أيتام، من كتار ما شاء الله الأسماء.
1: يعني أنت هلا إصابتك كانت بإيدك اليمين واليسار، هالشي أثر عليك مثلا؟ اندمت أو قلت يا ريتني مع كذا يا ريتني كذا، أم فعلا أعطاك قوة أكتر إرادة أكتر لأنك أنت فعلا تعمل شيء كمان كشخص وكشخص بتقدم خدمات للآخرين؟
0: هلأ موضوع الندم يعني هذا كرم رب العالمين، يعني هو بالنهاية في عنا يقين بالله عز وجل
1: الحمد لله.
0: أكيد الجنة ما حتجي ببلاش، يعني بده يبذل الواحد سبحان الله، إن شاء الله نسأل الله أنه نكون من أهل الجنة. ما كان في ندم، لا بالعكس، كان في انه خلاص هي قدر الله وما شاء فعل، نستمر يعني بالنهايه الواحد بده يقعد يكون هو عالي على المجتمع. طب ليش ما يكون هو احد الاشخاص اللي هن عم يساهموا برفعه المجتمع، رفعه الامه؟
1: نعم. طيب انت كشخص صرت هلا من اشخاص ذوي الاعاقه، عم تشوف أشخاص كتير من ذوي الإعاقة، وتحت الهواء حكينا أن النسبة صارت عالية جدا للإعاقة بسوريا. شو بتتمنى فعلا أنه يتقدم لذوي الإعاقة بسوريا؟ طبعا بكافة الإعاقات.
0: بالضبط. اليوم نحن عالميا خلينا نسميه، هي نسبة الإعاقة عالميا هي 15% وسطيا حسب ما صرحت فيه الأمم المتحدة، لكن هلأ بالموضوع السوري صراحة بتتجاوز 29.
1: نعم.
0: حسب احصائيه من كم يوم قراتها. حقيقه هلا اليوم في عندي اشخاص مثلا هن رفقاتي مثلا او كذا، بده يفوت على الجامعه مثلا يصلي الجمعه لنفترض، فهو ما بيلاقي انه طريق السير هذا بيجي
1: مو مهيئ،
0: مو مؤهل. اي تمام، مو مهيئ، ما في تأهيل. فبنتمنى هلا احنا المباني الحكوميه مثلا، ان كان الشؤون الاجتماعيه ولا ان كان المخفر لنفترض، طب أنا اليوم كأحد الأشخاص من ذوي إعاقة هو حدا اعتدى عليه، طب بروح أقدم شكوى على المخفر، طب شلون بدي أطلع على المخفر؟
1: صحيح.
0: يعني في عنا كتير مشاكل، مثلا موضوع سوبر ماركت تلاقي فيه له درجتين، طب هلأ هذا اللي

0: اللي طالع على كرسي مثلا كيف بده يطلع؟ المراكز الطبية، المستشفيات، يعني
1: خلينا نقول البنية التحتية،
0: البنية التحتية
1: بشكل عام، الدوائر الحكومية وحتى القطاع الخاص.
0: بالضبط، القطاع الخاص والقطاع العام،
1: انه المفروض يتهيأ من أرصفة، من دراج، من كل شيء اسمه بنية تحتية.
0: هلا صراحة نحن يعني ما عم نلاقي هذا الهم عند الشؤون الاجتماعية. ما عم نلاقي هذا الهم مثلا انه يكون مذكور هو ضمن المخططات. لنفترض انا اليوم بدي اطلع ببرج، طب هل حاسب حساب لذوي الاعاقه؟ طب هلا اللي ما بيشوفوا في ارقام، شو كان اسمها، راح عن بالي شو اسمها،
1: ارقام شو،
0: مو ارقام، مثل هي بتجي احرف منفوره،
1: طريقه برايل للمكفوفين،
0: طريقه برايل، تمام، طريقه برايل، ما عم يكون
1: حتى لوحات لغه اشاره للصم ليعرفوا انه هون شو في، هون شو في.
0: بالضبط بالضبط، يعني هي صراحه ما عم نشوفها. هو لوحات المروريه ما موجوده لحتى لكم موجوده لوحات برايم؟
1: لا، هي كان في باشارات المرور حاطين مثل صوت مشان المكفوفين، بعض الاشارات شالوها. هلا فعلا معنيه وزاره الشؤون بهالمواضيع كافه، وفي قانون بيجبر كل شيء بناء. على فكره ممنوع يتاخذ رخصه بناء الا بعد ما يكون في كود هندسي خاص بذوي الاعاقه، ولكن للاسف القانون ما عم يتطبق.
0: بالضبط بالضبط،
1: هذا الشيء اللي احنا بنتمنى انه فعلا وزاره الشؤون بالتعاون مع كافه الوزارات ليكون في بنية تحتية تناسب الأشخاص ذوي الإعاقة. أنا من فترة بصراحة يعني من الأسبوع الماضي في شغلي هيك بوزارة الإعلام، رحت في دراج ما قدرت، دورت ورجعت.
0: أي بالضبط،
1: هاي الصراحة يعني
0: هيك وزارة سيادية، يعني وزارة الإعلام هي وزارة سيادية،
1: تمام.
0: ما هي إنه مثلاً
1: هاي المشكلة عم نعانيها كل، يعني كل شخص من ذوي الإعاقة وخاصة الحركية. هلا الكفيف بيقدر يطلع على دراج،
0: اي بالضبط،
1: اللي عنده مشكله
0: هلا بس بنفس الوقت بده يكون في مكان مخصص له، يعني هو ما في داعي انه والله مثلا يجي واحد يكمشه من ايده ويطلع هو،
1: تمام.
0: هو في عنده حريه، في عنده استقلاليه، في عنده كذا.
1: موضوع يطول، نحن ان شاء الله يعني عم نحاول ببرنامجنا دائما نسلط الضوء على شيء معين بخص ذوي الاعاقه. بنتمنى كمان توظيف ذوي الاعاقه، لانه كثير من الاشخاص من ذوي الاعاقه اللي اصيبوا بالاثناء الحرب انه ما عم يلاقوا وظائف.
0: هلا بالضبط مزبوط كلامك، في نسبه جيده منهم
1: ان شاء الله. نحن دائما منرحب بالاشخاص اللي مثل حضرتك اللي عندهم طموح، اللي عندهم اراده رغم اصابتهم استمروا بالحياه. هلا حاليا انت شو عم تشتغل؟
0: والله هلا حاليا بالمكتب الاعلامي بحي القدام، تقريبا هذا الشغل الشاغل بوقت الحاضر.
1: شو شغل المكتب، شو عم يكون؟
0: والله حاليا هلا في برنامج تدريبات تقريبا عم اهل الكادر، تقريبا مدة شي شهرين، هن 30 شخص بين شباب وصبايا، لنرفع من مستوى الحي اعلاميا.
1: يعني انتم بتسلطوا الضوء على مشاكل وخدمات الحي مثلا،
0: ممكن
1: هموم الناس بالحي.
0: اي بالضبط،
1: بهالمبدا
0: امور، هو مكتب خاص بالحي يعني، تمام. هلا العمل الوظيفي بشتغل بمديريه اعلام ريف دمشق، قسم الانتاج، بالانتاج الحكومي.
1: حلو، شو شغلك بالمديريه؟
0: مونيتير، قسم الانتاج.
1: بالمونتاج يعني،
0: بشغل المونتاج.
1: ما شاء الله عنك. وشو البرامج اللي بتشتغل عليها؟
0: صراحة حكومية يعني، كيف بدي لك مثلا حكومية يعني.
1: لا يعني عامل دورات على المونتاج وهيك شيء؟
0: اي اللي كان عامل دورات، تمام.
1: ما شاء الله، يعني مسبع الكارات فينا نقول. لوين بدك توصل؟ يعني عندك طموح معين حابب توصل له بمجال الإعلام؟
0: والله صراحة يعني احنا كان همنا انه يسقط النظام. هلا سقط النظام، فنحن هلا يعني انا واحد من الاشخاص انا ما مفكر كثير للمستقبل، تمام. فهلا اخذ هيك مثل رياحة نفسية خلينا نسميها.
1: ايوه.
0: فما مفكر للمستقبل، ما مفكر كثير انه شو بدي اوصل، انا شو بدي اصير كذا.
1: طيب بداخلك حامل هم ذوي الاعاقة، يعني انت ممكن يوم من الايام اذا دعيت لاي نشاط بخص ذوي الاعاقة وكان في مسؤولين، تقدر فعلا توصل رسالة هموم ذوي الإعاقة لهالمسؤولين؟
0: هلا أكيد هذا الكلام، لو مالي حامل هم ذوي الإعاقة صراحة

0: أول شيء ما جيت لهون. في بعض الأحيان مثلا بيكون بكون أنا ما قادر وصل الصورة. أنا بشوف فلان من الناس هو مثلا كتير مهتم بشؤون ذوي الإعاقة. فصراحة بقدموا عني. ممكن هو يوصل صوتي وصوت العالم، لكن أنا بجوز ما أقدر أوصل الفكرة اللي هو عنده إياها. أو الإلمام اللي موجود عنده هو ما موجود عندي.
1: ولكن أنت عندك شغف أنه فعلا يتقدم شيء لذوي الإعاقة، كان إعلامي أو غير إعلامي.
0: أكيد أكيد.
1: تمام. متزوج؟
0: متزوج
1: ما شاء الله. قبل الثورة ولا بعد؟
0: لا والله بخلال الثورة.
1: بالشمال؟
0: ايه بالشمال.
1: ما شاء الله. عندك أولاد؟
0: عندي بنوتين.
1: الله يخلي لك إياهم يا رب. نحن إن شاء الله هيك منشوفك إعلامي كبير.
0: الله يسلمك.
1: ومنتمنى دائما هيك الأشخاص ذوي الإعاقة اللي قدموا فعلا للثورة أنه مثل ما بيقولوا ياخدوا حقهم، أو خلينا نقول مكانتهم، ياخذوا المكان المناسب لإلهم بمقابل بالشيء، مقابل الشيء اللي ضحوا فيه، إن كان إعاقة أو حتى الأشخاص اللي استشهدوا، إنه كمان أهاليهم إنهم كمان ينحطوا بمكان مناسب مقابل الشيء اللي قدموه الشهداء.
0: إن شاء الله.
1: الله يبارك فيك وشرفتنا وأهلا وسهلا فيك، وإن شاء الله هيك بنتمنى لك الخير الدائم.
0: الله يسعدك
1: يا حبيب قلبي، يسعد مساك واهلا وسهلا فيك.
0: الله يكرمك يا
1: رب. اهلا وسهلا. فاصل صغير وراجعين اعزائي المتابعين، خليكم معنا. احسن.

في ختام حلقتنا لهذا اليوم نتوجه بالشكر الجزيل لضيفنا الكريم على هذه المشاركة الصادقة وعلى ما قدمه من تجربة تجسد معاني الصبر والإرادة والتمسك بالأمل. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، تقبلوا أطيب التحيات ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لا مستحيلة. لا مستحيلة. الإعداد والتقديم. الإعداد والتقديم. محمد مستو. محمد مستو. تشارك في الإعداد سعاد خليل. الإخراج مهند ديب.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
1: الثامنة والربع ساعة.

0: أتنا في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
0: السلام عليكم ورحمة الله، هذا موجز الأخبار. سوريا تدين بأشد العبارات الاعتداء الإيراني على ناقلة نفط لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز، وتؤكد وقوفها إلى جانب دولة الإمارات، وتجدد رفضها لأي أعمال تستهدف أمن الملاحة البحرية في الممرات المائية الدولية. إدارة مكافحة المخدرات تحبط محاولة تهريب شحنة من المواد المخدرة في ريف القنيطرة الجنوبي، وتوقف 4 أشخاص وتضبط كمية من المخدرات. قوى الأمن الداخلي تتمكن من تحرير الشاب إلياس خزعل المنحدر من قرية زيدل بريف حمص بعد اختطافه لمدة 41 يوما. مكتب مجلس الشعب يجتمع لمناقشة خطوات تشكيل اللجان المتخصصة في المجلس تمهيدا لانطلاقها في ممارسة مهامها التشريعية. الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تعلن صرف عدد من الموظفين في دوائر المعاشات والتعهدات والشؤون المالية من الخدمة في محافظة حلب، والمحامي العام أصدر مذكرات توقيف بحقهم وأحالهم إلى القضاء. الخبر الأخير في هذا الموجز، الفريق الوطني السوري يحصد ميدالية فضية وميداليتين برونزيتين في ختام منافسات النسخة الثالثة من أولمبياد العلوم النووية الدولي 2026 في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بمشاركة 19 دولة. الموجز انتهى، شكرا لطيب المتابعة والسلام عليكم.
1: حافظ على كفاءة أجهزتك الكهربائية، نظف المكيف والمراوح بشكل دوري، واضبط درجة الحرارة باعتدال لتستهلك طاقة أقل.

0: عاصمة الياسمين والذكريات. بانوراما الصحف.
1: نافذة نطل بها على العالم لنقرأ ما بين السطور ونكتشف أبعاد الكلمات
2: ونتعرف على رؤى الكتاب والصحفيين وتحليلاتهم حول القضايا المحلية والعربية والدولية
1: ونكشف ما تخفيه المقالات من تحليلات للأحداث السياسية والوقائع الهامة
2: حيث نجد في كل سطر قصة
1: وفي كل مقال فكرة

0: بكرة،
1: ومن خلال كل خبر رسالة. الإشراف العام
0: مصطفى المقصوص،
1: الإعداد
0: هيام طعمي،
1: التقديم
0: سمعان فرزلي
1: ومجد حيدر. بانوراما الصحف، إخراج
0: حكمة الشيخ بكري.

0: أهلا ومرحبا بكم أيها السادة إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي بانوراما الصحف. والبداية من الشأن المحلي، ففي مقال حمل عنوان مسؤولية الأمم المتحدة في سوريا، تساءلت صحيفة العربي الجديد عن الدور الذي يمكن للأمم المتحدة أن تلعبه في سوريا خلال المرحلة القادمة، وخصوصا بعد تقصيرها في أداء واجبها وتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية خلال سنوات الحرب، وعجزها عن الاطلاع بالدور الذي أناطه بها ميثاقها في حفظ الأمن والسلم الدوليين وحماية المدنيين ودفع العملية السياسية إلى الأمام.
1: صحيح، فالأمم المتحدة والكلام للصحيفة فشلت في مساعدة الشعب السوري في مواجهة الكارثة التي تعرض لها على مدى 15 عاما، ولم تتمكن من الحد من موجات لجوء شملت ملايين السوريين الذين غادروا بيوتهم وأراضيهم بسبب الحرب والدمار الكبير للبنية التحتية، والتدخلات العسكرية أيضا متعددة الجنسية، واستخدام النظام البائد أسلحة كيماوية محرمة دوليا، وارتكاب انتهاكات جسيمة في حق المدنيين في السجون، وممارسة الإخفاء القسري والخطف والتصفيات الجسدية، وتشهد على ذلك عشرات المقابر الجماعية والمعتقلات.
0: تماما مجد، فهناك العديد من الملفات المهمة تستطيع الأمم المتحدة أن تلعب دورا أساسيا فيها، ولعل أبرزها بحسب الصحيفة المفقودون والمختفون قسرا والمعتقلات والسجون والمقابر الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية واستخدام الأسلحة المحرمة واللاجئون والنازحون والتعويضات وجبر الضرر وإعادة الإعمار واستعادة الأموال والأصول المنهوبة والعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
1: بالضبط، وفي وسعها أيضا تتابع الصحيفة أن تتدخل فيها بدرجات متفاوتة، بعضها تتولاه مباشرة والآخر يمكن لها أن تقوم فيه بدور مساعد للدولة السورية التي تحتاج إلى دعم تقني ومادي وقانوني وتدريب الأطر من أجل مواجهة القضايا الملحة مثل عودة اللاجئين والمساعدة في إعادة الإعمار والعدالة الانتقالية والمقابر الجماعية. وهذه واحدة من المسائل الملحة التي تتعلق بعشرات الآلاف من المفقودين.
0: وطالبت صحيفة العربي الجديد في ختام مقالها الأمم المتحدة التي تمتلك خبرات مهمة في مساعدة الدول الخارجة من النزاعات أن تتحمل مسؤولياتها تجاه سوريا، وأن تساعدها في إصلاح العديد من الملفات والقضايا. ولن تجد من يعترض على دورها في سوريا، سواء من الحكومة السورية أو من داخل مجلس الأمن، فالوضع اليوم لا يشبه ما كان عليه خلال الأعوام السابقة حين عطل الانقسام الدولي تنفيذ القرارات الخاصة بتسوية الأزمة، وأدى ذلك إلى مفاقمة معاناة السوريين.
1: نبقى في الشأن السوري وننتقل من السياسة إلى الاقتصاد، ففي مقالها الموسوم بالاختبار بعد التمويل، هل تتحول المنحة إلى إصلاح؟ علقت صحيفة الوطن السورية على منحة البنك الدولي البالغة 100 مليون دولار لدعم تحديث القطاع المالي في سوريا، وقالت في الوقت الذي تسعى فيه سوريا إلى تطوير أدوات تدعم التعافي الاقتصادي، تبرز هذه المنحة كاختبار حقيقي لقدرة المؤسسات على تحويل التمويل الخارجي إلى إصلاح واستدام.
0: بدون شك، فالمنحة تمثل

0: فرصة مهمة لإصلاح القطاع المالي، وهنا شددت الصحيفة على ضرورة عدم إهدارها باعتبار أن قيمتها الحقيقية لا ترتبط بحجمها المالي فقط، بل فيما يمكن أن تصنعه من تغيير في طريقة عمل القطاع المالي وبناء الثقة بالاقتصاد وبقدرتها على إطلاق إصلاح مؤسسي مستدام إذا تم توظيفها بالشكل الصحيح.
1: تماما سمعنا، ومن هنا يمكن القول أن الإدارة الرشيدة لهذه المنحة تتطلب وفقا للصحيفة إعداد خطة تنفيذ واضحة تتضمن أهدافا محددة وجدولا زمنيا معلنا، إلى جانب وضع مؤشرات أداء دقيقة لقياس النتائج والإفصاح عنها.
0: بالضبط، وهنا رأت الصحيفة أن سوريا تمتلك اليوم فرصة كبيرة، وينبغي ألا يتم التعامل مع المنحة باعتبارها مشروعا مؤقتا ينتهي بانتهاء التمويل، بل كبداية لمسار إصلاح مالي شامل يواكب إعادة بناء الاقتصاد ويعزز الثقة بالمؤسسات ويمهد لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية.
1: وفي الكلمة الأخيرة لمقالها، رأت صحيفة الوطن السورية أن تجارب الدول المختلفة تظهر أن النجاح لم يكن مرتبطاً بحجم الأموال التي حصلت عليها، بل بجودة إدارتها لهذه الموارد، في حين أن الإخفاق غالباً مرتبط بضعف التخطيط وغياب المتابعة وقصور الحوكمة.
0: صحيح مجد، والسؤال الذي سيحكم على نجاح هذه المنحة بعد سنوات لن يكون كم أنفق منها، بل ماذا غيرت؟ وهل أصبحت نقطة انطلاق لإصلاح حقيقي أم مجرد مشروع انتهى بانتهاء التمويل؟
1: متابعينا الكرام، نواصل تقديم بانوراما الصحف عبر أثير إذاعة دمشق. وبالانتقال إلى الشأن الدولي، نتوقف في مكة المكرمة، فتحت عنوان اتفاق مكة تعهد بالتضامن أم منظومة أمن إقليمية. تحدثت صحيفة القدس العربي عن هذه الاتفاقية، اتفاقية مكة للدفاع المشترك التي وقعها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف أمس الجمعة، واعتبرتها تطورا سياسيا كبيرا لم يكن يمكن تصوره قبل سنوات، وقالت لا يمكن اعتبار الاتفاقية مجرد إضافة إلى شبكة الاتفاقات العسكرية القائمة، لكونها تنقل التعاون بين ثلاث قوى إقليمية كبيرة من العلاقات الثنائية المتفرقة إلى صيغة ردع جماعي معلنة.
0: بالضبط، ورأت الصحيفة أنه من الصعب فصل توقيت الاتفاق عن ثلاثة تحولات متزامنة، أولها اتساع التغول الإسرائيلي في الإقليم، وثانيها انتقال المواجهة الأمريكية الإسرائيلية مع إيران إلى دول الخليج، وثالثها ما نتج عن ذلك من تراجع الثقة بأن الوجود العسكري الأمريكي وحده يكفي لمنع الاعتداءات على دول المنطقة، وارتفاع سؤال ممض عن جدوى امتلاك الولايات المتحدة قواعد وقوات ضخمة في الخليج مع انهمار الصواريخ والطائرات المسيرة على المنشآت الخليجية.
1: أجل، فالمبدأ المركزي في الاتفاق هو أن أي هجوم مسلح على واحدة من الدول الثلاث يعد هجوما عليها جميعا، وهذه الصيغة تجعل الاتفاق وبحسب الصحيفة أقرب إلى نظام للدفاع الجماعي، وهو ما يمكن تشبيه بالمادة الخامسة من ميثاق حلف الأطلسي الناتو، وهو أمر تحسمه آليات الاستجابة وطبيعة القيادة العسكرية وتعريف الاعتداء وإجراءات اتخاذ القرار التي لم تعلن تفاصيلها بعد.
0: صحيح، فاتفاق مكة لا يمثل وفقا للصحيفة انفصالا عن المظلة الأمريكية، فتركيا عضو في الناتو، وباكستان تحتفظ بعلاقات عسكرية وأمنية طويلة مع واشنطن، كما أن السعودية شريك أمني رئيسي لواشنطن، لكن الاتفاق ينقل الدول المعنية من الحماية الأمريكية إلى التأمين المتعدد، بحيث تكون الولايات المتحدة طبقة من طبقات الأمن، لكنها ليست الطبقة الوحيدة.
1: وأنهت صحيفة القدس العربي قراءتها للمشهد بالتأكيد على أن الاختبار المهم هو أن يتحدث

0: تحول هذا الاتفاق من إعلان للتضامن إلى منظومة أمن إقليمية حقيقية تقودها دول مسلمة كبيرة من دون قيادة أمريكية مباشرة، وهو ما يمكن عندها أن يغير الحسابات لدى إسرائيل وإيران وحتى الولايات المتحدة والهند التي ستضطر للتعامل مع هذه الدول الثلاث ككتلة استراتيجية.
1: بالضبط، وما يمكن أن يجيب على هذا الاختبار هو ما الذي ستفعله الدول الثلاث عند أول هجوم كبير على أعضائها.
0: نبقى في أجواء اتفاق مكة، حيث لفتت صحيفة لوموند الفرنسية إلى أن هذا الاتفاق الذي يجمع بين ثلاث قوى رئيسية في العالم الإسلامي ذات قدرات متكاملة، تركيا التي تمتلك ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي الناتو، وباكستان القوة النووية الوحيدة في العالم الإسلامي، والمملكة العربية السعودية أكبر اقتصاد في الخليج وأكبر مصدر للنفط في العالم، يشير إلى مسعى هذه الدول إلى تعزيز نفوذها في الشرق الأوسط الذي تمزقه الصراعات.
1: صحيح مجد، فمن خلال توحيد جهودها تسعى الرياض وإسلام أباد وأنقرة إلى تعزيز قدرتها على الرد الجماعي على التهديدات الإقليمية واحتواء النفوذ العسكري والبحري الإيراني ومنع تشكل نظام إقليمي جديد يتمحور حول إسرائيل. وهنا رأت الصحيفة الفرنسية أن الدول الثلاث التي وقعت على اتفاق مكة تبدو مصممة على منع أي طرف إقليمي منفرد من إعادة تشكيل النظام الاستراتيجي بالقوة العسكرية أو عبر إجراءات أحادية.
0: بدون شك سمعان، وخصوصا أن اتفاق مكة يقوم، والكلام للصحيفة طبعا، على تكامل واضح بين هذه الدول، فباكستان تمتلك قوة عسكرية كبيرة وخبرة عملياتية وصناعة دفاعية متنامية، بينما تقدم تركيا خبراتها التكنولوجية والصناعية خصوصا في مجال الطائرات المسيرة والأنظمة البحرية. أما السعودية فتتمتع بقدرات مالية ضخمة تمكنها من دعم برامج التسليح والبحث والتطوير.
1: وانتهت صحيفة لوموند الفرنسية إلى القول بأنه ورغم تشابه بند الدفاع المشترك مع المادة الخامسة في الناتو، لا تزال آليات القيادة المشتركة والهياكل العملياتية بحاجة إلى تطوير، وبالتالي ينظر إلى اتفاق مكة حاليا كإشارة سياسية قوية تحمل أبعادا عسكرية واستراتيجية، وقد يشكل خطوة أولى نحو بناء نظام أمني إقليمي متعدد الأقطاب.
0: ومن اتفاق مكة الثلاثي ننتقل إلى التصعيد الخطير في شبه الجزيرة العربية، ففي مقالها الافتتاحي الذي حمل عنوان المفاوضات وسياسة إشعال الأزمات، لفتت صحيفة الخليج الإماراتية إلى إصرار إيران على الهروب إلى الأمام وعلى استخدام كل الوسائل والأدوات المتاحة أمامها لعرقلة المسار الدبلوماسي ووضع المزيد من العراقيل أمام الانخراط في المفاوضات والعمل على تصدير أزماتها الداخلية إلى المنطقة المحيطة بها في سلوك إجرامي خبيث.
1: تماماً، فإيران وخلال الحرب والسلم درجت على تحريك أذرعها التي صنعتها ومولتها وسلحتها وشحنتها أيديولوجياً للدفع بها كأدوات ضغط من أجل تحقيق مآربها أو اكتساب منافع أو الحصول على تنازلات لمصلحة مشروعها التخريبي التدميري في المنطقة.
0: صحيح، فالهجمات التي تشنها ميليشيات جماعة الحوثي إيرانية الهوى ومخلب القط في جنوب الجزيرة العربية على المملكة العربية السعودية تندرج في هذا الإطار، وهي هجمات غير مبررة ومدانة بكل المستويات. فهذه الاعتداءات تعتبر بحسب الصحيفة انتهاكا صارخا لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها الوطني واستقرارها ونهجها التنموي ومحاولة للتأثير في الاقتصاد العربي.
1: بالطبع، فالاعتداءات الحوثية التي ترتدي عباءة الإرهاب تؤكد وفقا للصحيفة أن المحرك والتابع لا يحترمان سيادة الدول الأخرى أو

0: مبادئ حسن الجوار، بل تؤكد النهج العدواني الذي يستهدف المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية والخدمية، ما يمثل بوضوح انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجريمة تستوجب مساءلة الجنائية الدولية.
1: وفي قراءتها الختامية للمشهد، رأت صحيفة الخليج الإماراتية أن الاعتداءات الحوثية المتكررة على المملكة العربية السعودية، والتي تمثل تهديداً خطراً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتعرض السفن العابرة لباب المندب البوابة الجنوبية للبحر الأحمر لهجمات متكررة من قبل الحوثيين، تعد محاولة إيرانية لتوسيع نطاق الحرب بشكل كبير وفرض ضغوط إضافية على المراكز الحساسة لمصادر الطاقة في هذا الجزء الحيوي من العالم.
0: طبعاً، ولا مخرج من المأزق الكبير الذي وضعت إيران نفسها فيه إلا بالانخراط في المفاوضات بجدية كبيرة لإنهاء الحرب وعودة الاستقرار إلى المنطقة.
1: المحطة الأخيرة في رحلتنا عبر أقلام الكتاب مع صحيفة الدستور الأردنية، التي تناولت الشأن الفلسطيني ورأت أن إسرائيل تسعى إلى احتلال كامل أرض فلسطين وطرد كل الفلسطينيين منها، ولكنها أخفقت وفشلت في مسعاها، حيث بقي نصف الشعب الفلسطيني صامداً على كامل أرض وطنه في منطقتي الاحتلال الأولى عام 1948 والثانية عام 1967.
0: صحيح، وتتابع الصحيفة، فما تعرض له أهالي قطاع غزة غير مسبوق بالشراسة والعنف والقتل المتعمد للعائلات والاغتيال للأفراد، بهدف إن لم يكن ترحيل كل أهالي قطاع غزة، على الأقل تقليل عددهم وتقليصهم والسيطرة عليهم وجعلهم أسرى الحاجة والضعف والجوع وعدم القدرة على المبادرة، ما جعل المؤسسات الدولية مرغمة على وصف ما جرى على أنه تطهير عرقي وإبادة جماعية. وصدر ذلك رسميا من مؤسستي محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية والعديد من المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية العامة والمتخصصة.
1: وخلصت صحيفة الدستور الأردنية إلى القول بأن قادة المستعمرة لم يفلتوا من عقوبات جرائمهم، ولن يحميهم لا نفوذ الولايات المتحدة ولا تواطؤ بعض الأوروبيين، والمسألة هي وقت وزمن، وسيأتي الوقت وتتوفر المعطيات النظيفة لانتزاع العدالة للشعب الفلسطيني، كما تم انتزاعها للعديد من الشعوب التي نالت حريتها واستقلالها واستعادت حقوقها الكاملة غير المنقوصة.
0: إلى هنا أيها السادة، ونصل إلى ختام حلقة اليوم من بانوراما الصحف.
1: نلقاكم يوم غد في حلقة جديدة.
0: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
0: بانوراما الصحف. الإشراف العام
1: مصطفى المقصوص.
0: الإعداد
1: هيام طعمي.
0: التقديم
1: سمعان فرزلي
0: ومجد حيدر. بانوراما الصحف، إخراج
1: حكمة الشيخ بكري.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع سخطك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: رحلة في كتاب، من إعداد وتقديم مارلين شكيب، وفي الإخراج نورس الكريدي. هل حدث أن وقفت يوماً في منتصف الطريق وسألت نفسك من أين أتيت وإلى أين أمضي؟ وهل خطر ببالك أن جسدك نفسه درب، وأن كل نبضة

قلب فيه خطوة في رحلة لا تتوقف؟ سؤال واحد يفتح أمامك كوناً كاملاً من الدروب، دروب الجسد ودروب الروح ودروب الكون من حولك. أهلاً بكم، أنا مارلين شكيب، واليوم نذهب برحلة في كتاب يأخذنا إلى أعماق لا نراها عادة ويعيد رسم خريطة الوجود كله، دروب لميخائيل نعيمة. قبل أن نمضي في الدرب، لنتعرف أولاً على صاحب الكتاب. ولد ميخائيل نعيمة عام 1889 في بسكنتا عند سفح جبل صنين في لبنان، وتنقل بين فلسطين وروسيا قبل أن يستقر في الولايات المتحدة، حيث كان أحد أبرز أدباء المهجر ومؤسسي الرابطة القلمية إلى جانب جبران خليل جبران. وبعد عقوداً من الكتابة بين العربية والروسية والإنجليزية، عاد نعيمة إلى قريته ليعيش سنواته الأخيرة قريباً من الجبل والصمت، وهناك كتب أعمق تأملاته. في هذا المناخ من العزلة الاختيارية ولد كتاب دروب عام 1934، ليس كرواية ولا كسيرة، بل كسلسلة من التأملات القصيرة التي يحاول فيها نعيمة أن يعيد للإنسان صورته الحقيقية بعيداً عن ضجيج المدينة وزحمة الأدوار الاجتماعية. ورغم مرور ما يقارب القرن على صدوره، ما زال دروب يقرأ اليوم بوصفه أحد أكثر نصوص نعيمة قدرة على الوصول إلى القارئ العادي، لأنه لا يطلب منه معرفة سابقة بالفلسفة، بل يطلب منه فقط أن يتوقف قليلاً وأن يصغي إلى ما بداخله. مدخل إلى عالم الدروب. يأتي كتاب دروب واحداً من أجمل أعمال الأدب الروحي عند نعيمة، نص يمزج الفكر بالحدس ويضع القارئ أمام مرآة يرى فيها نفسه والعالم معاً. من الصفحة الأولى يشعر القارئ أن نعيمة لا يكتب فحسب، بل يفتح نافذة لترى منها أن الإنسان شبكة من المسارات المتحركة بلا توقف، جسد وروح وعقل يتداخلون في نسيج واحد، وكل درب من هذه الدروب يقود إلى معنى أو حكمة. وفي مطلع الكتاب يصف نعيمة هذه الدهشة بنفسه حين يقف أمام اتساع الدروب التي تشكله من الداخل ومن حوله في الكون. يقول إن التأمل في هذا الاتساع وحده كفيل بأن يهز يقين الإنسان بنفسه وأن يدفعه إلى إعادة النظر في كل ما ظنه ثابتاً ومستقراً من حوله. فالإنسان الذي يظن نفسه كتلة واحدة صلبة وواضحة الحدود يكتشف مع نعيمه أنه في الحقيقة تقاطع دروب لا يحصى عددها. اقتباس: يعروني ذهول كلما فكرت بالدروب التي تشكلها الحياة في داخلي وفي الأكوان من حولي، وأبدأ أول ما أبدأ بجسدي، وهو ما بان مني لناظري وأنظار غيري من الكائنات الحية. رحلة الداخل، مدينة صغيرة اسمها الجسد. يكشف الكتاب أن الجسد ليس مجرد هيكل، بل مدينة صغيرة تعبرها كريات الدم والأفكار والأنفاس. كل حركة وكل إحساس وكل ومضة وعي هي درب يقود إلى الحياة. يرى نعيمة أن الإنسان يعيش بين دروب العالم الخارجي ودروب عالمه الداخلي، وهذه الحركة المتبادلة تجعل النفس مرآة واسعة تنعكس عليها الأصوات والصور والروائح والذكريات. وفي هذا العمق يوضح الكتاب أنه لا عزلة تامة في الوجود، فحتى في السكون ينفتح المرء على الكون عبر نبضه وتنفسه، فيصبح كل كائن جزءاً من شبكة كونية واحدة لا تتوقف عن الحركة. وهنا تكمن إحدى دهشات الكتاب الكبرى، أن أقرب الدروب إلينا درب أجسادنا هو أبعدها عن إدراكنا الحقيقي، فنحن نعيش فيه دون أن نراه، تماماً كما تعيش السمكة في الماء دون أن تشعر به. ويدعو نعيمة
القارئ إلى وقفة صغيرة يومية أمام هذا الجسد، لا بوصفه أداة نستخدمها، بل بوصفه درباً كاملاً يستحق التأمل والامتنان. اقتباس: القوة هي أن تغالب نفسك فتغلبها، ومغالبة النفس إنما تعني تنقية الفكر والقلب من كل شهوة ونية تضعفك وتؤذيك، فتضعف بالتالي سواك وتؤذيه. رحلة الخارج حين يمشي الكون أيضاً. يمتد كتاب دروب من داخل الإنسان إلى الطبيعة والحياة والفضاء، يصف نعيمة طرق الحشرات في الأرض ودروب الأسماك في البحار ومسارات الطيور في السماء، ويصور حركة المياه والعواصف والزلازل كأنها أغصان من شجرة كونية ضخمة. هذه النظرة تجعل القارئ يرى العالم وحدة متصلة لا انفصال فيها، فكل جريان وكل حركة وكل ولادة وكل موت جزء من لوحة واحدة واسعة. وإذا تساءل القارئ عن سر تعدد الطرق، فسيجد في الكتاب رؤية تؤكد أن كل درب يقود في النهاية إلى غاية واحدة، البقاء. ولعل أجمل ما في هذه الرؤية أنها لا تجعل الإنسان مركز الكون، بل جزءاً متواضعاً من نسيجه، يسير في دربه كما تسير النملة في دربها، وكما يسير النجم في مداره، كل بحسب حجمه، وكلهم في النهاية يخدمون غاية واحدة كبرى. وفي هذا تواضع فكري نادر، يذكر القارئ أن العظمة ليست في الانفصال عن الكون، بل في الانسجام معه. اقتباس: جنة الدنيا ولذة العيش فيها حين ترزق سلامة القلب. الموت درب لا نهاية الطريق. يقدم كتاب دروب فكرة عميقة حين يربط الموت بالحياة، فنعيمة يرى أن الموت ليس النهاية، بل مرحلة من مراحل الرحلة، مثل عودة الجداول إلى البحر، ومثل عودة الضوء إلى شمسه. هذا التصور يجعل مفهوم الموت جزءاً من اكتمال الطريق لا انقطاعاً عنه، وتتضح من خلاله حكمة نعيمة حين يرى أن الكون يتحرك بغاية واضحة، وأن غاية الحياة هي التجدد الدائم، لا انقطاع ولا ضياع، بل تحول مستمر يعيد بناء المعنى في كل مرة. وهذه الفكرة رغم بساطتها الظاهرة تحمل عزاء عميقاً لكل من يخاف نهاية الطريق، إذ تقول له إن الطريق لا ينتهي أصلاً، بل يتغير شكله فحسب، كما يتغير شكل الماء حين يتحول من نهر إلى بحر. ولمن يعرف سيرة نعيمة فإن هذه الفكرة لم تكن مجرد صياغة أدبية عابرة، بل عقيدة عاشها الرجل حتى قارب 100 من عمره، هادئاً أمام فكرة الرحيل كما كان هادئاً أمام فكرة الحياة. بلاغة الأسلوب حين تتحول الكتابة إلى تأمل. لغة عيمة متينة وناعمة في آن واحد، يسأل، يحاور، يتأمل، ويضع القارئ أمام مرآة روحية واسعة. أسلوبه قليل الزخرفة لكنه شديد العمق، وفي كل فقرة نبرة وجدانية تجعل النص قريباً من القلب. وهذا ما يجعل كتاب دروب أشبه برفيق هادئ لا نصاً نقرأه ثم نتركه، فهو يمنح قارئه مساحة للتفكير دون ضجيج، ويجعل التأمل جزءاً من الحياة اليومية لا استثناءً فيها. وربما هذا ما يفسر أن قراء الكتاب على اختلاف أجيالهم يعودون إليه لا ليقرأوه من جديد، وإنما ليتذكروا كيف يفكرون. لماذا نعود إلى كتاب دروب دائماً؟ يبقى تأثير كتاب دروب لأنه نص يحرك الوعي دون أن يفرض رأياً، نص يجعل القارئ يكتشف نفسه ويعيد التفكير في علاقته بالوجود، يمر على الفلسفة والروح والطبيعة بطريقة بسيطة لا تفقد عمقها،
ليجد دربه الخاص.

داخل صفحات الكتاب، ومن يبحث عن مرشد فكري سيجد فيه تلك البوصلة الهادئة التي تشير دائماً إلى الحياة. وربما لهذا كان نعيم نفسه يرى أن أجمل ما يقدمه الإنسان لنفسه

روحية في خلال هذا العام، حتى إذا أطل علينا العام الجديد استطعنا أن نستقبله بقلوب مغسولة من أدران الضغائن والمخاوف والمخازي. الزبدة، درس واحد. كتاب دروب لا يعطينا خريطة جاهزة، بل يعلمنا كيف ننظر إلى أي خريطة نسير عليها. يعلمنا أن الجسد درب، وأن الروح درب، وأن الكون من حولنا نسيج من دروب لا تتوقف، وأن الموت نفسه ليس جداراً بل درب آخر يكمل الرحلة. وربما هذا ما يجعل الكتاب أقرب إلى مرآة منه إلى دليل، فهو لا يخبرنا إلى أين نذهب، بل يعلمنا كيف ننظر بعين أهدأ إلى الطريق الذي اخترناه أصلاً، ويذكرنا بأن كل درب مهما بدا صغيراً أو عابراً هو جزء من رحلة أكبر لا تكتمل إلا بمجموع خطواتنا كلها. أسئلتي لكم الآن: متى آخر مرة وقفتم فيها لتتأملوا الدرب الذي تسيرون فيه؟ وهل حاسبتم أنفسكم يوماً في نهاية كل عام؟ وهل تجرأتم يوماً على النظر إلى الموت بوصفه درباً لا نهاية؟ كانت هذه رحلة في كتاب دروب لميخائيل نعيمة، كتاب بدأ بدهشة أمام الجسد وانتهى ببوصلة نحو الحياة. شكراً لإصغائكم وإلى اللقاء. رحلة في كتاب، من إعداد وتقديم مارلين شكيب، وفي الإخراج نورس الكريدي. شكراً لإصغائكم وإلى اللقاء في رحلة جديدة.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: 9:15 ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. سوريا تدين بأشد العبارات الاعتداء الإيراني على ناقلة نفط لشركة أدينوك الإماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز، وتؤكد وقوفها إلى جانب دولة الإمارات، وتجدد رفضها لأي أعمال تستهدف أمن الملاحة البحرية في الممرات المائية الدولية. قوى الأمن الداخلي تتمكن من تحرير الشاب الياس خزعل المنحدر من قرية زيدل بريف حمص بعد اختطافه لمدة 41 يوما. المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا تكشف أن عدد المفقودين في سوريا يتراوح بين 130 ألفا و 300 ألف شخص. الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تعلن صرف عدد من الموظفين في دوائر المعاشات والتعهدات والشؤون المالية من الخدمة في محافظة حلب، والمحامي العام أصدر مذكرات توقيف بحقهم وإحالهم إلى القضاء. الفريق الوطني السوري يحصد ميدالية فضية وميداليتين برونزيتين في ختام منافسات النسخة الثالثة من أولمبياد العلوم النووية.

الجوية الدولية أينسو 2026 في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بمشاركة 19 دولة هناك. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يعلن أن مصر قد تنضم إلى اتفاقية مكة بعد تسوية بعض المسائل الفنية. هذا هو كان خبرنا الأخير، وهذا هو ختام الموجز. إلى اللقاء.

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: خاطرة. تكتبها وتقدمها عائشة الخراط، يخرجها نورة سكريدي. مرحبا بكم أيها الأحبة. يفاجئنا الناس دائما، في الواقع لا يتوقفون عن مفاجأتنا. تعاملهم باحترام ورقي ولطف فيعاملونك بلؤم وسوء، يخافون منك إن كنت جريئا وسليط اللسان ولا تخاف قول الحق ولا تجامل، مع أنك هنا تنتظر الاحترام منهم لا الخوف. تعطي وتكون متفانيا فيعتادون على عطائك ويستغلون تفانيك معهم، وبعد كل ذلك لا يقدرون ما تفعل لهم. هي غلطة صغيرة منك أو تقصير أو هفوة، وانظر كيف ينقلبون عليك. في المواقف التي تنتظر فيها غضبهم أو غدرهم يفاجئونك بنبلهم ولطفهم وكرم أخلاقهم، وحين تقدم لهم ما تقدر عليه وأنت لا تنتظر شيئاً ولا تريد مقابل عطائك شيئاً تصدمك قلة التقدير. لا يمكنك أن تفهمهم ولا يمكنك أن تتوقع ما يصدر عنهم. تعتقد أنك تعرف الآخر وتدعي ذلك وتقنع نفسك به وتقول لا أحد يعرف فلاناً أكثر مني. والله يا أصدقائي لا أحد يعرف أحداً كما يظن. إذا كان الناس أنفسهم لا يفهمون أنفسهم وتفاجئهم أحياناً ردات فعلهم، فمن أنت حتى تدعي معرفتهم؟ حتى تستطيع أن تتعامل مع الآخر في كل الحالات والمواقف ولا تبتعد عن الناس كلما فاجأوك، وحتى تحمي نفسك من الصدمات اهدم سقف توقعاتك. لا تتوقع شيئاً من أحد ولا تنتظر شيئاً من أحد، وحاول ألا تتفاجأ مهما صدر عنهم. محبتي لكم، إلى اللقاء إن شاء الله تعالى.

خاطرة. تكتبها وتقدمها عائشة الخراط، يخرجها نورة سكريدي.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك.

ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: هنا دمشق يا أحمد،
2: إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: سلامتك من الأرض، سلامتك من الأرض.

0: وما تنزل صدرك أحسها بصدري والله.
1: إن شاء الله السلامة لكل الناس ولكل المحبين. سلامتنا وسلامة الشعب السوري كله دائما إن شاء الله، ما بيصيبنا غير الخير والحب ونكون دائما بفرح وسعادة، ونتمنى الخير للكل يا أحمد.
2: دمشق الجميلة من شوي وأنا أطل من شرفة مبنى الإذاعة على قاسيونة، كانت هناك بعض الأضواء العاكسة على قاسيونة، عطت جمالية مع الألعاب النارية. الله الله يا شام، وإن شاء الله دائما الشام عاصمة للسلام وللأمن والأمان. مساء الخير من إذاعة دمشق. اليوم إذاعة دمشق ستحط الرحال هناك في بغداد. حياكم الله.

0: فريق عمل حلقة اليوم، ويمكن هاي الحلقة تكون الأخيرة ويمكن تكون قبل الأخيرة، ما بنعرف، لحتى نكون بشي جديد معكم. أنا وأحمد ما رح نصرح عنه هلأ، بس دائما رح نكون معكم، دائما ديما
1: وأحمد
0: وأحمد الشامي وحيدر. حيدر بيهدي كل واحد كان اسمه وغنية. طيب بنعيد حيدر.
1: يلا راحت. اليوم ذواقة الفن العراقي، عشاق الأغنية العراقية، هذه الحلقة لكم واللي مو على السمع اتصلوا فيه وقولوا له إنه في حلقة من سهرة الإذاعة اليوم مخصصة للأغنية العراقية وللدندنة العراقية. شكو ماكو يا جماعة، بلشنا المشوار.
0: ماكو شيء. أنا وأنت بعد فترة كل حلقة عم نعمل دولة، لازم نحكي بلهجة الدول
1: العربية.
0: حكينا هذيك المرة خليجي أنا وياك.
1: إيه بالضبط ماما.
0: اليوم نحكي عربي.
1: وبعتولي حد من الخليج قال لا بتعيدوها، قالوا تمام.

0: نوعدكم اليوم بمجموعة من الأغاني العراقية مستمعينا لنحكي عن الفن العراقي بحلقة جديدة من سهرة الإذاعة سهرة السبت معي ومع ديما ومع حيدر. طبعا مثل ما قالت ديما نحن تقريبا وصلنا لنهاية هذه السهرات، لكن نعدكم إن شاء الله بإطلالة أخرى ببرنامج مختلف. هذا البرنامج نعدكم أن يكون قريب إلى القلب، فكونوا معنا على الموعد قريبا جدا على أثير إذاعة دمشق. خطوة لورا فيدباك، مرحبا بكم إلى سهرة الإذاعة، واليوم بالتمر والنخل والنخل العراقي. وهالله هالله يا عراق،
1: أكيد بالتمر والنخل مثل ما حكى، والله الله والقهوة وكله بتحل الأغنية العراقية العريقة. ضيفة بسهرتنا لها الأسبوع، ومنكون مع روائع الألحان والكلمات يلي تخلدت بعالم الفن العربي من كبار وعمالقة الفن العراقي. وأكيد أنتوا رح تكونوا معنا بالإجابة على الأسئلة اللي أحمد رح يسألكم ياهن بعد شوي، وتشاركونا وأنتوا جزء من سهرتنا. هي إلكم هاي السهرة أنا وأحمد.
0: في عندي سؤال كتير كبير، بس خليكم عم نسمع سعدون جابر ونطرح السؤال.
2: جنة وفوق الجنة تخفر جوبك، أنا وياك وما حد مني بوك.
1: روائع الأغاني،
2: يوم ما أشوفك، يوم ما أشوفك ما أريد عيوني.
1: أنت قلبك تسمع أغاني
0: بدي أشبع اليوم، أشبع بالأغنية العراقية اليوم. مستمعينا، مين منا ما بيعرف ناظم الغزالي، حميد منصور، رياض أحمد، داخل حسن والأسماء الكبيرة في الأغنية العراقية. وطبعا جاء الجيل الوسطاني، خلينا نقول جيل التسعينات، والذي حمل لنا كاظم الساهر، حاتم العراقي، مهند محسن، هيثم يوسف. بعد انتقلت الأغنية العراقية لموجة جديدة بعد 2003، خلينا نقول بعد سقوط بغداد، وشفنا نمط جديد من الأغنية العراقية. اليوم ماذا تفضلون أنتم مستمعين؟ أي نوع من الأغاني العراقية بتسلطنوا عليها بتقولوا 10 على 10، سواء من زمن حميد منصور، ياس خضر، وصول، والقديم والوسط والجديد اللي عمل الثورة، خلينا نقول بالأغنية العراقية.
1: كمان ممكن نسألكم برأيكم الأغنية العراقية مين اللي ساهم أكثر بنجاحها، الكلمة أم اللحن؟ شو الأقوى اللي بتلاقوه العامل الأقوى بنجاح الأغنية العراقية؟
0: يقولون
1: الكلمة أم اللحن؟
0: يقولون ديما أنه إذا الفن العراقي أو الفن عموما أو الطرب يبكي فقد أبكاه العراق. نسمع ياس خضر.

0: ربع الوفاء.
1: بدي أسألك سؤال أحمد، أنت برأيك مين أعطى الأغنية العراقية حقها من حيث أنه تخلدت فعلاً، الجيل الرعيل الأول أم الرعيل الوسط والثاني؟ يعني
2: لا، أنا بعتبر الفن هو رسالة. ممكن تعرفي نحن نسمع كل شيء بحكم شغلنا. الأغنية العراقية قدرت تكون رسول أو سفير للواقع العراقي. اللي ميز الأغنية العراقية هي نبرة الحزن والآه العراقي، كون العراق كان محاصر ووضع بالعراق كان للأسف، يعني اللي بيعاش تاريخ العراق بيعرف. فكانت الأغنية العراقية هي خير سفير، تنقلت الوجع العراقي، نقلت الآه العراقية. يا ما أغاني عراقية فعلا تخليك بتسلطني. يعني يا صدر في أغنية اسمها وداعا يا حزن مثلا. صحيح. عرفتي كيف؟
1: بتحس الرعيل الأول،
2: الرعيل الأول هو الأساس، خلينا نقول
1: أساس وراكم.
2: صحيح.
1: راكم راكم
2: في
1: راكم
2: من في من

0: مين منا ما بيحب سلامات لحميد منصور؟
1: مين منا ما بيعرفها؟
0: تماما. مين منا ما بيعرف ايضا حميد منصور؟ خلينا
1: حن
0: نقول
1: واني حن كمان
0: حن واني حن لياس خضر. صحيح بالضبط. كمان بالله يا صاحبي لحميد منصور وكل الاغاني والسمعينها تجددت فيما بعد وكثير غنوها، ولكن هناك من أسس للأغنية العراقية من سومر وبابل وصولا إلى القرن العشرين. هذه هي رحلة الأغنية العراقية. يمتد تاريخ الأغنية العراقية لأكثر من 4000 عام من أقدم نصوص سومر وبابل الموسيقية. عندما أتحدث إليكم عن الأغنية العراقية فلا بد أن نغوص معا في الجذور.
1: شوف الجذور. صحيح
0: تماما. فتعود أصول تعود أصول الموسيقى في بلاد الرافدين، بلاد ما بين النهرين، إلى عصور سومر وبابل، حيث اكتشفت أقدم ألواح طينية تحوي نصوصا غنائية وألحان حب تعود لأكثر من 2000 عام

طبعا بدي اقول يمكن في ناس عم تسمع سلامات على اليوتيوب او تسمعها بشكل مختلف، بس بدي اقول لكم شغله، اذاعه دمشق على اصلي دوار

0: نسمع الكلام الجميل. فعلا الأغنية العراقية أحمد تميز بعمق التراثي وتنوع الإيقاع الفريد اللي بيميزها فيها التنوع الإيقاعي، وبتجمع بين شجن المقامات القديمة وجمال الكلمة المعبرة. وكمان بينزاد على الشيء أنه بتتأثرت ببيئات متنوعة من ريف وبادية ومدينة، فبتشوف شيء بيحاكي وجدان مستمع متعدد البيئات كل المستمعين. وكمان بيعتمدوا على المقامات اللي بترتبط مثل ما حكيت من شوي بجذور تاريخية
1: قديمة كتير
0: عميقة وقزمة، فكتير عوامل عطت هذا السحر بالأغنية العراقية.
1: والأغنية العراقية دعمها أيضا هو الشعر، والشعر العراقي الشعر المحكي مستمعينا، لأنه حتى وتسمع الشعر العراقي هو يعطي الشعر المحكي بتحس بسلطنة وانت عم تسمع الشعر العراقي.
0: صحيح.
1: في كتير أشعار مشاعرين أو شعراء عفواً عراقيين وقت بيأدوا القصيدة العراقية واللهجة العراقية بتحس بي بي بي بالكلمة، بتحسي بالروح
0: كتير، الإحساس عالي عندهم
1: جدا.
0: في عمق وإحساس عالي،
1: وفي يعني في عندهم أسلوب بالأغنية العراقية فعلا مدعومة صح التعبير. عندهم الأرض، عندهم القصة، عندهم التاريخ، وعندهم اللحن، وهم من هذا كله عندهم الكلمة.
0: صحيح. حيدر عم يقول قد ما في أغاني بتجنن وعارف شو بده يسمعنا. هلأ الغناء الريفي والحضري،
1: أوه الغناء الريفي
0: هي هذا الميز كمان. الأغنية
1: لون مختلف تماماً.
0: تماماً.
1: هون مستمعينا إذن مثل ما حكت ديما، تتنوع الأغنية العراقية بين الأغنية البغدادية المدنية والأغنية الريفية الجنوبية الغنية بالموال والشجن. الفنون البدوية أيضا ضمت ألوان مستمعينا مثل العتابة وأيضا النايل والرقباني والأهازيج الشعبية الخاصة بغرب العراق وجنوبه. والجميل بالموضوع مستمعينا، في ناس بتعشق النايل، في ناس بتموت على الموال العراقي.
0: صحيح.
1: وفي ناس بتحب الأهزوجة العراقية. ومرات تشوف
0: والله حطنا موال إذا موجود تبع حميد منصور أو موال لماجد المخندق،
1: ما رح أطلب شيء.
0: يلا اللي بدك يا حبيبي،
1: بس اسمعوا الكلمة.
0: يلا
1: هاي كريم حسين، هاي كريم حسين. هو قلت لك الأصل هون إذا عاد دمشق احضروا التقليد. نسمع
2: ويكل همسة وهو بشقد ما ريد أنسى، وهو بشقد ما ريد أنسى.
1: تستمعون إلى سهرة إذاعة دمشق بعبق عراقي. هذه هي إذاعة الجمهورية العربية السورية، إذاعة كل العرب.

0: طبعا حيدر ايضا بنحكي هلا انا وديما تقريبا لساتنا عم نحكي عن الرعيل الاول خلينا نقول صحيح. لكن ايضا في الجيل الوسطاني اذا ما استنى الوقت اسمحوا لي على كلمه الجيل الوسطاني كمان استطاعوا الشباب التسعينات انه يقدموا الاغنيه العراقيه باسلوب عنودي عنودي مثلا للعيساوي واحده من الاغاني الرائعه صحيح. اللي عملت يعني جمهور وعملت متابعه كنا عم نحكي على دعائم الاغنيه العراقيه ان العتابه والسواحلي يمكن في عندهم والنايل والرقباني وعندهم اللي بيميز دبكه تشوبي
1: نشوف انا سميها الجوبي
0: لا هي تشوبي واغاني التراث والجودي تشوبي العراقي
1: تشوبي
0: في عندهم كمان النثريات الأبوذية من الأبوذية طبعا واحدة من روائع القصيدة العراقية أيضا طيب خلينا أنا وإنتكم هلا نعمل جولة
1: مستمعين حيدا شو الشباب
0: هاي تشوبي يلا تشوبوها على إذاعة دمشق

0: مثل الإيقاع.
1: هذا تشوبي.
0: تشوبي.
1: بدي وجه تحية. اسمح لي حيدر. لأبناء المنطقة الشرقية اللي مغرمين بالأغنية العراقية كحكم المنطقة الجغرافية
0: امتداد.
1: فتحية لعشاق الأغنية العراقية جميعا.
0: وأنا بدي وجه تحية لكل هالتعليقات الحلوة اللي عم تجي على الواتس أب، منورين الدنيا
1: والله عم نشوفها. وانطرونا أنا وديما
0: نوعدكم
1: أنه حتشوفوا برنامج مختلف تماما. حنروح أنا وديما شوي نغوص بسفراء الأغنية العراقية وأبرزهم.

0: ابن الروح لمن عيرته بالشيب فرد عليها وقال لها عيرتني بالشيب وهو وقار فليت عيرت بما هو عاره.
1: هي فصيحة بس
0: أتحد... أي بس أي بس غناها ناظم الغزالي وما أدراك أي لكن فيعني هو غناها بالنفس العراقي حتى إذا سمعناها من حيدر بعد شوي إذا موجودة عيرتني بالشيب تحسي في خلاص هذا فنان عراقي عم يغنيها عيرتني بالشيب صح ولا لا؟ ناظم الغزالي الفنان العراقي الراحل طبعا واحد من أهم أعلام الطرب والأغنية التراثية بالوطن العربي وقدم الكثير من الأغاني العراقية فمن هو من قال فوق النخل طلعا بيت أبوها ويوم العيون السود وميحنا وحياك يا
1: حياك بابا حياك
0: حياك بابا حياك صحيح
1: أوه.
0: ميحنا

0: طبعا كمان في اسماء ظهرت مثل محمد القبنجي، عملاق قراءة المقام العراقي واحد الرواد المبدعين في هالمجال، ايضا الفنان الكبير يوسف عمر احد ابرز اعلام المقام والاغنية البغدادية الأصلية، واشتهر بأداء البستات التراثية الخفيفة والمقامات الصعبة، ومن أشهر أغاني يا أسمر اللون، قتلني أكحل العين،
1: قولي يا حلو منين الله جابك، قولي يا حلو يا ما غنوا شباب. طبعا هلأ بعدها حنحكي عن ياس خضر، خليكم معنا. ياس خضر هو نوع أنواع الوردة على فكرة.
0: ياس
1: خضر
0: الياس
1: الياس وياس

0: ما استمعينا انه كل الاغاني عم تسمعوها هي النسخه الاصليه أصلية. طبعا يعني كل ما تسمعوا مقلد اللي عم تسمعوا اذاعه دمشق هو الاصلي، وهذه النسخه الاصليه للاغاني العراقيين عم تسمعوها. اللي عم نسمعه مين يا هاي بدايات ناظم الغزالي طبعا، مروا عليه الحلوين. خلونا ننتقل سوا حتى نلحق نحكي على اكبر عدد ممكن من الفنانين. ياس خضر صاحب الصوت الخالد، الفنان الراحل طبعا للاسف، ولقب بصوت الارض، وذلك بسبب بحث صوته الدافئه والعميقه التي عبرت بصدق عن وجدان الاغنيه العراقيه واصالتها. وله كثير من الاغاني المشهوره مثل البنفسج، حنوان حن، مجروحين، والاغنيه الرائعه تايبين، وأغنية مسافرين اللي سمعناها من شوية.
1: صحيح، مروا على سعدون الجابر، يا حيدر ويا أحمد. سعدون أكيد كلنا معجبين ونحب أغاني كتير، صاحب الثقافة الفنية العالية، والقدم أروع الألحان البدوية والريفية، ومن أبرز سفراء الأغنية العراقية. كتير أغاني حلوة، يا طيور الطايرة، كمان
0: جت من الصبح إذا موجودة يا حيدر.
1: والله بدي وجه تحية للصديق العزيز الملحن كوكب حمزة، صديق الغالي، إن شاء الله بيجي على سوريا، اللي لحن أغنية يا طيور الطايرة لسعدون الجابر، موجود برا سوريا. جتني الصبح، بتحبه؟
0: بحبه، وواحدة من أجمل الأغاني صغيرون يا بعدهن كمان حلوة.
1: أنا صغيرون دي هدية لنوح، معلم
0: لنوح صغيرون، هاي لنوح، إذا سمعنا نوح
1: يا ريت والله. أم آدم هاي لنوحة.
0: في يوم ما أشوفك، وعيني عيني، وعشرين عام.
1: صحيح، كتير كتير صح.
0: اسمعوا. مستاهلة والله، وحل حل حل حل

0: بدي اخذ
1: فنان
0: حسين نعمة قبل لانه لا احذري شو حسين نعمة يمكن ما كتير بيعرفوه حمين المنصور بيعرفوا بس حسين نعمة كمان واحد من رموز الاغنيه العراقيه بالسبعينات والثمانينات ولكم ابرز اغاني حسين نعمة يا حريمه يا حريمه عفوا ما بيعوا فنهالي واحدة من أيضا أيقونات الأغنية العراقية عمي يا بيع الورد نخل السماء هواي هواي ورديت عذرا إذا خربطنا بشي اسم غنية معلش صافحونا
1: معلش نحن وبدي روح لعند حميد منصور كمان
0: يا حريمة
1: حارث التراث العراقي يا حيدر وأحمد حميد منصور ويعد الفنان العراقي حميد منصور من أبرز أصوات العراق الأصيلة في العصر الذهبي ومعروف أنه حميد منصور أحمد بيمتاز بصوت الدافئ والرخيم وبيتقي كتير الكلمات ومن أشهر أغاني سلامات أكيد اللي
0: كنا نحبها يل داركم معمورة
1: كمان صحيح
0: وخاف أحكي أخاف أحكي
1: بتخاف تحكي
0: هاي الأغاني لحميد منصور طبعا أنا رح ألعب مع حيدر لعبة
1: يلا يا حيدر
0: في غنية عراقية مشهورة كتير شلونك عيني شلونك هاي واحدة من الأغاني اللي ابتسم حيدر للفنان الراحل أبو سيف أنا التقيت فيه الله يرحمه خانتني الذاكرة بتعرف طيب سعد الحلي أو سعد الحلي مستمعينا هو أيضا رمز للأغنية الريفية العراقية وحلو اللقب اللي أعطته كمان ديما أنه رمز للضيم العراقي سعد الحلي واحد من أبرز الأسماء العراقية مستمعينا واللي بيعتبر سفير للأغنية التراثية الريفية العراقية أغانيه يما يا يما عشق أخضر يا خسرتك ناشدني عليك الناس وما ظل صبر
1: ولعند رياض أحمد من روح على أبرز الأصوات الطربية الراحلة يعد من أهم رموز الطرب والأغنية العراقية الأصيلة صوت قوي إحساس عالي وأداء بدوي وريفي وعاطفي من أشهر أغاني الفنان رياض أحمد أحبك ليش إشاعة ودعتك والله إشاعة عيونا عيونا الغزلة
2: يا أبو قليب الطيب شلونك عيني حبي يا أبو قليب الطيب
1: أنت القليب الطيب يا أحمد

0: احلى من عيونك.
1: طبعا بخمس دقائق انا واحمد رح ننهي النجوم المعاصرين الحاليين
2: سريعا
1: عشان نترك عشر دقائق
2: للمستمعين والمشاركات. الان ننتقل بكم الى فنانين الوقت الحالي، وطبعا على راس القائمه عندليب العراق او عندليب الاغنيه العراقيه، وكمان بيسموه العندليب الاسمر حاتم العراقي، اللي تميز بمواويله وبصوته العذب، ومن اشهر اغاني مستمعينا ذكرك من يجي الليل، يا طير يا مهاجر، تعب بالي، سفينه وتاهت وعليهم، والمواويل الشهيره مثل دكتور بيا امل، دكتور بيا الم، وموال تعالوا شوف حاتم العراقي.
1: حيدر، اذا ها ما بعرف اذا انا وانت تخاطر بيناتنا، يا طير يا مسافر لا او اشوفك وين يا مهاجر.
2: حاتم العراقي
1: ولا واحده، يلا شوف تخاطر، شوفي

0: حاطه خاطر انا وحيدر واحمد. يعني
1: اللي
0: أربع خطوط ما عم تهدى
1: ما شاء الله. شكرا لمحبتكم مستمعينا. كاظم الساهر أيضا من واحد من الذين تميزوا بأداء الأغنية العراقية. هو من غنى عبرت الشط وهو الذي غنى تبغدد علينا. وإذا منمون على حيدر معلش حيدر يوم وجعناك راسك يا العزيز طلبت منك بشكل شخصي سلامتك من الله سمعناها من شوي عيد حب اللي هي أيقونة كل عيد بنسمعها دايما وألا أجيبك ومنين أجيب إحساس للي ما يحس وشو بدي أتذكر لأتذكر لأغاني كاظم العراقية.
0: بس أنا بحس الساهر ما أخذ المجد كفنان عراقي كبير مثل ما أخذ باللغة الفصيحة
1: عربيا أيه بس عراقيا أيه كان مشهور
0: عراقيا بس عربيا لا لحن فصيح
1: الأغنية الفصيحة هي اللي خلينا نقول أظهرت كاظم. نسمع شيء لكاظم الساهر باللهجة العراقية ونرجع
0: هيا العزيز لأحمد
1: اسمع الموالة

0: المهدى لست حنان بمصر الرائعة، هي وبنات الصبايا. منورة يا ست حنان فاسي، دخل قلبك انت والبنوتات كلياتكم. يلا رح ننهي بسرعة كتير.
1: أنا المهندس قبل ما اجي شارك على الغنية، نقرأ كمشاركة على الواتساب. يلا على العزيز رسالة الواتساب.
0: على العزيز، لأنه عن جد بدنا نودع المحبين كلهم.
1: يا العزيز، نهاية الرقم 284 باللهجة العراقية. الله بالخير مصطفى سينكي من الشعبية.
0: مساء الخير. أكيد
1: مساء الخير حنان فاسي من مصر، مساء الخير مهند بلول، مساء الخير خديجة تبس، مساء الخير أحمد وديما. إن شاء الله دايما منورين. شكرا مطرب حكم عراقي وروائعه، كانت من أجمل الأغاني. معكم ماهر جديد وبنته شغف. مرحبا ماهر. مرحبا شغف.
0: مساء الخير لماهر.
1: يا العزيز، وهذا مكس سريع للرسائل اللي عم توصل. أنا أم إيمان أو أم يمان، هيك مكتوب. يعجبني الأغنية العراقية القديمة، ناظم الغزالي كاظم الساهر، كلمات والحان وصوت قوي وكلمات واضحة بالأغاني وكتير راقية. أحلى سهرة. مساء الخير، مساء النور. نهاية الرقم 314 أنا إيمان الحلوة من الفرات. الله بالخير
0: إيمان. أهل بس الخير يا إيمان،
1: اليوم جوكم أهل الفرات.
0: منورة يا إيمان، كوني معنا بعد فترة ببرنامجنا الجديد إن شاء الله أنا وأحمد.
1: لويس ليس القبنجي بل الكوبنجي. شكرا. نهاية الرقم 682. يلا هالموسيقى بحبها.
0: بدي أحكي معلش شوي عن ماجد.

0: مهندس نختم في صوت الحب الصوت الرومانسي. كتير صبايا هلأ رح يقولوا ماجد مهندس يلي حقق نجومية واسعة بالوطن العربي ويعتبر أحد أبرز نجوم الأغنية العراقية أكيد، وكلنا منعرف أشهر أغاني واحشني موت، سكوريني، جنيت، سحرني حلاها،
1: وانت تجنن هالليلة،
0: وانت تجنن
1: لك لماجد المهندس أيضا، ودقات قحطيتك على قلبي حبيب هالغاني هاي لماجد
0: كله حلو
1: صحيح.
0: بس دي أحكي معلومة ننهي فيها الحلقة ونكمل مع الجو الحلو مع أحمد والتعليقات. في سؤال أنا وأحمد نعرف يعني الوضع، أنه ما فينا ننكر أنه كان في مطربات عراقيات كان موجود مطربات عراقيات، لكن قلة شهرة مطربات العراق يعني ما لقينا اسم تخلد مثل باقي المطربين، كان يرجع وقتها للظروف الاجتماعية المحافظة كتير في العراق
1: تماماً صحيح،
0: وتقاليد المجتمع الصعبة عمل في قيود كان يعني حتى بشكل عام يعني إذا
1: لكن هي كانت
0: كان الفن
1: للرجل الفنان العراقي،
0: واثنين شركات الإنتاج ما كانت تدعم المرأة العراقية بهذاك الوقت تبحث عن الصوت الرجل أكثر، وطغى لون الغناء الذكوري والريفي والشعبي ما أدى إلى انسحاب المطربات العراقيات، وكان في أسماء كبيرة يعني. أما الأصوات العراقية الحديثة هلأ أحمد
1: في أصوات
0: عم يسعوا للربح، إيه سعوا للربح وليس لعمل فني تراكمي
1: يخلد. صحيح،
0: اليوم سوشيال ميديا وربح فصار ما عاد فيه، فما لقينا ولا اسم مطربة عراقية حقيقة عمل بصمة مثل
1: الفنانين العراقيين.
0: أكيد كمل يلا بيع ورد على التعليقات كله.
1: أنا عم بشتري ورد وبشتري التعليقات. مساء الخير من نبيل مصطفى، عمالقة الغناء العراقي ناظم سعدون إياه وياس خضر دخلوا قلوب الناس بإلحانهم الشجية وأحساسهم الصادق وكلماتهم العذبة. أنا منطرب لناظم الغزالي فهو يمتلك صوت نادر ممتزج بماء دجلة. ديما نحن نحب حاتم العراقي ولو بنتي لولو بتسلم عليكم. مساء الخير الله الله على هالبرنامج الحلو، احلى مساء احمد الشامي ديما نيوف العزيزه ناطرين البرنامج بالدقيقه، حنان فاسي من مصر، احلى مساء لحيدر الغالي، ماجد المهندس الحب الابدي مع اصال نصري بتجنن بهديه لكل البرامج والسامعين الحلوين. شكرا يا حنان. يلا مساء الورد ديما واحمد وحيدر. جيهان مرحبا، يسعد مساكم جميعا، بدي غنية سيف نبيل العشق موت لزوجي الغالي سلوم. في معنا مشاركة أيضا طويلة شوي بس أتمنى نختصر بالرسالة حتى نقدر نعرض المشاركات. على كل حال كرسالة فيها حب وتحية للأغنية العراقية، وطبعا الأغنية العراقية
0: سفير
1: تماما كل الكلام الجميل اللي عم نسمعه ونشوفه. شكرا جزيلا. أحلى مساء، تحياتي للجميع، حلو الأسماء اللي عطينا إياهم. ياس خضر حميد منصور ناظم الغزالي كاظم
0: مولياس اسمه مولياس
1: ياس خضر
0: ياس يا ألف سين يغلطوا فيه.
1: هاي الرسالة من دير زور من قلب الشام، شكرا جزيلا. نسمع شي عشق موت ونرجع.
0: مساء الخير لأهلنا بدير الزور، يسعد أوقاتكم نورين المنبر. أزعل منه ورجال هو سيف نبيل والزين، شو كان نور الزين،
1: نور الزين
0: عمله كمان.

0: ما بين القديم وبين
1: الجديد. صار في ايقاع سريع للاغنيه العراقيه. خلونا نسال، هل انتم اليوم تستمعون فعلا للاغنيه العراقيه؟ بتحبوا؟ انا بحس اغنيه تريند الاغنيه العراقيه اليوم، يعني للاسف انه لايكات، اغنيه لايكات للاسف، يعني هذا
0: العرض الدليل بيطلع مطرب ينتهي
1: بالضبط. يعني ما في، انا هلا اذكر لي اغنيه عراقيه جديده ناس معلقه باذهان الناس لليوم.
0: صحيح.
1: ما سمعنا شيء للعيساوي، في شيء ولا
0: في شيء؟ عندنا هون كمان في سعدون، في حدا هلا
1: بيقول انا بحبها سعدون جابر، مع احترامي لكل عمالقة الفن العراقي، نهاية الرقم 276. طبعا هلا اعتقد في شيء للعيساوي ايضا، حنسمع شيء كان واحد من الفنانين العراقيين المهمين.
0: طبعا
1: هو في معنى، شفتي اغرب الناس عم يقولوا نحن عشقنا الاغاني العراقيه القديمه، نحن الفراتيين. الله حي الفرات جميعا، نهاية الرقم 200.
0: رجعنا على القديم حيدر، جمهورنا كله قديم. ايه اصيل جمهورنا، انا واحمد متابعينا فن اصيل.
1: في احمد امانه ايضا، مساء الخير يا احمد، شكرا. بس احمد اتمنى تكون الرسائل مختصره، نحن عم نرر مشاركات اول باول. بدي اقول هيك استغل الجو الحلو اللي عم نعيشه، انه ان شاء الله قريبا في اطلاق

0: إلى برنامج جديد على أثير إذاعة دمشق. أنتوا الحكم فيه حرفيا، أنتوا الأساس متابعي الواتساب، تحضروا لأنه الثقل كله بهذا البرنامج أنتوا فيه
1: شركاء
0: لحظة بلحظة. طبعا هذا البرنامج حيكون فقط للسميعة والسهارة، دوارة نسمع
1: هيك بالليل، رح نكون معكم بالليل، ما في غيرنا نحن وأنتوا. بس تعال نمسي على نور الهدى فراتية بالشام، أحلى نور الهدى، وهي إهداء نهدية أغنية لنا
0: على العيساوي.
1: يلا يا نور، هي إلك.

0: بس اسمع العيساوي ببكي، ما بعرف ليش بيقدر يبكيني العيساوي ببكي. ايه والله
1: في موال له ما ضل صبر كتير هاك هاك شفت كل دمعة هاي لكل السميعة بسهرة السبت.
0: دخل قلبك يا نور، الله عليك يا نور الهدى.
1: كنا عم نحكي من شوي على الكلمة العراقية، وأنا قلت ديما أنه الشاعر العراقي وقت بيأدي القصيدة العراقية بيأديها بروح وبإحساس، وقت بيقول خابرتها وخابرتني موعد وياها انطرت، عرفتي كيف؟ فهي بتسمعي قصة كملها. أنا ماني حافظة، بس أنا شدتني هو عم يحكي قصة أنه خابرتها وخابرتني موعد وياها طلبت، ردت منها يكون باشر قالت أصبر للسبت. فهون بتبلش شو بيحكي عن شو يصير معه، عرفتي كيف؟ فهو بيروح على الموعد بينسى أن الموعد السبت بيكون يوم جمعة، عرفت شلون آخر شيء. فممكن الناس بتعرفها هذا الموال. هذه هي الأغنية العراقية وهذا هو اللحن العراقي. على فكرة برجع بقول هنا دمشق إذاعة كل العرب.
2: خابرتها وخابرتني موعد وياها
1: طلب. اسمعوا اسمعوا القصة.
0: بس نور الهدى، نور الهدى عم تقول تطلع معك يا أحمد بلهجتنا الفراتية بتجنن. شكرا يا نور لك أحمد.
2: باكر قالت اصبر للسبت.
1: اسمعي
0: يلا.
2: ويوم يوم اصبر وعدهن ومن الحساب تعبت وحان موعدنا وبسرعة شيك
1: وتعطرت
2: وتعطرت والدرب أصبح شغول واحس نفسي تأخرت ومن وصلت الموعد أنا هناك كل شيء ما شفت انتظر وفرق بروحي واحس نفسي اشمر وعلى اقرب هاتف اني كل غضب اركض رحت وهي مني الدقه الاولى على راسا جاوبت هي قالت الو وانا صحت بيها وشتمت وقلت هيك وهيك انت اتعس ما شفت ومن هدأت شويه قالت هاي يا محبوب شردت قلت على الموعد اجيت تالف شلان رجعت ضحكت بضحكة طويلة وقالت انت سيئت يا حبيبي اليوم جمعة
1: ونحن موعدنا السبت ونحن موعدنا السبت بسهرة الإذاعة. والله والله بيعز علي يقول انه تقريبا تقريبا الحلقة حتنتهي. ما بعرف شو بدي.
0: والله سامحونا
1: من داخل الاستوديو
0: ديما
1: وأحمد فدوى لقلبكم. هايش دعوة على الأغاني الحلوة يابا. حيدر يوسف أخراجها. مستمعينا مثل ما قالت ديما نحن ممكن تكون هاي الحلقة الأخيرة، لكن في حال كانت الحلقة الأخيرة انطرونا إن شاء الله ببرنامج جديد على أثير إذاعة دمشق
0: بالليل. راح يكون
1: التوقيت إن شاء الله حتعرفوه لاحقا.
0: توقيته معروف
1: 10:30 إن شاء الله 10:30 حنكون في حال ما تغير هذا الموعد. انطرونا ببرنامج اسمه وروحه بتشبهكم
0: ومنقلكم أي يوم كمان أنا
1: إن شاء الله حيكون 3 أيام بالأسبوع
0: أحمد 3 أيام
1: أنا حكون أقول 3 أيام ما تحملوني بعد 3 أيام ليلي. ضلوا بخير وتحية لسوريا وفدوى لسوريا. إلى اللقاء.

كلمة أحبك تبتسم تبتسم وتعيدها وأنا صافي أنا صافي أخذت يد بإيدها كلمة أحبك تبتسم تبتسم وتعيدها وتقولها من روحها وترتاح.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: الساعة الإخبارية الأخيرة.
1: الحصاد الإخباري، مرحبا بكم. أيها السادة، على ما يبدو التصريحات عالية السقف التي نسمعها من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والتهديدات المضادة ستثمر على انفراج سياسي يغلق ملف الحرب وإن كان مؤقتا. فالرئيس الإيراني الذي تعمل بلاده على مسار جديد مع سلطنة عمان لمرور السفن في مضيق هرمز أعلن اليوم أن بلاده لن تحارب إلى الأبد، فيما أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن إيران أبلغت بلاده أنها ستسمح بتدفق النفط بأقصى قدر عبر هرمز، مشككا في مصداقية الكلام الإيراني ومنتظرا إثباته واقعيا. بالتوازي وبعد مفاوضات شاقة، باتت إيران وسلطنة عمان قاب قوسين أو أدنى من توقيع اتفاق لمسار جديد لمرور السفن عبر مضيق هرمز. يبدو وكأن كل شيء مرتب لطي صفحة التصعيد في المنطقة وعودة الهدوء لها للمرة الأولى منذ شهور، ليتنفس العالم الصعداء من جديد ويعاود خمس موارد الطاقة المرور عبر مضيق هرمز. إيران والولايات المتحدة الأمريكية، تصعيد أم اتفاق؟ هو محور حصادنا لهذه الليلة. سأكون معكم محمد نصر الله وفي الإشراف العام أحمد الأعرج. فاصل قصير ونبدأ. أيها السادة، مرحبا بكم. أجواء تفاؤلية تفرض إيقاعها على المشهد في المنطقة بعد تصريحات الإيجابية للجانبين الأمريكي والإيراني، فيما لا يزال كل منهما متمسكا بموقفه الإعلامي وبأنه هو من يفرض الشروط وهو من يقول للاتفاق نعم أو لا. للحديث أكثر عن آخر التطورات في المنطقة واحتمالات التوصل إلى اتفاق، ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مصطفى النعيمي. أستاذ مصطفى، مساء الخير.
2: مساء النور، تحياتي لك أستاذ الكريم والسادة مستمعي إذاعة دمشق الكرام.
1: بداية أستاذ مصطفى، في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة، هل بات الطرفان الأمريكي والإيراني على أبواب الاتفاق والعودة للمفاوضات من جديد؟
2: بداية أنا أعتقد بأن الجانب الإيراني حتى هذه اللحظة ما زال يستثمر في عامل الوقت، وذلك من خلال يعني الإغراق بالتفاصيل، ولاحظنا ذلك بدءا بالمسار التفاوضي كورقة قدمت منذ اللحظة الأولى كورقة تفاهم ما بين كل من واشنطن أو أطر تفاهمية التفاهم ما بين واشنطن وطهران، ولكن هذه الورقة كانت تتضمن أربعة بنود. البند الأول وهو الملف النووي، الثاني هو البالستي بشقي الفرطاطي والكلاسيكي وصولا إلى المسيرات ومن ثم الوكلاء، ولكن نجحت إيران بشكل أو بآخر من خلال سياستها للتنصل من الالتزامات أن تحول هذه الملفات التفاوضية إلى ورقة مضيق هرمز، وبالتالي حيدت هذه الملفات إيرانيا على حساب المصالح الأمريكية ومصالح المنطقة. ولاحظنا حجم وارتدادات الأزمة التي شكلتها إيران لدى عمليات القرصنة التي اجتاحت المنطقة، سواء كان من خلال استهداف عبر المسيرات أو البالستية أو غير ذلك، إضافة لعملية توريد السلاح باتجاه ميليشيا أنصار الله الحوثية وحزب الله وغيرها.
1: طيب أستاذ مصطفى، برأيك هل هذه التصريحات التي نسمعها وسمعناها مؤخرا والتهديدات المضادة أيضا تحمل طابع تنفيذي؟

0: هي مجرد تلويح بالقوى بهدف الضغط على طاولة المفاوضات أو للتوصل لاتفاق.
1: نعم، أنا أعتقد وفق وجهة النظر الأمريكية هي تريد إذعان إيران بشكل كامل، وبالتالي الاستسلام والرضوف إلى الولايات المتحدة لتكون الولايات المتحدة هي من يحدد مسار التفاهمات القادمة. ولكن الجانب الإيراني يعني ينظر إلى المسألة بشكل مختلف كلياً. الجانب الإيراني يرى من أن هذه المحطات التفاوضية بالنسبة له تمثل له مرحلة من أجل استعادة التقاط الأنفاس، وبالتالي تحريك أوراق القوة التي من خلالها يستطيع الضغط على الولايات المتحدة. الولايات المتحدة مقبلة على انتخابات نصفية، بالتالي من الصعوبة بمكان أن يكون هنالك فتح لمسار اشتباك جديد بالنسبة للولايات المتحدة مع الجانب الإيراني. أضف إلى ذلك نتحدث عن المناخ العام الداخلي، لا سيما وأن هنالك ضغطا كبيرا يعني يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظرا لأنه حاول من خلال الضربات الجوية أن يؤكد إلى العالم أجمع بأننا قد قضينا على ما نسبته 80% من القوة العسكرية، ولكن ما زالت إيران تتمسك بالكثير من الأوراق. أبرز تلك الأوراق هي البرنامج الصاروخي، إضافة إلى البرامج المسيرات وكذلك أيضا الوكلاء. وبالتالي ما زالت إيران تراهن على زعزعة أمن الدولي وليس على يعني مسألة الاستقرار الدولي، ولكن ضمن تلك المساومة تريد كسب مزيد من الأوراق لسني واشنطن عن تنفيذ ضربات تؤثر على الجانب الإيراني. وبالتالي هذه التفاهمات التي نتحدث عنها سواء كانت عبر المنامة أو حتى ما سبقها من ملفات تفاوضية أخرى، محطة الدوحة ومحطة ستوكهولم، عفوا باكستان سام أباد، كذلك أيضا هنالك الكثير من الدول التي كانت يعني قد لعبت دور الوسيط، ولكن حقيقة الأمر إيران غير مجادة في أي من الملفات التفاوضية، وإنما تحاول من خلال هذه المسارات اللعب على عامل الزمن وبالتالي تحقيق أعلى المكتسبات بالنسبة لها. طيب، وهذا يتيح لها البقاء.
0: أستاذ مصطفى، هناك ملف تفاوضي حاليا يجري الحديث عنه بكثرة، وهو ما جرى في سلطنة عمان. مفاوضات مهمة جرت هناك بين إيران وسلطنة عمان بشأن مسار جديد لحركة السفن في مضيق هرمز. يبدو أن هذا الاتفاق أيضا لاقى بعض القبول أمريكيا. الجانبان هناك يعني باتا قاب قوسين أو أدنى من توقيع هذا الاتفاق. برأيك يعني ما مدى جدية هذا الاتفاق؟ ما فرص توقيعه؟ ولماذا لم يعلن رسميا حتى الآن عنه، علما أن كل المؤشرات تقول أن الاتفاق قد تم؟
1: نعم، دون أدنى شك أن إيران ما زالت حتى هذه اللحظة تحاول بشتى الوسائل أن توصل رسائل للداخل الإيراني بأننا لم ننتهي للضربات الأمريكية، وبالتالي ما ممتمس.
0: نعم أستاذ مصطفى، تسمعوني؟ أستاذ مصطفى، سنذهب لهذا الفاصل ريثما يتم معاودة الاتصال مع ضيفي في الحلقة. ابقوا معنا مستمعينا ومشاهدينا.

0: إذن أيها السادة، موضوع حلقة هذا اليوم من الحصاد الإخباري هو عن المفاوضات التي تجري هذه الأيام بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. هل ستذهب إلى تصعيد مجددا أم إلى اتفاق يعلن إنهاء هذه الحرب المندلعة في المنطقة؟ منذ شهور عاد معي ضيفي في الحلقة الأستاذ والكاتب المحلل السياسي الأستاذ مصطفى النعيمي. أستاذ مصطفى، تسمعوني جيدا الآن؟
1: نعم، تحياتي لك مجددا أستاذ محمد، وأعتذر عن سوء الاتصالات خدمات الشبكة المحلية.
0: مرحبا بك أستاذ مصطفى، بالتأكيد نعم. نقدر ذلك. أستاذ مصطفى، نعود إلى ما كنا نتحدث عن المفاوضات التي تجري ما بين إيران وسلطنة عمان. كنت قد سألتك يعني ما هي فرص توقيع هذا الاتفاق، ما هي فرص أيضا رضا الولايات المتحدة الأمريكية عن هذا الاتفاق، ولماذا لم يعلن رسميا عنه حتى الآن؟
1: أنا أعتقد بأن الولايات المتحدة هي تريد من خلال توقيعها الاتفاقية الوصول إلى وقف إطلاق نار شامل كمرحلة أولى تبدأ بستون يوما وتنتهي باستكمال البرامج التفاوضية، وبنفس التوقيت تستثمر عامل الزمن 60 يوما لأجل الانتخابات النصفية، وبالتالي تحيد أي إمكانية لإشتباك مستقبلا مع الجانب الإيراني على مستوى العسكري. وبالطرف الآخر نتحدث على مستوى استكمال هذه البرامج، ما هي الأوراق التي سيتم العمل عليها في حال يعني وافقت إيران؟ نتحدث عن أوراق ما بعد التفاوضية، بمعنى أنه هناك جدول زمني لطبيعة هذه المؤسسة التي ستحكم هذا المضيق. على سبيل المثال، إيران تطرح فكرة أن إنشاء هيئة إيرانية بحرية للإشراف على مضيق هرمز، وتحاول أيضاً على الطرف الآخر الدول الخليج العربي أن يكون دور في ذلك. ولكن المرحلة الأولى لبعض التطبيق ستنصل من خلال أن لديها السيادة الكاملة على هذا المضيق، وبالتالي يحصل اشتباك مجددا ويكون بأنه بانتتاج المطاف لم تحقق تلك الأهداف المرجوة من كل هذا المسار التفاوضي. إيران
0: يعني أستاذ مصطفى، حتى لو تم الإعلان من قبل الجانبين الإيراني والعماني عن التوصل لاتفاق حول مسار جديد لحركة وحرية الملاحة في مضيق هرمز، هل برأيك هذا لن يؤثر على تجدد أو توقف الحرب في المنطقة؟
1: ربما يعطل، ولكن لن يؤثر في المسار الاستراتيجي العام كرؤية إيرانية وضعت على الطاولة لإدارة هذه المرحلة من حيث التصعيد وخفضه. أعتقد بأنها واضحة، هي تريد الاستثمار في عامل الزمن، كما أن الولايات المتحدة تريد تجنيب التصعيد في فترة الانتخابات النصفية. وبنفس التوقيت يعني نتحدث اليوم عن إعداد العسكري على مستوى الولايات المتحدة، طائرات الشحن العسكرية من طراز C-17 ما زالت تنقل الأسلحة باتجاه منطقة العمليات بالأسطول الخامس.
0: نعم تسمعوني أستاذ مصطفى؟
1: جلوبال هوك، أضف إلى ذلك طائرات التحول بالوقود من طراز KC-135 R KC-45، كلها تؤكد على أن الولايات المتحدة تعمل ضمن مسارين، مسار التهدئة عبر المسار التفاوضي والمسار التصعيدي عبر الإعداد للمرحلة القادمة من المعركة. وأعتقد بأن المعركة مع إيران لم تنتهي، وإنما هنالك يعني انتقال من مستوى العمليات العسكرية إلى مستوى الضربات الاستخبارية التي تطال القيادة والسيطرة إلى غير ذلك من الشخصيات التي تعمل أو التي تزعزع الأمن الدولي. ولاحظنا ذلك من خلال حديث ترامب كقراءة أولية أمنية لطبيعة التصريحات. أنا أعتقد بأن المرحلة القادمة سنشهد مزيد من الضربات تنفذ دون الإفصاح عن ماهية الجهة التي استهدفت، كما كان يجري في مرحلة الاغتيالات التي كانت تمارسها تل أبيب.
0: نعم، طيب أستاذ مصطفى، برأيك يعني إذا ما تم توقيع هذا الاتفاق، كيف ممكن أن يؤثر توقيع هذا الاتفاق الإيراني العماني أتحدث إذا ما أعلن عنه رسميا، كيف يمكن أن يؤثر على تجدد المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران؟ أم أنك رفضت يعني فكرة التأثير بشكل عام، أن تأثير هذا الاتفاق على سير عملية المفاوضات ما بين الجانبين؟
1: نعم، دون أدنى شك أنه مسار ما زال مفتوحا، وكافة الأطراف ما زالت تنظر إلى هذا الاتفاق الحذر بأنه ربما قد يحصل تصعيدا ما في أي لحظة، وبالتالي إعداد الخطة البديلة للتعامل معه. أعتقد كقراءة أولية طالما أن هذا المسار لم يؤطر زمنيا من حيث التنفيذ أتحدث،

0: وإنما وليس من حيث وقت إطلاق النار، من حيث التنفيذ بأن خطوط الملاحة ستبقى مفتوحة وأن يكون هنالك إجراءات عقابية في حال انتهاك تلك الاتفاقيات. طالما أنه لا توجد هنالك يعني ورقة واضحة للتعامل مع هذا التصعيد، فأعتقد من الممكن جدا أن تقوم إيران بمزيد من التصعيد في المرحلة القادمة. وهذا ما أشرت إليه، أن الجانب الإيراني ينظر من هذا المسار إلى أنه فرصة من أجل إعادة تشكيل القوى البحرية وكذلك أيضا قوى المسيرات وصولا إلى البالستي، ويعمل على عملية إخراج الصواريخ ومنصات إطلاق الصواريخ من تحت الركام من الضربات التي وجهت له أمريكيا في معارك الاسم 13 يوما الفائتة، كذلك أيضا معارك 42 يوما وصولا إلى 12 يوما. فهناك معارك مستمرة ما بين الجانبين. ربما قد نكون نحن مقبلون في حال عدم يعني عدم التزام إيران، حتما سيكون هنالك المسار البديل وهو المسار العسكري. طيب.
1: أستاذ مصطفى، في هذا السياق بالتحديد، وكالة تسنيم نقلت عن متحدث باسم الحرس الثوري الإيراني قوله أن إعادة افتتاح مضيق هرمز مرهون ذلك بقبول الولايات المتحدة لشروط طهران، مرهون بتخليها عن التدخل في مسار المفاوضات الإقليمية. ما هي هذه الشروط برأيك التي تحدث عنها الحرس الثوري الإيراني، وكيف من الممكن أن تتعامل معها واشنطن؟
0: أنا أعتقد بأن إيران لن تتخلى عن برامجها أو بين هلالين، اللآت الإيرانية الأربعة، لا للتفاوض النووي، لا للتفاوض حول البالستي، لا للتفاوض حول المسيرات، لا للتفاوض عبر الوكلاء. وذلك من أن ذلك نظرا لأنها تنظر إلى تلك الوسائل بأنها أسلحة ردع حقيقية تستطيع من خلالها رفع سقف التفاوض والحصول على أعلى المكتسبات من خلال رفع الكلفة على واشنطن. الصواريخ البالستية التي تطلقها وأيضا الدفاعات الجوية التي تصد تلك الصواريخ التي يعني كان لها دور كبير أيضا في عملية الإسقاط الكثير منها، لكن التكلفة عندما تحدث مسيرة لا تتجاوز قيمتها 5,000 دولار مقابل صاروخ يصل إلى 100,000 دولار. فبالتالي هنالك حالة من الانهاك الاقتصادي بالنسبة لجانب الولايات المتحدة. اليوم يعمل على أيضا إلى مشاريع جديدة لمواجهة أو للمرحلة القادمة، دعني أتحدث بكل وضوح بأن هنالك يعني استكمال لبرنامج الدفاعات الجوية عبر الليزر، وذلك من أجل استهداف المسيرات الإيرانية وبالتالي تتقلص الكلفة العسكرية بالنسبة لواشنطن. وبنفس التوقيت أعتقد بأن إيران أيضا بالمقابل هنالك مرحلة استنزاف كبيرة جرت في هذه المعارك التي تحدثنا عنها على مدار تلك الفترة، وبالتالي كافة الأطراف اليوم لديها أولوية أن يكون هنالك اتفاق، ولكن ماهية الاتفاق هنالك خلاف لوجهات النظر. إيران تريد البقاء والمحافظة على ما تبقى من الحرس الثوري الإيراني على أن يقود تلك المرحلة، وواشنطن ترى من أنه ربما هنالك بعض العقلاء في إيران ربما قد يكونون هم الحل. وبنفس التوقيت نتحدث عن دور المعارضة الإيرانية. المعارضة الإيرانية على أعلى المستويات اليوم على أهبة الاستعداد للمتغير القادم، أنشأت حكومة المنفى، وربما قد يكون هنالك حراك، يعني أتحدث على مستوى الحراك الداخلي بمعدل شهريا هنالك 60 استهدافا للمراكز الأمنية ب30 مدينة، سواء كان في المناطق التي يعني كمكون كردي أو حتى مكون العربي والبلوشي والأذري وغيرها من المكونات الإيرانية كشعوب أتحدث. وبالتالي هنالك أزمات مركبة لدى إيران. إلى أي مدى ستبقى إيران تستنزف اقتصاديا وينخفض سعر صرف الثمن الإيراني؟ أعتقد بأن إيران مقبلة على مجاعة حقيقية إن لم تقوم بحل حقيقي.
1: يعني يبدو أن في هذا السياق جاء تصريح الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، قال إن بلاده لن تبقى تقاتل إلى الأبد. يبدو أن هناك في تقدير لمدى الضرورة القصوى لتوقف هذه الحرب التي تؤدي إلى استنزاف مقدرات إيران بكل المجالات، يعني كما هذا ما كشفه الرئيس الإيراني، أي أن هناك ضرورة قصوى أيضا من جانب إيران لأن لا تبقى بلاده تقاتل إلى الأبد. هل هذا التصريح برأيك سيكون سبب في التوصل إلى اتفاق في نهاية هذه المفاوضات؟ هذا التصريح الذي يكشف بداية مدى الضرورة القصوى التي تحتاجها إيران اليوم لتوقف هذه الحرب.
0: نعم، دون أدنى شك حالة الانهيار الاقتصادي الكبير التي تواجه إيران ومنذ اللحظات الأولى لاستهداف يعني ما يسمى يعني قيادة وسطية الزوروف، عمليات قيادة السيطرة وغرف سياسية وعسكرية، ولاحظنا مقتل مجتبى خامنئي لأول مرة تقدر الولايات المتحدة لاستهداف 50 شخصية قيادية في نفس اللحظة.

0: بالتالي أمام هذا المشهد هنالك حالة من الانهيار. في السابقون نتحدث عن أن الدولة الإيرانية قامت بتعويض جزئي، ولكن على سبيل المثال يعني ما كان يقوم به قاسم سليماني لم يستطع إسماعيل قاآني شغل هذا المنصب، وبالتالي تراجع دور الوكلاء في المنطقة العربية وانحصر دورهم.
1: نعم.
0: واليوم هنالك عقوبات وبشكل مستمر على كل من يتعامل مع هذه الشركات التي كانت هي أحد الوسائل التي تمرر الإرهاب عبر غسيل الأموال أو غيره باتجاه هذه المجاميع، وهنالك عقوبات على الشركات والمؤسسات التي كانت تتعاون مع هذه الميليشيا. وانطلاقا من ذلك أنا أعتقد بأن إيران مقبلة على مزيد من الأزمات الاقتصادية، وربما قد تقدم الولايات المتحدة لاستئصال قيادة والسيطرة لما يخص مشروع الحرس الثوري الإيراني. وأعتقد دونالد ترامب كان واضحا منذ اللحظة الأولى بأنه مقبل على مرحلة يعني إنهاء مرحلة الفوضى الخلاقة في أسرع وقت ممكن. وانطلاقا من هذه الرؤية أعتقد بأن لديه قراءة وتقدير موقف ربما قد تكون مختلفة مختلفة عن السابق، والسبب الرئيسي في ذلك أن حجم الانتهاكات والتجاوزات التي كانت تمارسها إيران كبيرة جدا، لا سيما وأنه قد كشف أوراق الحرس الثوري الإيراني كوافد تفاوضي إلى غير ذلك كقيادة وسيطرة، وكان يتحدث بشكل يعني يمنحهم مزيد من الأرياحية، وقال أنا أثق بالمفاوض الإيراني وهو يتحدث عن الحرس الثوري الإيراني، علما بأن الحرس الثوري الإيراني هو الذي زعزع أمن الدولي. وبالتالي أنا أعتقد بأن هنالك الكثير من الإجراءات الاستخبارية يعني وكمعلومات استخبارية موجهة من قبل كافة الأطراف يتم الاستثمار فيها لتقليل الكلفة وإنهاء ما يسمى طبعا نظام الحكم في طهران الحالي والوصول إلى المعتدلين لتغيير هذه السلطة التي أصبحت عبئاً على المنظومة الدولية بشكل عام.
1: لكن بنفس الوقت الرئيس الإيراني يعني يقول أنه يعتقد أنه هذا هو الوقت الحالي المناسب للاتفاق وهو أفضل وقت للاتفاق، يقول حسب رأيه لأن هناك تماسك وقوة ووحدة في البلاد. هل هذا التصريح يحمل رسائل في باطنه كثيرة وربما منها عكس هذا التصريح، أنه يمكن أن يكون هذا الكلام يثبت وجود خلاف داخل القيادة الإيرانية، يمكن أن يكون هذا الكلام أيضا يحمل في طياته أن المستقبل لا يضمن هذا التماسك الموجود حاليا، ربما سيكون هناك أيضا خلاف. ما الذي يحمل في طياته هذا التصريح برأيك؟
0: أنا أعتقد بأن مسألة التصريحات الإعلامية التي يقوم بها دعني أتحدث بكل وضوح، هؤلاء المعتدلون ضمن الإدارة الإيرانية كمسعود بزشتيان والوفود التفاوضية السياسية في ظل الضعف الكبير الذي يواجه، غياب المرشد وحتى عدم معرفة مصير المرشد الجديد، أن هنالك الكثير من المعلومات تدلل على أن المرشد الجديد قد فارق الحياة، وبالتالي لا يوجد هنالك مرشد. اليوم هنالك حرس ثوري إيراني يقود تلك العملية، والحرس الثوري الإيراني متطرف، فبالتالي هو سيجر البلاد إلى النهاية. هنالك بعض الأصوات التي تتعالى بشكل شبه يومي لضرورة أن يكون هنالك حلا شاملا، وهذا الحل أن يكون يعني أن ينطلق من مبدأ التفاوض وصولا إلى إنهاء حالة الحرب، بمعنى أن البرنامج النووي هو هدف أمريكي يتم تحريده، كذلك أيضا البرنامج الصاروخي بمدايات كمرحلة أولى يتحدث عن يعني المسافات التي تتجاوز 300 كيلومتر أن يتم التعامل معها وصولا إلى إنهاء هذا التهديد، ومن ثم نتحدث عن المسيرات والوكلاء. لكن هل سيقبل الحرس الثوري الإيراني بذلك؟ أنا أعتقد بأنه سيقاتل حتى آخر جندي لديه في برنامجه للاشتباك الدولي.
1: يعني عن هذا الموضوع يعني أنت تحدثت عن المرجعية الرئيسية في الموافقة على أي اتفاق داخل إيران هو المرشد، حتى الآن كما تحدثنا راه غائبا عن الساحة، عن التصريحات، عن الأفعال، يعني إلى أي درجة ممكن أن يكون هناك توافق في الآراء ما بين المرشد والرئيس؟ هل برأيك لازال يعني هناك تيار في إيران كما وصفته أنت بالمعتدل يمكن أن يقدم على جرأة في هذه المفاوضات واتخاذ قرارات، أم أن الموضوع لا زال عائدا إلى المرجعية الرئيسية في الموافقة وهي المرشد الأعلى هناك والذي هو غائب عن الساحة حتى الآن؟
0: أنا أعتقد حتى دور المرشد كقراءة أمنية أولية وبصفة متخصص بمتابعة الشأن الإيراني وتحليل السياسات الإيرانية بالتحديد، أنا أعتقد بأن المرشد لم يعد موجودا، ومن يقوم بإدارة ما يسمى ستة المرشد هم الحرس الثوري الإيراني، وتحت تلك الذريعة يقومون بإصدار أو بإصدار توجيهات للجهات الحاكمة في طهران. ولاحظنا ذلك عندما كان هنالك مسارا تفاوضيا يقوده رئيس البرلمان الإيراني

0: طالبان، وكيف كان يعلن أو يصرح بأنه موافق على تلك التفاهمات، ومن ثم يخرج علينا قادة الحرس الثوري الإيراني وتصريحات لما يسمى مشتبه خامنئي. لكن في حقيقة الأمر لا توجد هنالك أي معلومة دقيقة حول ماهية من الذي أصدر تلك المعلومات. كذلك أيضا ما لاحظناه من عملية تشييع علي خامنئي والسماح لهم والرسائل، وبنفس التوقيت نتحدث عن غياب مشتبه خامنئي عن غزاء أبيه، هو دلالة واضحة على أن هنالك خشية حقيقية، هنالك خرق استخباري كبير، هنالك استهداف لكامل القيادة والسيطرة. وبالرغم من تماسك إيران، نظرا لأنها تحدث إيران كاملة على مستوى السياسي العسكري الاقتصادي الأمني إلى باقي الملفات الأخرى، إيران مبنية كدولة على النظم العقدية، وبالتالي هنالك صعوبة في عملية التفكيك وهنالك سرعة لعملية إيجاد البديل. لكن هل البديل يستطيع ملء الفراغ الذي فقد نتيجة الاستهداف الأصيل؟
1: يعني أنت تقول أستاذ مصطفى أن المرشد الأعلى مشتبه خامنئي حاليا في إيران هو ربما قتل، أو تؤكد ذلك أو تتوقع ذلك؟ وإذا ما كان ذلك صحيحا، لماذا لم يتم حتى الآن الإعلان عن غيابه؟ هل لأسباب معنوية فقط؟
0: أنا أعتقد حتى هذه اللحظة بناء على قراءة أولية لم يصدر هنالك حتى على مستوى رسائل صوتية من قبل مشتبه خامنئي، وعلى مستوى الرسائل المرئية الذريعة أن هنالك التهديدات ربما قد تستهدفه، ومن خلال تلك الاستهدافات يعني يصلون إلى من الجهة التي كانت قد توافرت مع المرشد، وتقاطع تلك الصور مع الأقمار الصناعية مع المسيرات، بالتالي يصلون إلى مكان المرشد كما تزعم أجهزة الاستخبارات الإيرانية. وبالمقابل أتحدث لماذا لا يكون هنالك تسجيلات صوتية ترسل إلى شخصية معينة كرئيس الجمهورية كقائد الحرس الثوري الإيراني وغير ذلك. كل الوسائل متاحة إن أرادت إيران إيصال أي رسالة، ولكن الصورة الكهنوتية التي من خلالها يتم حكم إيران هي أنه ما زال على قيد الحياة، ولكن يبحثون عن البديل، وما لم يتم تأمين البديل فأعتقد أنهم لن يعلنوا عن أي معلومة حول المرشد، وما زالت المعلومات ضبابية حتى داخل مؤسسة إيران السياسية والعسكرية والأمنية.
1: لننتقل إلى موضوع مهم جدا جرى البارحة، اتفاقية كان لها واقع كبير على مستوى العالم وليس على مستوى المنطقة، وبالتأكيد ستغير هذه الاتفاقية مما يجري في المنطقة ما بعد توقيعها غير ما قبل توقيعها. وقعت أمس السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية مكة للدفاع عن المشترك. برأيك ما الدور الذي يمكن لهذه الاتفاقية أن تلعبه في هذا التوقيت؟ وزير الخارجية التركي هاكان فيدان صرح أن هذه الاتفاقية هي فقط مماثلة من الناحية الفنية للمادة الخامسة من ميثاق الناتو المتعلقة بالدفاع الجماعي. هل الأمر هكذا بالفعل أم أن الاتفاقية أبعاد أخرى تحمل في طياتها يعني أهداف أخرى تتعلق في الصراع الناشب في المنطقة حاليا، وهل تتعلق أيضا بمواجهة طرف محدد، ومن هو هذا الطرف برأيك؟
0: أنا أعتقد اتفاقيات الدفاع المشترك التي جرت مؤخرا لا سيما اتفاقية مكة بين هلالين، ما بين القوى بين هلالين القوى العظمى الصاعدة مؤخرا، هي تأتي في سياق المتغيرات الدولية لا سيما وأن هنالك الكثير من التحالفات على مستوى حلف الناتو كأقرب مثال، هنالك الكثير من عمليات التنصل من الوفاء بتعهداتهم كدول، ولاحظنا ذلك من خلال قمة أنقرة الأخيرة لحلف الناتو وآلية تعاطي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع هذه القمة ومع دول أعضاء حلف الناتو، يدلل على أن هنالك حالة من عدم القبول بما يحصل اليوم من سلوكيات وانتهاكات يقوم بها الجانب الإيراني حلف الناتو في عملية تقديم الحماية اللازمة لأعضائه، لا سيما وأن هؤلاء الأعضاء يعني هنالك حصلت استهدافات لهؤلاء الأعضاء ولم يتم التحرك منها، على سبيل المثال عملية الانتهاكات الجوية التي كانت تجري من قبل الجانب الروسي لدول أعضاء في الناتو في دول الاتحاد الأوروبي، ولم يحصل هنالك أي متغير. فبالتالي الولايات المتحدة لم تكون إلى أبعد حد هي تدافع عن إيران عن حلف الناتو، ولاحظنا ذلك من خلال الانعكاسات الميدانية.
1: هل الموضوع مماثل لما جرى أمس؟ هل ما يتعلق بالناتو يتعلق أيضا بهذه الاتفاقية الثلاثية؟ نحن نتحدث عن ثلاث دول ربما إحداها فقط في الناتو، ولكنه نوع من التفاهم جديد يحمل في طياته أهداف، وهناك جوامع وقواسم مشتركة ما بين هذه الدول تختلف عن القواسم المشتركة التي تجمع أعضاء الناتو.
0: نعم، دون أدنى شك أن التحالفات السابقة

0: على ما يبدو بناء على طبيعة التحالفات الجديدة وطبيعة الأزمات التي حصلت مؤخرا تدل على أن هنالك أزمة حقيقية في قدرة هذه الدول. يعني على سبيل المثال كاتفاق دفاع مشترك لم تفعل تلك الاتفاقيات، وبالتالي كيف لهذه الاتفاقيات أن يكتب لها النجاح في ظل عدم قدرتهم على تفعيلها؟ وبالتالي أجبرت تلك الدول على البحث عن شراكات جديدة تستطيع من خلالها تحقيق بعض المكتسبات، ولاحظنا ذلك على مستوى التحالف الذي جرى والذي جرى له التمهيد، يعني ليس منذ اللحظة وإنما على المستوى العسكري. أتحدث على سبيل المثال مشروع طائرات بغداد تي بي 1 بي 2 الذي حصل الذي تقوم به تركيا، كان يعني ضمن مشروع تفاهمات مع المملكة العربية السعودية للإنتاج المشترك. بالتالي هذه الدول الصاعدة التي أتحدث عنها من الممكن أن تنجز الكثير من الملفات بعيدا عن يعني الولايات المتحدة، نظرا لأن الولايات المتحدة ما زال لديها يعني شروط في عملية الانضمام للتحالفات التي تجري. كذلك أيضا زيادة الإنفاق العسكري وطبيعة ذلك وارتداداته على الأزمات المركبة في المنطقة.
1: أنت إذن لا تعول كثيرا على هذا الاتفاق؟
0: تماما، أنا أعول بشكل كبير نظرا لأن هنالك أزمات لم تحل في السابق، وبالتالي البحث عن تحالفات.
1: ما الذي يمكن أن يحل هذا ما الذي يمكن أن يحله هذا الاتفاق اليوم؟ يعني ما هي فرص نجاحه على أرض الواقع أيضا؟ وفي حال بالفعل ما تم تهديد إحدى هذه الدول، هل سنشهد يعني حربا تقوم بها هذه الدول على الطرف المهدد لهم؟ يعني أيا كان نوع هذا التهديد، خاصة اليوم السعودية نتحدث عنها خصوصا تعيش تهديدات من قبل الحوثيين مثلا في اليمن، وشاهدنا ردة فعل السعودية في الأسبوع الماضي وقصفها إلى الجانب الأمريكي لمواقع للحشد الشعبي في العراق. هل نتوقع أن نشهد مشاركة تركية باكستانية في حال يعني تعرضت السعودية اليوم لأي تهديد برأيك؟
0: حتى هذه اللحظة الورقة التي تم التوافق عليها كمرحلة أولى ليس لدي معلومات دقيقة حول التفاصيل، ولكن هناك مستوى لطبيعة هذا التحالف. اتفاقية الدفاع المشترك في كامل المنظومة الدولية عندما يتم التوقيع عليها أن يكون هناك أن تقوم تلك الدول بالتعامل مع أي نقطة جغرافية يتم تهديدها من أي جهة كانت دفاع عنها كمصطلح عام لإدارة هذا التحالف. ولكن على المستوى التقني ربما تحتاج الكثير من الأدوات التقنية لتفعيلها. على سبيل المثال باكستان لديها طائرات مقاتلة صينية، كيف سيتم دخولها في المجال الجوي السعودي أو حتى التركي؟ لا سيما وأن الأجواء هذه تحكم بمنظومات دفاع جوي إما أمريكية وإما روسية، فبالتالي هذه تعتبر بالنسبة للجهات الدفاعية تحدث كمنظومات ربما قد تكون هدف، فبالتالي تسجيل اللوحات إلى غير ذلك. تتحدث عن الإجراءات التقنية لتفعيل هذه الاتفاقيات يحتاج فترة زمنية، ويحتاج أيضا إلى تأطير التفاهمات بين الدول، فكل دولة لديها أولويات ويتم الحديث عنها عن الجوانب التقنية. يحدد ما هي التحالف، ما هي الوسائط التي ستستخدم في عملية الدفاع المشترك، ما هي القوة التي ستقوم بتنفيذ.
1: يعني أنت أستاذ مصطفى بالتأكيد يعني أنت تتحدث عن التفاصيل التقنية لتفعيل هذا الاتفاق. هناك من الضرورة طبعا بالتأكيد أن يمر هذا الاتفاق بالأمور التقنية حتى يتم، لكن هناك بند يعني واضح جدا في هذا الاتفاق، يقول هذا البند أنه إذا ما تعرضت إحدى هذه الدول لأي اعتداء فمن شأن الدول الأخرى أن تشارك الدول الباقية أن تشارك في التصدي لهذا الاعتداء والدفاع عن الدولة التي تم عليها الاعتداء.
0: دون شك سيكون هناك دفاع، ولو لاحظنا طبيعة التصريحات على مستوى الولائية أتحدث والعراق بوجه التحديد ما بعد الضربة التي نفذتها المملكة العربية السعودية في السابق، ما تحدث عن أنه احتمالية أن تكون بعض الطائرات التي كانت تقلع من الأراضي المملكة العربية السعودية وآلية التصعيد الذي كان يتم الرد من خلاله عبر توجيه مسيرات استهدف المملكة العربية السعودية أو الكويت. أما اليوم نتحدث عن دور جديد بالتحديد على وزير الخارجية رئيس الوزراء العراقي وزيارته واشنطن وانعكاس زيارته ومسألة سحب سلاح جماعات ما دون الدولة والوكلاء بمسمياتهم، وأيضا سيكون هناك خطوات مماثلة لذلك بعد تلك التفاهمات. بالتالي ضمن هذا المناخ العام الضاغط على الوكلاء والمسارات التي تعتمدها هذه الاتفاقيات، أعتقد

0: أعتقد من الممكن أن يكون ذلك على المستوى الأول أتحدث أن يكون هناك دفاعا مشتركا ما بين تلك الدول، ولكن تسمى وتحدد الوساطة التي ستستخدم في عملية الدفاع عن هذه الدول. بما نحن مقبلون على مزيد من التوضيح بخصوص هذه النقاط المفصلية، لا سيما وأن طبيعة الوسائط المستخدمة في عملية الدفاع المشترك لابد أن ترسم بشكل واضح لأن يكون هناك محددات لهذه
1: طيب. استراتيجيا أستاذ مصطفى، استراتيجيا برأيك هذه الاتفاقية موجهة لمن؟ ما هي الرسالة الأساسية والأبلغ من توقيع هذه الاتفاقية ما بين دول كبيرة في المنطقة إقليميا، السعودية وتركيا وباكستان؟ لمن موجه هذا الاتفاق؟
0: أنا أعتقد بأنه هذا التحالف واضح من أنه تحالف ضد أي تهديدات تنطلق من إيران، نظرا لأنها الدولة الوحيدة اليوم التي تعبت بالأمن الدولي، أتحدث على مستوى دول الشرق الأوسط كمرحلة أولى. وبنفس التوقيت عندما نتحدث عن مكانة ورصانة الدول التي تقوم بإدارة هذا التحالف وتأثيرها على مستوى المحلي الإقليمي الدولي ومكانتها ضمن المنظومة الدولية ككتلة، ولا أتحدث عن دولة مقابل دولة وإنما أتحدث كتلة ثلاثي باكستان تركيا السعودية، أعتقد أن ثقل هذا التحالف سيكون له انعكاسات على مستوى التصريحات السياسية، على مستوى أيضا الإجراءات التقنية، على مستوى اتفاقيات دفاع مشترك، وربما قد نقبل على مزيد من الدول التي ستنضم إلى تلك التحالفات كدول مجلس التعاون الخليجي على سبيل المثال، هي أمس الحاجة إلى هذا التحالف نظرا لاستمرار التهديدات التي تنطلق من إيران باتجاه المنطقة العربية بشكل عام ولا سيما الخليج العربي.
1: جميل. إذا ما عدنا للمفاوضات الأمريكية الإيرانية أستاذ مصطفى، برأيك اليوم ما هي الأسباب التي تدفع الجانبين الأمريكي والإيراني لطاولة المفاوضات مجددا عوضا عن تأجيج الخيار العسكري من جديد؟ ومن برأيك الذي يمتلك أوراق القوة أكثر على طاولة المفاوضات؟
0: أنا أعتقد بأن الولايات المتحدة هي تمتلك أوراق القوة الأكبر، ولكن عملية استنزاف الدائرة ما بين طهران وواشنطن أجبر الولايات المتحدة على تحديد بعض المسارات والتوقف في بعض المعارك، وذلك لاستكمال تلك المعركة. وتفاجأت الولايات المتحدة من حجم مخزون الاستراتيجي الذي لم يكتشف بالأقمار الصناعية والمسيرات، والذي كان مخبأ في الجبال وكان محصن بشكل كبير بالرغم من الضررات التي وجهت عبر منظومة توماهوك الدفاعية البحرية التي انطلقت تجاه تلك المنشآت العسكرية والتي تمرتها بشكل شبه كامل. ولكن ما زال هنالك مخزون وهنالك تكنولوجيا جديدة استخدمت في إيران، ولأول مرة نتحدث عن الصواريخ البالستية متعددة الرؤوس الانفجارية والتي كان لها دور أيضا في إضعاف منظومات الدفاع أو جهات منظومات الدفاع والتعامل معها، وسقط بعض منها في المنطقة العربية وكان له تأثير كبير من حيث الحرائق التي شهدناها سواء كان في الكويت أو المملكة العربية السعودية أو حتى في الإمارات وصولا إلى قطر. وبالتالي مع وجود هكذا معلومات أتحدث الولايات المتحدة أيضا تبني استراتيجيات مواجهة بناء على حجم التهديدات والمخاطر وقوع الذخائر المستخدمة من قبل إيران لمواجهتها كمرحلة أولى الثانية. وبالنسبة للتصنيف تتحدث حتى على مستوى الطائرات المقاتلة القاذفات الاستراتيجية اليوم في مطلع العام القادم تكون استراتيجية من طراز B-21 جاهز للعمل، ربما قد تكون ذلك مطلع عام 22 100 قاذفة استراتيجية من الجيل السادس تلحق إلى الدفاع إلى سلاح الجو الأمريكي. وبالتالي هذه القاذفات الاستراتيجية أيضا قادرة على التعامل مع هذه الأنفاق العميقة التي أنشأتها إيران، وربما بعض هذه الأنفاق هذه المؤسسات العسكرية كانت تصل إلى عمق يزيد عن 150 متر، إضافة إلى الأنفاق العسكرية التي تصل في بعض الأحيان 3 كيلومترات، فبالتالي بحاجة إلى وسائط جديدة تستخدم من أجل استهداف هذه الأنفاق.
1: جميل. سؤالي الأخير أستاذ مصطفى عن الدور الإسرائيلي فيما يحدث اليوم، يعني المشاهد لما يجري والمراقب للأحداث وتطوراتها يجد أن هناك ربما انكفاء نسبي للدور الإسرائيلي فيما يحدث اليوم من سير المفاوضات أو من تعرقلها، أو أن هناك تدخل يعني خفي يعني لازال موجود وأيادي إسرائيلية موجودة دائما فيما يحدث ما بين إيران من جهة والولايات المتحدة الأمريكية من جهة. من النادر اليوم أن نقرأ عن دور إسرائيلي في هذه الحرب، رغم أنه الكل يعرف مدى الدور الذي قامت به إسرائيل بتحالفها مع الولايات المتحدة الأمريكية في بداية هذه الحرب وفي الشوط الأول من هذه الحرب، وكيف وما قامت به إسرائيل بشكل عام ضد إيران. لكن في مرحلة من المراحل تلت ذلك تم انكفاء الطرف الإسرائيلي عن هذه الحرب. ما هي الأسباب برأيك عن هذا بهذا الانكفاء، أو أنه الانكفاء غير موجود، إنما لا زالت إسرائيل تتدخل سياسيا بالقرار الأمريكي فيما يتعلق بحربها ضد إيران؟
0: حسب ما متابعة طبيعة التصريحات الإسرائيلية وطبيعة الوساطة التي امتلكتها مؤخرا تل أبيب وطبيعة البرامج التسخيرية الأمريكية لتل أبيب، أنا أعتقد أنك نقص حاد في الذخائر، وبالتالي إيران الجانب الإسرائيلي ينظر إلى أولوية أن يجمع أكبر كم من الذخائر للمواجهة القادمة، ولديه أولويات ربما قد تكون مختلفة في ظل وجود أولويات أمريكية. فعلى سبيل المثال بقراءة أولية للمعارك التي جرت 40 يوما 12 يوما 13 يوما تؤكد على أن الجانب الإسرائيلي كان يتعامل مع المعركة من خلال الأطر الاستخبارية والأمنية في العمليات الاغتيالات إلى غير ذلك. وبناء عليه أعتقد بأن الجانب الإسرائيلي ستقتصر عملياته ضمن الأطر الاستخبارية والأمنية وليس وفق الرؤية الأمريكية كمعركة عسكرية. وأعتقد بأن الجهد الإيراني الإسرائيلي الاستخباري على مستوى طائرات الاستطلاع إلى غيره ما زال مستمرا، ولكن الضربات التي توجه إلى إيران أيضا إيران تعلن عنها تحت مسمى سياسة الإنكار، ولكن إلى أي مدى ستبقى إيران تنكر هذه الأضرار؟ أنا أعتقد بأنها أمام مرحلة جديدة ستضطر للتعامل مع هذا المتغير، وبالتالي هي مجبرة للإفصاح عن حجم الأضرار التي نجمت عن هذه الضربة.
1: نعم، جزيل الشكر لك في ختام الحصاد الإخباري لهذا اليوم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مصطفى نعيمي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: الشكر الأكبر هو لكم متابعينا على طيب متابعتكم الحصاد الإخباري. كنت معكم في تقديم محمد نصر الله. وفي الإشراف العام أحمد الأعرج. وفي الإخراج رضا بلطة. نلقاكم غدا بإذنه تعالى في حصاد جديد. دمتم برعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

0: عاصمة الياسمين والذكريات. يوميات من بلدنا.
1: محمد خاوندي
0: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا. لحظات بتغيرنا.
2: ايه معلم صابر، هات لنشوف، احكي لي شو جاي على بالك نتحدث اليوم؟ يعني بما انه اليوم عطلي والجو حلو بالقهوه ورايق،
1: اكيد في شيء نحكي فيه، بس خلينا بالاول نطلب شيء نشربه. شو رأيك انت، راضي؟
2: اكيد اكيد، بس ولا يهمك، هلأ كامل بلف لعنا وبياخد مننا طلبنا. يلا احكي لي لك صابر، احكي لي موضوعك انت، ما بتلاقي غير كامل صار عنا.
1: طيب ماشي. بتعرف راضي، احيانا لحظة صغيرة ممكن تغير حياتنا كلها. لحظة ها ممكن تكون كلمة، نظرة، او حتى موقف بسيط.
2: صح، وحتى مرات ما بننتبه لهاي اللحظات ها، بس لما منرجع منفكر فيها منكتشف انها كانت لحظة بوقتها.
1: هذا يا سيدي، مرة كنت ماشي بالشارع وشفت شاب عم يساعد رجال مكفوف عم يقطعوا الشارع.
2: ايوه
1: يا الله وكيلك، حسيت بفخر انه لسه في خير بهي الدنيا.
2: اي والله شغلة تدعو للفخر يا رجل. أحياناً الكلمة الطيبة من شخص غريب بتخلي يومك أحلى بألف مرة، حتى لو هي أول مرة وآخر مرة رح تصطفه بحياتك.
1: اللحظات يا راضي هي اللي بتعلمنا أنه الخير موجود وأنه الإنسان قادر يغير حياة غيره بأبسط الأشياء.
2: نعم.
1: هذا يا سيدي، مرة كنت عم مر بأزمة كبيرة وضايع أنه أخذ قراري، وفجأة واحد من الأصدقاء وقف معي، سمعني ووقف جنبي. هي اللحظة كانت

0: نقطة تحول بحياتي.
1: الناس الطيبة يا صاحبي بتكون أحياناً سبب بإنقاذنا من محنتنا. الله وكيلك، بتحس هيك مثل النور اللي بيضوي بحياتك على غفلة.
0: وأنا كمان تعلمت إنه ما نستصغر أي موقف،

0: فعلا هاي الطريقة بالتفكير خلتني غير كل أسلوبي.
1: الكلمة الطيبة يا راضي أحيانا بتفتح لنا أبواب ما كنا منشوفها.
0: لك وأحيانا موقف أبسط من البسيط بيغير لك مراقك وبيخليك تجوهر وتكمل طريقك وأنت مروق.
1: أكيد يا صاحبي أكيد، هذا الموقف هو علاج الروح.
0: إي والله، مرة مثلا ساعدت واحد وحملت الأغراض اللي معه، كذا كيس خطي وهو زلمة كبير، ومن ضمن هالأغراض اللي معه كان في سطل لبن بس من الكبير أبو 5 كيلو، وقام صاحبك تزحلق وهو حامل سطل اللبن اللي ما لقيله، واللبنات اللي بالسطل طرشوا بها الشارع وعبولي أواعي ومنظر. صاحب الأغراض شو عمل يا حزر؟
1: شو عمل؟
0: لك فرض ضحك على المنظر اللي صرت فيه. ما أنه والله أخدها روحت لي اللبنات وكذا، يعني خلاص قدر الله وصار، شو بدنا نسوي.
1: وأنا مرة نسيت كلمة السر تبع جوالي، وحد الساعات وأنا عم حاول أتذكرها وما طلع معي شي، بس وقتها زعلت مرتي مني كتير وتركت البيت على أسرها.
0: يا لطيف، وليش زعلت منك وتركت البيت؟
1: لأنه كلمة سر تليفوني كان اسمها. لكن نسيته تماما يا رجل، لك وراح عن بالي.
0: الله يصرحك على النسوة، هاي لا تغتفر. المهم يا صاحبي، كل واحد فينا ممكن يكون سبب بيوم أحلى وأحسن لغيره.
1: وهلأ من بعد ما خلصنا كلامنا وموضوعنا خلينا نلعب دق طاولة ونشرب شي، ما هيك راضي؟
0: هيك ونص. لك هذا كامل على أساس يلف على الطاولات ويجي لعنا، شو صار له؟ لك يا كامل تعال شوفنا، كرمال الله يا ابن الحلال، والله زباينك نحنا.
2: يوميات من بلدنا.
1: التأليف جلال الدين بالجي، يوميات من بلدنا،
2: وتحية من المخرج أحمد فراج.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: الحادية عشرة وربع مساء، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. سوريا تدين بأشد العبارات الاعتداء الإيراني على ناقلة نفط لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز، وتؤكد وقوفها إلى جانب دولة الإمارات. قوى الأمن الداخلي في طرطوس بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة تحبط محاولة تهريب شحنة من الأسلحة والذخائر كانت متجهة إلى الأراضي اللبنانية. فرع المباحث الجنائية في محافظة الرقة يلقي القبض على شخص بعد تداوله مقطعا مصورا يظهر خلاله وهو يعنف طفلة بقصد ابتزاز والدتها. الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تعلن صرف عدد من الموظفين من الخدمة في دوائر المعاشات والتعهدات والشؤون المالية في محافظة حلب، والمحامي العام أصدر مذكرات توقيف بحقهم وأحالهم إلى القضاء. الفريق الوطني السوري يحصد ميدالية فضية وميداليتين برونزيتين في ختام النسخة الثالثة من أولمبياد العلوم النووية الدولي في مدينة جدة السعودية بمشاركة 19 دولة. وفي خبرنا الأخير، مرفأ طرطوس يستقبل 3 بواخر ترانزيت محملة بنحو 29 ألف رأس من المواشي في إطار النشاط المتنامي الذي يشهده المرفأ في حركة العبور الإقليمية. نهاية الموجز، بأمان الله.

إلى كل العالم هنا دمشق، نرسم مستقبلاً جديداً للإعلام الإذاعي، لنتفاعل معكم ونقترب منكم من أحلامكم وهمومكم.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية.

سفراء في المهجر. الإعداد والتقديم شادي حداد. سفراء في المهجر. الإخراج أمير دياب.

0: اليوم ضيفا عزيزا وهو حاضرا في الاستوديو، كان منذ مدة ضيفا عبر الهاتف بسبب نيله جائزة المعلم المبدع عربيا. الأستاذ والمعلم يمان محمد كشتو، يسعد لي أوقاتك. وأنت أستاذ اللغة العربية ومدرب تربوي في دولة قطر، يسعد لي أوقاتك وأهلا وسهلا فيك.
1: حياكم الله، يا مرحبا وأهلا وسهلا بكم، شكرا على هذا الاستضافة.
0: يعني دائما نحن نفتخر بأبنائنا السوريين على امتداد الأرض، يعني أينما حلوا وأينما ذهبوا هم مبدعون بكافة المجالات، فما بالك إذا كان هذا المبدع معلم.
1: الله يبارك فيك، وحقيقة نحن من يفتخر بكم.
0: حياك الله.
1: الأمانة وأنتم الأصل
0: حقيقة. حياك الله.
1: يعني الظروف أحيانا والشغف وحب العمل والمهنة يتيح للإنسان هذا المجال في الإبداع في العمل في كل هذه القضايا، وتوفيق الله هو الأساس.
0: نعم، ونعم بالله. خلينا نتحدث عن البدايات، يعني كبطاقة تعريفية للمستمع، من هو الأستاذ يمان كشتو؟
1: حياكم الله. أنا يمان محمد كشتو من مدينة حماة، من مدينة الفايع في حماة.
0: ونعم.
1: الله يبارك فيك. حقيقة تخرجت من جامعة تشرين في عام 2014 تقريبا، حتى كان هنالك ظروف الثورة وما إلى ذلك. في ذلك الوقت كنت أمام عدة خيارات، إما أن أكمل دراسة أو أسافر. بسبب ظروف الاعتقال والقضايا التي لاحقت الكثير من الزملاء والشباب في ذلك الوقت، لم أجد طريقا سوى السفر. في البداية سافرت إلى تركيا. يعني أنا أحدثك عن البدايات كانت صعبة جدا، وكانت ظروف قاسية جدا كحال جميع الشباب، حتى بعض الأخوة تركوا الدراسة يعني في تلك الأيام، ونحن بقينا نكمل بظروف صعبة وخطيرة وبشيء من الخوف. في ذلك الوقت عندما سافرت إلى تركيا حصل معي يعني مثل صدمة كبيرة. البداية لم أكمل. عندما سافرت إلى تركيا حصل هنالك نوع من الصدمة الكبيرة، هي أنني سأعمل في مجالي، سأكمل هذا المجال الذي أنا أردته واخترته. للأسف البداية لم تكن كذلك. البداية كانت عمل في إنشاءات، في قضايا يعني مثل نقول عمل حر، تغير الوضع الاجتماعي، القيمة. خاصة أنا كنت في الجامعة كنت معروف من الطلاب، دائما ينادوني الدكتور، يعني حتى وأنا طالب ينادوني الدكتور أساعدهم في المواد ما إلى ذلك. بقيت ما يقارب سنة كاملة أعمل، وفي المساء أحاول أن أستذكر بعض المعلومات، يعني أخذ كتاب النحو مثلا الواضح،

0: كتب شرح قطر الندى وبل الصدمة إلى ذلك. بعد ذلك سبحان الله تغير المفهوم بشكل كامل، تغيرت الحياة عندما بدأت أعمل في المدارس السورية في تركيا للطلاب النازحين واللاجئين. وأنا أقول لك يعني هذه بداية التغيير الحقيقي، الشخصية تغيرت وسقلت مع فهم التعليم الحقيقي القائم على التطوع. نعم، نوعية الطلاب الذين كانوا لاجئين وعاشوا ظروف الحرب وعانوا ما عانوا، هؤلاء الطلاب حقيقة يعني غرسوا في نوع مختلف وفكر مختلف تجاه التعليم في ذلك الوقت. هم كانوا بحاجة إلى حب، إلى احتواء، فقدوا الكثير. لكل طالب قصة، لكل طالب رواية، كانوا يقارب أكثر من 1000 طالب، إذا حفظتهم جميعا طالب ما شاء الله. تطوعت لدوام مسائي مجاني بالكامل، والدوام الأول شبه مجاني.
1: هذا الأمر يعني يقتصر على مدارس يعني تتبع لوزارة التربية في تركيا أم هي؟
0: هي في البداية يعني كانت مدارس تتبع، هي تطوعية تتبع لسوريين مبادرات،
1: قد يكون ضمن منظمات أو ضمن مخيمات.
0: بالضبط، اليونيسيف حاولت أن يعني تستقطب كل هذه المدارس، لكن الأصل فيها هو التطوع. كانوا أشخاص في المهجر يدعمون هذا الأمر. بعض الأحيان التربية التركية تحاول أن تؤمن بعض المدارس أو الأماكن في وقت دوامها. أحيانا كانوا يستأجرون المنازل، يستأجر منزل ليعلم فيه طلاب سوريين، وأهل الخير حقيقة قدموا الكثير في هذا، نعم، في هذا المجال. فالعملية كانت تطوعية، وهنا أنا تغير فكري ونظرتي للتعليم بشكل كبير جدا. أنت اليوم أصبحت تعمل عمل إنساني أكبر، لم تعد فقط المعلم الذي ينقل المعرفة، لا، أنت المعلم الأخ. والسنة ترى الطالب يعني أحيانا طلاب صغار أدخل المدرسة يضمونه بهذه الدرجة. فأنا مثلا أتطوع لأعمال كثيرة في المدرسة دوام كامل، لا، لست معلما، فقط موجه مراقب، أحيانا أنظف في المدرسة، أحيانا أخرج مع الطلاب بالباص مثلا، مشرف باص ما إلى ذلك. هنا تغير المفهوم، تغير الفكر، وبدأنا ننظر للتعليم نظرة مختلفة، أنني يجب أن أعطي. في 2019 حدثت النقلة الثانية. طبعا في هذه الأثناء أنا درست الماجستير في تركيا مع التعليم.
1: درست الماجستير في اللغة العربية وأدابها،
0: نعم، في جامعة ماردين التركية. في عام 2019 أصبحت عملية دمج الطلاب في المدارس التركية، يعني أصبح دورنا أقل بكثير، تضاءل الدور، أصبح كلهم يعني معظمهم في المدارس التركية. في هذا الوقت أنا قررت هنا أن أوسع الأفق، خاصة أن مجالي لغة عربية وأريد أن أتطور بشكل أكبر. يعني أنا في تركيا الحمد لله حققت الكثير، سواء كنت أدرب معلمين وأعلم معلمين الأتراك وأعلمهم اللغة العربية أيضا، يعني كان عندي نشاطات كثيرة. انتقلت لدولة قطر، من البداية في دولة قطر قدرت كثيرا، يعني ولمس بي الأخوة في التوجيه التربوي في دولة قطر.
1: لماذا هذه العملية الانتقال إلى قطر؟ يعني هل هو
0: جانب من نعم جانب من تطوير الذات أولا، ثانيا يعني عدم الشعور بأنني يعني صاحب نفس الدور قديما. يعني مثلا 2015-16-17 كان لي دور قوي جدا في المدارس، بعد ذلك تضاءل الدور، دمج
1: بسبب الدمج،
0: نعم، دمج هؤلاء الطلاب، لم يعد هذا الدور الكبير. يعني في 2017 جاني عرض إلى دبي، رفضته في ذلك الوقت. قلت يعني أنا الطلاب هؤلاء لهم حق علي، حق كبير،
1: تمام،
0: ولا يمكن أن أتركه. كان لي دور فعلا، لكن بعد هذا الدمج شعرت الدور لم يعد
1: كما يليق بطموحاتك.
0: نعم، يعني كل شيء تغير، حتى أنا ربما يعني لا أدخل حصة. وصلنا إلى هذه المرحلة أنه خلاص أصبحت حصة لغة عربية واحدة كل فترة وما إلى ذلك. فقررت الرحيل من باب أطور نفسي حتى ماديا، يعني أستفيد ماديا، يعني الإنسان هو بحاجة أيضا، يعني له أشياء وهو حاجاته. الجميل في دولة قطر أني قدرت كثيرا من البداية، والحمد لله أنا كنت يعني هذه السياسة أنا حدثتك عنها، مفهوم العطاء،
1: وجودك مباشرة،
0: مفهوم العطاء الذي يقوم على أننا سنعطي سنبادر، فادني كثيرا. هذا عندما يتغير مفاهيم في ذهن الإنسان حقيقة تتغير حياته بشكل كبير، ويتغير أداؤه في التعليم. لذلك نحن دائما نقول للمعلم يجب أن تكون مرن التفكير، لا تتمسك بأفكار،

0: مثلا فقط أنا هكذا أو أنا على نهج المعلم الذي علمني في الوقت الفلاني، لا،
1: لكل زمان ومكان. نعم.
0: هنا بدأنا يعني بالتطور في كافة المجالات خاصة في الجانب التقني التكنولوجي. الفارق الحقيقي الذي رأيته في دولة قطر هو موضوع الجانب التكنولوجي التقني في التعليم. يعني كانوا مهتمين جدا في هذا المجال. بدأت أتطور فيه وطور نفسي ذاتيا بعيدا عن أي شيء، أدخل شروحات على اليوتيوب ما إلى ذلك، وأحاول أن أضيف لمهاراتي مع فهم حقيقي للتعليم. في 2020 حصل هنا لجائحة كورونا، نعم، واحتاجوا إلى التعليم عن بعد وإلى دروس مصورة ينشرون على اليوتيوب. فهنا اختارني الموجه لكي أجهز دروس لصف السابع في مادة اللغة العربية. الحمد لله نجحنا في هذا المجال، لكن أيضا فادني بشكل كبير لأنه كانت تجربة صعبة. من هنا يعني بدأت أنظر لنفسي أنني قادر على أن أكون المعلم التكنولوجي.
1: جميل.
0: والمعلم أيضا المدرب في هذا المجال. في 2023-24 يعني جاءتني فكرة أنني لماذا لا أنشئ مشروع أو مثلا أدخل شخصيات كرتونية لي في الغرفة الصفية، شخصيات أحدثهم يحدثونني فيديو ولو كان.
1: جميل.
0: أنا وقت التوقيت وأتحدث معهم. بالبداية الأخوة استهجنوا هذه الفكرة، يعني كيف بدك تحكي، ربما يحصل خطأ، ربما تتداخل الأصوات، ربما مثلا لا ينطق بالوقت الذي أنت تريد. قلت ندبرها إن شاء الله. يعني هذه الفكرة بدأت أحدث الشخصيات الكرتونية، لاقت قبول كبير عند الطلاب. نحن عندنا في قطر التحدي الحقيقي هو الدافعية عند الطالب، الدافعية قليلة، فدائما نبحث عن أشياء تجذبهم للتعليم، تجذبهم للمعرفة. فكانت العملية فعلا مؤثرة بشكل كبير. هنا أنجزت هذا العمل كمشروع واسميته المساعد الكرتوني. شخصية كرتونية تدخل في كل موضوع، في كل شيء، يعني مرة يصحح لي خطأ، مرة يحادثني، يحاورني، يملي إملاء على الطلاب، يحدثهم بأسمائهم، أنت فلان، أنت بهذا الشكل، وحوارات يعني أنا أجهزها مسبقا وتظهر وكأنها ذكاء اصطناعي. الحمد لله هذا المشروع فاز بمركز أول بجائزة مبدعون في التعليم في ذلك الوقت، وأعطاني شهرة كبيرة. منذ ذلك الوقت وأنا مدرب تربوي معتمد ومنتدب في مركز التدريب والتطوير مع التعليم، أذهب يعني كل أسبوع يوم أو كل أسبوعين يوم لأدرب المعلمين. وبعد ذلك يعني هذا النجاح في هذا المشروع فتح لي أفاق كثيرة. بدأت كل فكرة في رأسي تشجعت أن أترجمها على أرض الله، وبدأنا الحمد لله ننجز العديد من المشاريع، العديد من المنصات خاصة الجوائز الطلابية وكل هذه الأمور، إلى أن توجنا الحمد لله بجائزة خليفة التي تعتمد على نتائجك السابق في هذا العام.
1: ما شاء الله. 26. يعني موضوع الفكرة بدأت من يمان، لابد أن هناك من يساعدك في موضوع، إن كان كما ذكرت بالتطوير قد تتابع حالات من اليوتيوب.
0: نعم.
1: متابعتك للدراسة، متابعتك لكل ما هو تقني وحديث كما ذكرت.
0: صحيح.
1: ولكن هل شكلت فريق لهذا المشروع يعني وأنت مديره، أم يعني اقتصر الاجتهاد بشكل شخصي؟
0: نعم. في السنوات الأخيرة أو في 2025 شعرت أنني قادر على أن أنجز منصة كاملة متكاملة اسميها منصة الداعم التعليمي.
1: الداعم؟
0: الداعم.
1: الداعم،
0: تدعم
1: الداعم.
0: المعلم
1: تماما. جميل.
0: هنا أنشأت المنصة، احتجت هنا إلى مبرمج. لماذا؟ أنت أشياء سحابية ما إلى ذلك، يعني تحتاج هنا إلى مبرمج. لكن كل شيء داخل هذه المنصة من أفكار، من مصادر مساندة، من كل شيء هنا من عندي.
1: ما شاء الله.
0: نعم. في هذه السنة أنا أقول لك شيء، كله تطوير ذاتي، لم أدخل دورة في عمري وحياتي، علما أني دربت الآلاف
1: إن شاء الله
0: في الوطن
1: يعني
0: العربي.
1: أنا فقط ملاحظة للإخوة المستمعين لمن يسمعنا، ما شاء الله يعني ما زلت شاب في مقتبل العمر. كم مواليدك أستاذي؟
0: أنا 1992.
1: ما شاء الله يعني ما شاء الله بعدك يعني فتي.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله يعني ما شاء الله أنه وصلت إلى هذه المراحل من النجاح وأنت في مقتبل العمر.
0: والله الأصل هو توفيق الله. الحمد لله. وحاولنا أن

0: سعينا يعني، انا سعيت الحمد لله رب العالمين، وحقيقه في هنالك ايام اوصلت فيها الليل من النهار، واحيانا يمر علي اسبوع لا انام فيه الا 10 ساعات حقيقه.
1: الله يحفظك.
0: نعم الله يحفظك يبارك فيك. هذا العام عملت على ادوات الذكاء الاصطناعي بشكل كبير. بدات ادمج بين الادوات، ليس انه اتي باداه وما الى ذلك، لا ادمج بين هذه الادوات. فرحت انشر على منصه لينكدين، منصه مهنيه للعمل المهني، لاحظت اقبال كبير من كل يعني مختلف بلدان الوطن العربي على المعلم إيمان كشتو والمدرب. دربنا
1: حل.
0: نريد ان نتعلم هذه الاساليب. انا اخرج بادله تطبيقيه، لا اتي اقول لهم والله هذه اداه تنفع كذا وكذا، لا اطبقها بالغرفه الصفيه مباشره، وصور بعد الموافقات من المدرسه والاداره وما الى ذلك واولياء الامور، واخرج الفيديو للعام للناس لكي يكون افق للجميع، جميع المعلمين كيف استفيد من هذه الاداه كيف. فبدا يعني نوع من الاقبال كبير جدا. استاذ دربنا هنا يعني نظرت، هل انا ساخذ الموضوع بشكل مادي احتكره احتكار، ام اني سانفع الناس كمعلم واستمر في مسيره العطاء نعطي. فأن أبدأ بورشات عن بعد أمر جيد، لكن هنالك وسيلة أسهل. لماذا لا أقوم بإنشاء مجموعة واتساب أجمع فيها هؤلاء المعلمين، مجموعة واتساب أجمع المعلمين وأرسل لهم شروحات بنفسي، فيديو قصير مع ملف PDF يشرح كل تفصيل كيف نوظف مع الدليل التطبيقي. فبدأت سبحان الله، مجرد أن أنشأت أول مجموعة اكتمل العدد 1025 معلم فورا من النشر الأول، ثم بعد ذلك أنشأنا مجموعة ثانية، فأصبح ما يقارب 2000 معلم موجودون عندي في مجموعات الدائم، أعطيهم شروحات ويطبقون في الغرف الصفية. وجاءني أثر كبير جدا، يعني أنا لاحظ اليوم كثير من الأخوة يعني لا أتفاجأ فقط ينشر الفيديو ويشكرني، لا أعرفه سبحان الله، يعني يعمل لي إشارة ويشكرني أنه أنت جميل. دربنا من شرحك هذا، تعلمنا هذا الأمر. فأنا حقيقة أسعد جدا بهذا الأمر، وأرى هذا النجاح والأثر الحقيقي لم يعد أثر فقط بالطالب أو على الطالب، لا الأثر أصبح على المعلم أيضا.
1: جميل.
0: نعم.
1: هذه المراحل التي تتم إن كان من خلال مشروعك الحساب الكرتوني كبراءة اختراع، يعني من ضمن هذه المشاريع، يعني هل هناك فئة فقط مستهدفة من الطلاب، يعني فينا نعتبر إن كان بالمراحل الابتدائية أو الإعدادية، أم هناك يعني ما نسعى إلى يعني أكثر من ذلك؟
0: نعم، لا هي لجميع المراحل ولجميع مستويات الطلاب.
1: أه. يعني حتى قد يكون يعني
0: فاقد التعليم أو
1: إجازة في اللغة العربية.
0: نعم.
1: جميل.
0: هذه الأدوات وهذه الابتكارات حقيقة راعيت فيها كل المستويات، وهي ليست يعني لا تخرج بشكل مباشر، هي أفكار تتطور. يعني أقول لك المساعد الكرتوني بدأ بفيديو واحد، ثم بعد ذلك تحول إلى 100 فيديو، وراعت كل محاور المادة وكل أنواع الطلاب وكل الفئات. ثم بعد ذلك أخذوا الأخوة في الرياضيات والأخوة في الاجتماعيات، أخذوا يأخذون منه أفكار ويوظفونه في الغرف الصفية. نعم في الغرف الصفية. ثم عندما جاء الذكاء الاصطناعي أراحني كثيرا. أنا قبل كنت أعمل على برنامج مثلا اسمه بوبيت بالس، نوعية الكرتون ضعيف ما إلى ذلك، بالذكاء الاصطناعي طور لي الكرتون بشكل كبير
1: حتى الكواليتي.
0: نعم يعني أصبح يعطيني نتائج مذهلة
1: تماما.
0: بعد ذلك تطور لدرجة أكبر، أنني صرت أدخل أنا إلى الشاشة يعني أحاول فيديو جديد، أضيف فيديو، أدمج فيديو جديد، بعد النقاش والحوار أقول له سأتي إليك، فأخرج من الصف وأدخل على أساس أنني دخلت في الجدار في الحائط، ويظهر للطلاب أنني ذهبت له المكان الذي هو موجود فيه. عندي فيديوهات وشروحات كثيرة حول هذا. ثم بعد ذلك خلنا ننشئ المنصات، كيف أترجم أي فكرة في رأسي إلى تطبيق إلكتروني إلى موقع تفاعلي. كل هذه القضايا وكل هذه الأفكار حاولنا أن نترجمها لكل الطلاب ولمختلف المستويات. وهنالك مثلا أحيانا تكون الفكرة خاصة بالطلاب الذين يعانون من فقد التعليم، فلا أجعلها كفكرة مفردة أو لوحدها، لا تضاف. عندي مثلا بالمنصة عندي مثلا تعويض الفاقد، هذا للطلاب لديهم فقد، وعندي أيضا تبويب آخر اسمه تعزيز التعليم.

0: تعزيز التعلم هذا لجميع الطلاب. جميل. بهذا الشكل.
1: جميل. طيب موضوع يعني قد يعني يتساءل معلم متواجد الآن على أرض سوريا الحبيبة، يعني الإمكانيات لها تأثير كبير في أن نحول هذه الفكرة أو الإبداع الفكري إلى تطبيق عملي، ماذا تقول لهذا المعلم؟
0: حقيقة أنا هنا من في سوريا منذ ما يقارب شهر،
1: الحمد لله.
0: لم أقضي الله يباركك الله يسلمك، لم أقضي الإجازة كما يقضيها الكثير.
1: نعم.
0: أنا هنا أدرب المعلمين من مدرسة إلى مركز تدريب، يعني أعطيت أكثر من 5 ورشات للمعلمين، واستهدفت فيها هذه النقطة اللي تحدث عنها. هي توظيف الأدوات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في ظل الإمكانات المتاحة. لا يمكن أن أدخل إلى معلم في سوريا لا يوجد عنده جهاز إسقاط في الغرفة الصفية وأقول له تعال طبق معي هذا الفيديو الذي طبقته أنا في قطر. العملية هنا ستكون انفصام عن الواقع. لا، أنا الآن نظرت إلى أنت كمعلم، ما هي الأدوات المتاحة عندك على الجوال؟ ما نوع الأوراق التي تحتاجها؟ أوراق الأعمال، الملخصات، ما الذي تحتاجه أنت والطالب في من أجل الاختبارات، من أجل كل هذه القضايا؟ وكيف يمكنك أن ترسل هذه القضايا للطالب؟ فوجدت هنا مثلا يوجد نشاط على الواتساب، المعلم عنده مجموعة واتساب
1: تمام،
0: ويستطيع أن يرسل فيها للمعلمين قضايا كثيرة. فهنا بدأت أدربهم على أدوات تمكن أيوة تمكن المعلم يأخذ الكتاب، ينشئ منه فيديوهات، ينشئ منه عروض تقديمية، أوراق عمل، ملخصات، اختبارات، مواقع تفاعلية، كلها تسهل الحفظ، تسهل الفهم، تسهل يعني إعطاء الطالب مثل ما نقول مفاتيح تجاه هذه المادة. كل هذه الأدوات دربت عليها المعلمين لكي يستخدمونها إما في إنجاز الأوراق التي مثلا أنا بحاجة لأوراق عمل تكون مصممة بشكل جيد، شهادات شكر، ملخصات، ما إلى ذلك، أو في ما يرسله هو عبر الواتساب. أنا أرسل للطلاب مقطع فيديو شرح، ثم بعد ذلك حاولت أيضا أن أفتح آفاق المعلمين تجاه التعليم الافتراضي. أنتم اليوم بحاجة أيضا إلى مصادر مادية أخرى. التعليم الافتراضي والظهور عبر وسائل التواصل يعطيك نوع من الشهرة، نوع من التميز، ويمكن أيضا أن تبرع في هذا المجال ويكون لك مراكز تتعاقد معك كمعلم عن بعد في تعليم افتراضي. أنت بحاجة إلى مدخول مادي، هنا أيضا عندي معاناة المدخول المادي أيضا.
1: تمام.
0: نعم، بهذا الشكل. فهذا ما ركزنا عليه.
1: عذرا بخصوص يعني موضوع يعني ما تعطي الآن بالنسبة لمعلمي سوريا، يعني هل يقتصر على معلمي اللغة العربية أم
0: جميع المعلمين للجميع؟ نعم
1: جميل، يعني بكل المواد،
0: كل المواد وكل المحاور وكل القضايا التي يحتاجونها وبما تناسب إمكاناتي. لم ننفصم مقدار شعر.
1: ماذا كان العائق الأكبر بالنسبة لما شاهدت على أرض الواقع في سوريا؟
0: بالنسبة هنا العائق يعني واضح جدا، هو الإنترنت. الإنترنت ضعيف جدا.
1: موضوع نرجع للموضوع
0: أيوة، والحظر حظر الأدوات. حظر الأدوات هنالك حظر الأدوات، لكن الأخوة تغلبوا عنه عليه في الكاسر البروكسي وما إلى ذلك. فيعني لكن أنا مثلا قبل أن أدخل إلى أي ورشة جربت ما سأعطي، نظرت إليه، عملت تيست لكل أداة كيف يمكن أن تخرج وأن توضح، ثم بعد ذلك دربتهم عليها. يعني بعد ما تيقنت وتأكدت أنها تعمل وتؤدي الغرض بالشكل المراد منها.
1: جميل.
0: على هذا الأساس. جميل. وحقيقة أنا لا أخفيك يعني لمست إبداع كبير وشغف وحب. الكثير من الأخوة يعني نظروا في مسيرتي أو فيما أقدم
1: هذا الموضوع.
0: نعم، يعني نظروا بالمسيرة ولمسوا في هذا الأمر، كلهم يرون بأنفسهم أنهم قادرين على تحقيق مثل هذا الأمر. عندهم قدرة، وأنا أرى أنهم قادرين أكثر أيضا ما شاء الله. يعني أنا دائما أعجب بالمعلم السوري، معلم السوري متميز جدا حتى في الذين أدربهم في الخارج. متميز، قدرات ما شاء الله، الاي كيو عالي، قدرة على القياس عنده عالية، القدرة على الإبداع، الأفكار الجديدة دائما تخرج. فنحن إن شاء الله نأمل من الله عز وجل أن توفر لهم الإمكانات مع الزمن لكي يكون الإبداع أكبر وأكبر بإذن الله. أنا يعني هذه الإمكانات البسيطة وجاءتني مخرجات رائعة، فما بالك لو كانت الإمكانات أكبر.
1: جميل.
0: نعم.
1: جميل. إلى أين يريد أن يصل الأستاذ يمان وما هي الطموحات القادمة إن شاء الله؟

0: والله أنا حقيقة يعني بالنسبة للجوائز، موضوع الجوائز دائما لا أنظر إليها أو لا أعمل لأجلها، لا أعمل لأجلها. الجائزة، الجائزة تأتي وتترجم أعمالي. ما يوم من الأيام قلت سأنجز هذا العمل من أجل هذه الجائزة أو من أجل هذه الجائزة، أبدا. أنا أنتج عمل يحدثونني عن الجائزة فأقول والله هذا الأمر يناسبها، والحمد لله يعني دائما نكون يعني موفقين بهذا الأمر، إلا إذا كان الأمر يخص الطلاب فهنا يجب أن نفكر بالعمل الخاص بالطلاب،
1: لأنه ما شاء الله يعني فكرتك بالعطاء هي يعني قبل أن تكون فكرة مادية.
0: بالضبط،
1: يعني هذا الأمر يحقق السعادة الجاية.
0: الحمد لله رب العالمين، والله عز وجل أكرمني الحمد لله، واكتفيت ماديا بشكل يعني ممتاز الحمد لله، ولا يعني لا يوجد عندي أي غايات مادية الحمد لله رب العالمين، لأنني اكتفيت لله الحمد. أنا من الأشخاص الذين ينظرون يعني يهمني أشياء، لا يهمني جمع المال، المال عندي إياه وسيلة ليس بغاية حقيقة.
1: جميل.
0: فيما يخص الجوائز أنا أراها هي تترجم الأعمال، فأنا هنا اليوم أركز على الأثر حقيقة. يجب أن تكون هذه التجربة معممة، أريد أن أعمم التجارب، أريد أن يكون كل شيء قدمته أن يصل لكل معلم، وأريد حقيقة من داخلي أن تتغير النظر تجاه المعلم، وألا يبقى فئة من الناس لا يقدرون المعلم هذا التقدير. وأيضا أريد أن أزرع في الشباب فكرة المعلم الشاب الطموح المبدع المبرمج يعني الإعلامي، المعلم الإعلامي أيضا، هذا المعلم الذي يستطيع أن يفعل كل شيء، هو الذي سيبني المجتمع، هو الذي سيقودنا جميعا إلى بر الأمان
1: إن شاء الله. الآن يعني تمتلك أدوات حتى يعني تحقق ما تصبو إليه، يعني هذه أفكار ما زالت،
0: نعم،
1: ولكن نريد تطبيقها على أرض الواقع، وتحديدا نحن السوريون يعني بأمس الحاجة لهذا الموضوع.
0: نعم. أنا بدأت بالأدوات، أدوات نشر التجربة وأدوات الأثر أصبحت واضحة للجميع، السوشيال ميديا، صحيح؟
1: تماما.
0: اليوم نحن من يعني يملكنا بالدرجة الأولى أو يسيرنا؟ السوشيال ميديا هي التي تعرف الإنسان. معظم أدباء اليوم ومعظم مثقفي اليوم أنت تتعرف عليهم من السوشيال ميديا، ثم بعد ذلك تذهب إلى كتبهم ونتاجهم. الحمد لله المسيرة جيدة، الإنجازات جيدة، يعني المعرفة أو ما يعرف عني خارج البلاد أكثر ما يعرف عني داخل البلاد. إذن أنا عندي الأصل الذي أنا أقول لك افعل كذا تصل إلى كذا كما فعلت أنا، هذا موجود عندي، لكن بدأت أنشر لك تجاربي على السوشيال ميديا لكي تراها بعينك،
1: تساعد وتوضح
0: لكي توضح، ثم بعد ذلك أعطيك أفكاري تجاه التعليم وأشرح لك ما أريد أن نصل إليه جميعا، وأي نوع من المعلمين نريد أن نصل إليه. أنا عندي أفكار كثيرة تجاه التعليم حقيقة، وعندي تصحيح يعني أشياء في المنظومة التعليمية نفسها، أصل قبول المعلم، قبول هذا المعلم في التخصص الجامعي، أنا لا أرى أنه الطالب الذي لا يحصل على الهندسة يذهب إلى التعليم، الطالب الذي لا يحصل على الطب يذهب إلى التعليم، يجب أن يكون هو
1: دعاته.
0: نعم، يجب أن يكون تخصص، يجب أن يكون شغف، التعليم يجب أن يكون شغف ويجب أن يكون هدف
1: تماماً
0: كبير.
1: تماماً. نعم. هي من ضمن الرسائل التي تريد إيصالها إلى المعلمين والطلاب.
0: بكل تأكيد لابد أن يصبح المعلم من الطبقة الأولى في المجتمع، هو في حقيقة الطبقة الأولى، وحقيقة هو أساس المجتمع. صحيح. كلنا ندرك هذا الشيء،
1: أهمية.
0: لكن أريده من كل النواحي، حتى من الناحية المادية، من ناحية الراحة، من كل شيء، هذا ما نبحث عنه.

0: احيانا بداهمنا الوقت بسبب متعه الكلام.
1: بارك الله فيك. يعني دائما نحن يعني نقول للاخوه في كل شيء انت تفعله او تحققه او تبحث عنه ترجمه على ارض الواقع، ترجم دائما ولا تنفصم.

0: جزيل الشكر لك الأستاذ والمعلم يمان كشتو، وأنت مدرب تربوي في قطر والحائز وعلى جائزة المعلم المبدع عربيا، كنت هذا الكلام من فترة قريبة طبعا. شكرا جزيلا لحضورك ووجودك معنا، حياك الله من جديد، يسعد أوقاتك وشكرا جزيلا لك.
1: بارك الله فيكم. شكرا، بارك الله فيكم.
0: حياك الله. والشكر دائما موصول لمستمعينا الأحبة على حسن المتابعة. سفراء في المجال. سفراء في المهجر. كنت معكم في الإعداد والتقديم شادي حداد، وهذه تحيات المخرج أمير دياب.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الحادية عشرة والربع مساء ساعتنا الآن في إذاعة دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. سوريا تدين بأشد العبارات الاعتداء الإيراني على ناقلة نفط لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز، وتؤكد وقوفها إلى جانب دولة الإمارات. قوى الأمن الداخلي في طرطوس بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة تحبط محاولة تهريب شحنة من الأسلحة والذخائر كانت متجهة إلى الأراضي اللبنانية. فرع المباحث الجنائية في محافظة الرقة يلقي القبض على شخص بعد تداوله مقطع مصورا يظهر خلاله وهو يعنف طفلة بقصد ابتزاز والدتها. الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تعلن صرف عدد من الموظفين من الخدمة في دوائر المعاشات والتعهدات والشؤون المالية في محافظة حلب، والمحامي العام أصدر مذكرات توقيف بحقهم وأحالهم إلى القضاء. الفريق الوطني السوري يحصد ميدالية فضية وميداليتين برونزيتين في ختام النسخة الثالثة من أولمبياد العلوم النووية الدولي في مدينة جدة السعودية بمشاركة 19 دولة. وفي خبرنا الأخير، مرفأ طرطوس يستقبل 3 بواخر ترانزيت محملة بنحو 29 ألف رأس من المواشي في إطار النشاط المتنامي الذي يشهده المرفأ في حركة العبور الإقليمية. نهاية الموجز بأمان الله.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نمضي.

0: الصوت بيوصل لكل العالم. إذاعة دمشق.
1: بأصوات

لم يكسرها القيد. ومن وراء الجدران التي حافظت أنينه يخرجون اليوم ليرسموا بالكلمات خارطة أوجاعهم هنا. قصص من الزنزانة. الإعداد خالد جيرودية. التنفيذ رهف جعفر. قصص من الزنزانة. الإخراج حمدي شويكي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد عبد الرزاق سوري من مدينة حلسته من الغوطة. قبل الثورة كنت أشتغل بالبلاط والحجر وبالطينة وهيك، شو ما يصح لي أشتغل. إجت هالثورة وإجت الحواجز بحلسته، وقفنا حاجز بحلسته، أخذنا على الجيش. دغري مسكني، يعني كنت متخلف عن الجيش، رحت على الجيش على الشرطة العسكرية. من الشرطة العسكرية أخذوني على الدريش، خدمت الدورة 3 شهور وفرزوني على الشرطة العسكرية على الأبون. حطوني جوا بالأبون بالفرع، ما حدا بيحطوا المواقيف. صرت شوف المواقيف، انا كلهم بيعرفون، وكل اللي عم يجوا مواقيف كلهم بيعرفون. يعني قام طقوا لي برغي، العناصر اللي معي طقت لي برغي عند المساعد وسيم، كان بالشرطه العسكريه. انا هون كان عندي خدمه 3 شهور، ما بعرف شيء يعني جديد. فوقت اللي طقوا لي برغي اموني، حطوني على حاجز برا على الدوار على بنايه 12 طابق بالابون عند التربه. قعدت على هالبناي وحطوني بالطابق 12. لما سألني النقيب انت منين، قلت له انا محلست، قام قال له حطه على 12 فوق، لا تخليه معنا على الحاجز. يعطوني بارودة روسية قناصة مقلزمة، قالوا لي هاي خليها معك فوق بال 12، ومعي بارودتي انا ومعي 6-7 عناصر. اطلع نوبة الحلس، انا 2-3 ساعات وارجع على مهجعي على غرفتي. يعني في يوم من الايام شوف زلمة من هالابون وتعرفت عليه، كان لي 3 شهور انا هون على الحاجز، وصرت اخذ واعطي معه. هذا الابون عنده دكان بالأبون قفى البلدية، عنده سمان بقلب البناي بالطابق الأرضي. فصرت روح لعند السمان وإجي بحيلة إنه عم يشتري دخان، بس أنا السمان ثورجي، هو عم اتفق أنا وياه على كل شيء، إنه بس يناموا بالبناي يا بيعطيه خبر بفوتوا هن، يا بيعطيه خبر وأنا بنفض بحمل سلاحي وبهرب، يا بقش هالسلاح كله وبهرب. صرت أعطيه أخبار، عمل لي شو رأيك جيب سلاحك وتعال. قمت انا طلعت على هالمبنى، جبت سلاحي، جبت رشاش، جبت باروده، وجبت فردين مال النص، وهربت من الجيش. هربت من هالحاجز واخذت رحت على هالابون. عادت قعدت بالابون يومين ونزلوني على حلسته. حلسته ما في حدا، البلد فاضيه، في سوار. انا نزلت من جوبر، كان في تقطيعه من جوبر على الاستراد، نزلت منها هاي من الابون على جوبر بالتقطيعه ولفيت على حلسته من الغوطه. معي سلاحي انا هون، سلاحي هذا من شخص فيه من الجيش وجاي. اجيت على حلسته، شفت ابن عمي توفى الله يرحمه، هلا مات. شفت ابن عمي قاعد بمجموعة مع أب ماجد علايا اسمه، خطيبة القادسية بحلسته. فحطي معه بالمجموعة، صرنا نرون قاتل مع السوار. هيك شي 2-3 سنين على هالموال هاد، كل يوم نطلع على الربيط نربط من 6 الصبح للمسويات، المسويات نرجع على المخال. عاد المسويات والنجاش يصيروا يقوصوا ويفوتوا بالدبابات بالليل، شغلهم يبقى بالنهار ما لهم حكي. ونحن بالليل ننسحب قد ما يضربوا علينا قذائف، نرجع على المقرات. هيك حتى صلحت امور هالبلد، صار العالم اللي كانت بالغوطه ساكنه تحت صارت ترجع على البلد على حلسته، انه نصها تحرر ونصها اخذت النظام. والبلد محاصره، يعني حصار، ما في لا مفتوح طريق ولا مسكر طريق، نحن قاعدين بهالبلد. ضلينا شيء 5 سنين. بال 2018 فتحت البلد وفات النظام عليها وفوت بساط خضر. وقت اللي فوت بساط خضر النظام، ضلوا يومين البساط عم يركبوا العالم عم ياخذوه على ادلب. وقت اللي اخذوهم على ادلب، انا هون واقف قدام البساط، قول روح ولا ما روح، روح ولا ما روح. قلت يا ولد خليك هون، ابوك وامك ابدا من كل شيء. انا كنت اهلي مالي شايفهم من 2011، كنت عسكري لانه، واهلي ساكنين بالتل.

النزوح، ضليت انا لحالي بحلستا، ضليت بحلستا ما طلعت مع البساط، قلت له حضل هون وحضل فرار وحضل مطلوب وبس يمسكني هالنظام يا هو يا انا. ضليت ما في يومين ثلاثه اربع ايام، رحت مشوار على زمايكا، انا براي على زمايكا طلع لي حاجز كمين، وقفني الحاجز اخذ هويتي بده يفيشها. انا وقت اللي قالوا اسمي هن وشافوا شو علي، جمعت حوالي العساكر وصاروا يقتلوني بعين ترمى بزمايكا، قاعدين بصاله هن كانوا. وقت اللي نزلوني على الصاله على ابو معي شاب تاني، انا الشاب التاني اسمه محمود الدقر، صرنا نخاف انا وياه، يجوا علينا العساكر على هالابو بهالليل، قعدنا ليله وحده بعين ترمى، يجوا العساكر يقتلونا انا وياه، انه هن اخذين الغوطه كانوا جديد ما له يومين، ولحنا ممكن اول اثنين بكل الغوطه بنمسك. ضلينا ليله بعين ترمى واخذونا على فرع امن عسكري بالمربع الامني كفر سوسه، نزلونا على هالفرع وعلى قتل وضرب قتل وضرب، يشبحونا نضل شي خمس ساعات مشبوحين انا وهالشاب اللي معي، حطونا كل واحد بمهجع. ضليت بهالفرع 90 يوم 3 اشهر، بهدول ال 90 يوم ممكن كل 3 ايام يطالعونا يقتلونا يقتلونا يقتلونا مشان نعترف انه احنا كنا مع السوار. انا ما اعترف، انا علي يعني قصص وما علي قصص، معي انا فرار بسلاح لانه فرار برشاش وفرار بروده، خلص انا رايح على الموت عرفان على حالي. الشاب اللي معي ما عليه شيء، ما يعترف، بس عليه متخلف عن الجيش. هذول كل اربع خمس ايام يطالعونا، اما اخر شيء قال لي مشان الله ريحني هالشاب، قمت اعترفت انا. اعترفت انه كنت قاتل مع السوار انا. قلت لهم انا كنت قاتل ومالي خايف منكم، وشو بدكم تساوي سابوا. اخر شيء كتبوا هالضبط بصمت بعد هي 600 قتله كل ثلاث ايام. بصمت رحلوني على المدينه. كمان على المدينة على الأمن العسكري، فت قعد كمان في ثلاثة أيام، بهدول الثلاثة أيام كل يوم أكل قتل. الرابع حولوني على الشرطة العسكرية، بالشرطة العسكرية فت على الشرطة العسكرية أنا ما بعرف حالي وين رأيت، طلعت آخر نظرة بس على الشاب اللي معي، الشاب اللي معي سلم علي هيك ولا ما عاد بيّن. قمت أنا فت على غرفة فيها ثلاث زلم، الثلاث زلم ما استرجوا يردوا علي بالسلام وقت سلمت عليهم أنا، قاعدين حاطين إيديهم حاطين راسهم على إيديهم ومرفصين يعني. مرحبا يا شباب محدرات لك، مرحبا يا شباب محدرات. قعدت مثلهم، قلت يا ولد عود مثلهم. ثاني يوم الصبح قالوا لي شو انت لوين راي؟ هون انا بالفرع بالشرطه العسكريه. قالوا لي وين جنزيرك؟ قلت لهم ما بعرف، نزلوني لعندكم لهون وقالوا لي انت جنزيرك ما حد لهون للصبح. قلت له غير هيك ما حكوني، واحد منهم للثلاث شباب اللي قاعدين. قال لي انت منين؟ قلت له من حلستا قرب لعندي. قلت له انا من حلستا قرب. قال لي خير شو معترف انت؟ قلت له والله معترف هيك هيك هيك. عمل لي انت راي معنا؟ قلت له لوين؟ قال لي راي على صيد نايا الاحمر. قلت له شو في هناك بصيد نايا؟ شلون هاي صيد نايا يعني منيحه ولا شلون لك؟ قال لي والله العظيم انا الي اربع سنين هالزلمه، قال لي الي اربع سنين بصيد نايا. قال لي وليش ما بعرف؟ قال لي بس جرمي ارهاب. قلت له شلون الوضع هناك؟ قال لي هلا بس ترو بتشوف. قال لي هلا بس ترو، قال لي بتحط راسك بالأرض أول شيء وقت اللي بتكون بالبراد، وقت اللي بوقف البراد بصيدنايا بتحط راسك بالأرض وبتنزل وبتمشي وما بتطلع بحدا، وإنتوا بتقعدوا لحالكم ولحنا لحالنا. قال لي أنا عم علمك مشان ما تاكل قتلة. قال لي بس إن القتلة مالك حتنفض يعني، إن شئت وإن أبيت لح تاكل قتلة. مهم يا ابن الحلال، أخذونا على صيدنايا تاني يوم بالبراد، رحنا على صيدنايا فوتنا على صيدنايا، أول ما وصلنا بالبراد حاطين راسنا بالأرض لحنا ماشيين فايتين على الصالة بالطابق الأرضي. فوتنا بهالصالة ولا بيصرخ هذا الشرطي تعالوا هون، أنا مالي عرفان إنه عم يحكيني لي، أنا راسي بالأرض، لك تعالوا هون تعالوا هون، أنا مالي عم رد. قام في واحد جنبي هيك نكشني، هدول الشباب اللي قدم كانوا، قال لي لك عم يعيط لك، لك تعالوا هون. ما لقيت ما لقيت إلا واحد استلمني ببوت عسكري على بطني، ما عدت حسيني حكيت ولا كلمة أنا، صالي حكيني ما أحسن رد. جمعوا لي شي 10 عساكر لأنه أنا جديد جاي على السجن، جمعوا لي شي 10 عساكر وبلشوا بالهروانات فيني قتل وضرب، بصموني على أوراق، بصموني إنه أنا فايت جديد على صيدنايا، حطوني بمهجع ما في حدا. أول شي ثلاث أيام ضليت لحالي بدون أكل وبدون شرب، ما حدا يجي لعندي لا شرطي ولا اسمع صوت حدا، بس اسمع صوت واحد عشرة، أكثر من هيك ما اسمع. هدول صوت المهاجر ورؤساء المهاجر، وقت اللي الشرطي عيط لهم. بعد ثلاثة أيام إجا الشرطي لعندي طلعني، أخذني على غير

قطعني بدله واخذني على كتله تبع محاكيم. هدول كلهم محاكيم بقولولن، يعني كله محكوم، يعني شيء من 20 سنة وشيء له 10 سنين وشيء له 15 سنة، يعني كل واحد له حكم وكل واحد له وقت، وانا موقوف جديد بقيت 90 يوم ما بعرف شيء. يعني لبين ما وصلت على المهجع اكلت 600 قتله و600 هواني على راسي، فوتنا على هالمهجع قعدنا، صرت حاكي الشباب انا اللي بالمهجع ما حدا يرد لك، حاكي فلان ما يرد لك، حاكي عيلتان ما يرد لك، حاكي هداك ما حدا عم يرد. 3 أشهر ما حدا حكاني ولا كلمه من المواقيف اللي معي، ما في غير واحد من الحسكه كان له 10 سنين بالسجن، كان قاتل 3 ضباط بجبل الزاويه وماسكينه وحالق دبابه جابوه على صيدناي على احمر دغري، لا اخذوه على فريع ولا شيء. لبعد 3 أشهر لهذا الزلمه حكاني كلمه، هذا الزلمه كل يوم يفيق يقعد بزاويه، وقت يقعد بهي الزاويه يحط ايده على خده ويقعد. وقت اللي سالته انا اول سؤال بعد ما حكاني قلت له ليش انت هيك يا زلمه؟ قال لي انا الي بهذا السجن 10 سنين. قال لي وقت اللي فت على السجن كانوا شعراتي لنص ظهري. قال لي وقت شفت اهلي زياره قال لي اهلي ما عرفوني. قلت له شو السبب؟ قال لي السبب الدولاب، دولاب على وشه، حرق له وشه نص وشه هيك الدولاب وحرق له وشه. قال لي الدولاب وقت اللي وقفت على الشباك اهلي ما عرفوني. قال لي صاروا يبكوا. قال لي قلت له لاهلي لعتوا تجوا لعندي. قال لي ويلي بهالحبس عمر ومروق ويا سلام قاعدك، شو قلت لهم قاعدك شلون قاعد؟ قال لي قاعد خلاص محكوم. قال لي بضل اقضي محكوميتي بين الاربع حيطان، شو بدي اساوي؟ كل يوم يفوت الشرطي لعنا، وقت يفوتونا هالاكل زدتوا هالاكل علينا وينك، وهالرز وهالبرغل زدتوا لنا الشاي بالارض، نقيمها للشاي نقيم غبه بالسفنجه بالخلقه، المهم بدنا نشرب شاي بدنا نبرينا. يفوتوا علينا بالهلونات يقتلونا ببواط العساكر، يدعسوا علينا، يدعسوا على عيوننا على موديلنا، ينزعوا لنا موديلنا، يحلقونا على السفر حواجب مع شعر مع دقن مع كل شيء. لما يفوتوا لنا صينيه الاكل، صينيه اكل ل 20 واحد لكل واحد ربع كاسه رز، يعني ما بتساوي شيء. اطلع جنبي في واحد ميت محطوط على البطانيه ملفوف ومحطوط، انا موقوف جديد ما بعرف شو بدي احكي. اسال العالم اللي معي لك قول لهم ليش هذا هيك، قلنا بكره بتعرف. يقول لي يجي الدكتور يصرخ على المرض مثلا، مين عنده مرض؟ يقول له 1/10 مين عنده مرض؟ واحد يقول له عندي مرض، يقول له بس يصيروا 6 على البطانية طلعن، يعني 6 ميتين بدون يكونوا حصرا. انت إلك مجال تدق الباب على الشرطي وقت اللي بكونوا 6 بس ميتين، غير هيك ما إلك مجال. انا اطلع على الزيارة، لما انزل على الزيارة انزل ماشي وحاطط ايدي على عيوني. بالنسبة لي انا انزل وينك على الزيارة لشوف اهلي، ما لحق لسه احكي مع امي كلمتين ثلاثة يقول لي ودع. لما يقول لي ودع وافتر ظهري وفوت انا من ورا جراله، ما في هلوانه ما تستملني، ما في بوط عسكري ما يستملني، تكون امي جايبت لي مثلا اواعي، يعني ياخذوا الكيس وانه ينكتوه حطوا لي بقلبه يا بشكير يا الكنزه. تجي امي انا عندي ثاني زياره مثلا بعد 15 يوم تقول لي يا ابو سطيف حطيت لك هيك، اقول لها يا عمو والله ما وصلني شيء بس وصلني هالبشكير بس، خلص انا كزلها باسناني انه خلص يا عمو تمام انا مروق وعايش لا سلام، بس انا مالي عايش ميت، بس هو الله مصبرني وامي اللي عم تيجي كل يوم كل 15 يوم امي عم تيجي على الشبك عم تيجي مثل اللي عم يضحك علي، يعني مثل ما بيقولوا تقول لي امي يلا ها عم نطالعك طول بالك، وبهالفتره بتطلع وبهالفتره بتطلع. انا اقول لها ايه خلص انا اخلمت هون على السجن خلص، معد يعني تعودت على الشيء اللي انا عايش فيه، كل يوم بهدله وكل يوم قتله وكل يوم زل وكل يوم وينك، وكل دقيقه يفوتوا لعنا يدعسونا، يعني يفوتونا يدعسونا ويقتلونا العساكر ويزلونا بالبوات العسكريه ويزلوا اهالينا ويسبونا. المسبات اللي يسبونا اياها انا بحياتي ما سمعتها برا، والله العظيم بحياتي ما سمعت هيك مسبه. المسبه يتفننوا فيها تفنين، وقت اللي يسبوك يسبوا الواحد من قلبه. يعني في واحد معي بالمهجع اسمه الوقاع، هذا ضليت انا وياه لاخر شيء لاخر الحبسه، يعني قبل اخر الحبسه بسنه هو فرقني وانا فرقته. هذا الوقاع وقت اللي فتت انا ولقيته وصرت احكي معه واخذ واعطي، قام قال لي الصلاه احسن شيء. قال لي انت بتصلي؟ قلت له كان. قال لي بس الصلاه بعيونك، ها اوعى حدا يشوفك، واذا حدا شافك بدك تتبهدل. قلت له ما عندك مشكله، ما عليك انا مني. يوم من الايام عم نصلي انا وهالوقاع، ولا جابوا لنا واحد على هالمهجع. يعني بالنسبه للمواقيف اللي معنا ما نأمن له نحن، عرفت شلون؟ فبعد فتره شافنا عم نتوضا وطلع لعند الشرطي. قال له سيدي في 2 يوم عم يصلوا عم يتوضوا شفته. قال له مين هني؟ قال له فلان وفلان. اجى الشرطي لعندنا قعد

في يبقى من المواقف يطلعوا لعندي الشرطة لبرا يحكوا معهم، أو أي الشرطة ما تشوفنا على الكاميرا، تكون مطفية الكاميرا أو تكون ما لها شغالة، أو يعني تصل المعلومة لعنده مثل ما هي. من المواقف اللي معنا في واحد معهم إلون يوصل الخبر، فقال له هدول الاثنين شفتهم عم يتوضوا وعم يصلوا بعيونهم. اجت الشرطة طالعونا أنا وهالشاب اللي معي، بحطونا على الدولاب وبلشوا فينا كل واحد 400 كبل أكل. وبعد ال 400 كبل نزلونا على أبو، بالأبو على زلازيل. بهي الزلازيل ضلينا 90 يوم بالزلزالة ناكل لحنا والجردون. وقت اللي يحطونا الأكل صحن ستيل، فوت صحن ستيل من تحت من الطاقة. أنا ما استرجي أكل قبل الجردون ما يأكل، لأنه إذا بدي أكل قبل الجردون بده يعضني الجردون، وإذا عضني قتلني. فعلا عم حكيك من جد، الجردون يأكل نص من الصحن وأنا أكل بس لقمة من النص الثاني، مشان شو؟ مشان بس إنه تقيت معي لتاني يوم. ضليت 90 يوم على هالموال بهالمنفردات أنا وهالوقاع، الوقاع جنبي بوحدة وأنا بجنبه بوحدة. بعد 90 يوم طالعونا وغيرونا قرنتنا، كان معنا أغراض بالمهجع فرطعونا كل واحد حطوه بمهجع. فتنا على مهجع كمان جديد، صرنا نعرف عالم مواقيف جديدة بس قديمة، وأنا صرت مثلهم قديم يعني. أنا ما انحكمت يعني، بس قضيت كل العمر هيك بالسجن، انزل محاكم واطلع محاكم وآكل قتل وآكل ضريب على الجرم اللي معي. أنا قضيت 6 سنين بالسجن، واللي صبرني بهالسجن ما حدا يصبرني غير أمي. ما لا أقول لك لا رفيقي ولا واحد معي بالسجن، مش عم أكذب عليك، أنا اللي صبرني أمي. تجي لعندي أمي على الشبك تبكي وتقول لي حطالعك إذا بدي أدفع دم قلبي. قل له أمرك يا عم خلاص، شو بدك تكرم عينك، أنت على راسي. قل له وهالشاب التاني اللي معي أقعد أنا وياه ناكل سفرة واحدة، يعني لا فارقه ولا يفرقني. اسمع أسماء، اسم أحمد الجبجي وقت اللي إجا على صيد نايا، وقت اللي ينزل محاكم اسمع اسمه ارتاح، عرفت شلون؟ روق بدني أشعر إنه في فلان بالحبس جنبي، عرفت شلون؟ أشعر بدني. اسم أخوه ينزل محكمة، اسم ابن عمي جنبي كمان ماجد شلي، كان كمان بصيد نايا، كمان هذا طلع من صيد نايا ومات، كمان طلع بالتحرير الله يرحمه. وهذا الشيء وقت اللي اسمع بولاد بلدي إنه معي ارتاح، بس بنفس الوقت ازعل على أولاد بلدي إنه فايتين على هذا السجن، إنه هذا السجن ما حدا بيعرف شو فيه بقلبه غير اللي فات عليه، بس كل واحد مو فايت عليه ما بيعرف. أنا ضليت 6 سنين بصيد نايا الأحمر لوقت التحرير. وقت التحرير الساعة 1:30 بالليل كانت بصيد نايا، زدت الأبرة بترن، زدت الأبرة بدها ترن، الأبرة بده أول مهجع وآخر مهجع يسمع صوت الأبرة هي عم ترن، وبده الشرطي يسمع صوته. الساعة 1:30 بالليل فقيت أنا بدي فوت على الحمام، فعنا في حرس بالمهجع، والحرس بضل متسطح وفايق، بدك تاخذ إذنه قبل ما تقوم تفوت على الحمام. فزيت أنا غسلت وشي ورجعت تسطحت. بهي التسطيحة سهوة، مثل السهوة اجتني، مثل غفلت، وهو أنا مالي غفلان يعني، مثل غفلت وما غفلت. اسمع لك صوت ضجة وعياط بقلب السجن، بهالضجة والعياط ما حدا فايق وما حدا حاسس بالجناح تبعنا، نحن بالطابق الثالث، ما حدا حاسس بهاي الضجة والعياط. ولا رفعت راسي أنا هيك، ولا قلت له الشاب اللي معي، قلت له شو فيه؟ قال لي ارجع نام. قلت له لك مدري شو فيه بالسجن، مدري شو عم يصير يا ابن الحلال، قوم ضوش خلينا نضوش. قلت له السجن ضايز، قلت له في استعصاء بالسجن. قال لي ما تجي الشرطة علينا بتكسرنا. قلت له لك قوم يا ابن الحلال، السجن ضايز، اسمع العالم قديش عم تضوج. قلت له السجن بحياته ما طلع صوته، إلنا 6 سنين بهالسجن هاد ما سمعنا صوت واحد عم يصرخ مثل هالصريخ اللي سمعلينه، وبتكسير بواب عم يطلع وتخبيط ويلا والله أكبر. ولا وصل اللي عم يفتح البواب، وصل على الطابق الثالث، وقت اللي حط القارس بالباب قال في على الجناح في بابين لا توصل لعند باب المهاجع، في بابين حديد هذول كبار. وقت اللي وصل صوت القارس على الجناح عرفنا نحن انه صار بالسجن استعصاء وطلعت العالم من السجن. فهون نحن ما عم نصدق انه هذا الشيء عم يصير. وتجي هالشباب اللي عم تفتح، فتحوا هالابواب والله اكبر والله اكبر، وفزع هالسجن هاد فتح

فتحت الابواب وطلعت هالعالم بهالصوت، والعساكر اللي كانت بالسجن الظلام ولدين الحرام لبسوا مدني، والشباب اللي بالسجن محبوسين، فمن لهفتهم ومن الروح الحلوه اللي طلعت تركت العساكر ونسيت الظلم ونسيت الاسى كله، بس بدها تطلع. وطلعنا من هالسجن الحمد لله، وضاج هالسجن وطلعنا وعلى يد الله ويد السوار ويد العالم الاحرار كله. وشكرا لإذاعة دمشق، والله يعطيكم ألف عافية.

قصص من الزنزانة. الإعداد خالد جيرودية. التنفيذ رهف جعفر. إخراج حمدي شويكي.

ضحكتي أنا كنت سايبها هنا فرحتي كان قلبي شايل.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: بيقول المثل،
2: المثل بيقول باكل خبز ودقة ولا بصبر على الفرقة.
3: يلي بيبيعك بالفول بيعه بالقشور.
4: حضرنا الحطب والعريس لسه ما خطب.
5: قال اتجوزنا للنستر، صلى ايام الفضيحة.
6: قال بعد ما اكل وتملى، قال الاكل مو مقلى.
7: شاني المشنية بتشانيك، بتشيل اللي فيها وبتحطه فيك.
3: المراية مثل ما بتورجيها بتورجين.
1: بيقول المثل. الإعداد والتقديم آلاء مقصوصة.
8: الله يرحم شدودنا ويرحم الترابن، وخلف أمثال وحكم.
1: بيقول المثل، الإخراج نورس الكريدي.

0: جاري.
1: بيقول المثل إياك أعني واسمعي يا جارة. في مثل بسوريا بيقول الحكي إلك يا كنة اسمعي يا جارة، مثل يستخدم للتلميح، بس المفاجأة إنه أصل هالمثل بيرجع لشعر عربي قديم ولفظه مختلف تماماً عن اللفظ المتداول للمثل. فخلونا نفتح باب الحكاية لنعرف سوا شو أصل الرواية. لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. كم مرة حسيت بشعور صادق بإعجاب أو بعتاب أو حتى بفكرة كبيرة كتمتوها بقلوبكن وما عرفتوا كيف تطلعوها للضوء بشكل صريح، خوفاً من الرفض أو احتراماً للمقام أو كرمال ما تخدشوا حياء الشخص اللي قدامكن. بعلم الاجتماع وبأدبيات اللياقة الذكية في فن فريد وراقي اسمه فن اللباقة، القدرة الخيالية على صياغة الرسالة بطريقة مجازية، بتلميح ناعم بيوصل الفكرة للشخص المقصود بكل أدب ومن دون ما يعمل صدام أو يسبب إحراج. هذا الفن ما انولد بالصدفة، هذا الفن هو ثقافة كاملة تربت عليها النفوس العزيزة بتاريخنا، ثقافة بتقول إنه كسر الخاطر أشد كتير من كسر العظم، وإنه الكلمة الطيبة والأسلوب الراقي هنن الدليل الحقيقي لمروءة الإنسان. اليوم ما حنحكي عن مجرد جملة عابرة من أولى بحاراتنا وشوارعنا لما بنبدأ نلمح لحدا بالحكي، اليوم رح نرجع بالزمن لديار بني طيء بالعراق لنعيش قصة حب وشعر بتبدأ ببيت من العتاب المغلف بالذكاء وبتنتهي بزفاف أسطورة خلدت التاريخ بين العرب البدو والحضر. فأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بيقول المثل. اليوم حكايتنا عن العتاب الأنيق والتلميح اللي وصل للقلب قبل الإذن، فخليكن معنا. بتبدأ حكايتنا من أرض العراق. بقديم الزمان كان في رجل من نبلاء العرب وفرسان من بني فزارة اسمه سهل بن مالك الفزاري. سهل كان من نجباء العرب وشعراء، كان رجل بتمشي الهيبة قدامه، مقدام بالقتال وعزيز النفس لدرجة يستحيل مع أنه ينحني أو يطلب شيء بانكسار. بيوم من الأيام كان سهل بطريقه للحيرة بالعراق ليلتقي بالملك النعمان بن المنذر. الطريق كان طويل والشمس حارقة والفرس تعبت من السفر بالرمال الجافة، فقرر ينزل بحي عريق من أحياء قبيلة بني طيء كرمال يستريح بضيافة أصحاب النخوة. سأل سهل عن سيد الحي فدلوه على خيمة رجل معروف بجوده وكرمه اسمه حارثة بن لأم الطائي. وصل سهل للخيمة وطلب الضيافة بصوت الجاه والكرامة، بس حارثة ما كان بالبيت. مين اللي استقبله؟ اللي استقبلته كانت أخت حارثة، امرأة ما كانت بالميزان مثل باقي النساء، كانت عقيلة قومة، سيدة النسوة بالحسب والجمال والمهابة، امرأة حضورها بيفرض الاحترام ونظرتها بتوحي بالعزة والشرف. رحبت بالفارس الفزاري بحشمة وأخلاق عربية أصيلة وأكرمته وحضرت له الطعام والشراب، وقامت بواجب الضيافة بطريقة خلت سهل بن مالك ينبهر. سهل الفارس الجسور اللي ما هزته السيوف بالمعارك لقى حاله عم يضعف بثواني قدام حشمة وجمال هي السيدة. الهوى دخل قلبه وبدأ القتال جواته. كيف بيصارحها بإعجابه وحبه وهو ضيف بيت أخوه الغايب؟ لو حكى بصراحة ومباشرة بيكون اعتدى على حرمة البيت وخان الضيافة، ولو سكت رح يمشي بالصحراء وقلبه محروق بهذا الشوق. فما كان من سهل إلا أنه قعد بفناء الخيمة، وكان متأكد أنه السيدة قاعدة خلف الستار عم تتفقد أمور الضيف وسامع كل نبرة بيطلعها بصوته، فقرر يلجأ للغة الفرسان، لغة التلميح البليغ. حب سهل يخاطبها بلغة الشعر والذكاء، لغة بتفهمها هي بس من دون ما يسبب إحراج أو إهانة للبيت اللي استضافه. فرفع صوته بنبرة دافية ورنانة وأنشد بيته الشهير: يا أخت خير البدو والحضارة، كيف ترين في فتى فزارة، أصبح يهوى حرة معطارة، إياك أعني واسمعي يا جارة. لاحظوا جمال الصياغة ورقي السرد. سهل بدأ بمدح أخوه وقومه وقال: يا أخت خير البدو والحضارة، وقدم حاله بهيبة ككفء إلها فقال: فتاة فزارة. وأعلن

هوى قلبه لسيدة شريفة فقال حرة معطارة، وقفل البيت بالصك الذكي يلي صار مثل إياك أعني واسمعي يا جارة، يعني يا جارة ويا حاضرة اسمعي، بس المعنى والشغف كله للي خلف الستارة. سهل ابتسم بسريرة نفسه وظن إنه القلعة سقطت بهالبيت اللطيف، بس هو ما كان عارفان إنه أخت حارثة امرأة كبرياء مثل الجبال. المرأة سمعت البيت وفهمت المقصد بالفراسة، بس كرامتها وكبرياءها كسيدة قوم جعلت توقف في وجه هذا التلميح مثل السيف. ما حبت تفتح باب للغزل وهو ببيت أخوها، فأنشدت فوراً بنفس الوزن والقافية وبنبرة قاسية وجافة: إني أقول يا فتى فزارة، لا أبتغي الزوجة ولا الخسارة، ولا فراق أهل هذه الجارة، فارحل إلى أهلك باستخارة. الرد كان مثل الصفعة لكبرياء سهل. المرأة سكرت البواب بوجهه تماماً وطلبت منه يرحل فوراً لعند أهله، وهون بتظهر المعادن الحقيقية للرجل. لو سهل رجل دنيء كان عصب أو أساء، بس سهل بن مالك انكسر كبرياءه وخجل من حاله بألم الفرسان الشرفاء، وقال بانكسار ونخوة: ما أردت منكراً وسوءتاه. هي الجملة كانت مثل الرصاصة اللي اخترقت قلب المرأة. شافت بعينها إنه الفارس كان صادق بطلبه، شافت اعتذاره النبيل وتراجعه لما شعر إنه أزعجها، فقالت بخجل ولطف: صدقت. ارتحل سهل بن مالك وهامت راسه مرفوعة، كتم جرح كبرياءه ومشي باتجاه الملك النعمان بالحيرة. قضى حاجته وأكرمه الملك، بس قلبه ظل معلق بديار بني طيء والصورة ما غابت عن باله. والمرأة كمان بديار بني طيء ظلت تفكر بالموقف، وأدركت إنه الرجل اللي بيحترم شرف المرأة لما ترفضه وبيخجل من خطأ غير مقصود بهي الشهامة هو الرجل يلي بيستحق يتسلم مفاتيح قلبها. وبطريق عودته مر سهل مرة تانية على الحي، ونزل ضيف بوجود أخوها حارثة هالمرة. المرأة ما ضيعت الفرصة وأرسلت له بالسر رسالة بليغة من كلمتين: إن كانت لك حاجة بي فاخطبني من أخي. فرح سهل فرح شديد، ودخل من الباب العريض مثل الفرسان الكبار، وخطبها بكل أصول الكرامة من أخوها حارثة وتزوجها، وسار فيها لعند قومه ببني فزارة. ولما وصلوا حكى لأهله وقومه القصة كلها، شو حكى من شعر بالتلميح وشو ردت عليه بالبداية، وكيف انتهت القصة بالموافقة والزواج. ومن وقتها صارت كلمات مثل شائع بين العرب من بدو وحضر: إياك أعني واسمعي يا جارة. لكن باللهجات العامية تم تحويرها لتصير: الحكي إلك يا كنة، اسمعي يا جارة. قصة هالمثل بتورجينا قديش كانت الكلمة بتنوزن بمكيال الذهب قبل ما تطلع من اللسان. ونحن اليوم بأشد الحاجة لإعادة إحياء هذا الأسلوب الراقي بحياتنا، أسلوب حسن المقال والتلميح الدبلوماسي بعلاقاتنا، ببيوتنا وبشوارعنا. أوقات بيلزمنا نلمح بأسلوب لطيف بدل ما نصدم الناس بمواجهة جافة بتكسر الخواطر. مثل ما بيقول المثل اللبناني: ألف كسرة رجل ولا كسرة خاطر. وباليمن بيقولوا: من عاش مداري مات مستور. الكلمة الطيبة هي اللي بتبني البيوت، والتلميح الأديب هو اللي بيوصل الرسالة من دون ما يترك جرح بالنفوس. اتعلموا تتحكموا بكلماتكم كرمال تكسبوا قلوب الناس، وتذكروا دايماً إنه عثرتك برجلك ولا عثرتك بلسانك. اتعلموا كيف تختاروا كلماتكم بدقة، لأنه الكلمة بتطلع مثل السهم، إن خرجت بقسوة كسرت الخاطر، وإن خرجت بأدب فتحت أعتى القلاع المغلقة. حافظوا على كبرياء من تحبون، وكونوا فرساناً بألسنتكم قبل أفعالكم. هي كانت حلقة اليوم من بيقول المثل. تبقوا بألف

0: خير.
1: بيقول المثل،
2: المثل بيقول باكل خبز ودقة ولا بصبر على الفرقة،
3: يلي بيبيعك بالفول بيعه.

0: تبقى في قلوبنا مهما بعدنا. قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى القلوب.
1: وعز الشرق أوله لمشكور.
2: الواحدة والربع فجرا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
2: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. قوى الأمن الداخلي في حمص تحرر مواطنا بعد اختطافه واحتجازه لمدة 40 يوما طلبا لفدية مالية من ذويه. فرع المباحث الجنائية في محافظة الرقة يقبض على شخص بعد تداوله مقطع مصورا يظهر تعنيف طفلة بقصد ابتزاز والدتها. الهيئة الوطنية لخدمة تقانة المعلومات توصي بتحديث الأنظمة الخاصة بالبرامج باستمرار وتجنب تثبيت البرامج والمكتبات من مصادر غير موثوقة. رئيس لجنة تسويق القمح في سوريا يؤكد مواصلة العمل على تطوير قطاع الحبوب ودعم المزارعين وتعزيز منظومة الإنتاج والتسويق والتخزين بما يسهم في ترسيخ الأمن الغذائي. وفي خبرنا الأخير، فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث تواصل عمليات البحث عن طفل فقد بالقرب من مجرى نهر العاصي في مدينة حماة وسط احتمالية تعرضه للغرق. نهاية الموجز، بأمان الله.

أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم إلى بداية حلقة جديدة من برنامج فيض القوافي. يسرنا في حلقة اليوم أن نستضيف

0: الضيف الأستاذة الشاعرة ريناز جحواني القادمة من حمص. أهلا ومرحبا بك في إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم أستاذنا الكريم.
0: نرحب بك في دمشق. كيف بدأت مع الشعر؟ ما قصتك؟
1: بدأت في سنوات الجامعة. خبأت بيتين كانا ويا أسفا علينا حين ضعنا، وهذه الحرب تلتهم البلاد، وصوت الفقر جلاد علينا ولا فرجا نسر به العبادة.
0: من سمع هذه القصيدة وقال لك أنت شاعرة؟
1: هذه القصيدة لم يكتب لها أن تخرج للنور. باسمي. خرجت باسمي روزان.
0: اسم مستعار.
1: اسم مستعار، هذا ما بدأت به. ولكن
0: لماذا الخوف كان في البداية؟
1: كان الخوف في البداية من عدة جوانب، وأهمها القبضة الأمنية. وكانت هذه الأبيات أقوى منها، أقوى من لساني، أقوى من خوفي. وفي لحظة ما عندما رأيت إعجاب الأشخاص الذين أرسل لهم هذه الكتابات بما أكتب، تحررت من هذا الخوف، فنشرت باسمي يعني، وقلت أن هذه الأبيات لي، ونشرت على صفحتي على فيسبوك ما أملك يعني.
0: هل جمهور الفيسبوك هو المرآة؟ إذا أعجبك بعض المتابعين هم يقولون لك أنت شاعرة، هل هذا يكفي؟
1: بالتأكيد لا يكفي، على يعني بالنهاية وسائل يعني الفيسبوك هو موقع افتراضي، ولكنه هو وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي حاليا يعني. نبحث نحن عن المنابر على أرض الواقع، يعني هذا ما نبحث عنه. لذلك خرجت الأبيات بالتتالي، خرجت مني إلى كراسي، ومن كراسي إلى الفضاء الافتراضي، ومن ثم إلى المنابر.
0: أعود للسؤال عن البدايات، من الذي غرس في روحك في نفسك محبة الشعر؟
1: في البداية بالتأكيد أمي. يعني وأنا ولدت على يديها مرتين. مرة في البداية ككل الأشخاص، ومرة ثانية وهبتني إياها كما وهبتني الحياة في المرة الأولى.
0: هي تحب الشعر وتقرأ الشعر؟
1: تحب الشعر كثيرا. كثيرا يعني، وأنا في بدايتي يعني منذ كان عمري أعوام كانت تسمعني دائما القصائد، وكانت تهويدات النوم منها قصائدا.
0: جميل. إذا تشربتي هذا الجمال وأنت صغيرة في حضن أمك.
1: صحيح.
0: فتحت عينيك على مكتبة في البيت، أو ربما قصائد ودواوين شعرية. لما قرأت يا ريناز؟
1: بشكل عام أنا قارئة انتقائية. أقرأ الكثير وأمر على مختلف العصور، وقرأت لمختلف الشعراء، وبالتأكيد يعني من كانت تحبه أمي أكثر هو نزار قباني يعني. وكان يعني أنا أذكر أنه في بداياتها هي كان والدي يخبئ لها دواوين نزار بخط يده.
0: جميل. هل أعجبك أحد من الشعراء؟
1: كثيرون من الشعراء.
0: نضرب مثالا
1: من المعاصرين طبعا الأستاذ حسن بعيتي، أمير الشعراء، حاصل على جائزة كتارة ويعني كثير من الجوائز يعني، والأستاذ أنس الدغيم، والأستاذ حذيفة العرجي، يعني هناك كثير من الأمثلة يعني، ولا أريد أن أخص شعراء بلادي فقط يعني، هناك الشاعر محمد عبد الباري بالتأكيد. يعني كثيرون هم الشعراء من المعاصرون.
0: نبدأ بقصيدة لديك تحمل عنوان درب الهوى. هذه القصيدة نقف معها ونسمع صوتك من خلالها، تفضلي. أولا ما حكايتها؟
1: قصيدة درب الهوى تتحدث عن الحب، وعن أنه درب طويل، لربما يكون طويلا لأن المحبوبة والمحبة يتباعدان ويختلفان ويعودان، وهذا القلب يعني يتقلب كثيرا بما يريد. درب الهوى، ما زلت من عذب القصائد تخدع، ويهيم عقلك كلما تتمنع، منذ ابتداء الكون من سنن الهوى أن يقتل العشاق فيه ويخضع، سهم الهوى ما إن تصاب به فلا يرضيك أن يبقى، ولا هو ينزع، ولسوف تؤسر بالغرام وسجنه، كالقبر فيك ستحتويك الأضلع، وتضيق إن أنكرت فاجعة الهوى، وتضيق لو أفرطت فيه فيطبع فوق الجبين وفي العيون وكل

0: ما حاولت إيقافا له يتوزع مثل الغصون، ولو قطعت فروعها تبقى الجذور مكانها لا تقلع وتعيد إنبات الغرام، وكلما حاولت وأد الحب فيك سيرجع، ما إن بليت به فما لك حينها من سلطة إلا الخضوع، فتخضع بعض الهوى كالموت أمر نافذ، فإذا المنية قدرت ما تصنع.
1: جميل. أنسي ريناز، لدي سؤال حول القصيدة الأولى التي نالت عندك نصيبها من الشهرة.
0: القصيدة التي نالت نصيبها من الشهرة هي قصيدة لازلت أهواك.
1: لازلت أهواك، ما حكايتها؟
0: هي قصيدة كتبتها عن مركب الموت، وشبهت فيها المحبوبة بالوطن، عفوا بالمحبوب، وكانت عن الأشخاص الذين فروا من بلادنا فأعادهم الموت إليها.
1: نسمع هذه القصيدة لو تكرمتي.
0: وبعدت عنك لعلني أنساك، كيف انتهى بالدرب نحو رباك؟ البعد مصيدة المحب بشوقه، والعشق أرجعنا لكي نلقاك. إن الذي أرسى الجبال بأمره هو ذاته في القلب من أرساك. حاولت ألفا أن أدوس مشاعري، لكنني فوق الهوى أهواك، وخدعت فيك من الهوى، فسألتني يا قلب كيف من الغرام سقاك، حتى تجرعت الصبابة مولعا في حب من أحببته وجفاك. هذا هواك عليك رد، فكلما حاولت إيقاف الفؤاد عصاك، كم عشت ترضع في هواه مصدقا أن الذي أخذ الهوى أعطاك، وعميت عن كل الوجود لأجله، وهو الذي زرع الأسى بخطاك، حتى استفقت على الحياة بمرها وشربت ذلا لم يذقه سواك. فرقدت نحو البحر عل مياهه في ملحها تنسيك ما أشقاك، ما لم يسعك تراب أرضك يا فتى أتظن أن البحر قد يرعاك. زهد الجنان وراثة في جنسنا أترى بقعر جحيمه أغراك، ورجعت مشتاقا تضم ترابه، وحلفت أن جفاءه أضناك، لو ذاق منك جموده وجحوده لك ما بكيت الحب منه بكاك، لكن شيئا فيك مختلف الخطى، إذ صرت مندفعا إلى مثواك، فكساك هذا الصدق ثوب سذاجة، لما الفؤاد إلى الرحيل دعاك، الموت جاء إليك حيث رضيت أن تحيا به وتموت من أرضاك.
1: جميل. أنسي ريناز، حمص لها مكانة كبيرة لدى السوريين، فكيف بها عند أهل حمص؟ ماذا تقولين عن حمص، أو ماذا قرأت عن حمص؟
0: في البداية كل من مر بحمص أصبح شاعرا. فإن كان شاعرا فيعني هذا يكون مختلفا. حمص لها حكاية مختلفة مع كل الشعراء. أبرز الأبيات التي قرأتها عن حمص والتي تعلق في ذهني: قالوا الجمال بحمص، قلت مصدقا وازددت تصديقا، لدى رؤياك ما كان لون حجار حمص بأسود لو لم تقم في صبغها عيناك. فحمص مشهورة بثلاث أشياء: حجارها السود، بناتها، وظرافة شعبها،
1: وخفة ظل أبنائها. نعم
0: صحيح.
1: نعم. والنعم منك ومن أهل حمص، وتحية لحمص وأهل حمص الكرام. لابد أن نقف أيضا عند القصائد التي كتبتي. هل هي انعكاس لشخصيتك؟ هل هي مرآة لروحك؟ هل هي أماكن الوجع والألم التي وجدته في الحروف كثيرا في قصائدك؟
0: بصراحة يا أستاذ، قصائدي لا تشبهني، تشبه الواقع ولكن لا تشبه ريناز. أنا في حياتي الواقعية أشبه حمص وأشبه أبنائها، ولكن قصائدي تشبه الجزء المدمر من حمص. يعني وبالتالي يعني أنا وقصائدي نكمل صورة مدينتنا. ولكن بشكل أو بآخر الشاعر لربما لا يكتب عن نفسه ولا يشترط بما يكتب أن يكون هو صاحب هذا الوجع أو هو مر به، ولكنه يكتب عن ما يراه، ولذلك عين الشاعر تريه ما لا يراه الغير، لذلك هو أقدر على التعبير عن هذا الوجع.
1: تتحدثين حتى بالحياة العادية باللغة العربية الفصيحة وفي التليفون أيضا وفي كل مناحي الحياة رغم دراستك في الهندسة المدنية.
0: صحيح.
1: ما سر ذلك؟
0: السر هو أني منذ صغري يعني تعودنا في البيت على هذا الأسلوب من الحديث. والدتي خريجة تربية إسلامية ووالدي محام، وبالتالي يعني هذا دأبهم في الحديث كان منذ صغري، وأنا ورثت هذا عنهما يعني، وهذه الطريقة التي كنت أطلب بها حتى أن أذهب أو آتي يعني.
1: ما حكاية قصيدة الحوت؟
0: لمن نسب الحوت؟
1: نعم.
0: الحوت جاء برمز في القرآن الكريم عن سيدنا موسى عليه السلام حين كان معه هذا الغلام ونسي حوته، وبالتالي حينها عرف أنه سيجد ضالته. أبدأها بأسير نحوك والمجهول يهمس لي، كل الذين سعوا للحلم لم يصلوا، كل الذين رعوا أحلامهم وأدوا أو أجهضوا بعد طول الدرب ما حملوا، فأول الأمر يمشي العازمون كما في الحر يمشي على صحرائه الجمل، لكن للوقت أيد باستطاعتها جعل المنى بقيود العمر تعتقل، فالمرء بضعة أيام تشكله، إن مر منها قليل لوح الأجل، يظل منقسما ما بين واقعه وما يخيله في عقله الأمل، عكس القطيع يسير العاقلون إذا كان القطيع إلى لا شيء يرتحل، لو فضلوا السهل لا تقنع به أبدا، كأن غايتك المنشودة الجبل، وقل لمن حوته قد ضاع حين سعى، لا يبرحن إلى أن يبلغ الرجل، فمن تلاطمه أمواج رغبته كالبحر لو ضيع الشطآن لا يصل.
1: جميل جميل ريناز. أيضا يتبعها قصيدة بعنوان شعر مبني للمجهول.
0: صحيح.
1: والشعر لا يبنى للمجهول.
0: في قصائدي كثيرا ما يبنى كذلك يعني. لأني أكتب دون أن أعرف لمن، وكثيرا ما أكتب كذلك غالبا المحبوب،
1: يعني تضعين خيالا قصة خيالية.
0: تماما. وغالبا المحبوب وأنا أكتب يتغير. غالبا يعني أكتب أما لأبي أو للوطن أو لشخص ما رأيته مع زميلتي قالت لي اكتبي لي أو كذا يعني، ولذلك لا أضع في يعني لا أضع وأنا أكتب أي صفة أكتب لها، لذلك دائما أكتب مبني للمجهول، وأنا أتخيل أن المحبوب هو بلادي.
1: جميل.
0: غالبا ما يكون هذا.
1: وهذه القصيدة أيضا؟
0: هذه القصيدة أبدأها على مطلع الأبيات ضجت جوانبه، وكاد يراق العشق لو هو كاتبه، فأيان يلقى الليل دفتر شاعر سيفشي الذي يخفيه مهما يحاربه، يراقصه شطر على موج بحره ليغرق بين الصحو والوهم قارب، كشعب بظل الحرب فر بروحه فضاعت على طول الطريق مراكبه، يجدف لا يدري إلى أين ينتهي الطريق، ولا أن الهلاك يقاربه من الموت نحو الموت، يبحر لاجئا ويجهل أن الموت سنت مخالبه، وبوصلة خرقاء ما بين أضلع تقود إلى المجهول حيث يلاعبه، أقول لهذا القلب كف عن الهوى، ألست ترى دربا تزيد غياهبه كمستقبل السوري، لا شيء واضح به إنما ازدادت عليه نوائبه، لألف مسار سيق دون إرادة ويأمل دوما أن تحق مطالبه، وأدت بك الأشواق حتى تعاظمت وصارت غراسا في الفؤاد تداعبه، وصار اجتثاث الحب أمرا معسرا.

0: فمهما جلوت الحب تبقى رواسبه، وكل صراخ فيك شابه نسمة تمر على صرح فما اهتز جانبه. ومن قال أن ابن الملوح وحده يذل أمام الحب حين يخاطبه، فأسعد من يهوى شقي بحبه ويدرك أن الحب لا بد غالبه. كطير حبيس لو يطول جناحه يسلمه كي يبتر الطول صاحبه. وهذا تشبيه أخير كتبته جميل. وأنا رأيته فعلا يعني هناك طائر كان عند خالي وسلمه جناحه كي يقصه يعني كي لا يطير فكان شهريا أو بشكل دوري يقص هذا الجناح كي لا يطير الطائر.
1: جميل جميل. أنسي ريناز، كيف كان المهرجان حمص؟
0: بحمص يعني هي دائما ترحب بكل زوارها، وفي مديرية الثقافة بحمص دائما أبوابنا مفتوحة لأي ضيف وأي مقترح، ودائما نسعى إلى ذلك. يعني حتى أن لدينا
1: برامج عملية
0: تمام برنامج، يعني عندما ننتهي من هذه الأنشطة أكثر المديريات فعالية أو من أكثر المديريات فعالية، إن لم نرد أن نقول أكثرهم، فهي مديريات ثقافة حمص.
1: كيف كان المهرجان؟ كيف كان الحضور؟ كيف كان الإقبال؟ كيف كان الأداء؟
0: هلأ بخصوص الأداء، هلأ جمهور حمص معروف عنه أنه يحب الشعر
1: والأدب والشعر
0: ويحب كثيرا هذه الفنون بشكل نعم. عام، ولذلك كان متفاعلا جدا مع كل القصائد التي كانت تقال وكان يرحب جدا بالضيوف الكرام الذين وصلوا كي يسمعوهم أجمل قصائدهم
1: نعم.
0: وبالتأكيد يعني وصل إلينا ضيوف يعني لم نشعر أننا تحررنا إلا عندما رأيناهم.
1: نعم. كتبتي للحبيب المصطفى،
0: صحيح،
1: قصيدة جميلة نود سماعها لو تكرمتي.
0: قرآن تسربل بالأخلاق تحرر مني مذ أتاك ملبيا فؤادي ولم يخضع لأسر ضلوعيا، وكنت إذا يمناي خطت لك الهوى شعرت بأن القلب صار يمينيا، كما النور يستدعي الفراشات إن بدا إليك من الأشواق هرول قلبي، وفي ظلمة الغار استطار ضياؤه ليولد صبح من سنى الوحي، أسقيا بمدحك إعجاز لأبلغ شاعر فكيف بغر أن يرى الشعر مجديا، تصالحت مع نقصي لأنك كامل ولا شيء أبديه لأخفي نقصيا، فأنت اصطفاك الله من فوق عرشه لذاك قليلا سوف يبقى كثيريا، خلعت على الأوراق روحي فلم تعد إلي إلى أن ودع الجسم روحيا، تعانق ما بين الشطور كأنها توسدت الأشعار حتى بكتني، فمذ نطقت كفي إليك قصيدة تجمع ما بين الأصابع ثغريا، نقشت على جفني وصفك علني أرى منك طيفا حين أغمض عيني، أحبك من دون اللقاء فكيف بي سأصنع لو يوما تحقق سؤليا، إذا كان جذع قد بكى البعد مرة تخيل بهذا النأي فيض نحيبيا، لأنك أسمى من تجاهل مطلبي سأطمع في رؤياك رغم ذنوبي، حري بهذا الحسن أن يفتن الورى ولكنك المبعوث فينا لتهديا، حري به أن يشهد الكل أنه تكلم وحيا جاء من عند ربي، فلو خيلت نفسي بهاء حديثه طربت كموسى حين في الطور نوديا، ولو أرني أنظر إليك يقولها من اشتد فيه الشوق خرك مثليا، كما أحد قد هزه الحب حينما اعتلاه بنا عليه الشريفين حبيا، فأغبط من في الغار كان جليسه وصحبا له كانوا الفدا حين أوذيا، وأغبط حتى العنكبوت التي رأت لصاحبه ظلا على الأرض قبليا، أيا سيدي من لي سواك يغيثني وأحسبه يوم الحساب شفيعيا، فكلي أخطاء

0: وكلك رحمة، لذا كيف أهوى قبل نفسك نفسي.
1: جميل، صلى الله عليك يا رسول الله.
0: حبيبي يا رسول الله.
1: أستاذ ريناز، قصيدة أعجبت بها وما زالت في الذاكرة لغيرك من الشعراء.
0: بصراحة أنا كما أخبرتك منذ قليل أنا انتقائية، فتعجبني كثير من القصائد لأني أقرأ كثيرا.
1: نعم.
0: وبالتالي القصيدة التي تعلق بذهني هي التي تكون فيها التشابه غير مطروقة وجديدة، وخاصة في طريقة القصة التي ترويها القصيدة. لذلك في قصيدة مثلا لازلت أهواك، أنا أتحدث عن الوطن ولكني أخاطبه على أنه محبوب. وأيضا نزار قباني في قصيدته من مفكرة شاعر أو عاشق دمشقي يخاطب دمشق كما نعلم، ويخاطبها على أنها المحبوبة.
1: نعم.
0: ويقول: فرشت فوق ثراك الطاهر الهدبا، فيا دمشق لماذا نبدأ العتبا؟ أنت النساء جميعا ما من امرأة أحببت بعدك إلا خلتها كذبا، كم مبحر وهموم البحر تسكنه، وهارب من قضاء الحب ما هربا. يا شام أين هما عينا معاوية، وأين من زحموا بالمنكب الشهبا؟ فلا خيول بني حمدان راقصة زهوا، ولا المتنبي مالئ حلبا.
1: وقبر
0: خالد في حمص نلامسه، فيرجف القبر من زواره غضبا. يا رب حي رخام القبر مسكنه، ورب ميت على أقدامه انتصبا.
1: نعم. نختتم ريناز هذه الحلقة بقصيدة تحمل عنوان ذاكرة مليئة بالموت. لا أحب هذه الذاكرة، لكن أحب أن أعرف الحكاية.
0: عندما كنا في معرض دمشق الدولي، وصلنا في ركن وزارة الثقافة إلى جدار مكتوب عليه اكتب ذكرياتك مع النظام البائد.
1: نعم.
0: وكان هناك كثيرون ممن وقفوا ليكتبوا ويدونوا. كان اللوح مخيفا ومهيبا عندما ترى كل هذه الأسماء التي وضعت عليه، من مختف قصري إلى مهجر إلى معتقل إلى شهيد. فكنت مذهولة بما أراه، وقفت أمامه مشتهة لا أعرف ماذا يمكن أن أكتب.
1: نعم.
0: كتبت هذه الأبيات على هذا اللوح.
1: جميل، نسمع.
0: في كل ذاكرة هناك فقيد، وبكل بيت شاهد وشهيد. ما بين ذرات التراب دماؤنا، وعظام من بيد الطغاة أبيد. لا نار تشعل ثورة مثل الأسى، إذ كلما طوقتها ستزيد. من صوت حر زلزلت أصنامهم، كي ينتهي التأليه والتمجيد. ظنوا تموت وأنت وحدك ثورة، والجذر يخلف زرعه ويعود. لا ريح تمنع طائرا عن أرضه، لا صوت يثني الشعب حين يريد. لا سيف يبقى عالقا في غمده، بيدي ولو فوقي يصب أسيد. نستل من تحت الركام سيوفنا، فالحر حر والعبيد عبيد. طبعا عندما قلت ظنوا تموت وأنت وحدك ثورة، كانت عن عبد الباسط الساروت رحمة الله عليه.
1: رحمة الله عليه وعلى جميع شهداء هذا الوطن. أشكرك أستاذ ريناز جحواني على حضورك لبرنامج فيض القوافي في إذاعة دمشق، ونرحب بك مرة أخرى، وشكرا على ما سمعناه، ومزيدا من التألق والنجاح.
0: الشكر لكم أستاذنا الكريم على هذه الجلسة الممتعة والرائعة.
1: مستمعين الكرام، في نهاية حلقة اليوم نأمل أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقات سعيدة، حتى نلقاكم في حلقة الأسبوع المقبل من برنامج فيض القوافي. هذه أطيب الأمنيات بالخير، وإلى اللقاء.

فيض القوافي. فيض القوافي. رحلة في دوحة الشعر.

الإعداد والتقديم عدنان بكر. التنفيذ ضحى صالح.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: الثانية والربع فجرا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. وزير التعليم العالي مروان الحلبي يعلن أن مجلس التعليم العالي أقر خلال جلسته السادسة للعام الدراسي 2025-2026 مجموعة من الإحداثات والبرامج الأكاديمية الجديدة بما يوسع الخيارات التعليمية أمام الطلبة. قوى الأمن الداخلي في حمص تحرر مواطنا بعد اختطافه واحتجازه لمدة 40 يوما طلبا لفدية مالية من ذويه. فرع المباحث الجنائية في محافظة الرقة يقبض على شخص بعد تداوله مقطعا مصورا يظهر فيه بتعنيف طفلة بقصد ابتزاز والدتها. الهيئة الوطنية لخدمة تقنية المعلومات توصي بتحديث الأنظمة الخاصة بالبرامج باستمرار وتجنب تثبيت البرامج والمكتبات من مصادر غير موثوقة. مدير المؤسسة السورية للبريد عماد الدين حمد يعلن رفع عدد قوى استبدال العملة القديمة ورفض موظفين إلى محافظات الرقة والحسكة ودير الزور تخفيفا للعبء عن الأهالي. وفي خبرنا الأخير، قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابا بعد توغلها في قرية معرية بريف درعا قبل أن تنسحب نحو ثكنة الجزيرة. نهاية الموجز، بأمان الله.

سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارات.

خلف جدار الزمن. خلف جدار الزمن حلقات مسلسلة من تأليف وإعداد الدكتور طالب عمران. المخرج المساعد عدنان دياب.

تمكنت رسولة قمر الحب من إعادة همام إلى وعيه، وكانت زوجته فتاة قوس قزح تهدهده بحنان. خرجت المرأة الطيبة وهي تعزف على قيثارتها، مؤكدة لهامي أن زوجها على ما يرام، فأحست بحب جارف يغمرها نحوه وغفت على صدره، ولكنها استيقظت بعد قليل على آهاته ونفسه المتقطع. كان وجهه ينضح بالعرق وكأنه يشهد حلما مزعجا. هزته هامي تريد إيقاظه، ولكنه ظل في نومه العميق. كان يتلفظ بعبارات غريبة وهو يتقلب في كابوسه.

0: حتى لا أشهد الكوابيس التي أراك فيها تتعذبين. آلامي لا تطاق وأنا أحاول الاستيقاظ والنهوض.
1: إنه نائم يحاول النهوض ولكنه يتألم. ما هذا يا إلهي؟ شوكة كبيرة في رسغه.
0: يا لهذا الألم الفظيع الذي أعاني منه. آمي آمي حبيبتي، زعي مني هذه الشوكة.
1: كيف؟ أنا أخاف
0: سيذهب ألمي حين تنتزعينها. تشجعي.
1: ما هذا؟ نار حارقة تتسرب من ثقب صغير في أعلاها.
0: حسنا، ساعديني على الجلوس فسأنزعها بيدي الأخرى.

0: طيب قد جلست أخيرا.
1: الدم ينبثق خيطا رفيعا، سأضغط بإصبعي على الجرح كي أمنع الدم من السيلان.
0: يا إلهي، إنها جوكة حادة صلبة بطول إصبع، مدينة وصلبة.
1: تخلص منها يا حبيبي، تخلص منها.
0: حسنا.
1: إلى أين؟
0: سألقيها بعيدا.
1: سآتي معك، انتظرني.

0: سألقيها في النار.
1: انظر، الطير يتلقى الشوكة بمنقاره قبل أن تصل سطح النار. إنه يرتفع محلقا. انظر كأنه أصيب.
0: إنه يحوم متألما. لقد سقط المسكين.
2: قمر الحب لا يخذل ضيوفه ويدافع عن نفسه ضد الغرباء.
0: يبدو أن الشوكة تحوي أثرا من تلك القوى التي تحاول النفوذ لجو قمر الحب.
1: ولكن القمر دافع عن نفسه. ربما حدثت أشياء كثيرة لو سقطت الشوكة في النار. من يعلم؟
0: معك حق. أتعلمين؟ ذهب صداعي تماما، لا أحس بأي ألم.
1: أتعلم؟ أنا حامل.
0: ماذا تقولين؟ حامل؟
1: نعم يا حبيبي. ما بك ترقص طربانا؟
0: يا حبيبتي لا تقومي بأي جهد. اسمعي، بدأ القمر يشاركنا فرحنا. ألا تسمعين تلك الموسيقى الجميلة؟

0: أحضرت لك ثمارا لذيذة. ألم تقومي بأي عمل مرهق في غيابي؟ ما هذا؟ أكملت نسج الثوب؟ لماذا أرهقت نفسك؟ قد يؤثر ذلك على الجنين.
1: أكره الكسل، ولا أظن أن العمل يؤثر على الجنين. لست أرهق نفسي.
0: أتعلمين يا هامي، أحس أن ميعاد عودتنا قد دنا،
1: وأنا يتملكني هذا الإحساس أيضا.
0: يعني أننا سنغادر قمر الحب عائدين إلى الكوكب؟
1: نعم، وسنفتقد هذه اللحظات الجميلة التي عشناها هنا.
0: ومتى سنغادر؟
1: حالما تحط محطة العشق الصغيرة قربنا. ستظل هذه اللحظات الجميلة زادنا في أيامنا المقبلة، كم يتعلم العشاق من قمر الحب.

0: انظري يا هبه، صف طويل من الفتيات والعجائز يرتدين اللباس الطويل الأبيض ويحملن ورودا بيضاء، وبعضهن يعزفن على قيثارات صغيرة ألحان العذبة.
1: همام، ألا ترى الطيور الملونة التي تحلق فوقنا؟
0: سحب شفافة وردية تقطع سماء الجرم من غربه لشرقه، شيء ما يدفعنا لنخترق هذا الزحام الوديع المسالم.
1: انظر، مجموعة من الشيوخ ذوي اللحى البيضاء تقف بصمت قرب المحطة الصغيرة التي ستقلنا عائدين إلى الكوكب.
0: مسر هؤلاء الناس ساكني قمر الحب،

0: أدري ولا أجرؤ على التفكير بهم، هل هم حقيقيون أم أن القمر السحري يصورهم لنا بهذا الشكل ليزيد من طمأنينتنا وسعادتنا؟
1: كم يخفي قمر الحب من أسرار؟ ها هو أحد الشيوخ يقترب منا.
2: ها أنا أضع إكليلا من الورد على رأسك يا ابنتي، وعلى رأسك يا بني، لتكن السعادة والخير محور حياتكما أيها العاشقان.
1: إننا ندفع نحو سلم المحطة. يا إلهي، أحس بالكآبة يا هامي.
0: حانت لحظة فراق قمر الحب. كم هي كئيبة وثقيلة هذه اللحظة. همام، أنت تبكي.
1: لا أستطيع كبت دموعي وأنا أرتقي الدرجات لأدخل في المحطة وأودع إلى الأبد قمر الحب.
0: أعلم أن هذه اللحظات صعبة، ولكن أمامنا مستقبل حافل بالمسرات. يا إلهي، هذه ليست نهاية حبنا.
1: أعلم يا هامي، ولكن ها نحن نأخذ مكانينا على المقعد الطويل الذي يشرف على الكوة الزجاجية، ننتظر انطلاق المحطة. هكذا العمر ينقضي والفرح لا يستمر.
0: رغم أننا قضينا وقتا كان فيه الخوف والكابوس إلى جانب السعادة، فقد كان ممتعا سعيدا.
2: رحلة هادئة جميلة ومستقبل حافل بالعمل والمحبة أيها العاشقان.

أرى من القوة صفوفا من الفتيات والعجائز والكهول تنتظم بحلقات، والأيادي ترتفع ملوحة بالورود، والطيور ترسم بطيرانها المنظم لوحات جميلة يعجز عباقرة الرسامين عن رسمها.

0: في بداية رحلتنا إلى القمر كان هناك سرير وستائر زرقاء، والآن يبدو الوضع مختلفا. مقعد طويل أمام الكوة الزجاجية مباشرة.
1: بدأت حياتنا الحقيقية بعد أن انتهت فترة أحلام العشق.
0: ولكن حبي لك ازداد.
1: وأنا أيضا يا همام. تحول الآن حبنا إلى واقع نمارس من خلاله حياتنا كفردين في مجتمع منظم،
0: ليعيننا المولى في حياتنا المقبلة. لست أدري ما يخبئه لنا القدر.
1: يجب أن يكون التفاؤل يا همام محور حياتنا.

على الشاشة المنخفضة بدأت تلوه تضاريس كوكب قوس قزح ومعالمه. ضمها همام إليه بحنان، والمحطة تهبط رويدا رويدا، ولكن همام بدأ يتعرض لصداع شديد حالما بدأت المحطة بالتحليق فوق الكوكب. بدأت مرحلة جديدة من المتاعب أيضا.

إلى اللقاء غدا مع الحلقة التالية من المسلسلة اليومية خلف جدار الزمن. كتبها للإذاعة الدكتور طالب عمران.